0: اليورو وضمن مكانته في تشكيلة القارة المثالية متوجا بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم. وفي المسار الحالي للدور الأمم الأوروبية واصل يامال عزفه المنفرد، فخلال أول جولتين قاد المنظومة الهجومية لإسبانيا باقتدار ليرسخ مكانته كقائد فعلي فوق أرضية الميدان قادر على توجيه بوصلة الانتصارات.
1: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, pero a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
0: هذه المسيرة الكاسحة والأداء الاستثنائي المتواصل لم تعد تضعه في خانة المواهب الشابة فحسب، فأرقامه دفعته ليتصدر المشهد كمرشح فوق العادة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026. فهل ينجح في الحفاظ على الصدارة بسباق التوقعات ويحسم الصراع لصالحه على منصة البالون دور؟
2: تقرير شرح لنا لماذا هذا الإبداع دائما يتميز من خلاله، وتظهر إمكانيات النجم لامين يامال في سن 19 عام بهذه الجودة بهذا التأثير وبهذا التميز. من أين تبدأ عماد عندما تريد أن تبدأ في نجم مؤثر مع نادي كبير بحجم برشلونة ومع منتخب بحجم إسبانيا؟
3: أول الموهبة دائما يعني لازم كان موجودة وحاضرة في اللاعب لامين يامال، يعني لا تنسى أن هذا اللاعب صغير في السن، حاليا هو في 23 سنة وحقق كأس العالم وحقق دوري الأمم الأوروبية 2025 وحقق أيضا كذلك كأس أمم أوروبا اليورو 2024، ولذلك هذه الإنجازات الجماعية ناهيك عن الإنجازات الفردية اللي حققها هو كلاعب، يعني أفضل لاعب شاب في يورو 2024 وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، ولذلك هذه الجوائز اللي يمتلكها هذا اللاعب أكيد يعني تعطيه طموح وتعطيه أنه يحاول أنه كل ما يقدر أنه يؤدي كل ما عنده في أي بطولة لازم يعطي وضع بصمة.
2: وعينك يعني على السنة سن
3: صغيرة. السن أنت تتكلم عن لاعب صغير
2: وأصبح أكثر نضج
3: وأصغر لاعب وهداف تاريخي هو كلاعب يعني حققها سنة من السنوات، ولذلك النضج موجود في هذا اللاعب دائما، يعني في تشكيلة منظومة المنتخب الأسباني مشاري يعني في كل مباراة هو لازم يكون له تأثير سواء في الصناعة أو في التسديد.
2: بما أنك ذكرت التأثير قبل أن أذهب إلى كريم، تأثير لامين يامال أكبر مع إسبانيا أم مع برشلونة؟
3: الاثنين. أول شيء لا تنسى أنه هو في برشلونة
2: الاثنين تهربا ولا نفس النسبة؟
3: لا مش تهربا مشاري، نتكلم عن لاعب مهم في تشكيلة نادي برشلونة ومهم في تشكيلة المنتخب الأسباني، لاعب متكامل والكمال لله حقيقة. نحن نتكلم عن تأثير هذا اللاعب، ترى على فكرة لو هذا اللاعب حقق الحين حصل على أحسن لاعب في العالم يستحقها، صحيح إنه يمكن في كأس العالم في كأس العالم يعني ما ظهر بالمستوى والسبب إن الإصابة ولا إنك راجع من الإصابة، ولكن دائما لامين يامال في كل مباراة سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنتخب تأثيره كبير في الصناعة وفي التهديف.
2: طيب بس أنت ذكرت إنه يعني تأثيره بكأس العالم لم يكن بالصورة يعني المتوقعة، وقد يؤثر هذا الشيء على الكرة الذهبية، وهناك من ذكر إنه حقق الليغا وحقق السوبر الإسباني وحقق كأس العالم ضمن مجموعة. نعم لم يكن بصورة متوقعة بأداء مرضي، لكن لما لا أن يكون هو رجل الكرة،
3: ولكن يبقى تأثيره في أرضية الملعب مهم ووجوده مهم في التشكيلة رغم تأثيره بالإصابة في المونديال، ولكن كان في كل مباراة كان هو موجود في التشكيلة وكان مؤثر. هو صحيح سجل هدف مع السعودية ولكن من المباريات الثانية كان له تأثير كبير.
2: جميل، نشاهد معكم أرقام هذا النجم صاحب المركز الثاني في السنة السابقة خلف ديمبلي في الكرة الذهبية. نشاهد كريم أرقام كذلك مميزة، سجل في 36 مناسبة مباراة مع منتخب إسبانيا، 10 أهداف وصناعة 12 هدف، إذن أرقام تحكي بإمكانيات كبيرة وبنجم كبير.
3: صحيح.
2: السؤال نفسه، هل هو ضمن المرشحين وأين تضع ضمن المراكز في الكرة الذهبية وأين تبدأ؟

0: عندك مشكلة لأنه صعب أنك تحاصر وصعب ويعدي تقريبا على كل المدافعين. إذا غطيت عليه بزوز لاعبين يصير تحرر من لاعبين برشلونة ولاعبين كذلك المنتخب الإسباني. على مستوى التسجيل، ثلاثة مبارتين ثلاث أهداف في 158 دقيقة فقط وتمريرة حاسمة في هذه البطولة. كذلك على مستوى التتويجات، ذكر عماد يعني بطل العالم، بطل أوروبا مرتين، بطل الليغا مع برشلونة، يعني لاعب في 19 سنة يصل هذه الأرقام، في هذه أرقام طبعا كبيرة جدا، أرقام للاعب مثل ميسي أنه يعني ممكن يكون في نفس الطريق، والموهبة موجودة ولاعب ذكي جدا.
1: يمكن ميسي بهذا العمر ما حقق نفس الأرقام،
0: ممكن ممكن يعني انا ما عنديش تفاصيل وتدقيق في هذه الارقام،
1: كاس العالم ميسي حققها بسن اكبر،
0: لكن على مستوى الالقاب في بدايه مسيرته شيء رهيب، شيء كبير. حاجه ثانيه يعني على مستوى الشخصيه، شوفوا التطور على مستوى تعامله مع الحكام، مع الفريق، يعني في رسالة، في هدوء، خاصه الموسم هذا والموسم اللي فات، وهذا شخصيه اللاعب قاعد تتطور، وشخصية اللاعب رايحة في الطريق الصحيح. نرجع لك على سؤالك الأول، طبعا هو مرشح، لاعب فايز كأس العالم، فايز بطولة الإسبانية، من أحسن اللاعبين، من أحسن المواهب، يعني في كل مباراة خطر دائم على كل المنافسين يسجل. طبعا هو
1: مرشح حاليا الفترة الحالية on fire،
0: وخاصة الفترة الحالية، لكن أعتقد أنه التصويت أو يعني الجائزة ترجع لسنة كروية كاملة في منافسة طبعا من؟ هاري كين، نتكلم على امبابي، نتكلم على لاعبي باريس سان جيرمان، نتكلم على كفارا اللي قليل يتكلمون عنه، لكن كفارا قدم موسم ممتاز جدا، فاز بالتشامبيونز ليج، فاز بالبطوله الفرنسيه، كان مؤثر مع باريس، ودمبيلي طبعا اعتقد هذم رباعي او خماسي اللاعبين اللي متواجدين مع ميسي، لكن حقيقه يعني ميسي لاعب كبير، لاعب يعني بنحبه، لاعب اعطى للكوره، لكن ممكن الميزان يمشي أكثر اللاعبين مثل يامال، مثل هاري كين، مبابي، وخاصة لاعبي باريس سان جيرمان. لما نتكلم على الفوز بالألقاب والسيطرة على أوروبا، طبعا لا ننسى
2: لامين، لامين سجل أغلب الألقاب.
0: شوف عماد، ممكن نختلف، يمكن جماهير العالم وجماهير تختلف،
1: السنة هذه ليست واضحة،
0: في تقارب
2: يعني لامين بالنسبة لي استحقها أمانة،
0: لكن لو فاز يمين
2: يستاهلها
0: طبعا، ولا لا ولا متفرج ولا محب لكرة قدم سيعارض هذا، لأنه لاعب مميز ولاعب موهوب،
2: تأثيره قوي.
1: نعم،
2: وبعدين نفس نوعية، نفس نوعية لامين يامال، نفس نوعية أوليسي، هذه لا يفرقوا سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنتخب. يعني مشاري، إحنا تكلمنا عن قوة المنتخب الأسباني والخطوط الثلاثة، يعني اليوم تكلم مثلا عن لما تكون المنظومة قوية، الأسلوب اللعب دائما خاصة في الثلث الهجوم في حلول وفي تحركات، بدون كرة وبدون كرة، بدون كرة وبكرة، هذا يعطيك أفضلية لك أنت كفريق في في, في أرضية الملعب. ولذلك لما تتكلم عن جودة لاعبين، فرمين عندك، أولمو عندك، بيدري عندك، رودري، هؤلاء لاعبين يصنعوا لك الفارق في وسط الملعب.
1: عمادي، عندما نذكر تشكيلة دي لوفنتي، تشكيلة إسبانيا، تشكيلة كذلك قد تكون لها معايير خاصة،
2: يعني احنا يعني شفنا التغييرات، اكيد على مستوى الدفاع هناك في تغييرات، فقط على مستوى الدفاع ديفيد رايا في حراسة المرمى، عندك الاربعة المدافعين ايفان فيريسيندا كظهير ايمن، فران غارسيا كظهير ايسر، روبن وكقلب دفاع، مع إمريك لابورت في قلوب الدفاع. في وسط الملعب اكيد القوة، نتكلم القوة الضاربة دائما في وسط الملعب، رودري وبيدري، وعندك اولمو كثلاثي في وسط الملعب، نتكلم عن لامين يامال اللي دائما ما يصنع الفارق والخطورة دائما على الجهة اليمنى في الحلول الفردية وحتى في التسديد. ولذلك تكلم عن أيضا عن أليكس باينا، اليوم ويكون موجود في التشكيلة مكان نيكو ويليامز أو أليكس باينا، يعني الحلول موجودة والعناصر موجودة متى ما كانت موجودة في أرضية الملعب. تكلم في النواحي الهجومية روبرتو فرنانديز كمهاجم، فأنا أشوف أن الفريق أعتقد أنك هؤلاء العناصر أكيد من عناصر قوية، وتكلمنا عن يعني منظومة وأسلوب لعب هذا الفريق المنتخب الأسباني، تكلم عن قوة الفريق في وسط الملعب، تكلم عن قوة الفريق في النواحي الهجومية.
1: جميل، رأيك في هذه التشكيلة كريم؟
0: أعتقد المنتخب الإسباني يعج بالنجوم، يعج باللاعبين، بعض التغييرات على المستوى الدفاعي، لكن شيء طبيعي مع التعب، مع الإرهاق اللي صار للفريق، وخاصة عدد مباريات اللي صارت في آخر يعني أسبوع، آخر أسبوعين، لكن أعتقد أنه أسلوب المنتخب الإسباني سيتغير، سيتغير اللاعبين، لكن الأسلوب نفسه، صحيح. الاستحواذ

0: والفنيات ثم أتقدم يعني الهجوم ثم الضغط العالي وخاصة الفرص، وهذا شيء يعني شاهدناه تقريبا في السنوات الأخيرة مع إسبانيا ومع دي لافونتي.
1: إذن منتخب إسبانيا منتخب المتعة والإثارة مع دي لافونتي مع النجم لامين يامال، حديثنا وتغذيتنا مستمرة في هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
1: نذكركم مشاهدين متابعين بين سبورتس في تغطيتنا مستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، تأتيكم هذه المواجهة غدا الأحد، البرتغال وجه لوجه أمام النرويج في قمة كبيرة ومثيرة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. أجواء استثنائية في هذا الملعب، نعيش هذه الأجواء ونتابع. ملعب مميز بأجواء استثنائية، كارلوس سارتيكي الجديد في أوفيدو. كريم، أجواء استثنائية وكاحتفالية، لأن ثاني مواجهة في ملعب إسبانيا في منطقة مختلفة حاملة للقب،
2: مكان العالم، أنت مطلع عالم في بلدك في مكان ثاني، يعني في ملعب ثاني، يعني في منافسة ثاني في إسبانيا. أكيد كل الجماهير الإسبانية عشاق الأروخا، طبعا أجواء احتفالية وخاصة فرحة لمشاهدة لامين ومشاهدة كوكوريا،
1: مشاهدة كأس العالم يتجول في الملاعب
2: كذلك النجم أنا أعتبره أنا من نجوم بيدري رودري، يعني حقا نستمتع بمشاهدة إسبانيا. إذا الإسبان يستمتعوا فأكيد أنه شوف الأجواء مميزة جدا
3: محبين المفوز
2: طبعا.
1: عماد، يعني اللغة الإسبانية عندك في ترجمة قد تكون مميز في كل شيء، عماد في طلبتك كذلك مميز في السيديو. الأجواء هذه بالنسبة لك مميزة في في في في الملعب يا عمدة؟
4: أنا بحاول أتعلم اللغة الإسبانية عشان بعد لما أتحاور معك ولا مع كريم.
1: لا لا اللغة الإسبانية تميز. شو الأجواء مميزة؟
4: أكيد يعني تكلم عن جماهير المنتخب الإسباني، أكيد أنها عاشقة ومحبة لكرة القدم بشكل كبير، فتتمنى هي أن تشوف منتخب بلادها يلعب على أرضها بين جمهورها للحضور وبشكل مكثف في أرضية الملعب، وهذا ما قاعدين نشاهده حاليا على الشاشة. ولذلك أنا أشوف أنه صراحة أكيد أن الحضور الجماهيري له دور كبير في أرضية الملعب، مؤازرتهم هم كلاعبين، أكيد تتكلم عن بطل العالم وبطل اليورو وبطل دوري الأمم الأوروبية في 2025، تتكلم عن منتخب بطل ويمتلك الأسماء
2: ويمتع
4: وممتع كأداء. صح. كأداء كريم، كأداء ممتع،
2: فريق هجومي، فريق يعني يستحوذ.
4: والحلو كريم في الموضوع أن اليوم يعني صحيح أن في تغيير يعني في وسط الملعب، مثلا يعني مثلا فيرمين ما راح يكون موجود في الدكة، مثلا اللاعبين
2: كوكوريا
4: ما موجود في الدكة، يعني هذا
2: كوبارسي مش موجود
4: في الدكة. اليوم في أسماء جديدة راح نشاهدها،
1: ما يتأثر
2: دخول راي نشاهده وراي كذلك. أيه. اللي هو كان الحارس الأساسي، لكن طبعا
1: موسم مميز.
2: فأكيد أنه تلعب مباراة في إسبانيا أمام جمهورك أمام جماهيرك، أكيد الجماهير ستستمتع باللاعبين خاصة على المستوى الفني. أولمو، يامال، يعني نجم كبير، احنا نستمتع في كل أسبوع تقريبا نتفرج فيه، وكذلك المنتخب الإسباني أكيد أنه الجماهير الإسبانية يعني مبهرة بهذا اللاعب وفخورة بهذا اللاعب، وأكيد عنده عديد اللاعبين. أولمو كذلك بينا
4: كريم، وبعدين هذه فرصة أنت فايز مباراتين على إنجلترا وعلى كرواتيا، وهذه فرصة لك أنت أنك تجرب لاعبين على مستوى الدفاع. صحيح. مثلا لأن فريق تشيك مش من الفرق القوية.
1: صحيح. نتابع معكم دخول لاعبين منتخبين إسبانيا وتشيك، وكذلك النشيد الوطني بكلا المنتخبين.

Juan Mata y Sandra

Amici, si possa fare.

0: في هذه الأجواء المميزة كأس العالم يتزين الملعب حمله خوان ماتا وسلمه للقائد رودري. تبقى لي أن أشكر كريم وعماد على الأراء الفنية المميزة وتوجه بكم لمتابعة شوط أول مواجهة الأروخا إسبانيا مع تشيكيا بصوت الزميل حبيب الدراجي. مع التذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات من مختلف البطولات الرياضية ومن التغطية المستمرة لقنوات تي في سبورتس المختلفة. حفيظ مساء الخير، تفضل لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، مرحبا مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا. نحن هنا في مدينة أوفيدو لأول مرة منذ 11 سنة إسبانيا تحط الرحال في ملعب كارلوس تارتي في أوفيدو لاستقبال منتخب تشيكيا في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. الإسبانيا الفائزة بمبارتيها الأولى والثانية، وتشيكيا التي تعثرت في المباراتين على أرضها أمام كرواتيا 2-1 وأمام إنجلترا عندما تعادلت بصفر مقابل صفر، بينما المنتخب الإسباني فاز بمباراتيه أمام إنجلترا في لندن 3-2 وأمام كرواتيا في إسبانيا 4-1. هذه تشكيلة منتخب تشيكيا اليوم بقيادة مدربها سانتياغو دينيا الإسباني منذ أغسطس 2023. كيسكي في حراسة المرمى، شاتشيك على الجهة اليمنى، سلامة على الجهة اليسرى، كرايتشي في وسط الدفاع رفقة شالوبيك، وسط الميدان ماتشيك مع أمبروس وكرول، ثلاثي الخط الأمامي لينجر في الجهة اليسرى، رادوشتا في الجهة اليمنى، ولوجيك رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب تشيكيا. منتخب إسبانيا اليوم بدفاع مغاير للدفاع الذي واجه المنتخب الكرواتي قبل 3 أيام من اليوم. يلعب دافيد رايا في حراسة المرمى، فريسنيدا مدافع نادي سبورتينغ لشبونة على الجهة اليمنى، فران غارسيا على الجهة اليسرى، لنورمان مع أيمريك لابورت في وسط الدفاع، رودري مع بيدري أولمو ثلاثي وسط الميدان، ولامين يامال مع أليكس باينا رفقة روبرتو فرنانديز الذي يخوض أول مباراة له مع منتخب لاروخا بقيادة لويس دولافوينتي الذي يدرب الفريق منذ ديسمبر 2022. سبق له أن درب أقل من 19 وأقل من 21 وأقل من 23، وهذا الولد الذي كنا نشاهد لامين يامال أقل من 19 عاما، واحد من أبرز لاعبي هذه المسابقة بهدفين سجلهما وتمريرة حاسمة واحدة في مبارتين ضد إنجلترا وكرواتيا. طبعا متوقع أن نشهد اليوم مباراة في اتجاه واحد لصالح المنتخب الإسباني الموجود على يمين الشاشة بلباسه المعتاد، في حين منتخب تشيكيا على يسارها في أولى الكرات من هنالك على الجهة اليمنى وأولى اللعبات في وسط الميدان وأول صافرة لحكم المباراة في التماس من هنالك لإيفان فريسنيدا اللي قلنا بأنه يخوض أول مباراة له مع منتخب إسبانيا بقيادة دولافوينتي. كرة من هنا لأيمريك لابورت في غياب باو كوبارسي وكذلك دين هاوسن، وكوكوري على الجهة اليسرى وكذلك مارك بوبي اللي لعب المباراة الأخيرة على الجهة اليمنى. ضغط عالي من جانب الإسبان، تروح لأولمو، لعب اليمين، يمال في أول كرة وأول تمريرة من هنالك من داني أولمو لليمين، يمال بيسرى، كورتو مرت على يسار الحارس أنتونين كينسكي حارس مرمى نادي توتنهام الذي يخوض بدوره أول مباراة مع منتخب بلاده وكذلك عمره 23 سنة. كينسكي اليوم ستتألم وستعاني أمام لامين يامال. رودري يرجع للخلف مباشرة لحارس دافيد رايا الذي يخوض مباراة رقم 15 مع منتخب إسبانيا. رودري، لابورت، طبعا سأذكر اللاعبين الإسبان أكثر من التشيكيين وهذا أمر طبيعي لأن الاستحواذ سيكون إسباني، صعب عليك تذكر كثيرا لاعبي أي منافس لمنتخب إسبانيا مهما كان. أيمريك لابورت من عند لونورمون توصل من هنا على الجهة اليسرى لفران غارسيا، فران غارسيا كرة بعيدة على أليكس باينا وراح التماس. غارسيا لاعب نادي بيتيس حاليا يخوض فقط مباراة الثالثة، هذا مدرب إسباني آخر سانتياغو دينيا اللي أيضا بدوره درب منتخبات أقل من 17 وأقل من 18 وأقل من 21 أو من 23 في إسبانيا. درب نادي الشحانية القطري لمدة 4 أشهر السنة اللي فاتت. إسبانيا الكرة في الخلف من هنالك عن طريق فريسنيدا لحارسه دافيد رايا. قلنا المباراة تلعب في مدينة إيفي أوفيدو للمرة الأولى منذ 11 سنة. آخر مرة لعبت المباراة هنا كانت في 2015 ضد سلوفاكيا، فازت أنذاك إسبانيا بهدفين مقابل صفر. حكم المباراة هو يوناني باسيليس فوتياس. تدخل قوي من هنالك من شالوبيك لاعب سبورتينغ لاعب سلافيا برا. أمريكا لابورت يتقدم، أولمو رودري يرجع مرة ثانية من هنا على الجهة اليسرى لفران غارسيا مع رودري مرة ثانية، تروح في الوسط لداني أولمو. فريسنيدا لامين يامال، فريسنيدا في الخلف مع لونورمون. إسبانيا بصدد التأسيس ل منظومة لعب لا أقول جديدة أو ترسيخ وتكريس منظومة لعب من أروع المنظومات في العالم مش فقط في أوروبا. شفناها ماذا فعلت في المونديال الأخير. باينا أولمو، فران غارسيا، باينا ثلاث لاعبين أمامه تفوقوا عليه. رودري يضغط وما زالت تشيكية من هنا الانطلاق على جيلي من عن طريق رادوشتا. رادوشتا يستفيد من تماس. لصالح المدافع شاتشيك. ناباينا يضغط على وسط الميدان. أمبروس وسط ميدان نادي أندرلخت البلجيكي. إسبانيا مرة ثانية الكرة. أمريك لابورت. لابورت أولمو. أولمو رودري، رودري أولمو من هناك لونورمون مدافع أتلتيكو مدريد وصل لليمين يمال على الجهة اليمنى. لامين يحاول يدخل من الوسط. لامين خلاها لرودري. رودري مع أولمو، أولمو مع رودري. أولمو هيلة الكرة، هيلة خطيرة، تسديدة بابا بابا رائعة. ما زالت الخطورة مرة ثانية من داني أو من فريسنيرا واللي دخل من هنالك على الجهة اليمنى. ما زال الضغط العالي إسباني وتسترجع بسرعة الكرة من هنا عن طريق لونورمون. عبالي باينة على الجهة اليسرى. باينة رودري مرة ثانية. تكتوا اللاعبين فريق منتخب تشيكيا. كرة توصل من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه المدافع فريسنيدا. يرجع إلى لامين يامال. لامين يامال بيني الكرة. لامين دخل الكرة ما زال من هنا عن طريق قلب الهجوم. روبرتو أول با با با با با با با با با با با با با با با با با. يا سلام يا لامين، يا فنان، يا بارع، يا ابن الثمنتاش، ماذا تفعل يا فتى؟ يا لها من موهبة شبانية، يا لها من تسديدة، ويا لها من ترويض للكرة. لامين يامال لا يسجل الأهداف فقط بل يصنع منها لوحات فنية ولحظات أكيد لا تنسى. يسجل اليوم ثالث أهدافه في المسابقة. هدوء الكبار، جرأة الكبار، ولمسة الفنان الساحر لامين يامال. يا سلام، يضع الكرة في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول في المباراة. لامين يامال مرة أخرى يؤكد بأنه موهبة تتجاوز عمرها. نعم تتجاوز عمرها مثلما تجاوزت الكرة حارس المرمى كينسكي في هذه اللعبة. صغير في العمر وكبير في الفعل. نعم هو لامين يامال بهكذا الشكل يسجل هدف ولا أروع. امسك راسك، امسك راسك يا دولا فوينتي، لأن ما يفعله لامين يامال ولا في الأحلام. نعم ما يفعله لامين يامال مع البارسا ومع منتخب إسبانيا شيء يجعل شعرك ينبت يا دولا فوينتي. مش تتفرطس أكثر مما أنت فرطاس. لو لو لو لو لو أنا لاعب الفرطاسة لأنه أنا منهم. لا لا، ساعة سبع دقائق لعب لمسة واحدة وكرة واحدة وتسديدة واحدة ولعبة واحدة وهدف واحد خلانا ندخل في المباراة نحن كذلك. آه يا لامين ماذا تفعل بنا؟ هذا عمرك 19 سنة فما بالك عندما تصير 29؟ واو. وبعدين 29 بعد 10 سنوات بعد عمر طويل. واو. ولا على باله ولا كأنه هو اللي فعل اللي سجل هذا الهدف منذ شوية. واو واو واو. 8 دقائق لعب 1-0 لإسبانيا أمام تشيكيا. بلي لامين يامال أمام تشيكيا. كرة من هنالك روبن لنورمان رودري لامين يامال في الوسط لعب مباشرة مع داني أولمو رقب كورتو. أولمو لعب من هنا رايع لفران غارسيا وانطلق باينة وفران وباينة وفران وباينة وفران وباينة استلم على الجهة اليسرى أليكس يلعب لفران مرة ثانية العرضية بابا بابا خطيرة ومرة ثانية ما زال رودري لا لا ولا لا كاد يأتي الجول الثاني من لعبة أخرى في منتهى الروعة لصالح عناصر المنتخب الإسباني بقيادة أولمو. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا هايمريك لابورت رودري داني أولمو رودري رجع للخلف توصل باينة مرة ثانية باينة مع رودري سحر وفن وبراعة وروعة القدرة على الاستحواذ على الكرة مش فقط الاستحواذ عليها استحواذ عليها ولعبها وسرعة استرجعها من طرف اللاعبين الإسبان شوفوا لما يضيعوا الكرة يسترجعوها بسرعة أمريك لابورت من هنا موجود داني أولمو تلعب من هنالك في اتجاه لنورمان لنورمان لنامين لامين حذاري على قلوبنا يا لامين ما زال يرجع للخلف لمدافعه فريس نيدا رجعت للخلف وصلت من هنا لداني داني أولمو يبحث عن روبرتو فرنانديز روبرتو فرنانديز انت في أول مباراة إذا ما سجلت اليوم مع لامين يامال سوف لن تسجل باينة عرضية من هنالك فريس نيدا ضاعت عن طريق اللاعب بلينجر ثم استرجعت بسرعة من هنالك من قبل لنورمان فريس نيدا لنورمان مرة ثانية رودري 10 دقائق لعب داني أولمو رودري مرة ثانية تلعب من هنا أو كانت معذرة كانت من بيدري وصلت من هنا ناحية فران غارسيا والكرة تروح تماس بعد هذا التدخل من رادوشكا فران غارسيا بيدري لابورت بيدري بعدين بيدري يشبه أولمو أولمو يشبه فرنانديز وتخلطت علينا الأمور ولكن لامين يامال لا يشبه أحد هاي للكرة من لامين يامال رقب الكرة روضها لامين يامال زوج لعب أمامه لامين يلعب مع فريس نيدا خروج سريع من هنالك من أوجيلينجر على الجهة اليسرى يرجع للخلف شوف بسرعة شوف السرعة الاسترجاع شوف بسرعة كادوا يسترجعها وانطلق من هنا على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب شاتشك ورادوشتا وشاتشك ما زال وصل عليه رادوشتا على الجهة اليمنى يحاول يمر ولكنه لم يتمكن والكرة تروح في تماس بعد تدخل فران غارسيا لا لا لا لا لا والله العظيم من المفروض بعد ما يسجل لامين يامال خلاص نصفر نهاية المباراة ونسكر التلفاز ونغلق المايك ونروح ننام على طول يعني خلاص شبع شاتشك رادوشتا شاتشك محاصر زوج لاعبين شاتشك كورتو مرت وراحت سهله لدافيد رايا أمريكا بورت مع لنورمان من هنالك لصالح عناصر راح لمين راح لمين راح لمين راح لمين با با با با با با لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترويج في منتهى الروعة باليسرى رفع الكرة فوق رأس الحارس باليسرى لامين يامال مرة أخرى عندما تشوفه بهكذا الشكل يوحي لك بأنه ليس هو من قام بهذه اللقطة ولا هو الذي سدد ولا هو الذي سجل ولا هو الذي ضيع لامين يامال الثقة الكبيرة في النفس جعلته زادته روعة وجمالا في أدائه وفي مردوده وفي إبداعاته نعم نعم لامين يامال هو واحد من أفضل لاعبي هذا العصر وهذا الموسم وهذا الزمن بفضل ما يفعله في برشلونة وفي منتخب إسبانيا بعدين أقل من 19 سنة يفوز ببطولة كأس أمم أوروبا وببطولة كأس العالم بالله عليكم مش هذا اللي يكون أفضل لاعب في العالم؟ خلاص للسنة السنة هذه والسنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعد اللي بعدها واللي بعد اللي بعد بعد بعدها وهكذا دوليك. كرة في الخلف من عند لونورمان مباشرة لحارسه لصالح المنتخب الإسباني لامين يامال، رجع الكرة من هنالك في اتجاه مدافعه فريس نيدا لونورمان

لبيدري في الخلف لنورمون، لامين يامال استلم، لامين يرجع للخلف لنورمون مرة ثانية، وانطلاقه من رودري على الجهه اليسرى، رودري وباينا، يوصل رودري من هنالك موجود روبرتو فرنانديز، تروح لباينا، باينا باينا بين احضان الحارس كينسكي، هذه الكره من اليكس. بيدري في وسط الميدان، من هنا باينا، وبعدين ما يكتروش عليه، يخلوه يتنفس، يخلوه يرتاح، يخلوه يتموقع وينسيوا الناس فيه وينسيوا المدافعين، وبعدين هوب لامين يامال. لامين يامال هاي الكرة من هنالك لفريسنيدا، يلحق على الكرة، فريسنيدا يستفيد من الركنية الأولى في المباراة للمنتخب الإسباني بعد 14 دقيقة لعب. 1-0 للامين يامال أمام تشيكيا. التغطية كانت من إيريس لاما مدافع الأيسر من هنالك في الخط الخلفي لدفاع منتخب تشيكيا. في الركنية لامين يامال، هيل الكرة، هيل الكرة وبين أحضان الحارس. التغطية من هنا بواسطة اللاعب رادو شتال لم يتمكن. رجعت كرة في الخلف في اتجاه بيدري، رودري، رودري والكرة البعيدة لباينا، من هنا رقبها باينا، باينا مازال باينا، والعرضية والكرة سهلة بين أحضان الحارس أنطونين كينسكي. تشيكي الكرة، كرايتشي من عند سلامة في وسط الميدان، من هنالك كرول يرجع لكرايتشي لحارس كينسكي. أولو كرة من هنا في اتجاه المدافع شاتشك، يلحق عليه باينا، شاتشك في الوسط مع ماتشك، شاتشك لماتشك، يلا عرضية الكرة بعيدة تماما ناحية سلامة. للآن سلامة، الآن لينجر في الخلف، كرايتشي، شالوبيك، شاتشيك، شالوبيك مرة ثانية، الكرة تشيكية، ستيفن شالوبيك في وسط الميدان. أول مرة لعبوا 6-7 تمريرات، 8 وصلت من هنالك على الجهة اليسرى، لينجر، لينجر، لينجر مازال، لينجر بعيد الكرة، هذه التسديدة من قبل أوجي لينجر. هو إسبانيا الكرة من هنا على الجهة اليسرى، فران غارسيا، أليكس باينا، رودري في وسط الميدان، وانطلاقة صعبة لصالح المنتخب الإسباني، وكرة داني أولمو لم تصل ثم تسترجع من هنالك عن طريق اللاعب فريسنيدا. لنورمان، رودري، لابورت، سهولة اللي لعبوا بها الإسبان. واو والله يدرس اللعب الإسباني. بيدري، فران غارسيا، فران غارسيا يرجع لي بيدري مرة ثانية، مرة ثانية بيدري وبين أحضان الحارس. أولولا مباراة رقم 52، بيدري سجل 6 أهداف مع منتخب إسبانيا. فريسنيدا يخطئ هنا من أمام اللاعب لينجير، حكم المباراة صفر الخطأ، 18 دقيقة لعب، بل لنورمان هو الذي ارتكب الخطأ مدافع أتلتيكو مدريد. لا
أنتونين كينسكي. شوف كيف واقفين لعب الإسبان. شوف أربعة أربعة، مش هذا وأنا بطلعب هما يتحول أربعة أربعة اثنين، أربعة ثلاثة اثنين واحد، أربعة اثنين ثلاثة واحد. وبعدين تجاوز إسبانيا، تجاوزت هذا الشكل من من من اللعب، وهذا الشكل من الحديث الفني عندما تتحدث عن منتخب إسبانيا كيف يلعب. كرة من هنالك فريسنيدا في وسط الميدان مع رودري، رودري وفريسنيدا، ومن هنالك لامين يامال. رودري مازال يغير تماما من هنا على الجهة اليسرى، يلا يا فران غارسيا، وكأنه أعطاله تمريرة قال له يلا اشترك معنا في اللعب الهجومي. هنا لعبت لباينا، رجعت في الخلف، ترجع لرودري مرة ثانية. رودري رودري بيدري من هنا، فريسنيدا خرج له لامين يامال، استلمها لامين، راح فريسنيدا، لامين راوغ الأول، لامين يدخل، لامين يزيد راوغ، لامين ضيع، استرجع تشيكية، لامين حاول يسترجعها، مازال يمين، يرجع لامين، والانطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب كرول، كرول ليس هناك وضع التسلل، الكرة لعبت لرادوشتا ثم تضيع بسرعة، بل بالأحرى تسترجع بسرعة من جانب لاعبي المنتخب الإسباني. رودري رودري أولمو رودري كأنه يحوز يعني فوق أرضية الميدان، عنده شوية من ميسي، ميسي أيضا يمشي فوق أرضية الميدان، تعطيله الكرة يصير يطير. رودري عنده الكرة الآن، قريب منه بيدري، يفضل باينا، باينا مع فران غارسيا، ترجع لرودري مرة ثانية، هايدا لأولمو، أولمو ضيعت الكرة، لا مش أولمو، هذا روبرتو فرنانديز. استرجعت الكرة من هنا تشيكية، ولكن لفترة قصيرة لأن أيمريك لابورت في الاسترجاع والعودة لدافيد رايا. لنورمو رودري لنورمو لابورت أولمو لنورمو من هنالك لامين يامال، كرة قصيرة استرجعت من سلاما، انطلق سلاما، لعبها في الوسط مع قلب هجومه لوتشيك، كاد يتفوق روبرتو فرنانديز. كرسي احتياط منتخب إسبانيا فيه لاعبين أساسيين آخرين، كوكوريا، فيرمين، هاوسن، ميرينو، مينيوز، أويارزابال، بينو، بوبيل، سايمون، وسوبيمندي. باو كوبارسي مش موجود في كرسي الاحتياط. تغطية دفاعية من هنالك بواسطة فريسنيدا، خرج الكرة في التماس. 20 سنة إيفان فريسنيدا، هو في روبرتو فرنانديز الذي يخوضان أولى مبارياتهما مع منتخب إسبانيا. لمنتخب تشيكيا الكرة تلعب من هنا ناحية شالوبيك، يوصلها مباشرة ناحية شاتشيك، شاتشيك شاتشيك لا بل هذا رادوشتا، كرة لشاكيك، والتغطية من هنالك من فريسنيدا، والهجمات المعاكسة خطيرة بالنسبة للإسبان. داني أولمو يتريث ينتظر، بعدين حتى الثقافة الكروية التكتيكية والفنية اللي عندهم لاعبين كأفراد وكمجموعة تنيم عن أنهم خريجي مدرسة واحدة، يعني تلقى اللاعب الحالو يعرف يلعب أولا، ثم يعرف يفكر ويدبر ويقرر ويرجع ويطلع وينتظر ويزيد في السرعة، كل هذه الميكانيزمات نتاع كرة القدم. لامين يامال يرجع لفريسنيدا مرة ثانية، في الخلف يطلبها بيدري، بيدري لنورمون، لنورمون لابورت، أمريك لابورت من هنا على الجهة اليسرى ناحية فران غارسيا، وينو باينا، فران غارسيا يرجع للخلف، لابورت لنورمون، فريسنيدا من هنالك توصلوا الكرة، لامين يامال مخبي، فريسنيدا، رودري استلم في الوسط لفريسنيدا، لامين يامال هرب، راح لامين، كرة لم تصل، استرجع تشيكية، رودري حاول يسترجعها، الضغط على حامل الكرة، تروح من هنالك لفريسنيدا على الجهة اليمنى، يبحث عن لامين يامال، فريسنيدا فريسنيدا لامين يامال، رودري في الوسط، لنورمون مع لابورت، لابورت من هنا رودري، من هنا بيدري، ترجع لنورمون،
فريس نيدا لامين يامال باينا كرة من هنا للابورت فران غارسيا ضاعت الكرة من بيدري استرجعت تشيكيا انطلاقة محاولة الانطلاقة وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وفريس نيدا في التغطية ينقذ الموقف وترجع مباشرة لحارس دافيد رايا 24 دقيقة لعب 1-0 لإسبانيا أمام منتخب تشيكيا كرة من هنالك عن طريق لينجر مضطر يرجع للخلف لكرول كرول ولينجر وأمبروس تشيكيا بدأت تتغير كي هما في مرحلة انتقالية بعدين وقعوا في مجموعة صعبة فيها انجلترا وفيها اسبانيا بالاضافة الى كرواتيا اللي خسرت بالسبعة اليوم نتيجة كارثية على الكروات رادوشتا باينا التفوق من هنا من شاتشيك لعبت في الوسط مع ماتشيك على الجهة اليسرى من هنالك كرايتشي سلاما لينجير كادت تضيع كرول استرجعها تخلي لينجير كرول ضاعت منه لامين يامال في الاستلام يبحث عن روبرتو فرنانديز رجعت لرودري بيدري فران غارسيا باين قريب بيدري استلم راحت لرودري رودري يبحث عن أولمو يبحث عن روبرتو فرنانديز تلعب لباينا باينا باينا باينا بعيدا بعيدا الكرة دي تماما راحت سهلة لأنطونين كينسكي شاتشيك في الوسط ماتشيك خطأ من رودري سفر الحكم اليوناني باسيليس فوتياس إيه سنتي كارس سنتي كازور لعنا مدة ما شفناك تشيكيا الكرة من هنا على الجهة اليمنى ضاعت من رادوش تسترجعت من هنا عن طريق أيمريك لابورت تشعر بأنه يلعبوا كرة مثالية لاعبين الإسبان فرادة وجماعة وفي الحالتين لما تكون عندهم الكرة ولما يضيعوها كذلك أليكس باينا يرجع من هنالك للنورمون لنورمون لامين يامال لامين لا لا لا لا لا لا أولمو من هنالك العرضية من أولمو الكرة في الركنية شوف السحر وشوف الدلال وشوف الجمال وشوف لامين يامال شوف كيف لعبها شوف شوف شوف لا لمسة واحدة يخرجك وحدك ولمسة واحدة يحطها في الشبكة يلا المخرج يستمتع ويمتعنا بيدري يقول له انت مجرم يا لامين يامال سبعة وعشرين دقيقة لعب 1-0 لإسبانيا أمام تشيكيا في أوفييدو في الجولة الثالثة من هذه المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية أليكس باينا في ترفيض الركنية كرة خارجة شوفوا أيمريك لابورت شوفوا أيمريك لابورت وكذلك لنورمو البحث عنهما ورودري كذلك من الخلف راسي من أيمريك لابورت مرة سلامات نقترب من الدقيقة 30 ويار صبال جنبه في الخلف كوكوريا إسبانيا إسبانيا
إسبانيا. بيدري عنده الكرة في الخلف لسرع ناصر منتخب الإسباني وصلها من هنا على الجهة اليسرى ناحية باينة باينة لفران غارسيا. فران غارسيا فران غارسيا العرضية من غارسيا ورودري يضغط والكرة تشيكية لفترة قصيرة لفترة قصيرة لفترة قصيرة وخطأ خطأ يصفر حكم المباراة.

فران غارسيا، روبرتو فيرمانديز، من هنالك داني أولمو يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من ماتشيك وسط ميدان سبارتا براغ.

تروح لنورمون يلعب لامين هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه لامين يامال. راحت الكرة وخرج التماس. إسبانيا الكرة بيدري بيدري يبحث عن لامين يامال ولكن التغطية من هنالك من يريس لاما ثم هربة تشيكية والتغطية دفاعية من هنالك عن طريق فران غارسيا ولا مرة وصلوا تشيكي لمرمى الحارس دافيد رايا. لم يصلوا ولن يصلوا لو لعبوا 60 يوما مش 60 دقيقة. لعبنا الآن 30 بقيت 60. لسه العناصر المنتخب الإسباني في الخلف

ثم تضيع هاي كرة تشيكية في محاولة وهرب من هنالك على الجهة اليسرى. الحكم قال ولا شيء، ليس هناك أي شيء في اللعبة الماضية. الحكم يخلي اللعب ويخلي الأفضلية. كرة لأليكس بينا من هنا، لصالح عناصر المنتخب الإسباني في الوسط مع رودري. تروح الكرة ناحية بينا مع بيدري، بيدري مع أولمو، أولمو يحاول يدخل منطقة العمليات، أولمو مازال داخل المنطقة الأول. لا هذا فرناندو، روبرتو فرنانديز عفوا. لصالح المنتخب الإسباني أمريك لابورت. توصل لليمين مال على الجهة اليمنى، راحت من هنا لأمريك لابورت مرة ثانية من عند لونورمان. توصل لفران غارسيا، فران غارسيا مع أول مع بيدري، بيدري لي باينا، باينا لرودري، رودري لي أو لا لا لا لا با با با با با با با رائع رائع. الكرة هذه الرباعية ملعوبة بشكل ولا أروع، كاد يأتي الجول الثاني من قبل بيدري الذي كان في انطلاقة الكرة وكان في الوصول للكرة هنا. رودري مع البيدري، بيدري مباشرة في اتجاه أولمو الذي كرته صدها الحارس بروعة وأنقذ مرماه من كرة جول ثاني لصالح المنتخب الإسباني بعد ما دخلنا الربع ساعة الثالث من عمر هذا الشوط الأول. ما زالت النتيجة 1-0 للامين يامال وإسبانيا أمام تشيكيا. لامين يامال في الركنية، الجول الثاني، الجول الثاني، الجول الثاني. لا دفاعي دخل خرجها، رجعت مرة ثانية باينة بين أحضان الحارس. رائع رائع من باينة. كرة في الخلف، روبن لونورمان من هنا، أمريك لابورت كرة تلعب من فرانك غارسيا لباينا، من باينا لرودري، من رودري يغير تماما من هنالك على الجهة اليمنى ناحية فريسنيدا، استرجعت من أولمو، رجع لونورمان باينا، ترجع له من عند أولمو، وصل على لامين يامال، لامين يامال لأولمو، أولمو داني غير تماما على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة لفران غارسيا، فران غارسيا يلحق عليه بيدري، حاول يدخل فران غارسيا وركنية، غارسيا وركنية أخرى لصالح المنتخب الإسباني.

صعود لابورت وكذلك لنورمان بحثا عن هدف ثاني. كرة عرضية بعيدة لامين استلمها بصدره وحب يضربها لامين يامال ولكن الكرة مرت. رودري استرجع الكرة وانطلق من هنالك. رودري لأولمو أولمو بيدري رودري أولمو بيدري رودري أولمو بيدري رودري وجول ثاني لإسبانيا في الدقيقة 35. لعبة وهجمة ودخلة وهربة. يا سلام يأتي رودري ويسجل هدفه الخامس في مشواره بعد 73 مباراة مع منتخب إسبانيا. انطلقت من رودري ووصلت لرودري وجاء الجول الثاني لإسبانيا. إذا لم يفعلها لامين يامال من هنالك ولا باينة من هنا ولا روبرتو فرنانديز في عمق الهجوم ولا داني أولمو من الخلف. يأتيكم رودري من بعيد ويسجل الهدف الثاني لإسبانيا. 2-0 صارت النتيجة للإسبان. رودري بيدري رودري رودري جول. هدفان مقابل صفر لصالح المنتخب الإسباني هذه المرة من القلب النابض من القائد من رودري الذي يسجل هدف ثاني. وأي هدف! هدفان مقابل صفر. نتكلم عن اللعبة وعن الهجمة وعن الدخلة وعن الضربة وعن الجول. ياس يا رودري. 2-0 كرة تشيكية. 36 دقيقة مرت. 2-0 في النتيجة. تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع فريسنيدا. راحت في الخلف لبيدري بيدري فريسنيدا فريسنيدا مع دافيد رايا. دافيد رايا حتى هو يلعب الكرة ويلعب حتى هو يلعب ويلعب وضعت منه. سرجعت تشيكية ولكن لفترة قصيرة. هاي الهربة هاي الهربة. راح من هنالك. وين لامين وين لامين؟ استلمها لامين يامال على الجهة اليمنى متسع من المكان والوقت. هرب لامين. راح لامين راح لامين راح لامين. ما زال لامين. لامين يلعب لباينة. باينة العرضية من باينة والحارس. يا يا يا يا يا يا العرضية من باينة والحارس يتمكن من صد هذه الكرة. لصالح لامين يامال من هنالك. سبع دقائق قاتل نهاية الشوط الأول. لامين يامال هو هو هو هو هو هو هو بعيدة كرة لامين. صارت عندك كل هذه القوة يا لامين حتى ترمي كرة بهكذا شكل ولا على باله.

الشوط كله لصالح الإسبان، تمكنوا من تسجيل هدفين، واحد من لامين يامال والثاني من رودري. كرة بالرأس استرجعت من هنالك إسبانية بلجيكية، راحت على الجهة اليسرى ناحية أوجي لينجير، لينجير مع كرول، كرول لينجير، والكرة تروح تماس للإسبان. لنورمون يرجع للخلف مباشرة مع حارس دافيد رايا، وصلت من هنا لفران غارسيا، فران غارسيا لباينا، باينا لغارسيا، غارسيا يا غارسيا ضيعها غارسيا لصالع نصر المنتخب التشيكي، وبالرأس من هنالك لنورمون. روبرتو فرنانديز، فران غارسيا ضاعت منهما، استرجعت من هنا لصالح المنتخب التشيكي وتروح تماس لصالح المدافع شاتشيك، ترسل بعيدا الأمام البحث عن قلب هجومهم، لوتشيك ثم بيدري ثم فرنانديز ثم رودري ثم أولمو. تدخلات الآن قوية من جانب لاعبي المنتخب التشيكي في محاولة لاسترجاع الكرات. أربعون دقيقة لعب لحد الآن على انطلاقة الشوط الأول، 2-0 لإسبانيا أمام تشيكيا. أيمريك لابورت، رودري، أفضل لاعب ارتكاز في العالم حاليا رودري، حاليا لا منذ سنوات. لامين يامال يراوغ الأول، يزيد الثاني، يضيع الكرة، استرجعت من هنالك من سلايا، وتماس للتشيكيين. إسبانيا الكرة في الخلف، تلعب هنالك من في اتجاه لامين يامال من عند لنورمون، لامين يامال يوصلها على الجهة اليمنى، كرة صعبة من هنالك البحث عن أولمو، مرفوعة في القائمة الثانية، باينا عنده كرة الآن، باينا يبحث على الجهة اليمنى من هنالك، يخرج من المراقبة يوصلها لفريسنيدا مع لامين يامال، هي للكرة والدفاع يتدخل وينقذ الموقف ويخرج هذه الكرة. لصالح فران غارسيا في الوسط ملعوبة، رجعت مرة ثانية من عند بيدري، فران غارسيا، فران والعرضية الأرضية، هيلا يا لامين، يا لامين هذه الكرة. ثلاث دقائق بخط على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، تشيكيا في الوسط من هنا، شالوبيك، شاتشيك، وينو ماتشيك، رجع لي شالوبيك، شالوبيك في الوسط لأمبروز، أمبروز لرادوشتا، رادوشتا يلعبها في وسط الميدان مع كرول.

Laporte. لابورت، بيدري، تاز الكرة، رجعت مرة ثانية، ضاعت مرة أخرى عن طريق فريسنيدا، انطلاقة تشيكية ولكن لفترة قصيرة، وفي خطأ عام يصفر الحكم للتشيكيين.

0: شاروبيك شاتشيك كينسكي من هنالك كرايتشي كينسكي كرة بعيدة من هنالك راحت تماس للإسبان لصالح إيفان فريسنيدا لنورمان لابورت لنورمان لامين يامال يلا يا فريسنيدا لامين يامال يلحق عليه روبرتو فرنانديز حاول يمر لامين وفرنانديز معاه لامين يامال يستند على فرنانديز ترجع للامين اي اي اي يا روبرتو يا فرنانديز ثم بيدري يضغط رجعت للخلف لهيريس لاما في الخلف مع قلب دفاع كرايتشي لكينسكي كينسكي من هنا شالوبيك يفضل الكرة البعيدة ناحية شاتشيك ضاعت استرجعت من بولمو أولمو أولمو أولمو بينا بينا بينا هيلة لليمين يمال أولمو بينا لليمين يمال كاد يأتي الجول الثالث في المباراة مرت سلامت هايلة الدخلة من بيدري التمريرة كانت من قبل ماتشك بالخطأ في اتجاه رودري الذي قاد العملية ودخل بالكرة ومرر على بيدري ورجعت له مرة ثانية الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول ينتهي الآن في هذه الأثناء مشاهدي الأفاضل الحكم إذا احتسب يحتسب دقيقة واحدة ممكن لا يحتسب ولا شيء دقيقة واحدة بيدري ماينا لابورت فريسنيدا يرجع لرودري مرة ثانية رودري من هنا على الجهة اليسرى موجود لابورت يفضل يتريث يلعب ممتازة مع باينا وصلت لامين يامال على الجهة اليمنى لامين يامال رجعت له مرة ثانية يبحث عن المراوغة من عند رودري تسترجع من رودري فين هنالك ناحية بيدري في الخلف والحكم يرجع ويصفر خطأ للعناصر المنتخب التشيكي وقت الرسمي انتهى الوقت بدل الضايع ايضا انتهى مشاهدي الافاضل في هذه الاثناء حكم المباراة فاسيليس فوتياس اليوناني يأمر اللاعبين بالمغادرة والعودة الى غرف الملابس على امل العودة واياكم مع بداية الشوط الثاني بعد دقائق من الان تفضلوا بالبقاء معنا سلام
1: شكرا حبيب الدراجي إذن شوط أول ينتهي لمصلحة أصحاب الأرض إسبانيا بتفوق مستحق عن طريق هذا النجم أولا لامين يامال وكذلك عن طريق قائد الفريق من حمل كأس العالم في بداية هذه المواجهة من إخوان ماتا رودري مسجلا هدف ثاني مستحق وهنا يحيي اللاعبين بعد تقدم مستحق في شوط أول من بطولة دوري الأمم الأوروبية تغطيتنا مستمرة وكذلك الحديث مستمر في هذا الاستوديو لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا

0: برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس واحد.
1: نذكركم مشاهدين متابعين بين سبورتس في حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية 20 إتشي ناغويا 2026 اليابان في تغطية استثنائية عبر قنوات بين سبورتس، يأتيكم يوم الأحد 4 أكتوبر بداية من الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. وبكل فخر واعتزاز نودع الألعاب الآسيوية 20 في اليابان، ونقول أهلا بالجميع في دوحة الجميع في دورة الألعاب الآسيوية 21 هنا في قطر. أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين سبورتس. إسبانيا كريم في تفوق مستحق، تحدثنا في بداية الاستوديو، شرحنا كل الخطورة والمميزات لهذا الفريق، وما زالت فعالة مستمرة بداية من لامين يامال ورودري.
2: نفس الكلام تقريبا، الفعالية الهجومية، اللعب الجميل، السيطرة المطلقة. شوط أول سيطر فيه المنتخب الإسباني بشكل كبير، توجه يامال في الدقيقة 6 بهدف ممتاز جدا، مراوغة ثم دخول إلى الملعب ثم تسديد في الزاوية البعيدة صعبة جدا، وهدف رائع جدا من لاعب مميز. تكلمنا على الإمكانيات الفنية وذكاء هذا اللاعب، وخاصة يعني فعاليته في تسجيل الأهداف، هدف ممتاز جدا في الدقيقة 6 من يامال. سيطرت إسبانيا تواصلت، ثم رودري في الدقيقة 35 بعد ارتداد الكرة ورجوع أمام رودري، هدف ثاني يعني في نطاق اللعب، وهدفين لصفر باستحقاق لإسبانيا.
1: سويسرا متقدمة على سلوفينيا هدفين لهدف عماد.
3: يعني سويسرا هو لها الأفضلية كانت في التقدم، طبعا سجل في مرمى اللاعب اللي هو إيريك يانس في الهدف الأول لسويسرا بالخطأ، ولذلك شفنا احنا هناك في مواد، ولكن في عودة كانت موجودة من سلوفينيا، سجل اللاعب اللي هو فيو كنيكزان المهاجم المنتخب السلوفيني هدف التعادل، ولكن كانت رغبة السويسريين كانت أكبر من بعد هذا الهدف، هدف التعادل. سجل الهدف الثاني لسويسرا هو لدان دوي الجناح الأيسر للمنتخب السويسري.
1: جميل. شمال مقدونيا 0 اسكتلندا هدف
2: 1-0 في شوط أول كان مهم جدا لسكوتلندا خارج ملعبه. كايرون بوي في الدقيقة 7 يسجل هدف الأول وانتصار مستحق في أول الأشواط.
1: عماد ذكرت في بداية الاستوديو أهمية نجاح المنظومة
3: صح،
1: وتفوقها مع تغير الأسماء. اليوم التفوق واضح لديلافونتي، مهما كانت الأسماء الجودة في المنظومة.
3: يعني شوط متوقع وأسلوب لعب متوقع أن راح يكون الاستحواذ والسيطرة والمبادرة للاعبين المنتخب الأسباني، ولذلك احنا شفنا دائما في مثل هذه المباريات خاصة اللاعب اللي دائما خلينا نقول اللاعب الفنان، اللاعب اللي يمتلك في الثلث الهجوم الحس التهديف العالي، شفنا يعني بيدري في وسط الملعب، رودري في وسط الملعب، أولمو بتحركاته التمرير الكرة في وسط الملعب دائما، والتمرير على الأجناب بشكل أكبر، نفس الأسلوب والنهج المحبب بالنسبة له هو للمنتخب الأسباني.
1: ما دعينك على الهدف،
3: هدف رائع، تكلم عن اللاعب خلاص على طول، الكره الذهبيه استاهل صراحه امانه اللاعب، يعني ذو امكانيات كبيره، لاعب عنده الحس التهديف العالي، هذه ثالث مباراه يسجل في هذه البطوله.
1: كنت مهاجم عماد
2: برشلوني
3: انا خلينا محايدين، ولكن
1: برشلوني كريم
2: شكله برشلوني،
3: لا امانه نتكلم عن لاعب عنده القدره والامكانيات في ركن الكره دائما في كل زاويه من زوايا المرمى، ولذلك تكلم عن لامين يامال اللاعب الاميز دائما في تشكيله المنتخب الاسباني، هدف رائع جميل أمانة،
1: دائما يسجل على نفس الطريقة
3: وبنفس الأسلوب
1: وبنفس الجودة وتتكرر ويغتنص من خلال الحراس.
3: اثنين متخصصين في ركن الكرة، أوليسي لاعب منتخب الفرنسي وعندك لامين يامال
4: سابقا روبن وغيره من اللاعبين.
3: ايوه
4: عماد انت مهاجم شنو اكثر شيء كان يميزك بالضربات الراسيه؟
3: الراس والباكورد
2: شرس
4: لكن الكرات الهوائيه
3: لكن
2: خطير خطير عماد خطير
4: يعني وصلت لي معلومه يعني قد تشكك في ما يعني لكن اكيد ان تسجل الاهداف الراسيه
2: لعبت ضد عماد
4: شرس
2: بيركض بيجري كل
4: انا اقول منك لمن نرجع لاسبانيا كريم اسبانيا ورودري متميز تختم عماد
3: تفضل كريم
2: مشهد انتباهي هو انتشار لاعبين المنتخب الاسباني وهذه تقريبا في كل المباريات يعني انتشار ممتاز جدا لما تكون الكره على مستوى وسط الدفاع انتشار ممتاز مساحات تقريبا متساويه بين كل اللاعبين ثم يعني تحرك اللاعبين والسلاسة في تحرك اللاعبين يعني فرنانديز ولو أول مباراة يعني بياخذ العمق أولمو يجي يعني في القريب يلمين على الأطراف بين وهذا يعطي حلول للاعبين وسط الميدان وبيدري وأولمو وكذلك رودري حقا يعني شوط أول ممتاز في كذلك لما تخسر إسبانيا الكرة يعني تصرف اللاعبين وهذه فكر المنتخب الإسباني يعني كيفية الضغط بعد خسارة الكرة تقريبا 3-4 ثواني يتم يعني استرجاع الكرة وضغط مرة ثانية تقريبا لمدة 40 دقيقة لم نشاهد المنتخب التشيكي وهذه قوة المنتخب.
4: لا تتجنى على عماد كثير يتفق مع عماد في مسألة لامين يامال وجودة لامين يامال وكذلك تميز
2: زود لامين زود شوي يعني.
3: لا تعطي كل لاعب حقه مش زود أمانة يعني
4: هو يعطينا متعة
3: ممتع ممتع
4: يعني سجل اليوم
3: مش إلا في التسجيل حتى ممتع في استلامه وتسليمه في الكوة يعني في أرضية الملعب دائما يعني حتى بين المناطق الضيقة هو يعرف كيف متى يركن الكرة دائما عين على المرمى وعلى وين وقفة الحارس فما أي لاعب يمتلك هذه القدرات والإمكانيات. أنا أتكلم عن فريق كأفراد متميزين في الاختراقات الدفاعية كأفراد
4: صغير عمر صغير
3: 23 سنة
4: لا 16 سنة
3: نعم. فلاعب بهذا العمر ويلعب بهذه الثقة الكبيرة فمشاري أنا أشوفها صراحة يعني لاعب
2: شوف الكنترول يعني
4: عماد الترويض الكنترول المراوغة التمرير
3: صعب دائما في الحلول الفردية أنت تحتاج اللاعب اللي عنده القدرات في الواحد ضد واحد
4: أو شوف
3: لاعب يراوغ حتى ضد ثلاثة
4: يعني قليلين ترى اللي يلعبون نيمار زيدان
2: كثير بعد خروج ميسي كنا يعني كنا صعب أنه يجي لاعب مثل ميسي لكن في سنوات
4: كريم عينك على الفكرة في الإنهاء ها هي الفكرة نجحت لكن
2: لاعب متنوع
4: خالة التنفيذ
2: يلعب في السيق شوف يعني الانفراد التنفيذ يعني شاف الحارس تقدم لكن لم تكن موفقة لكن تنوعوا في اللاعب تنوعوا في طلب الكرة تعاملوا مع اللاعبين إمكانية رؤية اللاعبين في ظهر وهذه في مباراة كذلك الدوري الإسباني وفي تشامبيونز ليج يعني في كل مباراة يسوي لك مهارات مثل هذه فأكيد أنه ممتع فأكيد أنه لاعب يعني كل الجماهير الرياضية الإسبانية وكذلك العالمية تتمنى تشوف يامال يعني بالطريقة هذه هذا اللاعبين مشاهد كرة قدم مثل هذا اللاعبين
3: صحيح بس خلي ميسي على صوبه
4: كرة قدم حقيقية في قمة الإثارة شوط أول ينتهي لمصلحة إسبانيا بهدفين لا شيء من بطولة دوري الأمم الأوروبية حديثنا وتغطيتنا كذلك مستمرة مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: نذكركم مشاهدين متابعين بي إن سبورتس في المواجهة المثيرة الممتعة في كل ما تحمل من تفاصيل كلاسيكو الأرض، كلاسيكو إسبانيا، كلاسيكو المتعة والإثارة. برشلونة يستضيف ريال مدريد في 25 من شهر أكتوبر الحالي، تأتيكم هذه المواجهة ضمن بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن تغطية استثنائية وخاصة عبر قنوات بين سبورتس. نشاهد البدلاء عماد في خيارات ديلافونتي، قد نشاهدهم في شوط ثاني.
2: طبعا يعني الخيارات متوفرة خاصة في الدكة، يعني تتكلم عن ممكن يكون مارتن في وسط الملعب يكون موجود، ممكن يكون فيرمين يكون موجود في وسط الملعب، فابيان يكون موجود في وسط الملعب، البدلاء موجودين في أي وقت ممكن نشاهدهم، ولكن احنا نشوف أن الأسبانيا أعتقد أن على المستوى والاستحواذ والسيطرة ما يحتاج تغيير إلا إذا كان المدرب دي لفوانتي حب أن يشرك لاعبين ويشركهم في الشوط الثاني.
1: ماذا تحتاج لتشيك من أجل تعود للمهم؟ ما تبدو صعبة وشبه مستحيلة.
3: صعبة يعني تلعب المنتخب الإسباني عنده كل الإمكانيات، وخاصة أنه يستحوذ بشكل كبير على مستوى البدني، أعتقد على مستوى التكتيكي. تشيك رغم يعني معرفة سانتي دينية بالمنتخب الإسباني وهو صديق لديلافونتي، يعني معرفته بالخبايا الكرة الإسبانية، صعب أنك تدافع ضد منتخب عنده نجوم مثل يامال مثل أولمو مثل رودري، يعني صعب كثير. لكن أعتقد في نوع يعني فما نجاح نسبي على مستوى يعني الدفاعي، لكن القوة الهجومية والتحولات يعني شوفوا ضعف كبير، لم نشاهد يعني تحولات كبيرة سرعة كبيرة، وهذا يعني قوة المنتخب الإسباني خاصة في الضغط بعد خسارة الكرة في مناطق عالية.
1: أحد مكامن القوة لديلافونتي ومنتخب إسبانيا ذكرتوها كذلك بداية الاستوديو، ونشاهدها في كل مناسبة مهما كانت الأسماء، مهما تغيرت البدائل، الجودة والفريق حاضر ينسجم سريعا مع المنظومة، وتشاهد إسبانيا بعيدا عن أسماء النجوم بجودة عالية.
2: ما يميز لاعبين المنتخب الإسباني تكلم ما فقط اللاعبين الوسط، حتى الهجوم، هو إن هذا اللاعبين قادرين يفككوا أي دفاع.
1: يستمر بنفس الجودة في الشوط الثاني؟
2: أنا أتوقع نعم 100%، إلا إذا كان المدرب حاب إنه يغير في الشوط الثاني، يشرك لاعبين وبدأ في وسط الملعب أو في النواحي الهجومية. لا تنسى إنه موجود أويرزابال كمهاجم ممكن يساعد في الشوط الثاني غير على مستوى الهجوم. نفس الشيء على مستوى وسط الملعب، فيرمين ممكن يكون، فابيان يكون ممكن يكون في وسط الملعب. ولكن مشاري لا تنسى إن المنتخب الأسباني حنتكلم عليه كثير، أيضا منتخب تشيكي لا تنسى إن المدرب اللي هو سانتي دينيا مدرب مميز في طريقة بناء عناصر مميزة أو بناء منتخب، ولذلك هذه البطولة للمنتخب التشيكي ترى إعداد
3: غير
2: بالنسبة
3: غير له. غير ستة لاعبين يعني من مباراة
2: إعداد
3: كريم. أكيد أنه يعد للمستقبل المنتخب.
1: شكرا عماد، شكرا كريم، نعود مرة أخرى بكم مشاهدي الكرام لمتابعة ثلاث مجريات شوط ثاني من مواجهة إسبانيا وجمهورية التشيك. من جديد الكلمة لحبيب الدراجي، مع التذكير بإمكانكم متابعة مختلف البطولات الرياضية الكبرى ضمن التغطية المستمرة لقنوات بي إن سبورتس المختلفة. حبيب تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مع مجريات الشوط الثاني من مباراه اسبانيا تشيكيا في مدينه اوفيدو، هدفان مقابل صفر. كنا تركنا نتيجه الشوط الاول من عمر هذه المباراه لصالح الاسبان بفضل لامين يامال ورودري، مع تغييرين في بدايه هذا الشوط الثاني من المباراه، مع خروج لامين يامال في هذه اللحظات تخرج الفرجه، وخروج أليكس باينا كذلك، يدخل كل من مينيوز في الجهة اليمنى، ويدخل اللاعب يريمي بينو. خلاص حبي يريح ولا مين يمان، لازم يريح. ولو أنه 19 سنة اليوم سجل هدف في منتهى الروعة. فيكتور مينيوز لاعب نادي ليفربول 23 سنة، هذه رابع مباراة له يلعبها مع المنتخب الإسباني، بينما يريمي بينو لاعب نادي كريستال بالاس أيضا 24 سنة يلعب مباراة رقم 26 مع المنتخب الإسباني، يأخذ مكان لامين يامال تغييران في تشكيلة المنتخب الإسباني مع بداية هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. بعد شوط أول تميز بسيطرة مطلقة للإسبان الذين أنهوا الشوط الأول بسبع تسديدات، بأكثر من سبع تسديدات على المرمى وخمس ركلات ركنية، كذلك استفادوا منها بنسبة استحواذ 70% خلال الشوط الأول على الكرة خلال الشوط الأول من عمر المباراة، الذي تأخر فيه لامين يامال في تسجيل هدفه الأول مقارنة بالمباراتين الأولى والثانية في هذه المسابقة ضد إنجلترا عندما سجل في الدقيقة الثانية وضد كرواتيا كذلك. اليوم تأخر وسجل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. يصبح منتخب إسبانيا يلعب بدافيد رايا في حراسة المرمى، فريتس نيدا على الجهة اليمنى، فران غارسيا على الجهة اليسرى، أيمريك لابورت مع روبين لونورمون في وسط الدفاع، بيدري ورودري وأولمو ثلاثي وسط الميدان، بينو على الجهة اليسرى، فيكتور مينيوز على الجهة اليمنى، وروبرتو فرنانديز رأس الحربة في الخط الأمامي في أول مشاركة له مع منتخب إسبانيا. في الجهة المقابلة منتخب تشيكيا اليوم بقيادة مدرب إسباني سانتياغو دينيا يلعب اليوم بكينسكي ليخوض أول مباراة له مع منتخب بلاده، شاتشك على الجهة اليمنى، سلاما على الجهة اليسرى، كرايتشي مع شالوبيك ثنائي وسط الدفاع، ماتشيك كرول أمبروس ثلاثي وسط الميدان لاعب نادي أندرليخت، رادوشتا في الجهة اليمنى، أوجي لينجير على الجهة اليسرى، ولوجيك رأس الحربة وأول كرة في المخالفة لصالح المنتخب التشيكي، والدفاع يحاول يصد ويخرجها وما زال والكرة عند دافيد رايا التقطها تقريبا، هل نسموها أول فرصة للتشيكيين؟ سموها ما شئتم. كرة من هنا، فريس نيدا محاصر، فريس نيدا من أمام اللاعب رادوشتا، رجع للخلف لليونورمون مع لابورت، بيدري في الوسط، زوج لاعبين أمامه، يرجع لليونورمون يبحث عن الكرة في الرجل، كل لاعب عنده الكرة، الكرة لازم تروح لرجل زميله، لابورت، ليونورمون، فريس نيدا يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من هنا على الجهة اليسرى عن طريق أوجي لينجير. هذه إذا سميناها محاولة هي الأولى لمنتخب تشيكيا في المباراة. لصالح بيدري وسط ميدان منتخب إسبانيا، لامين يامال سجل في الدقيقة الثانية أمام إنجلترا، الثانية أمام كرواتيا، والسادسة أمام منتخب تشيكيا. تلقى من فران غارسيا، من هنالك على جهة اليسرى يبحث عن يريمي بينو، استلمها بينو، رجع في وسط الميدان، من هنالك مع أولمو وينو بيدري، يلعب لرودري، رودري من هنا بيدري وسط على الجهة اليمنى لمينيوز، مينيوز قريب منه بيدري، حاول يمر مينيوز وبيدري، وكاد يأتي الجول الثالث من هذه اللعبة. قلنا لامين يامال وصل إلى الهدف رقم 11 مع المنتخب الإسباني، الغريب أنه خمسة منها جاءت خلال العشر دقائق الأولى من المباريات التي خاضها، يعني يقضي عليك مبكرا. لوتشيك على الجهة اليمنى، من هنالك رادوشتا يلحق عليه، شاتشيك توصل لشاتشيك، شاتشيك يرجع لماتشيك، ماتشيك من هنا، أليكس كرول كرايتشي، كرة البعيدة منه، البحث عن لينجر وصلت للمدافع، سلاما سلامة العرضية والدفاع يتدخل. بيدري ضيعتها. تشيكيون يريدون العودة في بداية هذا الشوط الثاني. ثم مينيوز فيكتور وكأنه جاي من رايح من أوفيدو البيلباو. يريمي مينو رودري في الوسط يغير تماما على الجهة اليمنى ناحية فريسنيدا يراقبها فريسنيدا من أمام المدافع سلاما راحت لبيدري. بيدري مع أولمو أولمو مع بيدري لنورمان لابورت رودري من هنالك ترجع له لنورمان كرة رجعت للخلف في اتجاه روبين لنورمان فريسنيدا أولمو في الوسط مينيوز فريسنيدا أولمو بيدري لنورمان لمسة ضربة رجعت كرة من هنا لنورمان مع فريسنيدا مينيوز سوء حظك يا مينيوز انت صغير في السن على كل حال صغير في السن انت اكبر من لامين يامال ولكن مع ان متميز ولكن صعب جدا انك تلعب مع لامين يامال. مينيوز استلم الكرة على الجهة اليمنى مينيوز حط الكرة لداني اولمو اولمو ومينيوز اولمو مينيوز يرجع للخلف لفريسنيدا مع رودري فريسنيدا بيدري أولمو ضاعت الكرة استرجعت تشيكيا في خطأ نعم أمام أنظار حكم المباراة لصالح التشيكيين بعد 7 دقائق لعب 2-0 لإسبانيا أمام تشيكيا. نعود نذكر بأن إنجلترا فازت بالـ7 على كرواتيا. إسبانيا الآن بهذا الفوز عندها 9 نقاط إنجلترا عندها 6 انتخابان يتأهلان للدور الربع النهائي كرواتيا وتشيكيا كرواتيا 3 و3 نقاط وتشيكيا 0. كينسكي في الخط الخلفي لدفاع منتخب تشيكيا خرجتنا لامين يامال يا لويس دو لافيونت فوينتي ضيعتنا كرة تشيكيا سلامة استرجعت من هنالك من مينيوز مع قلب دفاعه لنورمان ولابورت لنورمان راية من هنا الكرة للنورمان مرة ثانية لصالح نصر المنتخب الإسباني الكرة تمشي كون عندهم سواء في الخلف أو في الأمام رودري في الاسترجاع لصالح المنتخب التشيكي وانطلق من أولمو أولمو انطلق وبينو كذلك وصلت على الجهة اليسرى من هنالك لفران غارسيا وبينو استلمها بينو فران غارسيا معه بينو يرجع بينو العرضية بيدري بينو مرة ثانية فران غارسيا يطلبها بينو يحاول يمر وركنية أخرى هي الثامنة لا قال ضربة مرمى الحكم لم تكن هناك ركنية في اللعبة هذه من بينو في وسط الميدان الكرة التشيكية ملعوبة من هنالك على جلونا مع رادوشتا يلحق أمامه لوتشيك وكذلك لينجير رادوشتا العرضية ورودري بروعة ينقذ الموقف ويلعبها من هنالك مع بينو مع فران غارسيا ثم بينو رودري في الوسط مع بيدري نزيد في الرتم متى ما أردنا نتقدم للأمام متى ما نريد نرجع للخلف كيف ما ومتى ما نريد هو هكذا المنتخب اللي يفرض لعبه أو الفريق اللي يفرض لعبه على المنافس ويفرض مش فقط سيطرته ولكن سيادته على المباراة يصير هو اللي قرر رتمها ونسقها ومسارها وسيرورتها ونتيجتها بطبيعة الحال. فريسنيدا كرة بعيدة، مينيوز لم يقدر، تغييران بعد شوية في التشكيلة التشيكية مع دخول الناديري. ريان ناديري مهاجم نادي الرانجرز. هذا راح يخوض أول مباراة له مع منتخب بلاده ريان ناديري. إذا هو اللي يدخل، شفت أعتقد شفت الرقم 9. تشيكي الكرة في الخلف، كرايتشي يرسل كرة بعيدة من هنا على الجهة اليسرى البحث عن لينجير، يلحق عليها لينجير، معزول لينجير وفريسنيدا يتفوق ويخرج الكرة في التماس. تغييران الآن، نعم ناديري ويدخل كذلك تشيرف. ناديري وتشيرف يدخلان في هذه اللحظات. في مكان ماتشيك لسرع عناصر المنتخب الإسباني يقول الحكم يخرج أمبروز كذلك، يعني لوتشيك يصير لوتشيك وأمبروز، يصير عفوا لوتشيك وناديري في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب تشيكيا. كرة إسبانية من هنالك والانطلاق عن طريق فرانك غارسيا. فرانك غارسيا يقترب منه فرنانديز وغارسيا وصلت لأولمو على الجهة اليمنى يطلبها مينيوز مينيوز مينيوز مينيوز. كرة بعيدة، هيدا كرة مينيوز راح خرجت سلامات. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول من عمر هذا الشوط الثاني مع تغيير آخر في التشكيلة الإسبانية. هيدخل ميدينو بعد شوية، نخرجوا أولمو. كرميلو من نادي أرسنال لمباراة رقم 54، 30 سنة في عمره. كرة إسبانية في الخلف من هنالك مع أيمريك لابورت ولنورمون. فريسنيدا مينيوز من هنا، فريسنيدا يرجع من هنالك. هذا فريسنيدا هي أول مباراة يخوضها مع منتخب إسبانيا، لعب نادي سبورتينج لشبونة 22 سنة. توصل من هنالك لبيدري، يرجع مع يريمين بينو. بيدري مرة ثانية يلعب في الوسط، فريسنيدا رجع للخلف، تلعب على الجهة اليسرى مع رودري. بيدري بيدري بيدري بيدري ممتازة لأولمو. أولمو راح مونيوز، رائعة من أولمو لأولي مونيوز وخروج موفق من الحارس كينسكي يتمكن من هذه الكرة. المباراة الجاية لإسبانيا سيواجه فيها كرواتيا. يدخل كذلك فيرمين لوبيز. لاعب آخر في صفوف برشلونة فيرمين لوبيس. كرة صعبة من هنالك على الجهة اليسرى توصل مباشرة لروبرتو فرنانديز، يرجع ليريمي بينو في الخلف. الكرة هذه تلعب مع بيدري، بيدري رودري، رودري من هنا فريسنيدا. مرت ربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، ما زال 2-0 النتيجة. رودري يعرفوا يسيروا المباراة عندما يكونوا فايزين بأقل الأضرار وبأقل جهد. أولمو، رودري، حكم صفر له خطأ بعد ما ضاعت الكرة لصالح المنتخب الإسباني. بعد هذا التدخل من تشيرف، لوكاس تشيرف، تلعب الكرة إسبانية، البحث عن قلب الهجوم روبرتو فرنانديز، ترجعت من أولمو لفترة قصيرة، ضاعت، رجعت للخلف في اتجاه كرايتشي، يلعب من هنا وفريسنيدا يتفوق. يصفقوا عليه، يلعب مباراة رائعة فريسنيدا اليوم لأنها أول مباراة. لنورمو، بيدري، ترجع له لصالح المنتخب الإسباني. من هنالك رودري، رودري، بيدري، نخرجو كي بيدري مش أولمو، أولمو ولا بيدري. فريسنيدا في الاسترجاع، فريسنيدا مازال، فريسنيدا محاصر، يخرج بروعة من هنا. بوبيل عندك منافس كبير، بعيد الكرة هذه على روبرتو فرنانديز، ومخليه روبرتو فرنانديز في أول مباراة، عسى أن يسجل أول أهدافه، هيكون من الناحية المعنوية الأمر مفيد جدا بالنسبة لولد صغير مهاجم نادي الإسبانيول دي برشلون. يلا يا كينسكي، الحكم يخلي اللاعب مجرد احتكاك، سقط الاثنان وراحت لدافيد الرايا. أيمريك لابورت، شوف هذا أيمريك لابورت واللونورمان اللي يلعب في التشكيل الأساسي هو كوبارسي ودين هاوسن، 22 سنة. تشيكي الكرة، فريسنيدا يضغط ويخطئ هنا، تلعب كرة من هنالك مع شالوبيك، مع مدافع شاتشيك، شالوبيك، كينسكي، من هنا موجود كراتشي. ماذا تفعل، ماذا تفعل يا كينسكي؟ وصلت شالوبيك من هنالك، كرة في العمق وتسترجع إسبانيا مرة ثانية. من هنالك فرانس غارسيا، أولمو، رودري، رودري مرة ثانية من عند مدافع لنورمان، توصل لفران غارسيا، يلعبها مع بينو، بينو غارسيا، غارسيا لابورت، حاولت إخراج اللاعبين التشيكيين من منطقتهم مع الاستحواذ على الكرة بالشكل الذي يليق بإسبانيا. روبرتو فرنانديز ضاعت منه الكرة، استرجعت تشيكيا، انطلاقة صعبة، هاي كرة خطيرة لصالح عناصر المنتخب التشيكي، من هنالك مع تشيرفي، خطيرة وخروج موفق من الحارس دافيد رايا يلتقطها. كرة كانت ملعوبة في اتجاه لوجيك، لابورت، رودري، مش مطالبين بأن يزيدوا في الرتم اللاعبين الإسبان، تفوقين باثنين سفر. ييريمي بينو، يرجع لفران غارسيا، لابورت، لنورمان، لنورمان، فريسنيدا، أولمو، ضاعت منه، استرجعت من هنا من لينجير، لعبها في الوسط ناحية كرول في الخلف، شالوبيك، شاتشيك، رادوشتا، شالوبيك، شاتشيك، شالوبيك مع كرايتشي، يرجع لحارسه كينسكي. 20 دقيقة لعب، ستيفن شالوبيك على الجهة اليمنى، رادوشتا في الوسط، ضاعت منه، استرجعت من بيدري، لعبها للابورت، لابورت كرة بعيدة، البحث عن مينيوز، زوج لاعبين أمامه تفوقوا عليه عن طريق العملاق شالوبيك، وصلت من هنا ناحية فريسنيدا. تعب في سنيده هذا لازم نخرجوه. هو كذلك لوتشيك ضاعت الكرة لابورت هرمون بيدري انطلق من الوسط بيدري مع فران غارسيا بينو يريمي بينو افتح له الطريق فران بينو يلعب لأولمو أولمو من هنا الجري من مينيوز وصلته مينيوز فيكتور مينيوز يرجع لي أولمو مرة ثانية بيدري فران غارسيا لابورت لابورت لبيدري بيدري من هنا فريسنيدا فيكتور مينيوز لفريسنيدا رجعت للخلف الكرة قدرات عجيبة على الاحتفاظ بالكرة من جانب لاعبي منتخب إسبانيا بيدري أخطأ الحكم المساعد يرفع الراية معلنا تماس للتشيكين تغييران يخرج داني أولمو ويدخل ميكيل ميرينو في هذه اللحظات 60 مباراة لعبها مع منتخب إسبانيا أولمو مسجل 12 هدفا وسط ميدان برشلونة يدخل ميكيل ميرينو 54 مباراة بيدري أيضا يخرج هو في هذه اللحظات ويدخل في مكانه فيرمين لوبيز رباعي كله خرجوا خرج لامين يامال خرج أليكس باينا خرج داني أولمو وخرج بيدري دخل مينيوز وفيرمين لوبيز ميكيل ميرينو ويريمي مينو والدفاع كله جديد طبعا مقارنة بالدفاع اللي لعب المباراتين الأولى والثانية ضد إنجلترا وكرواتيا تشيكي الكرة ما زالت تشيكيا محاولة التسديد أول مرة يسدد منتخب تشيكيا في اتجاه مرمى دافيد رايا عن طريق أدم لوتشيك كرة بعيدة من مينيوز مينيوز راقبها مينيوز ينتظر المساندة وينو فريسنيدا مينيوز زاد في السرعة يلعب بينية من هنالك كرة ملعوبة رائعة رائعة بابا بابا بابا لا كاد يأتي الجول الثالث من هنالك في لعبة من فيرمين لوبيز في القائمة الثانية في اتجاه قلب هجوم روبرتو فرنانديز هاي اللعبة هنا فيرمين لوبيز واو كانت رايعة ليريمي بينو في اتجاه روبرتو فرنانديز إسبانيا مرة ثانية فريسنيدا لنورمان رودري ميرينو فران غارسيا وينو يريمي بينو تلعب في العمق لميرينو ضاعت من ميرينو استرجعت تشيكيا من هنالك عن طريق الرادوشتا حاول مور يرجع مع فران غارسيا تلعب في وسط الكرة هذه لصالح ناديري ناديري على الجهة اليسرى بابا بابا بابا خطيرة وغول يأتي الجول الأول عن طريق المدافع إيريس لاما يسجل لمنتخب تشيكيا الهدف الأول من ثاني تسديدة في اتجاه المرمى يفعلها المنتخب التشيكي خطفوا الكرة ولعبوها في هجمة معاكسة وصلت للمدافع إيريس لاما الذي يسجل أول أهدافه مع منتخب بلاده في ثالث مباراة يخوضها مع منتخب تشيكيا تصبح النتيجة 2-1 راح تحلو المباراة الآن لأنه الإسبان يشعروا بالخطر بعد هذه اللعبة من قبل سلاما الذي يسجل الهدف بهكذا لعبة كانت في منتهى الروعة لنورمان متأخر فريسنيدا متأخر والكرة فاتت دافيد رايا ودخلت على الجهة اليسرى من مرمى صارت النتيجة 2-1 لإسبانيا أمام تشيكيا حتى مرور التغييرات التي أحدثها لويس دولافوينتي والتي أدت ممكن إلى فقد من راح نقول توازن لكن فقدان شوية تركيز خلينا نقولها تركيز من جانب لاعبي الإسبان وتمكر منتخب تشيكيا من تسجيل هدف أول. كرة ملعوبة من هنالك يريمي بينو عرضية والكرة تروح ركنية. إذا ما سجلتوا الثالث يعدلوا لكم، وإذا عدلت منتخب تشيكيا حتكون مفاجأة كبيرة اليوم أمام الإسبان. مع الفار قال مش ركني. لما تكون ضربة مرمى ويحتسبها الحكم ركنية الفار يتدخل، لما تكون ركنية والحساب الحكم يحتسبها ضربة مرمى الحكم لا يتدخل. تغييران آخران، دخول ستاديليك بعد شوية، وكذلك بوتشا

إسبانيا الكرة عن طريق رودري. رجعت لدافيد رايا في الخلف لسال عناصر المنتقى. أوه با با با با با يا رايا. كاد يورطهم رايا في الكرة هذه الماضية تخوف. تلقى من هنالك عن طريق ميرينو وصلها مباشرة ليريمي بينو. بينو بينو حاول يدخل ولكنه لم يتمكن. تسترجع كرة عن طريق رودري صالح المنتخب الإسباني. لعبها من هنا ناحية فريسنيدا توصل مباشرة لمينيوز. فيكتور مينيوز ينتظر المساندة لم يجدها إلا في الخلف. من هنالك مع فيرمين لوبيز ترجع له فيرمين. مينيوز فريسنيدا 17 دقيقة بقات على نهاية المباراة. رودري خفض رتمهم الإسبان. ميرينو فريسنيدا إذا لم تسجل الثالث سيأتي هدف التعديل. مينيوز لم يقدر ولكنه استفاد من خطأ. معناه أنه إحنا بالنسبة لنا المهم أننا نزيد نشهد هدف آخر مينيموم. تغييران في التشكيلة التشيكية. أعطينا نشوف. كرول يخرج يخلي مكانه ويخرج الرادوستا كذلك. يدخل بوتشا وصديلك. بافيل بوتشا يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. أربع تغييرات في التشكيلة التكتيكية. أربعة في الجهة المقابلة في منتخب إسبانيا. منتخب تشيكيا يريد أن يحدث مفاجأة كبيرة اليوم. حتى ولو تحصل على التعادل ستكون مفاجأة كبيرة. في المخالفة الكرة صعود عدد كبير من لاعبي منتخب تشيكيا في تنفيذها. ستاديلك بعيدة في القائمة الثانية. ستاديلك هاي للكرة لصالح منتخب تشيكي. رجعت للخلف. من هنا موجود على الجهة اليسرى كراياتشي. لعبت في اتجاه لينجر. رجع للخلف لمسجل الهدف سلاما. راحت لشاروبيك. شاتشيك شاروبيك تمشي الكرة تشيكية ضاعت مجددا استرجعت مرة أخرى في الوسط من هنالك عن طريق اللاعب جيف. شجعوا اللاعبين التشيكيين عندما خرج لامين يامال وخرج أليكس باينا وخرج بعده كذلك كل من أولمو وبيدري. رح ندخل ربع ساعة الأخير الآن من عمر المباراة ونشهد التغيير الآخر مع دخول سوبيمندي بعد شوية. في خامس تغيير في التشكيلة الإسبانية. مارتين سوبيمندي لاعب نادي أرسنال. كلهم أبطال العالم هذا الأولاد كلهم وأغلبيتهم أبطال أوروبا كذلك. إسبانيا الكرة ميرينو ترجع له من عند رودري. تلعب من هنا الكرة مباشرة مع لونورمان. لونورمان وصلها لفريسنيدا. فيرمين لوبيس ينطلق من الوسط. فيرمين مازال لوبيس عند الكرة يزيد يراوغ يلعب على الجهة اليمنى موجود مينيوز. مينيوز وفيرمين. فيرمين ومينيوز ضاعت. كاد يسترجعها مجددا فيرمين لوبيس. دخلنا ربع ساعة الأخير من عمر المباراة.
مستوى انخفض, دوريت ما انخفض. فريسنيدا يتدخل ويسترجعها وتروح تماس, لا الحكم يقول خطأ لفريسنيدا. ارتكب هولينجر رودري يخرج, الخماسي كله خرج, السداسي كله خرج, الخماسي ده كاروبرتو فرنانديز. مارتين سوبيمندي ياخذ مكان بيدري, ياخذ مكان رودري, خرج رودري وأولمو وبيدري ولامين يامال, هو كذلك أليكس باينا. أشرك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المدرب لويس دولافوينتي. كرة تلعب من فيرمين لوبيس في الخلف من هنالك مع أمريك لابورت اللي سير القائد الثاني بعد خروج رودري. فران غارسيا رجع للخلف, سوبيمندي من هنا لنورمان, لنورمان سوبيمندي. أمريك لابورت في الوسط, ميرينو, بينو, ميرينو, لابورت في الوسط, لعبت من سوبيمندي للخلف, راحت لدافيد رايا, لعبها من هنا لنورمان, لنورمان على الجهه هنا مع فريسنيدا, خرجت الكره, ضغطين لاعبين تشيكيين, الحكم يرجع ويصفر خطا لتشيكيا. اعتراض واضح من مينيوز

لا لا لا لا لا لا لا ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ أوفسايد؟ أوفسايد؟ شوف هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في أوفسايد. ما في أوفسايد. ما في أوفسايد. آي يا يا يا يا دافيد رايا. هدف سجله ناديري سيحتسبه الحكم بعد العودة إلى الغرفة هنالك. لا لا لا والله في التسلل. حكم المباراة يرفض الهدف ويعلن وضع التسلل. خطأ فادح. وين التسلل هنا؟ في الثانية؟ لا في الأولى. لو في الثانية كرة في التماس في سنيدر منتخب إسبانيا. رح ندخل العشر دقائق الأخيرة. فيرمين لوبيز لم يقدر الحكم خلى اللعب في سنيدر مرة ثانية. لم يتمكن. استرجعت من فيرمين لوبيز ضاعت منه. رجعوا اللاعبين التشيك حرارة كبيرة يريدون الاستثمار في التغييرات التي أحدثها دولا فوينتي. هاي الإعادة. ممكن احتسب خطأ لأنه ما في تسلل. ممكن احتسب خطأ صح ولكن ما في تسلل. الخطأ أنا المسك أمام لنورمان اعتراض واضح صح لكن ما في تسلل. نخرج وضح لي الأمر بأن الأمر لا يتعلق بالتسلل ولكن بخطأ. كرة من هنالك بالرأس تغطية تشيكية راحت من هنالك في التماس للإسبان. ما زلت عند رأيي إذا لم تسجلوا الثالث ستتلقون الثاني حتى ولو في الأنفس الأخير. كرة بعيد الأمام لصالح المنتخب التشيكي عن طريق قلب الهجوم نظيري. شجعوا اللاعبين التشيكيين وتحفزوا. انطلاقة أخرى صعبة لصالح منتخب التشيكي والعودة الموفقة الإسبانية. في كأس العالم إسبانيا تلقت هدف واحد في 8 مباريات. في 3 مباريات في الدوري الأوروبي تلقوا 3 أهداف الإسبان. أو لا لا تلقوا في 3 مباريات تلقوا أهدافا. أمام إنجلترا تلقوا 2 وأمام كرواتيا تلقوا 1. هنا خطأ احتسب حكم المباراة لصالح ييريمي بينو ارتكبه ستاديلاك. تشيكي الكرة في الوسط. تغييرات المتبادلة أتت بفعلتها فعلتها يعني تغييرات الإسبانية خدمة التشيكيين والتغييرات التشيكية خدمة منتخب تشيكيا وعطاته حيوية صار أكثر خطورة على المنتخب الإسباني. كرة إسبانية بعيدة تماما. توصل من هنا الكرة في اتجاه كراتشي. كرة بعيدة تماما على لينجير وراحت سهلة لدافيد رايا. بقت 7 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة. 2-1 لإسبانيا أمام تشيكيا. كرة من ميرينو في الخلف. من هنالك موجود أمريك لابورت القائد. ميرينو للابورت. لابورت قريب منه فران. يرجع لميرينو مرة ثانية. من هنا موجود لنورمون. لنورمون قريب منه فريسنيدا للعب مباراة رائعة اليوم باعتبارها الأولى له مع منتخب إسبانيا. يرجع لحارس دافيد رايا. الهدوء اللي يتحلى به الإسبان
أيضا ثقافة كروية مش جاي من العدم. كرة فيها خطأ، فيها خطأ وفيها بطاقة صفراء ثانية. هذه المرة لكرايتشي اللي نال البطاقة الصفراء الثانية معناها الحمراء. لا الخطأ واضح، شوف الخطأ واضح، لا غبار عليه.

إسبانيا الكرة من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه فران غارسيا. فران غارسيا يلعب مع يريمي بينو. بقات خمس دقائق على نهاية الوقت الرسمي. تلعب في الوسط عن طريق سوبيمندي مباشرة لفريسنيدا. لعب من هنا لفيكتور مينيوز. مينيوز فريسنيدا. فريسنيدا يلعب مع فيرمين لوبيز. ترجع له فريسنيدا. يرجع مباشرة مع لونورمان ولابورت. راحت من هنالك على الجهة اليسرى لفران غارسيا. وصلت لريمي بينو. ما زلت أعتقد بأننا سنشهد هدف آخر. لابورت. غارسيا. ميرينو. سوبيمندي قريب. يدخل ميرينو. يواصل ميرينو. ميرينو من هنا فيرمين لوبيس. تلعب لفريسنيدا. فريسنيدا مع مينيوس. مينيوس فريسنيدا. لوبيس. دخل فريسنيدا. فيرمين لمينيوس. ترجع له فيرمين لوبيس.

كاد يسجل ثالث أهداف إسبانيا في المباراة وثاني أهدافه في مشواره الذي عمره ثلاث مباريات قبل اليوم، هذه الرابعة فقط لمينيوس. ضربها بالشكل اللائق، مرت ببضعة سنتيمترات. ماما ميا، ثلاث دقائق قط، ما زلت أتوقع هدف آخر. كرة من كينسكي بعيدة للأمام، لابورت بالرأس، لابورت مرة ثانية، فريسنيدا، فيرمين لوبيس يخرج بالكرة، يواصل فيرمين، ضيعها واستفاد من تماس لصالح المنتخب الإسباني. لابورت، فران غارسيا، يريمي بينو، لصالح المنتخب التشيكي. وتسترجع بقوة إسبانية، والحكم يصفر خطأ. تكيبو اللعب وجيلينجير ينال البطاقة الصفراء. حاول الاعتراض هنا من أمام لنورمان دهس ميلينجير، حكم يخلي اللعب هايلة من فيرمين لوبيز، راح فيرمين أوه، التغطية الدفاعية ممتازة. ثم تشيكية مرة ثانية من هنا على الجهة اليسرى بواسطة لينجير، يلعب لزميله ساديليك، كرة ضاعت والهربة من فيرمين لوبيز. بابا الحكم خلى الأفضلية. مينيوز التسديدة، ميرينو جول، مينيوز وميرينو جول، والثالث جاء قبل دقيقة. قلت لكم سيأتي هدف آخر وجاء من ميرينو. 3-1 صارت النتيجة، الهدف الثالث لإسبانيا، 13 لميرينو في 54 مباراة. الحكم لا ينسى يخرج البطاقة الصفراء، لو لم يهرب مينيوز لأخرج البطاقة الحمراء تقريبا، لأنه الاعتراض كان واضح والعلقلة هنا فاكتفى بالبطاقة الصفراء حكم المباراة أمام اللاعب تشيف الذي ينال البطاقة الصفراء. 3-1 صارت النتيجة لإسبانيا أمام تشيكيا في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. هاي الهربة هنا من فيرمين لوبيس والعرقلة الواضحة، ولكن الحق عليها فيكتور مينيوز ضربت في الحارس وميرينو بوم وجول. 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجة لصالح منتخب إسبانيا أمام تشيكيا.

خوفوا شوية الإسبان في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، رجعوا بعد ما رتبوا أمورهم ونظموا صفوفهم لأن التغييرات كانت كثيرة خمسة، فاختل التوازن المنتخب الإسباني. وبعدين تغييرات مين؟ تخرج لامين يامال وتخرج أليكس باينا، تخرج داني أولمو، تخرج بيدري، تخرج رودري، أكيد التوازن يختل. رجعوا اللاعبين التشيكيين وبعدين حتى سجلوا هدف التعديل لكن الحكم رفضوا بسبب خطأ. هاي الإعادة هنا، جبتوا كرسي احتياط إسبانيا كيف يهجم على المدافع التشيكي لأنه أمامهم العرقلة هذه. وميرينو لم يفوت ولم يضيع هذه الفرصة وسجل ثالث أهداف إسبانيا في المباراة. 4 دقائق من الوقت بدل الضايع تسبهم حكم المباراة، 3-1 لإسبانيا أمام تشيكيا. إسبانيا اللي سجلت 10 أهداف في 3 مباريات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، نعم تلقت في كل مباراة.

0: بعدها هدف أو هدفين، ولكنها سجلت 10. الآن يرتاح الإسبان بعد ما ضمنوا التفوق بتسجيل الهدف الثالث. سوبيمندي فريسنيدا، سوبيمندي مرة ثانية لمنتخب إسبانيا. فيرمين لوبيس رجعت لينورمان على الجهة اليسرى، من هنالك في اتجاه فران غارسيا، جيريمي بينو، فران غارسيا، لابورت. مواجهة القادمة الثلاثاء ضد كرواتيا بالنسبة للإسبان. 3-3، 3 مباريات 3 انتصارات، مركز أول. إنجلترا 3 مباريات انتصاران وخسارة أمام إسبانيا. كرة بعيدة للأمام، يريمي بينو للخطر، فيرمين لوبيس، لوبيس لبينو، تغطية رائعة من هنالك من شالوبيك، ما زالت الخطورة تلعب على الجهة اليسرى، من هنالك لوبيس وركلة جزاء. لا، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء يا فيرمين يا لوبيس. حياها لوبيس، حيا العملية الهجومية لمنتخب إسبانيا. كرة بعيدة الأمام، استرجعت إسبانية، راحت تشيكية من هنالك في وسط الميدان عن طريق اللاعب تشيف، من هنالك توصل لبوتشا، يرجع للخلف. الكرة تلعب من هنا على الجهة اليسرى مع ستاديليك وشالوبيك. سلامة شالوبيك يلعب على الجهة اليمنى مع تشيف، الضغط من بينو، بينو وكذلك روبرتو فرنانديز. فرحوا اليوم دي لويس دي لافوينتي، روبرتو فرنانديز مهاجم الإسبانيول في أول مباراة له مع منتخب بلاده إسبانيا، لكنه لم يسجل. مشوارك طويل يا روبرتو فرنانديز، إذا كان لديك مشوار مع منتخب إسبانيا ليبقى هدافه التاريخي هو دافيد فيا ب 59 هدف، وبعده راؤول. جيل تاع اليوم لا يذكر راؤول، اللي كان يحمل رقم 7 في الريال، كان عنده حس تهديفي ما عندهم كثير من اللاعبين. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع ايضا انتهى. الحكم اليوناني فاسيليس فوتياس لن يتاخر في الاعلان عن نهايه هذه المباراه بفوز اسبانيا على تشيكيا. هربا مينيوز، مينيوز الحكم احتسب ضده خطا، وبعدها على طول سيصفر نهايه هذه المباراه. 3-1 لاسبانيا امام تشيكيا، 3-1 للويس دي لافوينتي ضد مواطنه الاسباني سانتياغو الدينيا مدرب منتخب تشيكيا منذ أغسطس 2026. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حار بين الإسبان، باي.
1: شكرا حبيب الدراجي. إذن انتصار مستحق لروفا إسبانيا بالعلامة الكاملة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مع التذكير أن مقدونيا خاسرة أمام اسكتلندا 0-2، متقدمة اسكتلندا، وسويسرا انتصرت على سلوفينيا ب2-1. إسبانيا بانتصار مستحق كما تابعنا، 2 لمنتخب إسبانيا، 1 لتشيكيا. بهذا الفوز إسبانيا تصل للنقطة 9 بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة 3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

0: رودري قائد الفريق مسجل هدف من الأهداف الثلاثة بأجواء ولا أروع الجماهير. لامين يامال تحية كذلك من منتخب تشيكيا. إسبانيا تنتصر وتستمر بالتفوق.
1: صحيح، شوط أول كان لصالح منتخب الإسباني، سيطر فيه تقريبا طول العرض، هدفين من لامين وكذلك رودري. في الشوط الثاني تغير نوعا ما النسق، المنتخب الإسباني غير 5 لاعبين في الشوط الثاني، النسق نزل نوعا ما على مستوى المنتخب الإسباني، ونشاط المنتخب التشيكي يعني كان على المستوى الهجومي كان أحسن تصرف على مستوى الكرة، وتسجيل هدف يعني خلص به النتيجة. وفي آخر المباراة ميرينو بعد دخوله سجل هدف الثالث اللي خلى انتصار مستحق للمنتخب الإسباني وتواصل النتائج إيجابية.
0: ملعب كارلوس تارتيتي الجديد في أوفيدو، الصغار والكبار يتبادلون القمصان وكذلك الصور التذكارية، وشهدنا في البداية راية بالقفاز. عماد، يعني أجواء جماهير مستمتعة، فخورة سعيدة بانتصار لمنتخب بلادها، وهنا لامين يامال مع الجماهير بطل كأس العالم، كل شيء يدعو للسعادة والفخر للجماهير في وجود هؤلاء النجوم، رودري أولا ولامين يامال ثانيا وبقية النجوم في منتخب إسبانيا ككل، وديلوفونتي لا ينسى.
2: أنا عجبني صراحة علاقة اللاعبين وقربهم من الجماهير والجماهير مع اللاعبين، هذا صراحة هذا يبين لك العشق وعشق كرة القدم وحب كرة القدم، خاصة لما تكون من الأساطير وهؤلاء النجوم يكون قريبين من الجماهير، فالجمهور يلتمس صراحة الشيء الكثير من قبل اللاعبين في أرضية الملعب. يعني هذه أجواء جميلة أمانة اللي قاعدين نشاهده، حب متبادل بين الجماهير وبين اللاعبين، ولذلك هذا شيء طبيعي في ظل النتائج في ظل البطولات اللي حققها هذا المنتخب. فأنا أشوف أنه يعني اليوم تتكلم عن 3 مباريات سجل منتخب إسبانيا 10 أهداف من 3 مباريات، يعني هذا يعطيك هذا الأمور الإيجابية ككل يعني من قبل المنتخب الإسباني، والنتائج الإيجابية اللي قاعدين نشاهدها الحين مشاري.
0: جميل، تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية، أبقوا معنا.

0: I never lost a dream to play professional rollerball. Where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium. Ow! But there's only one problem.
1: Small tennis ball.
0: You want to bet?
2: Wish I was a baller.
3: Owned by a goat.
4: You might be exactly what this team needs right now.
5: Ready to meet the team?
6: You're signing a goat?
7: Hey!
8: I'm just gonna eat him.
9: أذكركم مشاهدي متابعين سبورتس في حفل ختام دورة الألعاب الأسيوية العشرون إتشي ناغويا 2026 اليابان الأحد القادم الرابع من شهر أكتوبر الحالي في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنواتكم بين سبورتس. أهلا بكم من جديد. ديلوفنتي مدربا بإمكانيات عالية باستمرارية واضحة بنجوم جعلوا منتخب إسبانيا لا يذوق الخسارة للمواجهة اليوم برقم 41 في مواجهات في عدم الخسارة في مميزات كثيرة بالعلامة الكاملة في هذه المجموعة.
10: صحيح تواصل الانتصارات تألق على مستوى الأداء خاصة في الشوط الأول ثقة يعني بطل العالم تقريبا رغم تغيير بعض اللاعبين أو 5 لاعبين في الشوط الثاني نزول المستوى نوعا ما لكن الانتصار من نصيب المنتخب الإسباني هدف أول من الموهبة يمال رائع جدا في زاوية صعبة افتتح به النتيجة في الدقيقة 6 وتواصل يعني تألق هذا اللاعب الممتاز يعني وتنافسه على الكرة الذهبية ثم رودري بهدف ثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بانتصار إسبانيا 2-0 وشوط أول ممتاز أداء ونتيجة. في الشوط الثاني كانت الأمور أصعب 5 تغييرات للمنتخب الإسباني ويعني تحسن مردود المنتخب التشيكي خاصة في الناحية الهجومية وعلى مستوى التحولات ليتمكن من تسجيل الهدف تقليص النتيجة عن طريق سلامة في الدقيقة 69 والمباراة صعبة نوعا ما على المنتخب الإسباني لكن خبرة الإسبان واللاعبين اللي دخلوا عرفوا كيف يجولوا المباراة إلى انتصار مهم بهدف في آخر المباراة ثم ورقة حمراء لقائد فريق المنتخب التشيكي صعبت الأمور في آخر المباراة وميرينو بتحول هجومي ممتاز
9: يحسب للحكم إتاحة الفرصة
10: طبعا هذا يعني
9: في مرة أولى في مرة ثانية
10: يعني يترك اللاعب يستمر وتعامل ممتاز من الحارس في درجة أولى وخاصة تعلقه في هذه المباراة لكن ميرينو يسجل الهدف الثالث وانتصار لإسبانيا.
9: سويسرا انتصار لهدفين بهدف السلوفيني
11: فوز مستحق لسويسرا بالنتيجة 2-1 إيريك دانكي مرماه الهدف الأول بالخطأ تسجل هذا الهدف وبعدها حاول المنتخب السلوفيني إنه يعود المباراة نعم عاد بنتيجة التعادل عن طريق اللاعب اللي هو فيونتنيك زان مهاجم المنتخب السلوفيني ولكن إصرار وعزيمة المنتخب السويسري في الفوز بهذه المباراة قدر أن يسجل دان دوي الهدف الثاني في هذه المباراة هدف أمانة مستحق الهدف الثاني للمنتخب السويسري.
9: اسكتلندا انتصرت خارج الديار تحديدا أمام شمال مقدونيا بهدفين للأشياء.
10: انتصار مهم ابتدى الشوط الأول بهدف ممتاز عن طريق بويني في الدقيقة 7 لكن في الشوط الثاني المنتخب الاسكتلندي واصل السيطرة وهدف ثاني في الدقيقة 69 عن طريق ضربة جزاء بعد احتساب ضربة جزاء للمنتخب الاسكتلندي وماكتين سجل الهدف الثاني انتصار خارج القواعد مهم جدا ورقة حمراء تحصل عليها ماكينة في آخر المباراة في الدقيقة 83 يعني رغم هذا انتصر المنتخب الاسكتلندي خارج القواعد.
9: إذن تشاهدون ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية إسبانيا بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات مستحقة ب9 نقاط ثم إنجلترا بعد انتصارها وتعويض خسارة إسبانيا في جولة أولى في ملعبها ويمبلي انتصرت ووصلت بعد جولتين من الانتصار رغم خسارتها بالجولة الأولى إلى 6 نقاط كرواتيا ب3 نقاط وتشيكيا متذيلة الترتيب في المركز الرابع من المجموعة الثالثة. أهلا بكم من جديد. تغطيتنا مستمرة وكذلك الحديث مستمر. عماد، إسبانيا كثيرة هي المزايا، تغزلت في لامين يامال والكثير يتفق معك فيما يقدم من متعة ومن تأثير بإمكانيات بعمر صغير السن مقارنة لهذا النضج ولهذه الإمكانيات وتسجيل لهدف اليوم.
11: والله شوف، احنا تكلمنا كثير مشاري، فعلا تكلمنا كثير عن منتخب اسبانيا وثقافة الفوز مستمرة في تفوق هذا الفريق وهذا المنتخب بحكم الانسجام وجودة اللاعبين وايضا اعمار اللاعبين. لما تبني لاعبين جدد وخاصة النهج والاسلوب المحبب لك انت كمنتخب اسبانيا، احنا تعودنا دائما على منتخب اسبانيا في دائما قوته في المنظومة والانسجام وجودة اللاعبين سواء في وسط الملعب حتى في ثلث الهجوم. اليوم التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني، نعم صار في تراجع نوعا ما في الاداء، وهذا هذا شيء طبيعي يعني في ظل التغييرات الخمسة اللي عملها المدرب الأسباني الأسباني ديلو فونتي. ولذلك شفنا احنا هدف أول صراحة لامين يامال، هدف ممتع من هذا اللاعب. أيضا التغييرات اللي عملها المدرب في الشوط الثاني، دخول فيكتور ودخول فيرمين ودخول ميرينو صاحب الهدف الثالث ودخول أيضا مارتن في وسط الملعب، يعني اليوم أعتقد لا خوف على المنتخب الأسباني في ظل تواجد البدلاء وتواجد جودة اللاعبين في هذا المنتخب. فشفنا احنا يعني رغم التغييرات إلا أن صحيح هناك في تراجع نوعا ما، قدر المنتخب التشيكي أن يسجل هدف في هذه المباراة عن طريق اللاعب جيري سلامة، ولكن يبقى المنتخب الأسباني قوي، قوي كحلول فردية، قوي كاختراقات. أنا أشوف أن هذا المنتخب قادر يفكك دفاع أي منتخب على مستوى العالم، ولذلك احنا نشوف تنوع في الهجمات من الأطراف. عندك لامين يامال، عندك أيضا كذلك اللاعب ممكن فيرمين لما كان في الشوط الثاني، عندك بيدري الهدف الثاني اللي سجله رودري، أيضا اختراقه هو كلاعب تكملة من بيدري في الثلث الهجومي وقدر أنه يركن الكرة في أعلى المرمى. ولذلك لما نشوف تنوع في تسجيل الأهداف، تنوع في الهجمات، شخصية الفريق، شخصية الفريق والتحكم في المباراة
10: صحيح. رغم تغييرات لكن المنتخب الإسباني حافظ على هدوء وحافظ على تركيزه. لكن أعتقد أنه تغيير خمس لاعبين يعني لامين، بيدري، رودري، أولمو وبيانا في الشوط الثاني، هذا عندهم وزنهم وهذا لاحظناه في الشوط الثاني. أعتقد أنه المنتخب الإسباني يعني في غياب لاعبين مثل هذا يفقد نوعا ما التوازن، وهذا شيء طبيعي. يعني قدرة رودري على التوازن بين الدفاع والهجوم، وبيدري بين الربط ما بين الوسط والهجوم، ثم لامين اللاعب الموهوب، اللاعب يعني الفنان القادر أنه على مستوى الواحد ضد واحد يخلق الفارق ويسدد لك تسديدة يعني أكثر من رائعة، ويعني ويفتح لك المباراة ويسهل لك المباراة في أول الشوط. أعتقد أنه ديلافوينتي أعطى فرصة لبعض اللاعبين في الشوط الثاني، وهذه يعني طبعا التعب في آخر المباريات، ثم يمكن فرصة يشوف بعض اللاعبين الشبان لاحظوا في آخر المباراة. يعني
2: كريم، يحسب للحكم عدم احتساب الخطأ وترك تحت فرصة ثم تسجيل هدف.
10: حتى في هدف التعادل المنتخب التشيك يعني كنا نتخيل أنه كان فيه تسلل أو خطأ من الحكم، لكن القرار كان ممتاز جدا من الحكم، كان فيه فاول في وسط الدفاع. ثم في العملية هذه يعني كيفية ترك الفرصة يعني المنتخب الإسباني وعطى الأسبقية تحسب.
2: تحدثت عن هدف الملغي في التشيك وهو حاضر أمامك.
10: طبعا احنا كنا نتوقع انه كان في تسلل لكن او كان في خطا من الحكم، لكن تعامل ممتاز جدا من الحكم.
2: قرار الحكم فاول
10: ممتاز،
2: خطا
10: على اللاعب يعني كابتن الفريق. نشوف يعني كيف تعرض للمدافع الاسباني
11: وعرقلة
10: واضحه،
2: وهذا يعطي الخطا
10: رقم لورموند لنورمان، يعني كان عليه خطأ ويحسب للحكم.
2: عماد رأيك هذه الحالة؟ عماد
10: طبعا خطأ واضح.
2: خطأ
10: يعني
2: واضح.
10: الكرة جت في المكان اللي راح لورموند يصير فيه،
11: بس يحسب لحكم المباراة.
2: لا يعني هذا تشوفونه خطأ واضح
10: طبعا.
11: يحسب لحكم المباراة انه شاف الخطأ يعني حتى لو تسجل هدف بس شاف عرقلة اللاعب.
2: انتوا لاعبين سابقين والتحامات الكرة يعني هذا لما شاهد
10: ما عجبني في الحكم هو تركيزه ليس فقط على الكرة، بل ترى شوفوا كيف يخزر
2: مكان الشد متبادل
10: متبادل. لكن
2: شوف هذه واضحة بالزاوية.
10: لا يعني شوف
2: أنت من اللي ماسك الثاني الحين.
10: أنا كمدافع
2: الحين من اللي ماسك الفنيلة الثاني بالصورة.
10: أنا كمدافع
2: الحين، بس جاوبني من اللي ماسك
10: المدافع ماسك المهاجم
2: إيه؟
10: وطبعا في مسك من القميص
2: إيه. طيب
10: لكن أنا كمدافع
2: خطأ وين؟
10: أنا كمدافع
2: إذا في مسك
10: نتكلم على لاعب تشيكيا.
5: اي نعم.
10: مش معقول انك تمسك لاعب بتغير
5: هو اللي التاريخ. ماسك لاعب منتخب اسبانيا.
10: لا انا اعتقد انه قرار كان صحيح للحكم, وخاصه يعني
5: عماد شو المسك وين
10: في تواجد
5: كريم ترى لاعب منتخب اسبانيا هو تيشيرت الاحمر في مسكه واضح. انا بالاخير ناخذ الاراء يعني نطلع شوي القدرات التحكيميه والخبرات التحكيميه. عماد
11: كريم
5: رايك
11: كريم؟ لا لا خطا خطا
10: صح. خطأ؟ خطأ طبعا
11: صحيح حكم المباراه صح.
10: يعني حاولت انت والله. انت المهاجم
5: انا حاولت لا انا اروح الى اقرب انها قد تكون يعني
10: لا خطا خطا واضح لتشيكيا. والحكم والحكم كان صائب في قراره وممتاز.
5: نعطيكم الثالثه ثابته الثالثه ثابته. شوف شوف يا عماد شوف
10: هذه مصارعه من لاعب تشيكي يعني ماسك اللي يعني
5: لا انت عينك على اللاعب رقم ثلاثة في اسبانيا هو هنا الخطا من اللي ماسك.
10: لا يا بشري لازم تفهم انه الكره اتجاه الكره هو
5: يعني منع اللاعب
10: للدفاع وهذه المشكلة.
5: منع المدافع انه يدافع
10: طبعا.
5: اوكي هاي عماد
10: والكوره وخاصه ليش
5: عاد عماد قبل لما كان مهاجم اكثر لاعب يمسك
10: ليش قلت
5: يمسك
11: أنا اكثر واحد يمثل
10: ليش قلت لك ليش قلت لك الحكم ليش قلت لك الحكم كان مميز لانه تركيزه ما كانش على اتجاه الكره كان على ما يحصل بين المدافعين والمهاجمين وهذه تحسب للحكم. تركيز كان عالي وفي الكونتر اتاك يعني في الهدف الثالث عرف كيف يعني يترك اللعب والاسبقين لهجوم منتخب اسبانيا وكان صحيح.
5: بتطور القانون والتحكيم عماد لو في الوقت الحالي في التمثيل كل مباراه قد يعني
11: ما والله مشارك
5: طرد لعماد مطرود
10: هو مشاكس
11: صرت مشاكس
10: مشاكس
11: انا مشاكس لعبنا
5: في كل مكان
11: شوف احنا لعبنا ترى مباراه وديه انا وكريم في طيب. مسقط ولا وين كريم
10: كان في مسقط طيب.
11: في مسقط مع
10: ذكريات
11: ايوه لعبنا
10: ذكريات وكان مشاكس سوري كنت مدافع هو مهاجم
11: لكنك كنت اهرب منه صراحه لان خشن يا
5: اخي نعود خشن نعود في ما ذكرت ان خشن في كرت احمر في المباراه ناخذ بعد
10: بذكر بذكر
5: اي نذكر فيها نشوف موجوده معنا كريم عماد ومعكم مشاهدينا الكرام هنا احتساب انذار ثاني
11: اعتقد ايه يستحق صراحه انذار ثاني ويستحق
5: هو شوف الانذار الثاني ليش الانذار الاول احتجاج
11: احتجاج شوف هذا يعتمد على
5: انت قائد فريق
11: واحد لازم يمسك اعصابه في ارضيه الملعب مشاري مهما يكون يعني لازم يمسك اعصابه فهمت في الاخير هو كابتن هو كابتن وقائد الفريق على فكره يعني فانت مثل هذه الاشياء اللي تحدث في ارضيه الملعب انت لازم تكون حريص انك ما انت اليوم انت وعارف نفسك انك انت عندك انذار قبل يعني فانت الحين مسكت اللاعب واللاعب يعني اللاعب رايح خلاص خليه يروح عندك لان في مدافع هناك ممكن يغطي ممكن يسكر
5: يعني على اللعبه بنص الملعب نشاهدها مره ثانيه
11: اللعبه
5: بنص الملعب
11: اللعبه
5: يعني ما فيها خطوره يعني تصرف غريب صراحه نتفق مع عماد رايك كريم
10: لا وخاصه انه
5: شوف شوف المكان
10: هو قبل تقريبا بعيد. خمسة دقائق كان ماخذ الورقة الصفراء الأولى بعد يعني الاحتجاج مع الحكم
5: نعم.
10: فكان ممكن يتصرف بأكثر ذكاء وخاصة كان في تغطية من مدافع ثاني
5: لو ما كان في تغطية نقول يعني ممكن
10: ممكن خاصة أنا أرجع لك أنه نقطة مهمة أن المنتخب التشيكي كان تحمس نوعا ما
5: بعد الهدف
10: بعد الهدف وكان يعني في إحساس أنه ممكن يرجع المباراة على فكرة المنتخب التشيكي في المباراة في الشوط الثاني أدى بأداء يعني محترم جدا هل تلعب المنتخب الإسباني يعني بنجومه بطريقة لعبه أعتقد أنه
5: يفرض هذا التساؤل في مسألة أن تشيكيا نوعا ما تحسنت كما ذكرت في صحيح. الشوط الثاني بعد تسجيل هدف أول لها هل الأسماء وإراحة البدلاء وتغييرات ديلافونتي ساهمت أم هي فعلا جودة ارتفعت نسبيا وقتيا في شوط ثاني لجمهورية تشيكيا
10: أنه خروج الخمس لاعبين في قيمة لامين وكذلك بيدري رودري أولمو وكذلك بينا خلى المنتخب الإسباني يعني ينزل على المستوى خاصة في التحكم في الكرة في مجاراة المباراة وأعطى فرصة للمنتخب التشيكي بعد تسجيله خاصة الهدف الأول أنه كان فيه فرصة ممكن للرجوع في المباراة وهذا يعني يشكر عليه المنتخب التشيكي أنه كان فيه روح كان فيه يعني عقلية انتصار يعني ما شاهدناها في كأس العالم يعني في مباراة أنا أتذكر مباراة كانت ما بين تشيكيا وأفريقيا الجنوبية وكانت مباراة
11: تعادل واحد واحد
10: وكانت مباراة يعني ترشح المنتخب التشيكي لكن المردود كان يعني سيء جدا وما كانش فيه الروح اللي شاهدناه في المنتخب التشيكي في الشوط الثاني أعتقد أنه المدرب الجديد للمنتخب التشيكي يمكن بداية بناء منتخب يمكن ينافس على المستوى الأوروبي.
5: إذن تبديلات كانت مميزة لديلافونتي، كما تابعنا التبديلات ساهمت مساهمة مباشرة في انتصار إسبانيا على تشيكيا بالعلامة الكاملة من المجموعة الثالثة. رودري قائد منتخب إسبانيا تحدث بعد هذا الانتصار، نتابع.
7: نعم كما تفضلت، مباراة معقدة جدا، قلت هذا لسنتي ونحن نعرفه جيدا، هو فريق بالرغم من الوقت القصير معهم فريق جيد جدا وقام بعمل ممتاز، وقلت قبل المباراة ربما هو واحد ربما من أصعب الفرق، وبالتأكيد كانت مباراة صعبة لم تكن سهلة أبدا، تمركزه في الخلف، ولكن كان لنا فرص لصناعة الأهداف وللتسجيل، ولكن الفريق عرف كيف يتعامل مع المباراة ونضج خلال المباراة، ومع ذلك 9 تغييرات مقارنة بمباراة إشبيلية عندما تكون المباراة صعبة، ميكيل ميرينو يدخل ويغير الأمور وتتنافسون الصعداء. نعم هذا صحيح، كما تفضلت الكثير من التغييرات، ومع ذلك الفريق أدى على أفضل شكل. نحن نحتاج إلى كل اللاعبين، نحتاج إلى أفضل أداء من الجميع، واليوم من دخل إلى المباراة تقدم أفضل ما لديه، انتصار جديد وأحاسيس إيجابية. لم تسجل مع إسبانيا منذ بطولة اليورو في مباراة جورجيا، وكانت مباراة صعبة جدا، ولكن نجحت كذلك في أن تساهم في أن يفوز المنتخب. نعم من الرائع جدا أن نسجل مع المنتخب، منذ فترة لم أسجل مع المنتخب الإسباني، أبحث عن الدينامية الإيجابية، والآن علينا أن نركز فيما هو قادم، وكذلك حاولت في هذه المباراة أن أسجل وحصل ذلك، وعلينا دائما أن نحاول أن نساعد الفريق. تهانينا مرة أخرى.
5: استمعنا إلى رودري قائد منتخب إسبانيا وحاملا لكأس العالم. كريم، الحديث عن رودري بصفات القائد، بصفات اللاعب الذي يساهم مساهمة كبيرة في المنظومة الدفاعية وفي المنظومة الهجومية وفي أفكار ديلافونتي يرسخها هذا القائد في وسط الملعب.
10: صحيح، هو لاعب مهم جدا، يعني أينما كان، في مانشستر سيتي، في برشلونة في بدايته، أو في المنتخب الإسباني، لاعب مهم جدا، لاعب مفتاح، يعرف كيف يعني يعمل التوازن بين الخط الدفاعي والهجومي، لاعب عنده هدوء كذلك، أفكار هجومية، وبداية الهجمات تبدأ من رودري، واليوم شاهدناه في التسجيل،
5: وهنا كمل قد يكون لاعب بوكس تو بوكس في مسألة التكملة.
10: على مستوى العالم في الوقت الحالي لا يوجد لاعب مثل رودري، يعني بالقيمة، بالفكر، بالهدوء، بالتصرف تحت الضغط، يعني تصرف متى يسرع الرتم، متى ينزل في الرتم،
5: متى يغتل،
10: يغير يعني للأطراف. لاعب مهم جدا وذكي، وخاصة الهدوء اللي عنده، وخاصة في سيمة مهمة جدا، أنه خاصة لما تكون عندك فريق يلعب الهجوم مثل المنتخب الإسباني ويأخذ أكثر ريسك، عندك لاعب يفصل ما بين الهجوم والدفاع، وخاصة يقام تواجد خاصة في أول يعني غطاء للدفاع، وهذا أكبر يعني سمة لهذا اللاعب.
5: رودري تغزلت في لامين يامال، وهو لاعب برشلونة، وهو تغزل برودري، لكن رودري كما ذكر هو اللاعب المكمل، اللاعب صاحب الأفكار التي تساهم في إظهار برشلونة بما نحاول حاليا في لاعب برشلونة، وكذلك نفس الأمر ينطبق على إسبانيا في مسألة أن تظهر بهذه السهولة، بهذه الانسيابية، بهذا التأثير، باسترجاع سريع، بتحكم بزمام الأمور في وسط الملعب. كثير هي مزايا القائد رودري.
11: يعني رودري في وسط الملعب تكلم كريم، أعتقد كفة وفة، يعني هو ميزان ثقيل في وسط الملعب، يعني في سواء في يعني عمل يعمل التوازن في وسط بالتمريرات سواء على الأطراف أو حتى في العمق أو حتى في الزيادة العددية، يعني شاهدناه في الهدف الثاني اللي سجله دائما يزيد، يعني مثل هذا اللاعب أعتقد حتى هو في برشلونة كان القطعة النادرة اللي كان يحتاجها برشلونة في وسط الملعب، ولذلك أنا أشوف أنه صراحة نجم كبير له ثقل في وسط الملعب، مثل ما قال كريم، يعني هو لاعب يبطل اللعب ويسرع اللعب، ويعرف متى يفتك الكرة في بعض الأحيان، ويعرف يعني يجري في الأرضية الملعب، ياخذ دائما مواقع مميزة في استلامه وتسليمه، وخاصة نتكلم أيضا كذلك اللاعبين اللي حواليه، أولمو، بيدري، فيرمين، هؤلاء اللاعبين يساعدوه هو كلاعب كرة قدم عند الإمكانيات الكبيرة في وسط الملعب، إنه يعني في التمرير الاستلام والتسليم أيضا في الجري في الزيارة العددية وحتى في تمريراته، تمريراته متقنة بأمانة. فهذا اللاعب لاعب ثقيل في وسط الملعب. أنا من الصعب شوف نقدر نغير أي لاعب، أنا أشوف المنظومة منظومة المنتخب الأسباني تقدر تغير أي لاعب، ولكن رودري تأثيره أنا أشوف نوعا ما له تأثير نوعا ما. لو
10: يعني
11: مع لامين يامال هؤلاء الاثنين لو تغابوا عن الفريق ممكن يأثروا بشكل كبير، لأنهم هم ثقل الفريق وهم دائما يصنعوا الفارق. رودري في وسط الملعب
10: توافق معك عماد، تذكر يعني لما كان مصاب في مانشستر سيتي وتم غيابه تغير كبير على مستوى النتائج على مستوى أداء الفريق.
11: صح
10: لاعب مؤثر، لاعب صعب تغييره في أي منظومة.
5: قد يكون كل الجماهير الإسبانية حاضرة في هذا الملعب وفي إسبانيا بشكل عام سعيدة بهذا الانتصار، إلا رجل واحد هو الإسباني مدرب تشيكيا سانتي دينينيا في خسارة منتخب يدرب، ولكن هو إسباني سعيد فخور فيما حققت إسبانيا، لكن اليوم قد تكون ليس في حالة مثالية وليس سعيد بهذه الخسارة. نتابع.
7: كنت أعتقد بأن هنالك خطأ ومخالفة، ولكن هم رجعوا ذلك وقالوا ما حصل، ولكن أنا فخور بالفريق الذي تطور خلال المباراة ودخلنا المباراة باحترام كبير لإسبانيا، ويجب أن يكون لدينا هذا الاحترام لهم، ولكن نحن حاولنا أن نستعد لهذه المباراة حسب إمكانياتنا وحاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا، والجميع قدم أفضل ما لديه، ويجب أن نكون فخور بال رودري تحدث بعد المباراة وقال بأنه واحد في البداية أعتقد أنه فريق سهل، ولكن هو من أصعب المنتخبات في هذه المجموعة، وأنتم كذلك ضغطتم بعد الهدف الأول. ليس لدينا الوقت نحن كمدربين، أنا وديلافوينت نفس الأمر كذلك، والوقت الذي نحظى به مع لاعبينا يجب أن نحاول أن نستغله مع بعض الأمور التكتيكية وبعض الأمور الفنية والتي نحاول أن نقوم بها أنا وبابلو وروبن وفيكتور وكل الكادر الفني، نحاول أن نطور فكرة العمل لدينا ونحاول دائما أن نحقق أفضل ما لدينا، وعلينا أن نعمل أجل أن نحقق نقطة لأنها ستكون مهمة جدا من أجل أن نعزز عمل هذا الفريق. أريد أن أسأل عن إسبانيا، كيف رأيت هذا المنتخب وأنت تعرف هذا المنتخب جيدا وأنت كذلك دربت الكثير من هؤلاء اللاعبين في صغرهم؟ هم في مستوى ممتاز جدا ومذهل، لا أريد أن أتحدث عن لاعبين، ولكن لديهم أفضل لاعب في العالم وأفضل مدرب كذلك، وبالتالي هم أفضل منتخب، وبالطريقة التي يعملون بها وبالفكرة التي لديهم هذا صحيح، أن أعرف الجميع هذا صحيح، ولكن بالنسبة لنا نحن نحتاج إلى نقطة أو ثلاث نقاط فيما هو قادم بالتأكيد في المباراة القادمة. شكرا جزيلا سانتي وتهانينا على هذه المباراة، سنرى إذا كان من الممكن أن نحقق النقاط لأن هذا مهم جدا بالنسبة لنا.
5: سانتي دينا إسباني، وثقافة المدربين الإسباني انتشرت، هو صديق ديلافوينتي عماد.
11: صحيح مشارة، بعد لا تنسى هو ما شاء الله يعني واحد من أبرز مدربين الفئات السنية يعني، وحقق بطولات على مستوى المراحل السنية، الميدالية الذهبية في باريس 2024 وبطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة، وحقق إنجازات كبيرة على مستوى المراحل السنية، ولذلك هو وجوده الحين لتدريب المنتخب التشيكي هو بناء منتخب جديد، ولذلك أعتقد أن هذا المدرب يحتاج وقت إلى ما يبنى منتخب قوي، منتخب جديد وعناصر جيدة. فتعرف هذه البطولة بالنسبة له هو هذه فرصة بالنسبة له هو أنه يجرب عناصر، اليوم شارك بلاعبين مختلفين عن التشكيل الأساسية، ولذلك هو أكيد أنه هو كمدرب عند الخبرة عند الإمكانيات، ولا تنسى أنه لاعب كرة قدم كان في أتلتيكو مدريد وحقق بطولات مع أتلتيكو مدريد.
5: نعم.
11: فهذه الفرصة أعتقد، فهذا المدرب أعتقد أنه يحتاج وقت إلى الوصول للهدف اللي هم يريدوه يعني كمنتخب تشيك.
5: إذن من هذه المواجهة إلى مواجهة أخرى، انتصر من خلالها منتخب إنجلترا في ملعب كرواتيا بالسباعية مستحقة كريم.
10: صحيح، مباراة ممتازة جدا على المستوى الهجومي خاصة لإنجلترا، وانتصار
5: بداها القائد هاري كين،
10: بداها هاري كين في أول مباراة
5: بتمريرة من بيلينغهام،
10: ثم يعني تواصل مهرجان الأهداف عن طريق بيلينغهام بهدف ثاني يعني بعد تمريرة من ساكا وارتقاء من
5: جوردن،
10: ثم تواصل وتهديف الهدف الثاني. منتخب الانجليزي واصل سيطر تقريبا في كل ردهات الشوط الاول وكل ردهات مباراه، مهرجان هجومي، هدف ثالث من جوردن، يعني يزيد يثقل فيه على المنتخب الكرواتي. في حقيقة هذا مردود كان سلبي جدا خاصة على المستوى الدفاعي، لكن أمام قوة هجومية المنتخب الإنجليزي يعني يواصل سيطرته ويواصل مهرجانه الكروي والتهديفي. وهدف رابع عن طريق ساكا بعد تمريرة من بيرمنغام اللي كان مميز على مستوى التمريرات وعلى التسديد. هذه مباراة تعطيك أكثر ثقة، تعطي المهاجمين ثقة، وشاهدنا تقريبا المنتخب الإنجليزي على المستوى الهجومي لم يرحم المنتخب الكرواتي في كل تقريبا الفرص اللي أطيحت له في الشوط الأول والشوط الثاني. ثم هدف خامس عن طريق هاري كين مرة ثانية ليرفع رصيده الهدف الثاني، ثم يعني يمكن إشارة للمنافس على الكرة الذهبية. تواصل المردود الهزيل للمنتخب الكرواتي في الشوط الثاني، يعني أخطاء دفاعية كارثية. شوفوا الهدف السادس يعني من ساكا مرة أخرى، حقا يعني لم نعهد المنتخب الكرواتي اللي كان في نهائي كأس العالم 2018 ثم نصف نهائي في
5: 2022
10: ثم هدف سابع في آخر مباراة. روجرز يعني ينهي المهرجان بهدف يعني ممتاز، مباراة ممتازة هجوميا لإنجلترا وكارثية على المستوى الدفاعي لكرواتيا.
5: إذن انتصار مستحق لإنجلترا. هاري كين قائد منتخب إنجلترا تحدث بعد هذا الانتصار الكبير والمستحق بسباعية أمام كرواتيا. نتابع.
8: Elvir Islamović talking to Harry Kane for UEFA. Harry, amazing victory tonight.
7: انتصار رائع جدا، تسجيل 7 أهداف بعيدا عن أرضكم أمام المنتخب الكرواتي وهو الذي دائما ما يصعب المباراة على منافسه، مباراة مذهلة ليس كذلك؟ نعم، واحد من أفضل مستوياتنا هذا صحيح، والمنتخب الكرواتي هو منتخب جيد جدا، وبالنسبة لنا الجميع كان ممتازا بالكرة وبدون كرة، مباراة بدنية من الطراز الأول، وعرفنا كيف نضغط وكيف ننهي الهجمات، والفضل يعود للجميع لكل اللاعبين، ولكن بالتأكيد هذا الأداء وهذا الزخم يسعدنا كثيرا لما هو قادم. 7-0، هل تعتقد بأنها المباراة الأكثر اكتمالا قبل المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة؟ نعم أعتقد ذلك، تحدثت خلال هذا الأسبوع في بعض اللحظات، كان في بعض المباريات كان لدينا لحظات جيدة ولحظات سيئة أمام إسبانيا، نفس الأمر في كأس العالم، نفس الأمر كذلك، ولكن اليوم كان الأداء مكتملا تماما، كان الأداء مثاليا منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، سيطرنا على المباراة سيطرة تامة، وعرفنا كيف نتعامل بضغط عال وبقوة وبحدة. وما هو القادم بالنسبة للمنتخب الإنجليزي؟ أن ننهي هذه الفترة بأفضل صورة، وكذلك سنذهب بعد ذلك إلى شهر نوفمبر ومباريات أخرى صعبة، ولكن علينا أن نواصل هكذا، إذا لعبنا بنفس الأداء فسنحقق دائما الانتصارات. هناك مباراة أخرى في ويمبلي بعد بضعة أيام، ويجب أن نقدم نفس الأداء.
5: إذن خسارة قاسية لمدرب منتخب كرواتيا سلافان بيليتش أمام جماهير وحتى طلاب المدارس. نتابع.
8: Elvir Islamović talking to Slaven Bilić for UEFA. Mr. Bilić,
7: سيد بيليتش، ليلة صعبة جدا بالنسبة لك، الهزيمة الأكبر في تاريخ المنتخب الكرواتي. نعم كان كابوسا بالنسبة لنا هذه الليلة. نعم الهزيمة الأثقل في تاريخ المنتخب الكرواتي. من الصعب جدا الحديث عن كرة القدم والبحث عن أعذار أو أسباب لماذا حصل ذلك، ولكن هم كانوا أفضل منذ انطلاق المباراة في كل النواحي وفي كل الأطوار، وبعد الأهداف التي شهدناها بالتأكيد كان الأمر صعبا أن تعود، وهي خطوة للخلف في الحقيقة. من المذهل أو من الصعب جدا هضم هذه النتيجة. هي ليست من المباراة التي يمكن أن تنساها، ولكن هذه المباراة هي من المباراة التي ستبقى معك إلى الأبد. هذا ليس جيد، ولكن هنالك شيء وحيد إيجابي، وهي أنه في كل مرة تعتقد بأنك يمكن أن تقدم نصف مجهودك، ستتذكر أنك من الممكن أن تتعرض لمباراة مثل هذه المباراة التي تعرضت لها في الماضي. وبالتالي نحن لم نرغب أن نتلقى هذه الهزيمة، ولكن مرة أخرى هم تفوقوا علينا، وليس هنالك أعذار خارج الميدان أو خارج غرفة الملابس. نحن معا، الكادر الفني، اللاعبون، وتحدثنا قليلا الآن، والآن هو الوقت، هو الوقت لنظهر الشخصية وكذلك الوحدة بين الجميع من أجل أن نخرج من هذه الأزمة.
5: كلام معبر ومؤثر وبحسرة من سلافان بيليتش مدرب كرواتيا. وصلنا إلى ختام هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية. شكرا كريم حقي.
10: شكرا مشاري.
5: شكرا عماد الحوسني.
10: شكرا مشاري. كنت متألق اليوم.
5: الله يسلمك.
12: لا دائما
5: فيكم. الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين هنا في بين سبورتس. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريتهم ما لحقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور إنه هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
4: أنا عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط.
1: أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
5: أنا اللي أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
6: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عز ابوها؟
7: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفي.
8: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
10: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
6: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
1: نور؟
8: ايوه.
1: وراكي حاجه بكره؟
11: اتنين غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.

حلبة إيمولا المعروفة رسميا باسم حلبة أنزو ودينو فيراريا الدولية هي حلبة تسابق بطول حوالي 5 كيلومترات وتقع في قرية إيمولا في منطقة إيميليا رومانيا الإيطالية. هي واحدة من الحلبات القلة التي تدور عكس عقارب الساعة، وكانت تستعمل لسباقات الدراجات المارية بدءا من العام 53. بدأت سباقات الفورمولا 1 في الحلبة في العام 80 بجائزة إيطاليا الكبرى، واستمرت بعد ذلك حتى 2006 تحت مسمى جائزة سان مارينو الكبرى، قبل أن تغيب طويلا لتعود في العام 2022 تحت مسمى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، والتي كان من المقرر أن تعود لروزناما في وقت أبكر، إلا أن مشاكل قانونية أخرت العملية حتى موسم 2022. رغم تاريخها العريق في عالم السرعة وارتباطها بأسماء أسطورية لمؤسسي فيراري، إلا أن حلبة إيمولا كانت خلال حقبة طويلة من عمرها مرتبطة للأسف بسوء عاملي الأمن والسلامة على مسارها، وعلت الأصوات مطالبة بتعديلها وجعلها أكثر أمانا للسائقين تحديدا في الثمانينيات والتسعينيات، وبالأخص منعطف تامبوريلو الذي تدخله السيارات بسرعة جنونية، والذي كان شاهدا على العديد من الحوادث المميتة، وكان أهمها وأكثرها شهرة حادث وفاة آيرتون سينا عام 94. وكرد على الأصوات المرتفعة بعد وفاة سينا ورولاند راتسنبرجر في نفس السباق، قرر القائمين على الحلبة القيام ببعض التعديلات، وتحديدا منعطف تامبوريلو لجعله أكثر أمانا، فبدل أن يكون منعطفا مبسطا أصبح كناية عن سلسلة منعطفات يسارا يمينا ثم يسارا، مما يساعد على تخفيف سرعة السيارات كثيرا قبل دخوله، حتى أن الحوافي عند هذا المنعطف تعتبر قاسية والبعض يشتكي من ارتفاعها، إلا أنها تعد ضرورية لسلامة الجميع. لطالما كانت إيطاليا هي معقل السرعة والتسابق، خاصة مع وجود اسم الحصان الجامح فيها، إلا أن إيمولا كانت ولا تزال ذكرى مشؤومة لدى كل محبي الفورمولا 1، كونها تذكرهم بوفاة أسطورة الرياضة الأول آيرتون سينا.

بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي ان سبورت 8. في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة، قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي ان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية،

هنا انطلاقة محاولة من جانب اللاعب رقم 10 أمامنا هو اللي بيشترك النهاردة دوانج لكن على طول برافو يا مروان قفل على طول مروان المساحة. فرصة الفوز وانتصار والعودة للثقة مع لقائين إن شاء الله هيكونوا أمام منتخب ملاوي في 11 و15 نوفمبر، ثم في 24 مارس إن شاء الله العام القادم لقاء أنجولا لقاء العودة، ثم نختتم يوم 28 مارس العام القادم إن شاء الله مباراة جنوب السودان. أدي أمامنا انطلاقة عن طريق اللاعب اللي بيتحرك أمامنا هو في هذا الجانب وياخد ركلة ركنية، نشوفه اللي طلع بالكرة إلى خارج الملعب، المساعد بيدي ركلة ركنية، كرة عرضية من اللاعب جوزيف داتا، أخطر لعيب فيه هو رقم 20 جوزيف داتا اللي سجل في مباراة ملاوي، عنده 15 لقاء بلقاء اليوم، ركنية لصالح منتخب جنوب السودان. ركنية منتخب جنوب السودان من الجانب الأيمن اللي يعني هو مركزين عليه أكتر، الجانب الأيمن اللي طبعا هم مركزين عليه في الهجمات وفي المحاولات. كرة على طول المرة دي دوانج، كرة رأسية خطر الأطوال، خلي بالك من الأطوال. أدي رقم 2 ده 194 سنتي بنجامين لاكو، كرة خطر الفاتت دي بالله، ركنية استغلت، واحدة بالكرات اللي هي اتلعبت قصيرة هي وترفعت من جاكسون دوانج لعب جورباهيا الكيلي، محمد هاني، هيثم حسن، لازم يكون أنشط هيثم انتظار هيثم بالمستوى اللي ظهر بيه على فكرة واللي كان سبب في انتقاله من ريال أوفيدو الإسباني إلى السلتيك. إمام فتوح راح فتوح العب العرضية اضبط فتوح يا ولد امامنا هو زيكو يتصدر المشهد في هذه اللقطة، اول اهداف منتخب مصر، حلوة فتوح وزيكو يضعها في المقص، الزاوية صعبة جدا 1-0 لمصر، هدف مصري في هذه اللحظات والتوقيت مهم قوي في الشوط الاول، مصطفى زيكو يضعها. بس كنت شوف هنا جملة حلوة من إمام لفتوح، والمرة دي زيكو يا ولد مصطفى زيكو يلعبها حلوة قوي. الكرة بص عاملها ايه، طلقة ماجاك مايس أمامنا هو ما شافهاش أمامنا، لكن بص بباطن القدم الشمال، شمال فتوح لشمال زيكو اللي بيأتي بأول أهداف المباراة للمنتخب المصري. عن طريق هيثم حسن الثاني ادي الراسيه هنا زيكو ترجع لامام، يا ولد يا امام، لكن المره دي التدخل من انجير، حلوه من امام عمل الكره ايه على الطاير امام في واحده من اللقطات الحلوه، سجل في بلجيكا وسجل في استراليا في كاس العالم الماضيه مع المنتخب المصري. واحد صفر لمصر، ممكن التاني في هذه اللحظات، مرة تانية زيكو التاني، لكن ضربة رأسية والمرة دي يتصدى حارس المرمى. ادي شغل الاطراف، شوف الرقابة مش موجودة، فرصة ظهر، فرصة اللي نفسه في حاجة يعملها، فرصة رغم أرضية الملعب، لكن المرة دي حارس المرمى ماويس ماجاك يتصدى للكرة دي، ماويس ماجاك يتصدى للكرة اللي فاتت دي، بص رأسية يا ولد يا زيكو. حسام عبد المجيد ورامي، حسام لم يسجل مع المنتخب لكن على طول يلعبها كرة عالية، رامي رأسية، رامي مرة تانية رامي، لكن المرة دي لخارج الملعب، رأسية رامي ربيعة إلى خارج الملعب. يعني بعد مباراة أنجولا وبعد الأحداث وبعد الأمور اللي بتحدث، يعني أعتقد النتيجة حتى الآن يعني مرضية للجماهير المصرية في ظل رغبة كبيرة من جانب الجماهير أكيد لتحقيق الفوز والانتصار في مباراة اليوم، وبالتالي النهاردة منتخب مصر يعني متقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء في ظل هذا الأداء الموجود في المباراة، هدف واحد فقط في جوبا جنوب السودان. فتوح، مروان عطية، عودة مروان مهمة، هي مهند في المباراة الماضية حس يعني كان ينقصه شيء، وبالفعل عودة مروان عطية مع مهند لاشين
بتدي ثقل على مستوى وسط الملعب. رامي ربيعة بعقل قوي، مروان يبدأ على طول، مروان أكتر لاعب بتطلع منه الكرة في وسط الملعب، مروان هو دايما البداية من عند مروان عطية. مرة تانية مروان حسدناك، مروان قطعت من مروان عطية، ترجع مرة تانية استلام على الطريق جاكسون دواج، جاكسون كرة أمامية للخطير جوزيف داتا، بص كل ما الكرة جيله لاعب الجموس أمامنا، هو اللي بيحاول الجموس أمامنا، وضغط المرة دي ضغط المرة دي المنتخب المصري بسهولة استرداد الكرة. هنا بقى التحول، عمر مرموش، عمر يلا يا عمر، عمر انتظار الدعم مرة تانية جاله، إمام مرة تانية أمام، انتظار كتير. وخلي بالك الحاجات دي بقى، الإصابات والتدخل المرة دي من جانب اللاعب أوتن ديل جاريجا أمامنا هو الأطرف الفاتح، احتفاظ بالكرة لاستهلاك الوقت، لكن برضو خلي بالك من الإصابات. دقيقتين وقت بدل ضائع، براندي ستيفاني الحكم الرابع من موريشيوس في مباراة اليوم، دقيقتين وقت بدل ضائع، شفناش أي كرة على مصطفى شوبير حتى الآن في المباراة، فيش أي اختبار مصطفى، إن شاء الله المباراة تستمر بهذا التفوق، لكن مطلوب أن يجيبوا هدف تاني، هدف واحد لا يكفي في مثل هذه الملاعب، في مثل هذه الأجواء الحارة، الظروف اللي حضراتكم عارفينها يعني. حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، مروان عطية في وسط ملعب المنتخب المصري، خلاص دقيقة الأولى لوقت البدل ضائع دقيقتين، إمام فتوح ترجع مرة ثانية على طول، فتوح شوفنا النهاردة فتوح في المساندة الهجومية، ويمكن وجود هيثم حسن قافل شوية على محمد هادي في التقدم والمساندة، لكن مطلوب برضو يعني عدم اندفاع الاثنين، يعني لازم تقدم فتوح يتأخر هاني مع حسام ومع رامي ربيعة أمامية المرة دي، تقدير الكرة مهم قوي، أمام الضرة حلو، أمام ترجع مرة تانية عمر مرموش، عمر يحاول أن يقدم شيء في شوط الوقت الأول، إمام ولكن على طول الكرة تطلع أمامنا إلى خارج الملعب. بص الحرارة مؤثرة كتير قوي على اللاعبين، الحرارة بتأثر كتير، شوط أول واحد لا شيء حتى الآن، مع محاولات مصرية لإضافة هدف تاني وركنية ثالثة في اللقاء، استحواذ مصري يعني ممكن ايه نقول 65-70%. مروان هيثم، بص النقابة غايبة، هيثم يلعب العرضية الرأسية، اصبت يا راجل اصبت، الفرص اللي بيجيلك دي ممكن ما تجيلكش تاني، مرة تانية هنا لبس على طول من جانب إمام، حسام عبد المجيد، محمد هاني، خلاص آخر كرات شوط المباراة الأول، 1-0 عن طريق مصطفى زيكو، سجل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة هنا في ملعب جوبا الدولي، وما يلحقهاش أمامنا الكرة، لسه الكرة أمامنا، هو الله لحقها، أدي مهند وفاول لمنتخب مصر، آخر كرة شوط الأول من المباراة، هل تستغل؟ أدي بص يا جماعة الجهد، أدي الجهد، بص مهند 38 درجة يعني الوضع الطبيعي، لكن خلي بالكم البدني في منتخب مصر في مباراة أنجولا ما كانش أحسن حاجة، هناك بعض اللاعبين ما لعبوش كتير في الدوري وكان نجومنا أغلبهم خارج نطاق الخدمة، لكن النهاردة أعتقد منتخب مصر قدم شكل أفضل، تقدم بهدف مقابل لا شيء، مصطفى زيكو 36 هنا في ملعب جوبا الدولي في جنوب السودان، مباراة الجولة الثانية مجموعة ثانية تصفيات أمم إفريقيا 2027، 1-0 لمصر، عودة إن شاء الله بعد قليل وشوط اللقاء الثاني.

فهذه تبديل أول هنا لمنتخب جنوب السودان اللي يعمل أول تبديل لي في هذه المباراة. أول تبديل لمنتخب جنوب السودان. تبديل أول. هنشوف أقول لحضراتكم اللعب البديل اللي هيشارك في هذه اللحظات من جانب المنتخب جنوب السودان رقم 24. أول تبديل دي هيثم حسن. مصر دخل بتشكيل مكون مصطفى شوبير حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيع، سامع بجيت وأحمد فتوح، وسط ملعب مروان عطية ومهند لاشين ومعشور، أمامهم مرموش وهيثم حسن، وكذلك اللاعب طبعا اللي ظهر بصاحب الهدف هو اللاعب المميز جدا، اللاعب اللي قدم أداء ومستوى مميز في شوط اللقاء الأول مصطفى زيكو. يدخل اللاعب البديل اللاعب جودفري ديبيل أمامنا. جودفري ديبيل أول تبديل. يدخل جودفري ديبيل بديلا في هذه المباراة، أول تبديل لمنتخب جنوب السودان. هذه أول كرة على طول من السودان. ماويس، ماجيك، جاريجا، أنجير، لاكو وباكو سورو، وسط الملعب دوانج وجاما وياك وداتا، أمامهم طبعا كوتشول وكذلك اللاعب جوما إليو. حكم مباراة اليوم حكم هو أحمد امتياز هلالال من موريشوس، حكم لقاء اليوم، واللي كان انذار الشوط الأول كان لمروان عطية في شوط أول. استحواذ وصل حوالي 65% لمصر مقابل 35%، خمس محاولات مقابل 9، ثلاث محاولات لمصر بين العرضة والقائمين في شوط المباراة الأول. 6 أخطاء على جنوب السودان و4 أخطاء على المنتخب المصري. منتخب مصر وقع في تسلل مرتين. حسام حسن الشوط الثاني يبدأ أمامنا هنا في ملعب جوبا الدولي ضمن مباريات المجموعة الثانية في التصفيات، ويصعد أول وثاني من كل مجموعة النهاية إن شاء الله. رمي التماس، منتخب مصر يلعب على يسار الشاشة، منتخب جنوب السودان بيلعب على يمين الشاشة. كريستيان نيسينجي بيمبي أمامنا هو 33 عام من الكونغو الديمقراطية اللي درب على فكرة منتخب الكونغو الديمقراطية من قبل في الفترة من 2019-2021، واللي كان أيضا درب المنتخب الأولمبي وعامل في نادي فيتا الكونغولي، وكذلك أيضا في تدريب ناشئين أندرلخت في بلجيكا. رمي التماس بداية الشوط الثاني أمامنا. رمي التماس هنا ومحاولة تطلع إلى خارج الملعب في انتظار هدف تاني. منتخب مصر عشان يحسم الأمور يدلو درجة حرارة 38 درجة طبعا هنا في جنوب السودان وسط هذه الأجواء. حضور جماهيري كبير في ملعب اللقاء. أحمد امتياز هلالال حكم اللقاء بعون رالف فابيان وإسويت تيلوك، بالإضافة لبراندي ستيفي الحكم الرمح. هذه اللاعب البديل دخل أمامنا هو لاعب بيلعب في هيوم سيتي، بيلعب في استراليا، لاعب جودفري أمامنا هو تاني مباراة للاعب اللي دخل كبديل. جودفري أمامنا هو جودفري ديبل البديل رقم 24. كابتن والقائد هو لاعب ويليام جامع. محمد هاني رمي التماس على طول راسية من جانب اللاعب بنجامين لوك. هذه الانطلاقة. منتخب جنوب السودان لم يظهر الشوط الأول يعني بالشكل الملفت. دخل جودفري ديبل مكان طبعا اللاعب إيلويا اللي خرج رقم 12. بنجامين لاكو ريهان أنجير رقم 14. حاولة الضغط أمامنا هنا. مهند لاشين خلص كرة حلوة، مهند يلا روح عليها ودوس أمامنا. انطلاقة مرموش، مرفوع ينفض الغبار لكن يا ولد مهند لاشين وعمر مرموش يسجل بعد 8 مباريات صيام مع المنتخب المصري، منها طبعا لقاءات كاس العالم واللقاءات الودية ومباراة أنجولا. النهاردة بيسجل بعد أن سجل آخر أهدافه في مرمى الأخضر السعودي 27 مارس الماضي مع المنتخب الوطني المصري. الهدف الثاني في توقيت حلو. المنتخب المتقاطعة الكرة من اللاعب شانياك، ثم التمرير أمامنا هنا. هو فرق المهارة وفرق الإمكانيات. وبالفعل كما تحدثت في الدشو الثاني قلت هل ينفض غبار عدم التوفيق فرصة اليوم، وعمر مرموش يترجم فرصة باختبار الحقيقة عشان يسجل هدف الثاني. رامي ربيعة قائد الدفاع المصري، حسام عبد المجيد، محمد هاني يرجع على طول، حسام، رامي. منتخب مصر مسك كورة في لقاء عنوانه انضباط والتزام لاعبي منتخب مصر النهارده،
والتعامل حتى الآن في حدود يعني مستوى المنافس. يعني ممكن مصر لعب بشكل أفضل بكده بكتير، لكن يعني بيلعبوا الأداء اللي يتناسب مع المنافس ومع صعوبة أرضية الملعب والأجواء الحرة. إبراهيم عادل، إبراهيم لكن المرة دي تحول السريع لفريق اللعب. مانجير مشاك، مانجير مشاك البديل يبحث عادل الهجمة. بص التمريرة، تمريرة بعيد بعيدة. بص هنا التمرير بعيد اللعب. كركر أمامنا هو بيلعب في نادي أوفندال، بيلعب في استراليا اللي هو رقم 22. تمريرة راحت للاعب مشاك مانجير لاعب المريخ، طبعا النادي المريخ بنتويا في جنوب السودان. إمام مدانة في طرف الملعب الشمال. عمر برموش سجل. عمر خلاص نفسه اتفتحت. عمر تمريرة وحشة، عمر شوف تمريرة هنا لإمام ولكن لخارج الملعب. خلاص تحس عمر ايه، خلاص جاب الهدف واستطاع انه يضع نفسه في اللقاء 57 النهاردة، والهدف للدوري 12 مع المنتخب. هدف دولي رقم 12 في مبارياته مع منتخب مصر. هذه الهجمة عن طريق اللاعب مانجير البديل. مانجير يعمل عرضية وحاولة. ها كركر أمامنا، ضيع كركر أمامنا. هو عدى كركر في مرور لكن رامي ودي التسديدة، وأول كرة تحس فيها بالخطورة عن طريق جودفري ديبل وتطلع إلى ركلة ركنية هي الثانية في اللقاء. كرة الدبل. بص أمامنا شفنا كرة من مانجير، أمامنا البديل ماجاك، والمرة دي بنشوف كرة من جودفري ديبل. وادي الركنية اتلعبت سريعة أثناء الإعادة لكن شالها مصطفى. الركنية في الإعادة فجأة لقينا الكرة اتلعبت ومصطفى شوبير يشيلها إلى رمي التماس. منتخب جنوب السودان يظهر في هذه اللحظات. بن قاسي صحح المدرجات، يطلع مصطفى. برافو يا مصطفى، يطلع أوفا يمسك على طول. ادي الهجمة بقى سريعة، اندفعوا هجوميا، يروح إمام يبحث عن التمرير. إمام لمرموش، حطها له صعبة قوي في سباق سرعة. خلي بالك يا مرموش داخل عليه. بص مرموش يا ولد على المراوغة. مرموش والتانية والتالتة، اوبا يبقى هدف عالمي يا ولد يا لعيب. حلوة مراوغة لأنشين رقم 14، وخد في السكة معاه اللاعب جاريجا رقم 3.

على طول كرة العالية، لكن على طول إبعاد من جانب اللاعب بنجامين لاكو. حسام عبد المجيد تاني، يا ولد استلام حلو قوي بلمة حلوة، مروان يلعبها أمامية إبراهيم عادل، روح إبراهيم حط كرتك على الأرض يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، هي فرصة، هي فرصة، فرصة، فرصة لاستعادة الثقة. إبراهيم عادل، إبراهيم عادل يسجل الهدف اللي ايه ليه قيمته وليه يعني، لكن تمريره حلوه قوي الحقيقه، هجمه حلوه، والهدف الثالث عن طريق ابراهيم عادل. حلوه يا ابراهيم، حلوه يا ابراهيم، حلوه يا ابراهيم. امامنا بقول لحضراتكم موهبه، موهبه من المواهب المصريه اللي كانوا ظهروا بشكل ملفت قوي في الاولمبياد، وجاب ثلاث اهداف في اولمبياد باريس. بص الكوره طبت، هو بقى ايه يلعبها حلوه قوي على هاف فولي، حته بقى بالشمال يا ولد يا لعيب في الزاويه الضيقه لحارس المرمى ماجاكا، عشان نضيف ابراهيم عادل الهدف الثالث. استلام على طول المرة دي، لمسة من إمام، تمريرة حلوة قوي، ممكن هدف جديد، هدف جديد، هدف جديد، خلاص خلاص خلاص، نفض الغبار، نفض الغبار، ويظهر عمر مرموش بوجهه الحقيقي الهدف الرابع الجميل. عمر مرموش أمامنا هو المراوغة وسعادته وفرحته، وهدف جميل قوي لعمر مرموش للمنتخب المصري في الدقيقة 82. حلوة حلوة عمر مرموش، يا عمر يا سلام، بقول لحضراتكم فرصة، فرصة النهارده، لكن شوف الهجم، شوف الهجم أمامنا، وشوف يا ولد على التمرير، يا عيني على التمرير، يا عيني على التمرير. بقول لحضراتكم الإمكانيات موجودة والنجوم موجودين، لكن القصور من اللاعبين، وإذا كان هناك قصور فني في مباراة أنجولا كان قصور أيضا من جانب اللاعبين النهارده. إمام يعمل كرة بوجه القدم، تمريرة إيه، تمريرة إيه، تمريرة تدرس. وعمر مرموش حاجة بقى من الأهداف اللي خدها يعني في تاريخه، كان ليها تواجده هذا النجم الكبير. خلاص الدقيقة 88، مصر عندها مباراة ودية إن شاء الله يوم 4 أكتوبر الساعة 10 مساء في استاد القاهرة الدولي، في ختام يعني الفترة التوقف، يعني دامت 18 يوم مع استئناف وعودة إن شاء الله النشاط، ويكون بداية يكون مباراة قمة ما بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري. هجمة لجنوب السودان، هجمة، لكن على طول بص مهند حكم اللقاء يدي فاول على مهند، جهد كبير النهارده لمهند لاشين ومروان عطية، وكان واضح تأثير غياب مروان عطية في مباراة مصر وأنجولا، كان واضح جدا تأثير اختيارات اللاعبين، هي مسؤولية المدير الفني في المقام الأول، هو له الحق في اختيارات وفي التشكيل، قد يختلف البعض يتفق البعض، لكن خلاص تم الاختيار، نقفل الصفحة، نركز مع المنتخب، تركز مع كابتن حسام، انتظار بقى اللعيبة اللي ممكن تنضم الفترة القادمة، الترشيحات الزملاء الإعلاميين اللي بتطلع، ولكن إن شاء الله منتخب مصر النهاردة يحقق فوز مهم قوي خارج ملعبه بعد أداء متواضع أمام أنجولا، يظهر بشكل فيه انضباطه في التزام، ودي يعني أهم النقاط الإيجابية، بخلاف طبعا النهاردة العودة للتهديف بتسجيل 4 أهداف في جوبا حتى الآن. فاول كركر أمامنا، تسديدة تغير اتجاهه وتطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في الوقت البدل الضائع اللي هيعلن بعد قليل. هذه اللاعب البديل كركر أمامنا وبيلعب في استراليا، شوف عمالقة على فكرة، 4 دقائق، 4 دقائق، كرة ركنية اتلعبت قصيرة، خطر هنا المرة دي، لكن سهلة، سهلة الكرة، سهلة من اللاعب بنجاسي بكاسورو في ايد مصطفى شوبير. الشوط الثاني يعني قلنا اسم مصطفى اكتر من مرة في كرات عرضية وفي الضربة الركنية اللي ابعدها في الكرة اللي فاتت من جانب اللاعب المدافع بنجاسي. مرة تانية هنا انطلاقة، اسامة فيصل لعبة حلو قوي، اسامة ابراهيم عادل، اضبط بقى مع حمزة، اضبط مع حمزة، اضبط مع حمزة، ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم طمع حمزة الفولو، ولكن على طول تصدى، برافو ابراهيم، ابراهيم عادل من اللعيبة بقول لحضراتكم اللي ايه اللي ننتظر منهم الكثير ان شاء الله، يعني زي ما بدأ بقوة يستعيد هذه القوة والانطلاقة والتوهج اللي كان عليه في البداية، لكن لاعب مقنع، لاعب يعني شارك في أمم أفريقيا 2021 وظهر كمان في المشاركات في البطولات الإفريقية مع المنتخب المصري في بطولات الأمم. مرة تانية هنا محاولة، أسامة فيصل، أدي حمزة،
حمزة عبد الكريم، أسامة فيصل البديل، وحمزة يسجل بألواد المنتخب المصري في لقائه الدولي الثامن. صاحب ال 18 عام الذي ظهر في لقاء روسيا والبرازيل، لكن كان معاده ومعاده يأتي هنا حمزة عبد الكريم. 5-0 للمنتخب المصري، 5-5 للمنتخب المصري. أسامة فيصل البديل، حمزة عبد الكريم يعني لسه بقول لحضراتكم كان ينزل بدري شوية، لكن هو بقى ايه، هو ربنا بيكافئه، لاعب اجتهد ووصل انه يكون في نادي برشلونة، راح على سبيل التجربة، وراجل راح بإمكانياته وبقدراته ووصل انه يكون ضمن قائمة اللاعبين وسط الكوكبة مع رافينيا او لامين يامال وبيدري وباقي الأسماء. ويأتي أمامنا هو نجم البرسا، نجم البلاوجرانا، نجم المنتخب المصري، حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم 5-0، الثقة تعود بالفوز والانتصار، تطوي صفحة، تقفل صفحة، تضع خط وينهي أمامنا أحمد امتياز هيرلال أمامنا حكم اللقاء من مونيش هذه المباراة بفوز مصري بخماسية نظيفة. سجل الأهداف زيكو ومرموش هدفين وإبراهيم عادل، واختتم حمزة عبد الكريم الأهداف 3 نقاط، تدفع سيد مصر في صدارة المجموعة الثانية إلى 4 نقاط، وخسارة ثانية لجنوب السودان بعد خسارة ملاوي 1-2. شكرا لكم، لقاءات قادمة وإلى اللقاء.

0: Furry Adventures. أمسية الجمعة على Bean Movies Family. برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز.
1: فرنسيا fue los palacios de Villafranca, el pueblo a comer rápido para intentar.
0: يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا، على خطى فابيان رويز. الثلاثاء على بين سبورتس 1.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA الأربعاء حصريا على BN Sports 8. الخميس حصريا على BN Sports 8. الجمعة حصريا على قنوات BN Sports.

ستحتضن منافساتها بالبطولة. وكما ذكرت هناك في نيروبي وكذلك في تنزانيا بالنسبة للثلاث دول التي ستحتضن بطولة كأس أمم إفريقيا. كرة منقولة لمنتخب أوغندا، تمريرة حذاري من الكرة، حذاري من الفرصة لمنتخب أوغندا لكنها طالت، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء لمصلحة منتخب ليبيا. لمنتخب أوغندا انطلاقة تأتي هنا في ألا يسار، بحث عن تقدم من جانب هذا اللاعب السريع الخطير كايوندو، كايوندو العرضية يلعب لك كرة إلى الطرف الأيمن، منتخب أوغندا في محاولة عرضية ترسل عالية لكن وصول بالكرة بعد ذلك من فاضل والتشديد بمبدأ السلامة، فاضل سلامة حولها إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمنتخب أوغندا. الرمية التماس، آخر مباراة كانت في عام 2022، مباراة ودية انتهت بالتعادل ما بين المنتخبين. فرصة لأوغندا تسديدة لكنها تتحول إلى خارج الملعب، ركلة مهمة جدا هذه البدايات بالنسبة للمنتخب الليبي. تعود الكرة مرة أخرى، علي يوسف وصول في الجهة اليمنى، محمود عند الكرة يرسل كرة طويلة ممتازة بالرأس لمصلحة المنتخب الليبي. عزو يا عزو يا عزو يا عزو، خطيرة كانت، فرصة كان بالإمكان أن يسجل من خلال يا منتخب ليبيا. عزو التحرك، نعم هذا ما تحدثت عن منتخب أوغندا دفاعيا، يعني هناك معاناة على مستوى ترك بعض الفراغات ويجب أن تستغل هذه الفراغات. هذه الكرة الأخيرة بالرأس، عزو والتقدم، مطالبة كانت بوجود ركلة جزاء، تدخل من حارس المرمى دينيس باسنديون يانغو يتقدم مرور لكن مقطوعة. برافو برافو فاضل، الكرة تتحول مرة أخرى، سقوط من محمود، الكرة بتعود لمنتخب أوغندا، حذاري من كرة من الطرف الأيمن، سريع الكرة الآن في اليمين لمنتخب أوغندا، عرضية لكنها مرت بسلام، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى الآن. فول المدرب الذي تحدث عن أهمية هذه المباراة، هذه الكرة الأخيرة اللي تحولت إلى خارج الملعب. كرة طويلة تسلل، أعتقد تسلل، نعم تسلل، تسلل كان موجود في اللقطة الأخيرة. قبل كل شيء وقبل السقوط هناك تسلل واضحة كانت منذ البداية، علي يوسف من غطى في الكرة الماضية لكن أيضا تسلل كان موجود على هذا اللاعب روجرز ماتو. شاهدونا لحظة التحرك، حذاري معاذ عيسى، أيمن في الاستعداد بينما الفرصة لا تأتي رأسية، علي يوسف تغطية ممتازة أمام القادم، هذا الواضح في الصورة هنا، يوسف غطى بينما فرصة ليبيا. يا عزو ماذا أهدرت، ماذا أضعت، كرة ما زالت لليبيا، خطيرة كانت. أوه يا عزو، عزو في كرة ولكن ما زالت ليبيا. حمدينيو، حمدينيو يا عيني، يو يا حمدينيو، رائعة كانت المهارة من حمدينيو في اللقطة الماضية. حمد الهوني في الوقت اللي كنا نشاهد فيه عادة لأوغندا، ليبيا كادت أن تتكلم بلغة الأهداف وهدف ليبيا أول يضيع. عزو في الكرة الأخيرة بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه النقلة من حمد لعزو، تقدم وبعد ذلك تصدي من حارس المرمى. هذه المساحات اللي كنت أتكلم عنها في بداية هذا اللقاء كان بالإمكان أفضل. شاهدونا فاضل سلامة، وقف صح منتخب ليبيا، لاعب حافظ دوره كما ينبغي. كرة منقولة ممتازة من الطرف الأيمن، تصل هذه الكرة هنا في اليمين، عرضية لا تأتي لليبيا، خطيرة ولكنها سهلة عند الحارس دينيس ماسين. الاستمرار بهذا الشكل لابد من هدف سيأتي، الاستمرارية بهذا الشكل، لكن هنا كرة لمنتخب أوغندا، لمسة من الطرف الأيمن، حذاري من كرة عن طريق اللاعب أوكيلو، لكن برافو هنا عبد العزيز في التغطية، بتعود الكرة من جديد
لمنتخب أوغندا، تقدم في اليمين ومرور ممتاز وفرصة خطيرة لمنتخب أوغندا، عرضية لكنها سهلة، مرور ممتاز كان من لاعب منتخب أوغندا. هسيموي في الكرة الأخيرة، لكن هنا انطلاقة من حمدو. حمدو أراد المرور، أراد الهروب، تمريرة بينية سهلة عند حارس المرمى، محاولة التقدم هنا في اليمين، بعد ذلك الكرة بتعود للخلف، عرضية، كرة ترسل عالية، خروج من حارس المرمى أيمن في المرة الأولى، بعد ذلك معاذ، وكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، صابت حارس المرمى أيمن أتيهار، ركلة ثابتة، حذاري من طول القامة، عرضية ترسل عالية بالرأس، هنا تأتي والهدف الأول لأوغندا، الهدف الأول نعم لمنتخب أوغندا. أرنولد فولا هو من يمنح الأفضلية للمنتخب الأوغندي، الكرات الثابتة التي تصنع الفارق هنا لمنتخب أوغندا، وبالكرة الثابتة أتت الرأسية من جانب اللاعب أرنولد فولا اللي يمنح هدف الأسبقية لمنتخب أوغندا، هدف أول لمنتخب أوغندا. أرنولد فولا هو من سجل الهدف الأول في هذا اللقاء، أرنولد فولا يعطي الأفضلية الأسبقية لمنتخب أوغندا، من العرضية أرسلت بالرأس وناتت ليسجل أرنولد فولا هدف السبق وهدف التقدم لمنتخب أوغندا. أوغندا هدف، أوغندا هدف، لا شيء منتخب ليبيا

يتراجع منتخب أوغندا الاعتماد على التحولات السريعة على الكرات الثابتة. هذا ما يعتمد عليه منتخب أوغندا. لكن فرصة بليبيا تصويبة وين بعيدة بعيدة. عبد المنعم عكاشب عبد المنعم سدد كرة لكنها بعيدة. أيضا مسألة التسديد من خارج منطقة الجزاء أمر بالإمكان أن يرجح كفة منتخب ليبيا. تصل هذه الكرة على يوسف لمسة محمود شلوي نقلة في وسط تمريرة كانت

الأندية. نستغل فرصة، هي فرسان، كرة منقولة، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء. حاندينيو حاول فيها لكنها تتحول لمنتخب أوغندا، بتصل الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، تمرير في وسط الميدان، ممتازة ممتازة من محمود، ومحمود والتسديدة، لكن حارس المرمى أونيانغو يتصدى. رائع افتكاك الكرة، رائع افتكاك الكرة من محمود الشلوي. عبد العزيز يمرر الكرة لمحمود الشلوي، نقلة إلى معاذ، معاذ والعرضية، عزو يا عزو يا عزو، سقوط لحمد هوني. حمد كان يطالب بوجود خطأ، بعيد الكرة على عزو، كرة معاذ عيسى، إن كانت الإفريقية وحتى العالمية، كرة منقولة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، كرة منقولة سريعة، فرصة لليبيا، عزو هي عزو هي يا عزو هي هي، لكن التغطية موجودة، التغطية موجودة، وكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. الآن هبت رياح فرسان المتوسط، وعلى الفرسان كرة في اليسار تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، عذاري من كرة مرت بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، بعيد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في هذه اللحظات ملعب يتسع لأكثر من 20,000 مشجع أوغندا في هذه اللحظات، يعني لوبل كيلومتر و95 سنتي، عرضية ترسل، فرصة تاتي لمنتخب أوغندا، الكرة تتحول، يلا مرتدة، يلا يا حمدينيو، يلا يا حمدينيو، حمدينيو يتقدم، حمدينيو راح، حمدينيو عندك عزو، أعطيها العزو، عزو يا عزو، عزو عزو عزو، طالت الكرة على عزو، عزو يعيد الكرة للخلف لمنتخب ليبيا، وين الكرة؟ التصويبة لم تأتي، لم تأتي التصويبة، الكرة تتحول من جديد لمنتخب أوغندا خط، لمنتخب أوغندا خط، مرتدة كان بلم. منقولة كرة عن طريق أسامة، التقدم في وسط الملعب، سيف ينقل كرة إلى حمدو الهوني، عنده كرة حمدينيو، راح حمدينيو يتقدم، سقط حمدينيو، يطالب بركنية، الحكم يشير بأن الكرة إلى ركلة مرمى، وفرصة لبناء هجمة، كرة تصل من أسامة، لاعب يلعب الكرات الطولية ممتازة، يلا يا حمدينيو يا حمدينيو، حمدينيو تزيد، ولكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية. يا حمدي أو يا حمدو، يا حمدو، حمدو كان بالإمكان أفضل في فرصة، لكن عينك على تمريرة أسامة الطولية، هذه الثانية بالمناسبة لأسامة، لكن كرة القدم أهداف، كرة القدم شباك تهتز، كرة منقولة من الطرف الأيمن، علي علي، علي يوسف يلعب كرة، علي من جديد تمرير، يا سلام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ماذا ماذا يا عزو، هذا عزو ولا جاكسون، ما هذا، كيف، لماذا، لا ندري لا ندري لا ندري يا عزو، كيف ضاعت هذه الكرة، غريبة، لكن عينك على تمريرة علي يوسف، على نقلة علي يوسف، لا لا لا لا لا لا، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعية هذه الكرة يا عزو، ماذا تريد أكثر يا عزو، يا عزو ماذا تريد أكثر، ينقل كرة من الطرف الأيمن، يا عيني على المرور، تقدم منتخب ليبيا، ليبيا في فرصة، ليبيا في كرة، سقوط وخطأ، نعم خطأ موجود، أنا خليني أعود لكرة علي يوسف وتمريرة علي يوسف، يا سلام يا علي، يا علي، علي يوسف بنقلة ممتازة جميلة رائعة، كرة لاعب خط وسط وليست كرة مدافع، كرة علي يوسف، ولو أن الآن في

في كثير من المدافعين. ليبيا في كرة عرضية لا ترسل، خطيرة تأتي، التغطية من المدافع، هناك في مطالبة بوجود خطأ. علي يوسف سقط في اللقطة الماضية، هناك تبديل من اللي راح يغادر في تشكيلة منتخب أوغندا. دينيس أوميدي يدخل بدلا من أوكيلو. والله منتخب ليبيا كان يستحق نتيجة أفضل، نعم، من دون عاطفة، بكل تجرد من العاطفة، منتخب ليبيا كان يستحق أن يخرج بنتيجة أفضل. بشير تعودون به إلى ليبيا، أسامة والكرات الطولية، منقولة كرة ممتازة ممتازة، جميلة كرة من أسامة لكنها طالت على أمجد لغشي. كرات الطولية من أسامة، أسامة والكرات الطولية، هذه الثالثة من أسامة. والله في لمحات، في لاعبين مميزين. كرة منقولة في وسط الملعب، لمسة حمدو، يلا يا حمدو، حمدو راح، حمدينيو، حمدينيو مر، حمدينيو، حمدينيو تزيد، ولكن حارس المرمى أونيانغو هو رجل هذا اللي قام من جانب أوغندا. حمدينيو يا حمدينيو، انطلاقة رائعة من حمد الهوني، انطلاقة رائعة من حمد الهوني في اللقطة الماضية، بتصل هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب ليبيا. تمريرة من الطرف الأيمن، سريعة هذه الكرة هنا في اليمين، فاضل سلامة، فاضل سلامة، والعرضية ترسل، راسية لم تأتي، طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى، كرة بتعود مرة أخرى، بتصل هذه الكرة عالية لمنتخب أوغندا، لكن برافو التغطية هنا من عبد العزيز. حقيقة منتخب ليبيا قدم مباراة رائعة، لكن لم يكن محظوظ، نعم لم يكن محظوظ لمصلحة منتخب ليبيا. الدقيقة الأخيرة، ملعوبة كرة في الطرف الأيسر عن طريق سيف جدور، سيف عنده كرة، سيف لحمدو، يلا يا حمدينيو، سيف، عرضية ترسل، ليبيا، راسية من أسامة، لكن حارس المرمى على مرتين يتصدى. أسامة، أسامة كاد أن يفعلها، أسامة الشريمي كاد أن يعدل النتيجة لمنتخب ليبيا، لكن حارس المرمى أونيانغو. كرة عالية تعود من أسامة لمنتخب ليبيا بالرأس، عزو، تمهيد، حمدو، سلام، حمدو تقدم، حمدو، حمدو، حمدو، كرة ترسل عالية، بعد ذلك لغشيم، عرضية خطيرة من عزو، لكن في الأخير تبعد، تتحول الكرة مرة أخرى لليبيا، يلا يا سيف، جدور، وتزيد لكنها بعيدة، بعيدة كرة جدور في الكرة الماضية، ركلة مرمى، بعيدة كانت الكرة الأخيرة. في وسط الملعب لمنتخب أوغندا، حذار من هذا الارتداد السريع الآن لمنتخب أوغندا في مساحة تسديدة، يلا يا أيمن، في المتناول كانت عند أيمن أتيهار. كرة لمنتخب ليبيا، تقدم في الطرف الأيسر مرة أخرى للمنتخب الليبي، كرة تدخل كان موجود، تدخل كان موجود، أنه يعدل الآن لغشيم، والعرضية راسية تأتي، يتحول الكرة من جديد لمنتخب ليبيا،
لليبيا عرضية راسية فرصة لكنها من المدافع حمدو يا حمدو حمدو يا حمدو الهوني الهوني والعرضية الكرة وين بالراس تأتي لها من المدافع إلى ركلة ركنية أقل ما يستحق منتخب ليبيا أن يعدل في هذه اللحظات ركلة ركنية لمنتخب ليبيا ركلة ركنية أمجد لغشيم على التنفيذ لغشيم في كرة عرضية بالرأس وبعد الكرات العالية بينما هنا التصويبة صدمت في مدافع أوغندا سباق على الكرة تصل لمنتخب ليبيا ما زالت لليبيا في وسط الميدان لليبيا في الوسط أداري من خطة تكتيكي لاعب منتخب أوغندا يتدخل ويرتكب خطأ بالفعل كرة تنقل دقيقة واحدة تتبقى حمدو مرور ممتاز يا لعيب يا لعيب يا حمدو حمديني والتسديدة الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ليبيا لليبيا الأخيرة لليبيا الأخيرة لليبيا الفرصة لكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية ركلة ركنية نعم لمنتخب ليبيا الأخيرة يا الفرسان جماهير أوغندا تخشى من هذه الكرة ركلة ركنية ستنفذ حمد الهوني على التنفيذ حمدو من أجل العودة من سيعيد ليبيا عرضية راسية ولكن مرت إلى خارج الملعب ركلة مرمى ركلة مرمى خلاص حقيقة حقيقة منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة عطفا على ما جرى عطفا على ما حدث عطفا على ما قدمه منتخب ليبيا في هذا اللقاء منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة بتاتا في هذه المباراة أوغندا هدف ليبيا لا شيء مباراة انتهت

0: دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأربعاء حصريا على بي ان سبورت 8. الخميس حصريا على بي ان سبورت 8. الجمعة حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Women take the lead. أمسية الجمعة على بين موفيز دراما. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا أهلا وسهلا بكم من جديد من مركز ناغويا سيتي هيغاشي الرياضي في اليابان، حيث نصل الآن إلى المشهد الأخير وإلى المباراة اللي انتظرناها منذ انطلاقة منافسات البادل في دورة الألعاب الآسيوية، نهائي زوجي الرجال، نهائي الميدالية الذهبية، والموعد مع مواجهة تاريخية تجمع بين الثنائي القطري مشاري نواف وراشد نواف، الثنائي الواضح معنا على الشاشة. كل التوفيق يا شباب في مباراة اليوم، في مباراة الذهب وفالكم الذهب أمام الثنائي الماليزي كريستيان ديدييه وإيدان يونس. مباراة قوية، نهائي منتظر، نهائي مثير، نهائي جماهيري، انظار الجماهير الحاضرة في المدرجات وآلاف المتابعين خلف الشاشات تتجه الآن إلى هذا الملعب الرئيسي لمعرفة هوية أول بطل آسيوي لمنافسات زوجي الرجال للبادل في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية. قطر المصنفة الأولى تصل إلى النهائي بالسجل المثالي. هذا الثنائي أيضا مع الماليزي رقم صعب، أثبتوا جدارتهم في هذه البطولة، أثبتوا استحقاقهم للوصول لهذا الدور، دور النهائي. اليوم الميدالية، لكن احنا دوم نطمع للذهب. حكم المواجهة ينهاو، حكم لقاء النهائي بالمناسبة ايضا يعني مشوار المنتخب القطري بسجل مثالي، 3 انتصارات متتالية دون خسارة اي مجموعة، وبأداء يعني شفناه اتسم بالثبات والقوة والهدوء في اللحظات المهمة. وفي الطرف الآخر ماليزيا المصنفة الثالثة بالمناسبة، هي أيضا التي سلكت الطريق الأصعب وخاضت 3 مباريات امتدت جميعها إلى المجموعة الثالثة، لكنها أثبتت في كل مرة قدرتها على العودة والصمود وقلب النتائج. صورة للتاريخ، صورة للذكرى، صورة لكي تخلد في سجلات دورة الألعاب الآسيوية تحديدا في رياضة البادل. كل التوفيق لقطر وماليزيا، كل التوفيق للمنتخب العنابي وفالكم الذهب. مواجهة بين ثنائي قطري يدخل النهائي بأفضلية الراحة والثقة والسجل النظيف، وثنائي ماليزي يدخلون بالخبرة، خبرة المباريات الطويلة، خبرة الروح القتالية الكبيرة. لكن قطر تثبت، أو خلنا نقول أصح أنهم احنا نبحث عن تتويج تاريخي.

إذن بهذه اللقطات أيها الأعزاء نأتي إلى إزدار الستار على حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية. دعونا نبقي هذا الضياء مشتعلا لتبقى آسيا دائما منارة للعالم، وكذلك أهلا وسهلا بآسيا في قطر وفي العاصمة الدوحة.

Either, please.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد بعد متابعتنا لهذا الحفل الختامي من هناك من بالوما ميزوهو، هذا الملعب الذي احتضن حفل الافتتاح وحفل الختام لدورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026. تابعنا اللحظة التي كنا ننتظرها من بداية هذه التغطية، وهي تسليم دولة قطر للراية أو تسلمها للراية الأولمبية الآسيوية، وبالتأكيد الوعد إن شاء الله الدوحة 2030. دعونا نقرأ تفاصيل هذا الحفل، نقرأ أيضا تفاصيل الاستعدادات للدوحة 2030 مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الكابتن جبر الرميحي محلل قنوات بي سبورتس. أهلا وسهلا بك معنا كابتن.
1: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالخير.
1: سعيد تواجدي معاكم ولو أننا متأخر.
2: والله افتقدناك بالاستوديو يا كابتن جبر.
1: والله ما تقولون لي من قبل أنتم إن شاء الله، لكن أنا
2: قلبي
1: معاكم وكنت أتابعكم الحقيقة، تغطيتكم مميزة دائما اللي في بي إن سبورت، اللي أتشرف أن أكون أحد محللينها، والحقيقة أبدعتوا ويعطيكم ألف عافية.
0: تسلم كابتن.
3: ختامها مسك مثل ما بقوله.
2: ختامها مسك.
0: أكيد. حتى معك كابتن أنت ما شاء الله عليكم بداية الدورة. لويس لويس أهلا وسهلا بك معنا.
3: حييكم، حي الجمهور الكريم المشاهدين اللي عم يحضرونا، واليوم غير عن الشعلات اللي شايفينها
2: اليوم نحن كمان مفاجئين.
3: طبعا طبعا
2: جايب لكم بس عندنا وعندك
3: جايب لكم هيك شغلة بسيطة من من من الدوحة 2006 اللي هي كتاب لحظة عمر.
2: جميل.
3: هذا نعمل وكتاب نعمل عن الأوبنينج والكلوزينج سيريموني، حفل الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأسيوية.
2: لحظة عمر سلام. تحدثنا عنه صباحا.
3: بالضبط، أنا لأنه صار في حكي عنه ما حدا برجع.
2: مع عبد القادر ومع صابر الغراوي.
3: صحيح.
2: لحظة
3: صحيح.
2: عمر هذا الكتاب اختصر محطات تلك الدورة الاستثنائية في قطر 2006. أنا صراحة يعني لم يتسنى لي أن أطلع ماذا بداخله، لكن في لحظات طبعا خلدت فيه من حفل الافتتاح. صحيح. الأسطوري. شو عندك بالكتاب؟
0: هذا يبدو أنه كتاب يعني يوثق هذه اللحظات التاريخية. صح. لأنه حقيقة 20 سنة ولا زالت هذه المشاهد الأيقونية إن صح التعبير متواجدة حاضرة، نستذكرها في كل دورة ألعاب، نستحضرها في كل حدث تستضيفه دولة قطر، لأنه في 2006 أريج ومشاهدين أكيد تعرفون أن الوقت هذاك كان الوضع مختلف.
2: صحيح.
0: الإمكانيات مختلفة، كل التفاصيل كانت مختلفة. أن يخرج الحفل بهذا المستوى، بهذا الإبداع،
2: فعلا.
0: بهذا المنظر والمظهر، هو بالتأكيد جميل. إعجاز في ذلك الوقت.
2: صحيح. تحدثنا مع كابتن يونس عن الذهبية التاريخية لقطر.
0: صحيح.
2: بكرة القدم، ذهب عيار 2006، وهنا كذلك في لقطات للمنتخب المتوج بتلك الذهبية، فقط منتخبين عربيين تمكنا من التتويج بميدالية ذهبية بدورة الألعاب الآسيوية، وكابتن يونس موجود كذلك بهذه الصورة الجميلة. يعني في صور جميلة. إذا
0: تخيلي هذه الصورة،
2: إذا بدنا نراجع وبيخلص الاستديو نحن وبنراجع هذه اللقطات
0: الصورة
2: التاريخية.
0: أريج في 2006 بساط يطير فوق الملعب، يعني شيء عجيب. كابتن لويس.
3: أكيد.
0: كابتن جبر أنتم تعرفون تفاصيل هذا.
1: أكيد. هذه أنا كنت حاضر هذه الافتتاح المميز، مثل ما قالوا لحظة عمر، فعلا كانت لحظة عمر. أنا قبل لما أول ما تقدمت قطر لاحتضان بطولة الألعاب الأسيوية 2006 أو تقديم الملف، كان لي لقاء مع الأخ القدير أيمن جادة، كانت وقتها الجزيرة الرياضية قبل التحول بي إن سبورت، فسألني قال لي جبر كيف احنا قلت له يا أخي من حقنا نحلم، احنا كقطر من حقنا نحلم،
2: بداية حلم دائما
1: الحلم ان احنا نفوز بالألعاب الأسيوية بتنظيمها، والحمد لله فزنا بالألعاب الأسيوية وكأس العالم وبطولات كثيرة.
0: صحيح.
1: انا كنت اتحدث معاه شهريج مساعة عن الانجازات. اليوم احنا كقطر مؤهلين مؤهلين في جميع النواحي، من ناحية ملاعب، من ناحية اعلام، نملك افضل محطات رياضية في العالم، من ناحية واخبارية، ونملك افضل مراكز طبية، أفضل منتج. أنا ممكن دشيت عليكم عرض صح؟ فإحنا نملك أشياء كثيرة.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله يعني نسرد بعض الكلام في الوقت الجاي.
2: صحيح. يعني في لحظات صراحة تاريخية، نتابع أكثر من ميدالية ذهبية بألعاب القوة.
1: صح.
2: تحديدا آنذاك يعني في لحظات صراحة. هذا كتاب قيم جدا، بس فيه هيك ذكرى مميزة بالنسبة لك كابتن لويس؟
3: كلها الدورة
2: يعني موثقة هنا.
3: أكيد الدورة كلها هي ذكرى مميزة بالنسبة لي، وهيدا اللي كنا عم نحكي فيها أنه بتمنى هالذكرى ترجع كمان تنعاد بال2030 إذا الله أعطينا عمر. بس إذا بتسمحي لي بدي زيد شغلة إنه معي النسخة الإنجليزية بس لزميلنا كيدان لحتى بس ذكره بالشرط اللي قصر.
2: إيه طبعا
3: لا أنا لأنه بضل يذكرني إنه أنا أسترالي بقى هاي لغتي الثانية كمان نفس الكتيب على لغتي
0: وذكره بالصين كابتن.
3: إيه بنذكره بالصين أكيد ما هي تذكره إنه هاي دي وشغلة بسيطة كمان هيك مجرد ذكرى بسيطة هي كباية الشاي اللي كانت عندي بالمكتب بال 2006 بعدها معي
2: مع شعار البطولة.
3: إيه هاي تبع الدوحة الكباية الرسمية يعني أودي هيك أجزاء بسيطة من ذكريات يعني بضلوا معي بروحوا معي من مكتب لمكتب.
2: صراحة اليوم استوديو قيم يعني تبعنا الميداليات الذهبية الفضية المشعل الذكريات الأسماء وكذلك
0: مو مشعل مشعلين اليوم
3: مشعلين
1: يعني احنا حاضرين يعني اليوم هذا المشعل خلنا أشيل شوي عنكم إن شاء الله ما ينكسر. هذا المشعل اللي نشوفه في يدنا أشعل بداية العاب الأسيوية 2006 بطريقة مميزة جدا حقيقة. أنا كنت في الملعب طق علينا مطر ذاك اليوم قرق المكان كله وتصور أن الشيخ محمد يصعد إلى إشعال الشعل الأولمبية بحصان في وقت مطر وهبع الحصان مرتين لكن صحيح. في النهاية وصل وأشعل. كانت لحظة أنا بالنسبة لي كهذه من اللحظة المميزة مميزة اللي في الألعاب الأسيوية هي إشعال الشيخ محمد بن حمد الخليفة الثاني بن خليفة الشعل الأولمبية. وكذلك يعني احنا ما ننسى هذه البطولات لم تتحقق إلا بدعم وسمو الأمير الوالد الله يرحمه يعني كان أحد أنا كنت من المحظوظين اللي عملت معاه وإنجازاتنا كلها تتحقق لأنه كان بقول لكم قصة بسيطة مع
0: كان رجل عظيم
1: يعني كان رجل عظيم. مرة دعاني في مكتبه قبل ألعاب أولمبياد 92 وأنا مجالس معاه كذا اللي يقول لي جاب ربي ميدالية قلت إن شاء الله طلعت. تعرف شنو كلمة ميدالية أنت لما جبر تقول حق قائد الدولة إن شاء الله وتطلع طلعت برا أضرب أخماس كيف أنا حين أنا قلت له إن شاء الله وهاي ميدالية مو بسيطة ثلاث فعلا رحت أعدت فريق كامل رحنا أمريكا جهزنا اللاعبين وكنت أنا أشوف الميدالية في محمد سليمان وجهزنا ودلعت محمد سليمان وقسيت عليه وكذا ولكن كنا محظوظين أن نحقق أول ميدالية أولمبية خليجية في جميع اللعبات. جميل. كان محمد سليمان في 92 وبعدها بنص ساعة سمو الأمير والد الله يرحمه اتصل فيني وقال لي جبر مبروك ما قصرت وقلت له والله أنت مبروك أنت راعي اليد الأولى وهذه الشعلة شوف شلون يعني
2: هذه
1: يعني شوف الحصان هذه كانت قلوب قطر كلها معاه يعني واقفة وفي مطر كان مطر شيء مو طبيعي يعني حتى الحصان ما كان
0: نعم كيف
1: فكان أداء أشوف يعني على قولتهم بالعزيمة بالقوة شوف هذه هبع هني
0: بالإصرار
1: كان إصرار مرتين شوف مرتين أنا أذكرها بالضبط مرتين لكن الحمد لله لما وصل فوق إن أنا كنت أشوف يحطون الصورة على سمو الأمير والد وسمو الشيخ خموزة ولدهم طبعا هذا في النهاية بغض النظر يكون فيخايفين عليه فكان منظر حقيقة لسه كنا جدا عيونه أشوفه.
0: يقولون الخيل من خيال صح. ولو لم يكن الفارس خيال حقيقي صح. لما صعدت الخيل لهذا المصعد الصعب حقيقة. دعنا نتحول كابتن إلى فارس آخر هناك في ملعب بالوما ميزوهو والزميل محمد سعدون الكواري الذي عاش تفاصيل كثيرة في هذه الدورة في دورات سابقة وفي دورة 2006 حديث شيق حقيقة. محمد إليك.
4: شكرا لك عبد العزيز تحية لك لأريج لأخونا الكبير بسعيد جبر ميحي اللي رجع لنا الكثير من الذكريات. وبالمناسبة يعني أنا كنت حاضر في بروفات الأسياد 2006 والشيخ محمد بن حمد كان رجلا ملثما في كل بروفات. معظم الناس لم يكونوا على علم بأنه هو من يعني سيكون على ظهر هذا الحصان في افتتاح دورة الألعاب الأسيوية 2006. سمو الأمير الوالد رحمه الله لم يكن على علم بأن ابنه هو من سيقوم بهذه المهمة شبه الانتحارية في هذا اليوم الماطر بغزارة مثل ما ذكر قبل قليل أبو سعيد عندكم في الاستديو. كان يوما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعلى ذكر الذكريات لهذا الرجل جالس معكم في الاستوديو فضل كبير على الرياضة القطرية، ألعاب القوى بشكل خاص. كان نائبا لرئيس الاتحاد في أسياد هيروشيما، وهذه قصة طريفة شخصية عشتها. كنت في خامس ابتدائي، هربت من الصف، كانت فترة صباحية، أولمبياد أو أسياد هيروشيما كانت تلعب في فترة صباحية. ذهبنا لنتابع انطلاقة سباق المئة متر، كان طلال منصور مشارك وفاز بالذهبية، لكن أعيد هذا السباق في الانطلاق يمكن 8 أو 9 مرات. وقيل بأن هناك كانت خطة من كل الآسيويين في المئة متر لإسقاط طلال منصور اللي في الأخير توج الميدالية الذهبية، وكان إنجازا تاريخيا أنا ذاك الرجل الأسرع في تاريخ آسيا أنا ذاك.
0: محمد، قبل أن تتحول إلى ضيفك، جبر رميحي وده أنه يتداخل معك، تفضل.
1: السلام عليكم سعدون، مبروك. الحقيقة محمد سعدون هذا أنا أعتبره من المميزين، هذا ولدي، ما شهادتي فيه مجروحة. أول حاجة محمد مبروك البادل، أنا كنت جزء كبير في لعبة البادل في قطر وفرحتنا وفرحت قطر كلها، وأنا كنت أتابع المباراة وشفت دموعك الحلوة، الفرحة في عيونك، شفت تعاونك مع اللاعبين اللي نجحتهم. مهما أقول فيك أبو سعدون فشهادتي مجروحة فيك، لأن أنت واحد مثل ولدي، أتابعك في كل وقت وتابعتك من يوم أنت بدايتك الصغير في الإعلام، وحتى الآن أشوفك نجم ساطع في كل البطولات. لا وطلعت لنا في البادل طلع عرض يا أبو سعدون، تستاهل ومبروك. والحقيقة الجزء الأول طبعا إلى الشيخ جوعان والشيخ جاسم ومتابعتهم، ولكن أنت لك أيادي بيضاء في رفع معنويات هؤلاء اللاعبين وتحقيق الميدالية الذهبية. وبعدين إذا طرش لك مسج رد علي مرة ثانية.
0: هذه على الهواء عاد بسعد، ما نقدر نقول شيء، ما نقدر. تحول لضيفك مسعدون، غير الموضوع.
4: شكرا لك مسعيد، شكرا لك مسعيد على كلماتك، فعلا خلني أغير الكلام لأني حسيت بالإحراج صراحة. راح أنتقل إلى إسحاق الهاشمي مرة ثانية، راح فيك من جديد بسعيد. وشاف الاستديو تكلموا عن أسياد 2006 وشفنا الربط الجميل بإدخال الحصان بإعطاء شرف لمن يستحق هذا الشرف صراحة، معتز برشم اللي في وجهة نظر شخصية قد يكون أفضل رياضي في تاريخ قطر، 4 ميداليات أولمبية في 4 نسخ أولمبية مختلفة، كان نجما لهذا الحفل. الفقرة الأخيرة شاهدنا تفاعل اليابانيين من الجمهور اللي صفق تصفيق حار لهذه الفقرة اللي كانت فقرة نوعية، أوصلت الكثير من الرسائل تقريبا في 10 دقائق.
5: طبعا مثل ما قلت يعني الأخ معتز برشم رياضي من الدرجة الأولى، يعتبر في مصاف الأولمبي والعالمي، مثل ما قلت يعتبر من أفضل الرياضيين. رسالة يمكن كانت أو في حفل الافتتاح الطيب هذا الجميل، يمكن كانت هذه الفقرة اللي يمكن حازت على تفاعل الجمهور أكثر من الفقرات الثانية، ورسالة طيبة رجعت الماضي بطريقة مميزة، أن استذكرنا استضافة دورة 2006 واللي تعتبر إلى الآن يمكن أنا أعتبرها من أفضل الدورات على مدار الألعاب الآسيوية، وتحمل رسالة في طيتها أن قدر غادرة على استضافتها للمرة الثانية وبنفس الجودة، وإنما أفضل أيضا من ما تعودنا على 2006. لو تلاحظ العلم اللي كان بعد الفيديو اللي صار من معتز كان ينتشر في أنحاء الدوحة، رسالة تحمل أن قطر راح إن شاء الله تنظم دورة على أعلى مستوى مستلهمة من تقاليدها وعراقتها الشعبية والتقليدية في إطار إبداعي إن شاء الله إحنا نتوقعه، ومتأكدين أن الرسالة اللي راح توصل لنا تكون دولة قادرة على احتضان الرياضة في كل الأوقات وفي كل اللحظات إن شاء الله.
4: يمكن جولة العلم كانت أيضا فيها الكثير من المشاعر، كانت جولة معبرة من المناطق اللي مر فيها العلم، من مشيرب إلى سوقواقف إلى أهم الأحداث إلى الشقب إلى أسباير إلى الأماكن اللي لها ذكريات كثيرة إلى موقع أوري اللي بقى 20 سنة شامخ في كورنيش الدوحة. في الكثير من الرسائل، وفي نفس الوقت اللقطات اللي شفناها كأنها فيها رسالة غير مباشرة بأن قطر اليوم تستطيع أن تستضيف دورة ألعاب آسيوية أخرى استثنائية بكل ما امتلكتها اليوم من منشآت رياضية بعد كل هذه الأحداث الرياضية العالمية التاريخية اللي استضافتها قطر.
5: بلا شك كلنا ثقة بأن قطر إن شاء الله راح تنظم دورة من أفضل الدورات في التاريخ كما فعلت في 2006، وأيضا راح تبعث رسالة للعالم بأن قطر قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية، واللي نطمح إن شاء الله نستضيفها في أو نفوز فيها في 2036 إن شاء الله. حتى هذا الفيديو اللي احنا شفناه بعد ما مر بس فرت على المناطق، ايضا استذكرنا فيه الاستضافات السابقه اللي استضافتها دوله قطر، ولعلها من ابرزها دوره او كاس العالم سنه 2022، واللي حاز يعني على افضل المواصفات وافضل الاشادات والتقديرات من كافه الدول اللي اعتبرتها يمكن من افضل كؤوس العالم اللي نظمت دورات وبطولات عالمية تستضيفها دولة قطر. إن شاء الله ونحن مقبلون أيضا على دورات جديدة أو بطولات جديدة، بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، بطولة كأس العالم لكرة الطائرة إن شاء الله، وأيضا راح تسبق دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية أيضا دورة تدريبية لإعلان استضافة الدوحة لمدى جاهزية استضافة الدوحة، وهذا هو المعتاد في كافة الدورات الآسيوية بأن تكون هناك دورة تشابهها في التنظيم ولكن على مجال أصغر تسبقها في السنة اللي قبلها، وإن شاء الله راح يتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله بإذن الله.
6: إحنا اليوم استمعنا لكلمة الختام كانت من سعادة الشيخ جوعان ممثلا لهرم الرياضة الآسيوية. خلال هذه التغطية في بي إن سبورتس عرضنا الكثير من اللقطات من افتتاح 2006 ومن كلمة الراحل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في استاد خليفة افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2006. ونتذكر كلامه عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم 2010 عندما قال بأن كأس العالم لكل العرب، وهذا يقودني في وجهة نظر شخصية للموضوع مهم وهو رغبة قطر دائما في نقل التجارب للآخرين. نعرف أن السعودية مقبلة على كأس عالم 2034، المغرب مقبلة على كذلك استضافة كأس عالم إلى جانب البرتغال وأيضا إسبانيا. المعروف أن هناك تنسيق وعلاقة ممتازة جدا بين الرياضيين السعوديين والقطريين، بين اللجنة الأولمبية القطرية وكذلك السعودية، وأنت مقبل على رئاسة وفد القطري المشارك في دورة الألعاب الآسيوية للصالة المقبلة في ديسمبر المقبل في السعودية.
5: طبعا احنا ان شاء الله مقبلين على مشاركه في دوره الالعاب الاسيويه للصالات المغلقه والفنون القتاليه اللي راح يصير في المملكه العربيه السعوديه في شهر ديسمبر من العام الحالي، وتعتبر هذه ايضا السعوديه ايضا من الدورات المعتبر من الدورات اللي راح يستند عليها في تنظيمهم في دوره الالعاب الاسيويه المقبله او اللي بعد دورتنا احنا دوره الالعاب الاسيويه 22. تعاون مستمر أصلاً وهو اللي موجود بيننا بين الدول العربية كلها.

خارج يعني احنا شفنا تنظيم كاس العالم على قولتهم احنا بنقول بالعامية ورط خلق الله 2030 راح يصير شيء مميز بالنسبة لتنظيم قطر للألعاب الأسيوية. والآن أنا مساعدة شيت عليكم عرض لكن خلينا أكلم المنظومة اللي قلتها عنها. اليوم إحنا جاهزين كقطر، ملاعب جدا موجودة، إعلام موجود، بنية تنقلات تحتية. بنية تحتية صح، مواصلات عندنا جيدة، مطار عندنا جيد، ميناء جيد، شوارع جيدة، قرب المسافات، الملاعب الإنشائية سواء ملاعب لل

0: الامكان السعوديه، لان شفنا امريكا كان تنظيم عادي. اليوم الاسيويه حتى في قطر لو نظمها اذا في تفوق بيكون في السعودية، لأن تملك البنية التحتية كما فيه قطر، وفي عندنا خامات مو بسيطة. أخوي عبد العزيز، أنا حضرت الفورمولا 1 في السعودية، في 8 شهور عملوا لك شيء إنجاز مو طبيعي بأيادي سعودية. تتكلم عن 8000 واحد سعودي يشتغل بجد وخلاص، يعني ترى لا ننسى السعودية تنظم صحيح. كل سنة
1: لا طبعا طبعا
0: السعودية
1: طبعاً.
0: الحج كل سنة تنظمه يا شيخ أكبر من الأمور،
1: حطيت له بس على وجه العبد العزيز.
0: هذا اللي تنظم السعودية كل سنة في الحج شيء عادي يعني. أنا بس أقول لك قصة. واحد أمريكي رووه شاف صلاة في الحرم، صلاة الناس تصلي، قال الله أكبر. في ثانية واحدة كلهم تجمعوا، قال يا أخي أنا قائد أمريكي عندي 2000 واحد لما جمعهم ينبح صوتي، وفي هذا قال الله أكبر كلهم تجمعوا.
1: كله جمع.
0: فلذلك هناك النظام الموجود سواء صحيح. في وأنا أعتقد سواء في السعودية ولا في قطر راح يكون التنظيم رائع، أفضل من أي بلد صارت،
2: والعمل أكيد. سيكون بالتأكيد مشترك بلا شك، الخبرات ستكون
1: متبادلة. يعني ما فكرة بلشوا القطريين يعطوا من خبرتهم.
0: سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد قبل كأس العالم في قطر دعا وزير الشباب في الرياضة في السعودية، قال له جميع إمكانيات السعودية تكون تحت أمرة قطر في تنظيم كأس العالم، وهذا يدلك أن نعم. صح، فكانت هذه تحسب له.
2: ما في شك بالتأكيد أنه الجهود موحدة دائما، والخليج خليجنا واحد إن شاء الله،
0: قلبنا واحد بعد.
2: ما في شك كابتن. إذن نتحول
3: الوعد في قطر،
2: الوعد في قطر
3: في الدوحة 2030. يلا.
4: Some moments in sport last only seconds. The breath before the start. The silence before the result. The embrace when it's over. But some moments stay with us for a lifetime. We come from across Asia. Different languages. Different journeys. Different dreams. And for those moments, we come together. A stranger cheering a name they have only just learned. A family who has carried an athlete all this way. A young person watching from the stands and seeing what might one day be possible. These are the moments athletes spend years working towards. The moments fans live with them. The moment that inspires someone else to begin. And when one game ends, those moments don't disappear. We carry them forward, from one athlete to another, from one generation to the next. And now, towards Doha 2030, new athletes, new dreams, new moments still waiting to be lived, moments that last seconds, memories that can last a lifetime. Doha 2030, the games we live for. ألعاب العمر.
2: ألعاب العمر أريج منذ 2006 إلى 2030.
3: أنا أتخيل كيف ستكون الصورة في 2030، خاصة بعدما تابعنا هذا الكم من البطولات والاستضافات في دولة قطر، وكل تحدي تدخل فيه دولة قطر كنا نتابع النجاح والإبهار بنفس الوقت، وبالتالي سيكون لربما مسؤولية كبيرة وحمل كبير على اللجنة المنظمة. بعد قليل سنتحدث مع لويس عن هذا الموضوع. سنتحول بهذا التوقيت مشاهدينا من جديد إلى ناغويا، إلى زميل محمد سعدون الكواري من جديد، هذه المرة معه الزميل صفوان أبو شنب.
5: صحيح أريج، تحية لك لعبد العزيز، إلى جانبي زميلي وأحد أعمدة أهم التغطيات في تاريخ بين سبورتس، وأحد الأصدقاء والزملاء المقربين والمحببين إلى قلبي صراحة صفوان محمد. تحية لك، وأنا سعيد أن آخر الظهور المحببين إلى قلبي صراحة صفوان محمد. تحية لك، وأنا سعيد أن آخر ظهور لي على الأقل في كن معك.
6: أنا هكون أسعد اليوم، أقنعتني نطلع مع بعض مباشرة، أكون أسعد وأقنعتني ألعب البادل معك
5: والله بكل سرور. أتمنى. على فكرة أتمنى من ده. كثر ما اللعبة سهلة
6: خلني سهل. أبدأ أنا، أنت عارف وزني زايد، أنت شايف أكلنا خبز بما فيه الكفاية من لا والله من خبز من السوبر ماركت، لانه والبيتزا حصلت مطعم بيتزا فالامور طيبه، فاذا وعدتنا واخذتنا على البادل اكون ممنون لك.
5: كل سرور. انا ودي ابدا معك مما انتهى به الحفل تقريبا الجزء الاخير من اللي هو عوده العلم مره اخرى الى قطر، وعوده هذه البطوله اللي بالفعل كانت واحدة من أهم المحطات التاريخية في تاريخ دولة قطر كبلد وليس فقط كمنظومة رياضية.
6: داني أنت كنت عشت اللحظات معنا، هناك لحظات تاريخية تمر في تاريخ البطولات والدول والشعوب وأيضا الجماهير، أعتقد هذه اللحظة لن تنسى. أولا هي ذكرتنا بلحظة تاريخية لم ننساها إلى اليوم، لحظة إيقاد شعلة دورة الألعاب الآسيوية 2006 عندما امتطى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني صهوة جواده وصعد إلى قمة استاد خليفة في يوم ماطر، ومشهد سينمائي لم ينسى إلى اليوم. ذكرنا في الفيديو، لكن أعتقد لم أتوقع أنا ولم يتوقع أحد من الحاضرين في هذا الملعب أن يشاهد جزء من هذا السيناريو يتكرر اليوم. لاحظ في لحظة دخول الفرس، كان يشوفوه على الفيديو، لكن لحظة دخوله من الزاوية الصراخ والترحيب والتصفيق عندما شاهدوا الخيل العربية الأصيلة تتواجد هنا، يمتطيها الفارس القطري جاسم الكواري ومشي بنفس الطريقة حتى لحظة حمل العلم ودفنه إلى لحظة وصول هذا العلم إلى دولة قطر. شفنا أبطال كثيرون
5: بالمناسبة على ذكر الفرس، أنا عارف من الشرف الأجنبية أن أشهر طويلة كان هناك عملية بحث لفرس مشابهة تماما للفرس اللي ارتداها أو اللي امتطاها محمد في افتتاح 2006. الموضوع ما كان حتى الشكل متعوب عليه.
6: أنا كنت أتمنى أشوف الشيخ محمد وتهيأ لي أني شفته في نهاية الفيديو، هل أنا محق؟
5: الصراحة هو
6: أنا شفت جزء من الوجه،
5: لقاء اصطناعي لكن بالضبط نفسي
6: يعني مش هو. طيب ماشي، لاني اعتقدت بانه يجب ان يكون موجود في الفيديو، على كل الاحوال هو موجود في الذاكره لا ننسى هذا المشهد.
5: موجود في سياده
6: ان شاء الله تعالى. هذا المشهد لا ينسى محمد. اولا اوصل رساله الثقافه العربيه اللي دائما ما دابت قطر في اي بطوله تستضيفها في قطر ان تضع هذه البصمه العربيه الاصيله ولو بابسط الامور. اليوم المشهد اللي شافه العالم وشافوه الجماهير هنا في استاد ميزوهو هو مقدمة لما سيروه هناك في الدوحة مجددا. تذكر نسخة 2015-2006 في قطر وصفت في ذلك الحين بأنها أفضل دورة ألعاب في تاريخ الألعاب الآسيوية. ليس لدي شك بأنه النسخة القادمة 2030 التي ستقام بعد النسخة 2006 ب24 عام ستحظى بنفس الوصف، ستكون أفضل دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق، لأنه هذا ما اعتدنا أن نشاهده في قطر.
5: أنا أريد الوقوف عند نقطة أخيرة حتى لا نطيل على زملاء. تقوم منذ سنوات بتغطية أهم اجتماعات الفيفا، الأحداث المتعلقة بالفيفا باليويفا، تكون حاضر دائما في المكان الذي تواجد فيه أهم القادة على مستوى الرياضة. وكرياضي أريد أن إيصال نقطة ويهمني أسمع رأيك فيها، أن لسنوات طويلة كانت تنتقد قطر منذ أن فازت بكأس العالم بأنها بلد تستضيف الأحداث الرياضية لأنها دولة غنية تعتمد على الغاز لديها الأموال. لكن أنا أعتقد أن هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية جاءت ردا مثاليا بأن قطر قادر كذلك على تحقيق الإنجازات، على تقديم الرياضيين المتميزين في مختلف الرياضات، والدليل وجودها ضمن أفضل المنتخبات والدول العربية من ناحية الإنجازات وحصول على 18 ميدالية ملونة في رياضات مختلفة تماما.
6: أتفق. وأكبر بعثة في تاريخ مشاركات دولة قطر في دورات الألعاب الآسيوية، تقريبا 243 رياضي ورياضية شارك في هذه النسخة، ولا شك ستكون أيضا النسخة المقبلة فيها عدد رياضيين، لا شك لا أشك بذلك، خصوصا من هؤلاء الشباب اللي لم نلتفت إليهم، لم يصعدوا المنصة. أعتقد في النسخة المقبلة سيكون لهم فرصة نادرة وكبيرة خصوصا وسط أهلهم. لا تنسى في مفارقة، اليابان حققت أفضل مشاركة في تاريخها في دورات الألعاب الآسيوية هذه المرة من حيث عدد الميداليات،
5: لما المستضيف عنده أفضلية،
6: عنده هذا الأمر. وأعتقد بدأت الآن اللبنة بمشاركة أكبر عدد ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب، وإن شاء الله ما زال في وقت كبير 4 سنوات مقبلة لمشاركة عدد أكبر. نقطة أخيرة اسمح لي محمد، ظهور سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خضم منطقة، في خضم وقت تعيش فيه المنطقة أجواء ساخنة لنقل، وينشغل لحل أمور سياسية كثيرة. دولة قطر ترسل رئيس وزرائها ليستلم العلم. الرسالة هنا بأنه دولة قطر على أعلى مستوى سياسي تهتم وتمنح الثقة للجنة المنظمة، وستفي بوعودها كما دائما دأبت على فعل هذا الأمر، ولم يعد هناك أي شك بأنه أي حدث ينظم في قطر سيكون ناجح على الإطلاق.
5: أيضا الرسالة بأن قطر مدينة للرياضة، وأن الرياضة كانت حجر أساس في كل ما حدث من نقلة نوعية في دولة قطر خلال السنوات الماضية.
6: أنا سعيد جدا بعودة الألعاب الآسيوية لأنها كانت أول حدث كبير لي 2006.
5: كبيرة كثيرة قادمة لك
6: إن شاء الله. أعطينا الصحة والعافية. أنا والله ودي أشوفها متفرج
5: إن شاء الله. شكرا لك صفوان.
6: شكرا جزيلا. شكرا. انا اسعد محمد ومتشرف جدا بوجودك،
5: وكنت
6: حاسدك صراحه وانت حامل العلم تحت يوم الافتتاح. عزائي انك موجود الى جانبي في حفل الختام.
5: شرفني بارك. شكرا محمد صفوان. شكرا لكم جميعا، والتحيه لكل الزملاء هناك في بي ان سبورتس في الدوحه، ونعود مره اخرى لك اريج ولك عبد العزيز.
2: يعطيك العافيه محمد، وزهب روحك. انا وصفوان قادمين وبقوه ان شاء الله.
0: خلي بس جزيلا.
2: قبل اي شيء خلي عشي واقي الليله، لان صفوان جاء تلبك معوي من الفيزا.
0: محمد نبي كوبايه الالعاب الاسيويه، هذه مال 2006، نبي مال 2026 حق المجموعه اربع لو سمحت. كوبايه مالت البطوله
5: اعتبرهم وصلوا بسعيد. تم باذن الله تعالى.
2: رد عليه محمد. شكرا جزيلا لك محمد سعد الكواري على كل ما قدمته لنا من تفاصيل، من نقل جميل حقيقة. استمتعنا معك كثيرا، كنت معنا من ناغويا. محمد سعدون شهادتنا في مجروحة كوننا يعني زملاء، وربما تعرفونه أنتم جيدا، لكن إذا ما تحدثنا عن تفاصيل إن شاء الله 2030 الوعد هنا في الدوحة ينتظرنا الكثير.
0: يمكن إحنا لا نعرف إلا 30% ما هو الكثير من الكثير. أقصد 70% راح يكون مفاجأة للعالم. أول بداية لما شفنا إحنا استلام العلم بأعلى هرم في البلد، رئيس الوزراء يستلم لك علم البطولة ويسلمها إلى رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اللجنة الأولمبية يسلمها إلى أفضل لاعب في تاريخ قطر، وكذلك الخيل أثناء تجولها في الملعب ووصولها، والفيلم اللي عملناه. فيلم هذا ما كان يعني وليد صدفة، يعني ما أمس جابوا خيل، لا، فيلم مرسوم بطريقة حديثة مرت على جميع الشواطئ والمدن والبحار، وياتنا على في قطر، في يعني لمست مشاعرنا. لما تمر في سوق واقف وتمر لك على سبيتار وتمر على سباير وتمر على كورنيش الدوحة وتراويك، ما هي قطر وما قدمته في الرياضة. اليوم احنا يعني قطر كبلد تخدم الرياضة، كثير من الناس قالوا ما يعني أصل الرياضة أو تنظيم المحافل الرياضية لا أحد يفوق على قطر، وأنا هذا فخور فيه أن أقوله، مش قرورا، ولكن هذا واقع عشناه في كأس العالم وعشناه في البطولات، لأن قطر لا تبخل. قطر ما تبخل على من ناحية الإدارية أو من ناحية الفنية أو استجلاب الخبرات من خارج الدولة. حتى احنا اليوم في بي إن سبورت لما قدمنا عن الألعاب الآسيوية 2026 جوك خبراء من أفضل خبراء العالم اللي موجودين في دول عربية والدول الأجنبية، حتى يقدمون للمشاهد. يعني ممكن احنا نجيب ناس، لكن تجيب لك الناس النخبة، سواء في كرة السلة، في الطائرة، في العاب القوة، في كرة القدم، في اللعبات الأخرى، اللعبات الفردية واللعبات الجماعية، نقدم فيها شيء حلو. اليوم الخبرات اللي موجودة، واحد هرم جالس جنبي هنا يقدم لك خبرة، يقدم لك كتاب حلو، يقدم لك عن يعني أنا أعتقد أن وجود هذه الخامات أو المستشارين أو الفنيين في الرياضة، بقدر ما احنا نستفيد منهم المشاهد يستفيد سواء في قطر او في الوطن العربي.
1: انا بدي بس صحح معلومه انه انا اعتبر من قطر هلا، لانه صار لي من 2004 موجود هون ولعب الدور بكل هود الايفنتس اللي انت ذكرته.
0: والله مبسوطين فيك.
1: يعني اعتبر قطر بيتي الثاني يعني، بس
0: واحنا نتشرف فيك، لان فعلا هذه الكتب وهذه الـ انا الشيء اللي اتكلم عنه استاذي.
1: طبعا طبعا. طبعا.
0: ان احنا لما بي ان سبورت تجيب محللين سواء في التايكوندو في الكاراتيه في جميع اللعبات تجيب الافضل. الافضل ليس لان الافضل لا، لان هذا الافضل هو راح يقدم للمشاهد العربي صوره مميزه. لان انا عاشرت ريتش كم من سنه، احنا من 2012 2016 ومشينا في الالعاب الاولمبيه. فعلا كنت انا اقعد مع خامات واهرام كبار في المقام وفي العلم وفي الخبره اللي موجوده، اللي انا حتى واحد استفيد منها، وهذا جزء منه. والله يوفقكم،
2: هذا عمل يليق بالعمل الكبير
3: وميزة تغطية مثل هذه الرياضات ليس فقط بالتغطية التلفزيونية، وربما هذا ما بدأت الحديث عنه كابتن جبر. يعني تابعنا كأس عالم طبعا هو قمة الرياضة بالنسبة لأي محبي لرياضة كرة القدم، أو حتى لمن لا يتابع حتى كرة القدم يتابع كأس العالم. لكن دورة ألعاب آسيوية ودورة ألعاب أولمبية دائما يكون لها طابع مختلف
1: كيف؟
3: كمتابعة وحتى على مستوى الجمهور المتواجد داخل
1: مستوى دولة. الجمهور، مستوى اللاعبين، كل مستويات. إذا بنبتدي من اللاعبين، كانوا عم بيحكوا اليوم الصبح يمكن واحد من الشباب عم بيقول أنه الصداقات اللي بيبنيها، يعني هي بالنهاية الرياضة بتعمل جسور بين الشعوب. الفرق بين دورات المجمعة ودورة الرياضة الوحدة، دورة الرياضة الوحدة الشباب عم يلعبوا ضد بعضهم بشكل دوري، يعني بتشوفي نفس الناس عم بتروح من دورة لبطولة بينما دورات المجمعة لاعب السلة عم يختلط مع لاعب القدم، عم يختلط مع لاعب كرة اليد، عم يختلط مع لعب القوة، مع السباح
0: يتمرن معاه يتعالج ويأكل معاه في نفس المكان،
1: يأكل بنفس الطاولة، يطلع معه بنفس الباص. كل هالأمور هيدي ما تتكرر للاعب.
0: صحيح، في بذكرك أنا جاكيد توافقيني الرأي لأن أنت متخصصة في التنس. مرة من المرات بطولة قطر للتنس شارك فيها جون ماكرو وفاز بالبطولة أو شيء، وعطوه الكاس، كان الكاس مجرد يأخذه ويعطونا ديمو، قال له أنا هذا الكاس بيروح معي، وراح خذه وده أمريكا لأن الكاس كان. تصور جون ماكرو حقق كم ويمبلدون، كم كذا، كم بطولة حققها، الكاس قال هذا ما أطلع اللي يكون معي لأن هذه أفضل تحفة كاس أنا مسكته في حياتي.
3: وهذا الكأس بالتحديد صقر الذهبي من أجمل كؤوس التنس بشكل عام.
0: تذكرين دي الموقف مع جون ماكرو؟
3: الموقف هذا كنت صغيرة، بس هو هذا الكأس هو معه حق لأنه من أجمل كؤوس التنس فعليا.
0: خذ معه، قال أنا هذا مرة أنت تعطوني ديمو صغير، لا أنا هذا بروح معي في الطيارة. وفعلا خذ جون ماكرو، ومو تقولين لي يعني خذها من تحت الطاولة، لا، في أثناء تسليم الكاس وهو الكلمة يشكر قطر كذا، قال سمحوا لي هذا الكاس أنا راح أخذه لأنه أفضل تحفة فنية حصلت عليها في تاريخي.
3: ربما هذا ما يؤكد ما كنا نذكره أنه قطر

0: يعني أنا أعتقد أن احنا المنظومة واحدة، المنظومة أكيد. واحدة يعني ترى بقول لك فعلا احنا ننظم بطولة مثلا 2030 لا تكون السعودية نايمة متى انطر قطر ايش تسوي بتروح تسوي لا هذول يعملون لإنجاح اليوم انت
1: روح التنافس هذه اللي تكون بين الأشخاص
0: يا أخي شوف دورة الخليج شوف دورة الخليج صحيح. عندنا موجودة أمس صحيح. مباراة يعني صح إحنا نتنافس خصم هذا بالنسبة لي في الملعب لكن خارج بعد ما انتهت الملعب ما كان خصم كانت لحمة
1: حتى الجماهير كانت روحهم واحدة كان
2: يعني على فكرة هيدي روح الرياضة يعني شفنا بدورة الألعاب سوري عم بأشر استطل. بدورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الآسيوية شفنا الكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية اللي يمكن بأوصى بعضهم وبهاجم بعض بالصحافة شفناهم ماشيين يد بيد هيدي قوة الرياضة
0: صح صح
2: قوة
0: صح
2: الرياضة صح. على الملعب كل السياسة بتهرب كل المشاكل بتطلع بتضل بس الأخوة والصحبة
3: طب كابتن لويزي نحن نتابع هنا دخول الوفود بحفل الختام ومن ثم طبعا تابعنا تسليم الراية والمشعل بالنسبة للجنة المنظمة الآن توقيت ماذا بعد هذا الحفل لأنه طوينا صفحة ناغويا تماما
2: طبعا هلأ بلشت إذا فينا نقول كل اهتمام الناس والعالم كله بلش الاهتمام على الدوحة هلا خلصت ناغويا صار فيها يعني حتى بشكل تقني صار فيها الدوحة تبلش تسوق لدورة الألعاب اللي بتصير بدورة الألعاب الآسيوية 2030 دوليا قبل ما كان مسموح تسوق له دوليا بس كان مسموح لتسوق ضمن قطر لأنه كانت الرهجة والدور بالتسويق الدولي للدورة اللي كانت بتصير بناغويا بأيتشي ناغويا
3: تسويقيا طبيعي. وغير تسويقيا
2: كله هلأ وين الضغط الضغط هلأ خلص كله هلأ بصير تكتر زيارات المجلس الأولمبي الآسيوي اللجان الفنية تجي تشوف الملاعب تجي تشوف اللجنة المنظمة تجي تشوف البنى التحتية تجي تشوف الشباب الناس الشباب والبنات اللي عم يشتغلوا على الدورة كل هيدي الأمور هلأ صار الاهتمام الوحيد من ناحية الدورات الآسيوية الصيفية هي على قطر
0: هناك في فن أو فن التنظيم أو علم التنظيم الآن إحنا في قطر عندنا باقينا حوالي 4 سنوات هذه ما تحسب بالسنوات تحسب بالأيام يعني ولنا افترض نقول 365 يوم ضرب 4 كم 1000 وشوي يوم أو كذا تحسبها في 1000 يوم هذه توزع فيها اللجان وتأسيس اللجان الإعلامية الفنية الإدارية الأمنية التطوعية كلها وتعطى تواريخ يعني أعطيك بس مثال بسيط اللجنة الفنية على اللجنة الفنية تحضير جميع الملاعب في كذا لمدة 30 يوم بعد 30 يوم تقدم التقرير إلى رئيس اللجنة المنظمة والمشرف اللجنة الإعلامية اللجنة كذا كذا بعد 30 يوم تقدم تعطى محنة 30 يوم إلى يوم إلى شيء آخر أن أنت تحضر الكتيبات أو الإعلانات هذه كلها خطة في نظم في فن تنظيم البطولات التدريجي
1: يبدأ العد التنازلي يبدأ الخطوات العملية
0: صح
1: لكن
0: صح.
1: أكيد لويس راح يكون معاهم فإحنا نبغى نستغل وجوده معانا اليوم ويعطينا بعض المفاجآت أنتوا قلتوا 30% نتوقع 70% مفاجأة
2: أنا بعطيك مفاجأة صغيرة صارت في حفل افتتاح 2006 هيدي ما كتير ناس بتعرف حفل افتتاح 2006 بسبب المطر والهواء ألغى منه جزئيتين بسيطين وما حدا اشتلق
3: فقرات
2: وما حدا اشتلق لأنه كانوا محضرين بطريقة أنه إذا كان في طقس عاطل شو بصير وإذا كان الطقس أوكي شو بصير وبالحالتين ولا حد انتبه شيء
0: فعلا سبحان الله في البطولة دي 2006 طق علينا مطر قبلها بيوم حل بترس قطر مول
2: مش بس بيوم 14 يوم من 16
0: مطر ولكن قبل البطولة قبل الافتتاح بخمس دقائق وقف المطر والله العظيم أتكلم معك جد وخلص الحفل انتهت نزل المطر
2: وقال الكريم خود
0: يعني كان موقف يمكن هاي نعمة من رب العالمين
2: نعمة بس للأسف ورطتنا مع بعض اللاعبين لأنه تقدرنا حطيناهم على البسيط صار في شوية بس الحمد لله كلها بالأخير انحلت
3: هذا لربما جزء من تحديات أي لجنة طبعا. منظمة تأخذ لربما بعين الاعتبار
2: عطول بيكون في بلان بي وكان البلان بي جاهز والحمد لله مش الحالة لا أكيد
3: بلان هنا عندما نتحدث عن تراكم الخبرات هذا خبرة
2: أكيد.
3: كذلك
2: ما هي وهي مثل ما قال كابتن حتى أنه كان في ناس جبناهم من دورات تانية هي عادة ما الدورة اللي بتصير قبل يعني بوقتها كان في بدورة ناس كتير من دورة أثينا أنا واحد منهم اللي إجوا من دورة أثينا وناس إجوا من دورة ألعاب الكومنولث اللي كانت بأستراليا قبل 8 شهور يعني هودي بعدها خبرة إذا فينا نقول على اللبناني طازة بعدها فريش بعدهم جابوا

0: معهم خبراتهم واجوا طبقوا كل الدروس اللي تعلموها هون طبقوها هون. هلا في ناس رجعت مشيت وفي ناس مثل فضل حكيتي يطقوا هون وخلص.
1: ما زلت بس انت تسلم الرايه يعني. صراحه كنا نتابع بمسؤولين باللجنه المنظمه شباب صغيرين بالسن لكن بتجارب كبيره جدا يعني في عمل منذ سنوات.
0: اللي صار بقطر ما بصير بكثير دول على فكره يعني. في كميه الدورات الكبيره وبطولات العالم وكؤوس العالم اللي صارت من كره القدم للالعاب القوه للسباحه للالعاب الشاطئيه وتوزيع الخبرات اللي صارت. دوره الالعاب العربيه ما ننسيها. كل هاي دورات كلها خلقت بقطر وخلقت كمية معرفة وكمية خبرات صعب تلاقيها بدولة تانية. ولو قطر منا عدد السكان قليل أنا بقولك على الأكيد كانت بتورد كثير من الخبرات لبرا.
1: وأصبحت حتى لجان منظمة في الخارج إيه تستفيد من خبرات.
2: اليوم أنا أتكلم معاك قلت لك رئيس أو مدير البعثة درويش مدير البعثة هذا كان مع ابني يدرس في أمريكا 2000 تخرج 2015 مع ابني مع 50 طالب قطري مبعوثين من لجنة أولمبية قبل 2022. فهذا شوفي نتائج هذا جزء من 50 طالب الآن اللي في المنشآت والإداريين واللجنة الفنية. فهذا أحد الخامات اللي قطر صرفت عليهم وتعبت عليهم حتى وصلت فيه
1: هذا جزء من الأرض.
0: صح. هو على فكرة نائب مدير الوفد الألعاب الأولمبية بباريس وبطوكيو. يعني أنا صار لي شرف اشتغل معه مع محمد سعيد المسند اللي كان رئيس الوفد بهالدور تاني. احنا تيم هلا صرنا 3 دورات اولمبيه لان نفس التيم مستلم LA لوس انجلوس ال 28 نفس التيم عم بيشتغل عم نجرب قد ما فينا ونجيب معنا. هلا الاولمبياد شوي صعب علينا لانه علينا تحديات
2: صعب إن شاء الله.
0: لا صعب من ناحيه لا اكيد صعب من ناحيه عدد التصاريح يعني فريقنا اللي هلا شفته فريق مثلا الاداري الوفد الاداري بيكون 40 50 شخص يمكن بالالعاب الاسيويه او مش يمكن هالقد حوالي 30. نحن بالالعاب الاولمبيه 3 اشخاص بيجي معنا شويه
2: دعم. كنا نواجه المشكله في الاولمبياد 92 احنا كنا مثلا نبي اداري معانا. شوف اللاعب يكون عنده اذا لاعب واحد يعطونك معه مدرب فقط ما يعطونك معه مدلك ما يعطونه معه الاداري فنضطر نقول هذا اعلامي نعطي واحد اعلامي نعطي واحد طبي نعطي واحد كذا عشان لان عندك كوتا انت 3 لاعبين لك لك
0: اي
2: لك 3 لاعب 3 اداريين وتختار الاداريين يا مدرب يا اداري يا مو معقول انا رئيس اتحاد او مدير الفريق اتعب طول عمري يقول لي والله انت ممنوع تروح معاه. لا احنا فكحنا نحطهم تحت مسمى اخر
3: في الدوحه الوضع مختلف.
0: لا انت الالعاب الاسيويه غير في شويه
1: في عدد
0: تصاريح وفي اعداد اكبر يعني مثلا رؤساء الاتحادات بيطلع لهم عدد معين يعني 5 أو 6 اعضاء اللجنه الاولمبيه بيطلع لهم. هو بالدوره الالعاب الاولمبيه ما في لانه اعداد مهوله هون لدرجه احنا سوري بس سوري. نطلب يعني مثلا طبيب الوفد ناخده معنا بنطلع اي اتحاد عنده تمثيل اكثر شيء بنقول له اعطونا طبيبكم. ليش؟ مثل ما قال الكابتن تنربح اكريديتيشن يكون الطبيب اوريدي بدنا نعطيه مثلا
1: اكريديتيشن لانه عدد طبيب الدول نعطيه. اكثر المشاركه بدوره الالعاب
0: الاولمبيه الكوتا اقصى لانه اذا بتفتح الكوتا هلا عم بنقل اليابانيه على 17000 هونيك بتوصل ل 25000 اذا ما بتعملي كوتا اسي هيك وعم نوصل 17 و 18000 مع كوتا اسي.
2: طيب. وصول اللاعبين خاصة في اللعبات الفردية سواء في ألعاب القوة ولا في أي لعبة يوصلون إذا وصل عندك أنت للعلم يعني أنا كنت في ألعاب القوة كنا نوصل 10 لاعبين فلاضطر نعطيهم بعض الإداريين نعطي لفريق كرة القدم أو نعطي لأن كوتة معينة فعلى قولتهم إحنا على انباسي حق بعض
1: أساس
2: إن نوصل بالكوتة. الكوتة محدودة يعني أنت لما يجيك أنت الوفد لاعب إذا شاركت بلعب هاي مصيبة
0: طبعا
2: لانه بيروح معه بس مدرب لاعب واحد
0: اذا حظه حلو طلع له مدرب مش على طول بيطلع له.
1: ممكن ان يكون في رياضي بلا مدرب
2: بدون مدرب
0: طبعا
2: ما يطلع لك اداري يطلع لك رئيس بعثه.
3: ايش الفلسفه
0: ليش بيكون سوري بس اشرح لكم اياها لانه اذا في لاعب رايح للمشاركه ما عنده تشانس يعني ممكن يروح يشارك بسبق ويطلع. بس عندك لاعب مثلا مثل معتز او مثل ناصر العطيه اللي هو بحاجه انه بيجيب لك ميداليه نضطر نعطي 2 أو 3 لناصر او لمعتز لنحضر له الخلفيه او البلاتفورم مثل ما بيقولوا تيقدر يعمل قد ما فيه ونحن نعطيه الدعم اللي بحاجه له تيحصل على الميداليه. يعني ما فينا نحرم حدا عنده تشانس انه يربح ميداليه من لتسي اكريتيشن زياده تنعطيها لشاب او لبنت رايحين يشاركوا بس لمجرد المشاركه، ممكن هالمشاركه اذا تنقول سبق 100 متر 10 ثواني وخلصنا.
2: انا حضرت الالعاب الاولمبيه 92 في برشلونه، هاي اللي فزنا فيها بالميداليه، كان فريق الدريم تيم اول مره يشارك البروفيشنال في السله، كانوا ساكنين في فندق لحالهم يعني سوري يعني كان صرفهم بس في الالعاب الاولمبيه كان 40 مليون دولار بس بس فريق الدريم تيم، ساكنين بروحهم يجيبون عائلاتهم يجيبون كذا لأن
1: من أجل ميدالية ذهبية،
2: عشان ميدالية ذهبية. مثل ما قال اليوم إحنا لما مثلا لاعب التنس أي كان لاعب التنس يروح للبطولة ما يروح لحاله، لاعب التنس بروفيشنال هذا عنده مدرب عنده مدلك عنده مدرب نفسي عنده مدرب إداري عنده فوق العشرة يمشون معاه عشان يأهلونه ليفوز في whatever competition يعني. فلذلك حصول على لاعب اللجنة الأولمبية ما تقول والله أنت لاعب تنس بعطيك شوي زيادة، لا لا, لا, لا. الكوتا هذه موجودة، فيضطر يسكنون برا تسهدق مو بسيط يعني وجود فنادق تنقلات ما يركب الباص ما يركب ما يدش الملعب، فلها عواقب كبيرة. إلا يعني مثل ما قال إن إحنا إذا أنا عندي عشرة أودي ثلاثة اثنين أعطي الاتحاد الآخر لاستفادة مني.
0: والتحدي الأكبر أنه ببطولات العالم طبعا رياضة الوحدة بيبقى فيه أكثر مرونة، يعني مثل ما عم بيقول مثلا بطل تنس بيروح معه 10 بطولة العالم بيجي لعندنا بيقول له لا معك 2 بيركب بشكر وإذا حصل على بطولة العالم بيعطوه
1: بالبطولات المجمعة
0: لا بالبطولات مثلا بطولة العالم للتنس أو للتنس يمكن ما بعرف إذا مثلا بطولة العالم للباسكتبول
1: بالباسكت
0: فريق الدريم تيم بيروح معه يمكن 20 شخص بيعطون أكريتيشن للكل بيجوا لعندنا بيقول له لا والله ما فينا نعطيكم أكثر من 4 بيركب المشكل لا وليش وانتم ما عم تعملونا مظبوط ليش بطولة العالم دغري بيرجعوا لا خبرتهم من بطولة العالم تبع رياضتهم الوحدة اللي هونيك في أكثر مروني انه يعطون اكريتيشن نحن ما بنقدر لانه عندنا الكوتا مجبورين فيها.
4: ابغى افتح معاكم موضوع ملف استضافة الدوحة لأولمبياد 2036 ان شاء الله، يعني كل ما شهدت الدوحة منذ 2006 هو بناء وتجارب وخبرات تراكمت عبر السنين اللي تصبح الدوحة على خريطة العالم في الاستضافات الدولية بشكل عام بشتى ومختلف يعني تنوعها وموضوعاتها. اليوم الدوحة على اعتاب ايضا الحصول على اولمبياد 36.
2: اقول لك شيء، انا 1996 لما عمل معي ايمن جاد المقابله عن استضافه قطر وكان الاستضافه قلت له من حقنا نحلم يا خلينا نحلم
0: طبعا
2: خلينا نحلم 2036 ليش ما نحلم احنا انت في ذمتك يعني يا عبد العزيز فكرت في حياتك ان كره القدم كاس العالم تقام في قطر؟
4: لا
2: يا في بالك هذا كان عندنا القيادة تنظر إلى ما شيء أبعد من اللي إحنا نفكر فيه أنا وأنت. اليوم 2036 من حقنا نحلم من حقنا، وما أعتقد أن إحنا الياس يمكن شارك في أمور إدارية أكثر مني، أنا يمكن في رياضة هو في إدارة. قدرنا إحنا قدرنا 2006 على إمكانياتنا محدودة، ترى ما عندنا، ترى بقول لك القرية الأولمبية سكناها في مستشفى حمد هنا القرية مالت المستشفى، لكن قلبوها الجماعة إلى قرية أولمبية مثالية لليوم ما في مثلها. ألعب ونظمنا ألعاب أسيوية روعة، طق علينا مطر والله يا مطر 14 يوم خيس قطر كلها، لكن أنجزنا إنجازات كثيرة.
4: تجاوزت كل التحديات رغم الإمكانات.
2: You have no choice، ما عندك أي خيار أنت لازم.
1: بس فقط أريد أن أتحدث عن هذا النقطة مع كابتن لويس، لأنه الدوحة فازت باستضافتين بدورة الألعاب الآسيوية، ما الفرق بملف تقديم استضافة دورة ألعاب آسيوية عن استضافة دورة ألعاب أولمبية؟
0: الملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية بعده مبني على الملف أو على طريقة تقديم ملفات اللجنة الأولمبية الدولية القديم اللي صار فيه تغيير من حوالي 10 سنوات ورجع صار تغيير جديد بشهر 6 هذه السنة. اللي بيصير بالألعاب الآسيوية بعده مجرد أنه مش مجرد بالنهاية ما في شيء مجرد بعده بروسس بيمشي، بتحضر الدول بتقول أنه أنا مهتمة بتعلن اهتمامها بشكل رسمي، المجلس الأولمبي الآسيوي بيفتح له مجال أنه إذا انقبلت ولا لا بيحضروا ملف وعنده نقاط معينة لازم يحضروها وبيرجعوا بيقدموها والتصويت بيصير من قبل اللجان الأولمبية. هذا فرق كبير اللجان الأولمبية اللي هي عادة بتجيب اللاعبين على دورة الألعاب إن كان آسيوية أو أولمبية، بدورة الألعاب الآسيوية هي اللي بتصوت، وهذا أدفانتج كبير. يعني هذا أنا شخصيا بحبه أكثر من اللجنة الأولمبية الدولية. اللجنة الأولمبية الدولية اللي بصوتوا هني أعضاء اللجنة، وأعضاء اللجنة الأولمبية اللي هني 115 ماكسيموم، هلأ بتصور 104 أو 105، هودي نصهم إذا مش أكثر ما قالوا علاقة باللجان المحلية، بيكونوا أشخاص مفردين
1: معينين،
0: أشخاص مش معينين، هن حد بيرشح. هي اللي بصير إنه في لجنة بترشح، أي شخص منهم بيرشح شخص، وعندي أربع كاتيجوريز
4: معتمدة. ها مش لجان،
0: في لجنة واحدة هي لجنة ترشيح. اللي بصير عندك ماكسيموم 15 بيكونوا ممثلين للجنة الأولمبية، ماكسيموم 15 من الأعضاء بيكونوا ممثلين للاتحادات الدولية، والباقي أعضاء فرديين، أعضاء بيسمون إنديبندنت يعني مستقلين. أعضاء مستقلين. هالأعضاء المستقلين بعض منهم عندهم أدوار باللجان الأولمبية، والبعض ما دخلهم باللجان الأولمبية أصلا، في ممثلين يعني. بس
1: هذا
0: بس
1: ممكن إيه؟ ممكن يعني هذا يعطينا اعتقاد انه ممكن تكون عادله اكثر اختيار دوره العاب اسيويه.
0: اكيد عادله اكثر، لانه اللجان الاولمبيه هن اللي بيجيبوا اللاعبين. بس هوديك كمان حتى الاعضاء، سوري بس لعدت اوضح نقطه، انه حتى لو ما لهم علاقه هن جايين من الوسط الرياضي. يعني ما حدا مخصص بالرياضه، بس ممكن
2: ما زالوا له علاقه. قال اللجنه الاولمبيه كلهم في الرياضه الان، هذا واحد. اثنين، الملف هذا اللي تقدم البلد يعني جزء من نجاح قطر في 2030 2006، لأن نظمت بطولة، عندها ملف قوي، نظمت بطولات كذا، نظمت ألعاب قوة، نظمت، وعندها على مدار التاريخ. يعني نحن كنا أي فريق يا أخي، بطولة كأس العالم للشباب لما صار مرض في بولا في نيجيريا،
0: أي صح،
2: بعدها بس ب 19 يوم سلموها لقطر ونظمتها. لكن اليوم الملف لازم يكون قوي بقوة إنجازاتك السابقة، بجوة منشآتك الإدارية وحضورك الدولي وإنجازاتك، إنجازاتك حتى اللاعبين. ترى جزء من هذا برشم، ترى مو بعيد من هذا الملف، جزء من هذا الملف الاتصالات، جزء من هذا الملف الإعلام، جزء من هذا الملف البطولات اللي حققت،
1: سواء
2: استضافات
0: كله. يعني حتى إذا بتسمح لي، حتى كأس العالم انعملت أو أعطت حق الاستضافة، أعطيت حق الاستضافة قطر بناء على 2006. ما ننسى صح، قطر أخذت حق الاستضافة ب 2010 لكأس العالم. يعني كان صار لها الأسياد، صار لها 3 سنين
2: صح،
0: لأنه صارت هي بآخر 2006
2: صح.
0: يعني خلصت 2006 نحسب 7-8-9، يعني انعطت بشهر 2010. هلا كنت عم بشرح لكم اياه انه قصه الالعاب الاولمبيه مختلفه عن الالعاب الاسيويه، حتى أكبر. طريقه الملف هلا من تقريبا حوالي 10 سنين بعد ما تم انتخاب الرئيس توماس باخ كرئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، غير السيستم كله اوكي، ورجع عمل دراسه سموها نيو نورم. هالدراسه انعملت او من احدى نتائجها هي صار فيها 40 نقطه تغيير كتير، صار في تغييرات كتير، انعطى حمايه اللاعب النظيف مثل ما بيقولوا، صار اللاعبين اللي ما بيتعاطوا منشطات يعملوا المستحيل تيحمون، وكتير قصص. بس منها هي غيروا طريقه تحضير الملفات.
2: طيب
0: ما بقى في شيء اسمه تحضير ملف، صار في حوار بسموه اوبن دايالوج. بتيجي اللجنه الاولمبيه مع الدوله، وده يجي هلا الاهتمام من اثنين، بده يكون في ممثل للجنه الاولمبيه وممثل للدوله، اثنيناتهم بيقدموا الانترست انه نحن مهتمين، بيقدموا اهتمامهم
2: باستضافة
0: قبل الاهتمام بالاول استضافة الالعاب الاولمبية. اكيد بصير في كمان رسائل تنبعث من كل شيء، في وزارات اساسية من ضمنها وزارة المالية، وزارة المواصلات، حسب كل دولة عندها الستركشر تبعها. وبعد هيك بصير في حوار مفتوح، هالحوار المفتوح حتى تيجي اللجنة الأولمبية الدولية بلجانة الفنية وتيجي تعمل دراسات عن كل شيء بالبلد، من النقل للسكن للملاعب للقدرات البشرية للقدرات المالية لاقتصاد الدولة، كل شيء بدون ما نفوت فيهم يعني بتفاصيل.
2: يعطي جريد هذا فيه
0: جريد. أول شيء ما في جريد، أول شيء بصير في حوار وبصير في مناقشات، بصير في تقديم. يعني العالم ما بتعرف نحن أصلا قطر صار له بهذا الحوار 4-5 سنوات، ما
1: هو
0: شيء جديد،
1: موضوع
0: طويل لأنه بياخد موضوع بقى. أول مرحلة هي في أكثر من مرحلة، أول مرحلة هو حوار مفتوح نحن صرنا فيه، الهند صار له فيه فترة، المكسيك كانت فيه ورجعت بتصور أنا بعدين خلص صبت انسحبوا، إندونيسيا كانت فيه وبتصور كمان، ما بعرف إذا بعده اهتمامهم، بس إندونيسيا كان الاهتمام الرئيس الدولة خاصة من بعد 2018 بقى. اللي بصير هيدي أول مرحلة، بس تحس لجنة أولمبية الدولية أنه المدينة أو الدولة جاهزة، بتنقلهم على مرحلة تانية اللي هي مرحلة بيقولوا له تارجت الدايالوج. يعني الحوار المحدد، ساعتها بيتفقوا على سنة. مثلا أستراليا أو بريزبن أخذت 32 بهالطريقة، كانوا عاملين في حوار مفتوح معنا ومع أستراليا، وساقة بتشافوا أنه مدينة بريزبن هي اللي جاهزة تستضيف حطوها. إذا تسمح لي بس تزيد شغلة، هلأ من بشهر 6 أضافوا مرحلة جديدة سموها استراتيجيك دايالوج. الاستراتيجيك دايالوج هو تمثيل إذا بدنا أو إعادة السيستام القديم اللي كان قبل 9 سنوات الدولة تعلن اهتمامها، يقولوا لها أوكي أنت كانديدت سيتي، بتقدم عندها سنتين
1: مدينة مرشحة،
0: مدينة مرشحة عندها سنتين، بعدين قبل 7 سنوات يتم انتخاب المدينة. هلأ تيرجعوا يردوا هيدي، وبالنص بين إذا في مدن أكتر بنصهم يعني على 8 سنوات قبل بيعملوا شورت ليست أو لائحة مصغرة من 3 أو 4 مدن حتى ما يضل كتير، بيشيلوا الملفات الضعيفة. الاستراتيجيك دايالوج هلأ هو عبارة عن هاللائحة المصغرة بس بغير اسم،
1: رجعوا على
0: مزيج
1: ثانية.
0: رجعوا على مزيج من السيستام القديم والسيستام الجديد اللي هو هلأ عندك الحوار المفتوح. بعدين
1: هذه مرحلة انتهينا،
0: هاي الأول شيء، بعد ما حدا انتهى منه بعد ما حدا طلع على
1: ما زلنا بالمرحلة الأولى
0: 36 بعدنا بالمرحلة الأولى. هلأ اللي قالوا اللي قالته اللجنة الرئيسة اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا بشهر 6 أجان أنه راح يتم انتخاب 36 أو الدولة اللي بتستضيف 36، وعم بقول الدولة لأنه ما بقى مدينة، صار عدة مدن أو دولة. هلأ نحن بحالتنا راح تكون الدوحة بس مثلا أستراليا مقاطعتين، في دول مقدمة على أساس أكثر من مدينة، نترك الدولة تنكون بشكل عام. بقى الدولة اللي راح تستضيف 36 راح تعلن بال 29
1: 2029 بعد 3 سنوات
0: يعني بالضبط. هلا الاستراتيجيك تارجت الاستراتيجيك اريا اللي راح الدايالوج اللي راح يكون على الارجح يحدد قبل بسنه او سنه ونص، يعني عم يرجعوا مزيج من الحوار مع تحديد اوقات معينه.
4: ملف الدوحه قوي وملف مرشح
0: أكيد.
2: حتى الدول اللي
0: وانا بقول لك ان شاء الله الحلم بصير حقيقه.
4: طيب
2: انا والله
4: شخص بس
2: انا حلمي حلو ترى
0: اكيد ان شاء الله حلم بصير.
4: قبل لا نتكلم
1: تعرف على حلمه بعد هذا
4: التقرير نرجع ونتكلم
2: حلمه معايا الله يخليكم.
4: طيب نرجع لك الله يطول عمرك، لكن دعونا مشاهدينا ناخذكم في جوله على اجمل لقطات هذه الدورة التي اختتمناها اليوم. 34 ميدالية ذهبية للدول العربية هي بالتأكيد حصيلة ممتازة. نتابع ونعود للحديث.
5: アジア各地から国際地、名古屋に集まった1万人を超える アジアの絆を深め大きな歴史となり次なる未来へとつながっていく。

0: تنطفئ إذن مشاهدينا شعلة أسياد أيتشي ناغويا 2026 ونراكم في 2030 مع دورة ألعاب آسيوية جديدة للمرة الثانية في ضيافة الدوحة النسخة 21 دورة الألعاب الآسيوية. وهنا شعار هذه البطولة الجديدة التي سنكون بانتظارها دائما، شمس قطر حاضرة بالشعار القادم. كابتن جبر تخبرنا شو الحلم؟
1: الحلم 6
0: يعني كان عندك حلم الأولمبياد
1: لا الحلم احنا نشوف بطولة روعة بين كأس العالم 22 وهقنا في التنظيم وهقنا في النجاح وهقنا في أمور كثيرة
0: وهقنا إيجابياً
1: طبعا توهية إيجابية سقف التوقعات كبير
2: صحيح.
1: اليوم احنا لا نرضى أقل من مستوى كأس العالم 22 لن نرضى إلا بالنتائج الإيجابية سواء لقطر أو لأي دولة ثانية
2: أصبح هذا المتوقع
1: فتكون بطولة مميزة مثل ما صارت 2006 بإمكانياتنا البسيطة اليوم بطولة راح تكون مميزة بإمكانياتنا الكبيرة بجمهورنا بالخبرات الرياضية بالخبرات الإعلامية بالخبرات الطبية أشياء كثيرة يعني اليوم احنا نأمل عليها في 2030 إذا الله أحيانا نشوف بطولة مميزة نبهر فيه العالم كما تعودنا دائما في تنظيم البطولات.
0: نقطة أنه كأس العالم 2022 وهجنا كما قال كابتن جبر كم يضع فعلا نجاح تنظيم أي بطولة مسؤولية إضافية على اللجنة التي ستنظم البطولة.
3: بس خليني أوضح نقطة أنه الدورات المجمعة خاصة دورات الألعاب الأسيوية والأولمبية عمليا عم نحكي operations أصعب من كأس العالم يمكن بمئة مرة
0: لوجستيا وعملياتيا أصعب
3: بأكثر من 100 مرة حتى لأنه عم نحكي كأس العالم هلأ على فكرة كأس العالم عنده حضور إعلامي كبير بس إذا بنحكي كأس العالم مثلا بحدود 800 لاعب عم نحكي دورة الألعاب الأسيوية 11,000 لاعب
0: جماهير
3: لاعب مش إداري
0: وفي حضور جماهير
3: بلشنا باللاعبين بس عم نحكي 8 منشآت كأس العالم ما عم نحكي ملاعب التدريب عم نحكي ملاعب المنافسات بالألعاب الأسيوية عم نحكي بحدود بين 50 و60 ملعب بس الناس تفهم قديش السكيل تبعها يعني مقارنة كتير أكبر
2: صحيح.
3: لذلك بتحط تحديات أكبر على اللجان المنظمة أكيد الخبرة اللي اكتسبناها من كل هالبطولات هذه لا ما يعني ما فينا نستغني عنها لأنه بالنهاية بقلب ألعاب الأسيوية عندك مثلا عندك إذا فينا نحط بين هلالين يعني بطولة آسيا للفوتبول وبطولة آسيا لألعاب القوى وبطولة آسيا للسباحة وكل هالبطولات مجموعة بوقت واحد بمكان واحد يعني الخبرات اللي اكتسبناها من كل هالبطولات العالم وكؤوس العالم اللي استضفناها هيدي لابد أن نطبقها بكرة إن الله راد بدورة الألعاب الأسيوية وهون بصير التحدي وين كيف تخلي هالفرق كلها تشتغل مع بعضها ومع جهات الدولة الثانية من أمن لجمارك
1: أكيد الخطأ غير مقبول
3: الخطأ بصير مثل ما قلتها قبل وبرجع بقولها الخطأ بده يصير دخيل اسمه الله الكمال عند الله وين بتبين قوتنا طريقة تعاملنا مع الخطأ وسرعة تجاوبنا معه ونجرب أنه نحله بسرعة
1: أنا من ساعة أتكلم معاك أريج عن موضوع التنظيم ونجاح التنظيم يعني مثلا أنا كنت حاضر 92 في أتلانتا لما صار انفجار في كذا
3: قبل حفل الافتتاح
1: سبب ربكة مو طبيعية الأمن وكذلك كثير من البطولات في استراليا أو في كذا أحد اللاعبين فقد ميداليته اللي ينافس عليه لأنه راح مدينة ثانية أو الباص وصله
0: هذه مشكلة المواصلات
1: مواصلات أنا قلت الخطأ غير مقبول الخطأ موجود بس ما يأثر على سير البطولة بشكل عام سواء من ناحية أمنية أو من ناحية مواصلات أنا من ساعة تكلمت معك قلت لك أهم شيئين في البطولة الأمن والمواصلات إذا اختل واحد فيهم اختلت البطولة بشكل عام كلها طبعا جميع اللجان في الهدور لكن أهم لجنتين الأمنية ولجنة المواصلات المواصلات هي اللي توصل اللاعب في الوقت الفلاني توصل الإدارة في الوقت الفلاني تفتح له مكان يعني مثال في بطولة في أتلانتا ضاع لاعب مال الملاكمة لأن جايبين سواق الباص في أتلانتا واحد من لوس أنجلس لا يعرف الشارع ولا يعرف مكان فضيع على لاعب ملاكمة ما خذ فعلا فاليوم أنت لازم تأهل هذه المجموعة لنجاح هذه البطولة أنا لما أقصد الخطأ غير مقبول ما يضر المنظومة أكيد خطأ موجود الكمال لله بس لكن الخطأ غير مقبول في الخطر الميجر سواء ناحية أمنية مثل انفجار أتلانتا أو باص يوديك مكان آخر، فهذه تحدث في البطولات أكيد. لكن لازم يكون لها
3: هي ردة الفعل هي اللي بتبين شخصية اللجنة المنظمة
0: وبس سرعة اللجنة استجابة المنظمة. اللجنة المنظمة
3: طبعا ردة الفعل يعني سرعة خلق الحل، سرعة الاهتمام، لأنه أوقات كتير يعني حتى بهذه الدورات، الدورة عم نحكي تحضير سنوات وسنوات كرمال 16 يوم.
2: نعم.
3: ما في تأجيل، يعني ما فينا هذه شغلة مثلا بشرق آسيا على طول منعاني منها، أنه الشخص بده يرجع لمديره قبل ما يقدر يعطيك الجواب. نحن هون ما عنا إياها دغري، يعني في أشخاص أشخاص مخولين ضمن حدود معينة أنه يأخذ قرار بشغلة دغري. ليش؟ صحيح. لأنه التأجيل ممكن يضر بكل شيء، بكتير أمور.
2: كابتن، إن شاء الله الوعد 2030
1: إن شاء الله،
2: الوعد الدوحة إن شاء الله،
1: إن شاء الله
2: يعني ألعاب أو دورة ألعاب آسيوية تاريخية ومختلفة كما عودتنا الدوحة. شكرا جزيلا لك كابتن جبر الرميحي على تواجدك.
0: إن شاء الله حلمك يتحقق.
2: إن شاء الله يا الله.
1: إن شاء الله الحلم يتحقق. إن شاء الله أشوفكم في 2030 بالصحة والعافية. والله يحفظ لنا هالبلد ويحفظ الأمير وجميع الحكومة القطرية ويحفظ البي إن سبورت، وإن شاء الله أشوفك أنت يا عبد العزيز أحسن من محمد سعدون.
2: لحن نكمل بعض كابتن محمد يستاهل. شكرا جزيلا لك كابتن، شكرا كابتن لويس لويس، أسعدتنا طوال هذه التغطية، أيام طويلة تحملتنا كثيرا.
3: لا بالعكس، أنتوا أنا بدي أشكركم، أنتوا تحملتوني، بدي أشكر اللجنة الأولمبية القطرية اللي فتحت لي مجال أنه أجي، وأشكر بإن أنه حطوا ثقة في أنه أجي، وأهم من شيء بدي أشكر تعاونكم وأشكر الجمهور، أنه إن شاء الله نكون هالمعلومات اللي أعطيناها تكون فادته شوي، جربنا نثقف ولو عم نحكي ثقافة رياضية، نحن مش مثقفين غير رياضيين، وتكون زادت شوي على معرفته.
0: يعني شكرا جزيلا لك. دائما هذا النوع من التغطيات وهذا النوع من الدورات ليس فقط هو تحدي بالنسبة للمنظمين، حتى بالنسبة لمن يغطون هذه المنافسات.
3: شكرا جزيلا. سوري بس بدي أذكر محمد ما ينسى الشرط. محمد
0: كده في عشاء
3: طبعا
2: نوصل هذا لمحمد. مشاهدينا شكر لكم أنتم طوال هذه الأيام الطويلة صاحبتونا، شكرا لكل زملائنا المراسلين المنتجين المخرجين الجميع أمام الكاميرات وخلف الكاميرات.
0: شكرا لك كذلك عبد العزيز، ولكم مشاهدينا على المتابعة. سنترككم بنهاية هذه التغطية مع هذه اللقطات للبطل معتز برشم الذي كان حاضر بنهاية ختام دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026، وتابعناه يستلم المشعل قبل قدوم هذا المشعل إلى دولة قطر 2030،
2: والوعد إن شاء الله الدوحة 2030. نشوفكم على خير، في أمان الله.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا أهلا وسهلا بكم من جديد من مركز ناغويا سيتي هيغاشي الرياضي في اليابان، حيث نصل الآن إلى المشهد الأخير وإلى المباراة اللي انتظرناها منذ انطلاقة منافسات البادل في دورة الألعاب الآسيوية، نهائي زوجي الرجال، نهائي الميدالية الذهبية، والموعد مع مواجهة تاريخية تجمع بين الثنائي القطري مشاري نواف وراشد نواف، الثنائي الواضح معنا على الشاشة. كل التوفيق يا شباب في مباراة اليوم، في مباراة الذهب وفالكم الذهب أمام الثنائي الماليزي كريستيان ديدييه وإيدان يونس. مباراة قوية، نهائي منتظر، نهائي مثير، نهائي جماهيري، أنظار الجماهير الحاضرة في المدرجات وآلاف المتابعين خلف الشاشات تتجه الآن إلى هذا الملعب الرئيسي لمعرفة هوية أول بطل آسيوي لمنافسات زوجي الرجال للبادل في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية. قطر المصنفة الأولى تصل إلى النهائي بالسجل المثالي. هذا الثنائي أيضا الماليزي رقم صعب، أثبتوا جدارتهم في هذه البطولة، أثبتوا استحقاقهم للوصول لهذا الدور، دور النهائي. اليوم عندنا ضمان في الميدالية، لكن احنا دوم نطمع للذهب. حكم المواجهة ينهاو حكم لقاء النهائي. بالمناسبة ايضا يعني مشوار المنتخب القطري بالسجل المثالي، ثلاثة انتصارات متتالية دون خسارة اي مجموعة، وبالاداء يعني شفناه اتسم بالثبات والقوة والهدوء في اللحظات المهمة. وفي الطرف الآخر ماليزيا المصنفة الثالثة بالمناسبة هي أيضا التي سلكت الطريق الأصعب وخاضت ثلاثة مباريات امتدت جميعها إلى المجموعة الثالثة، لكنها أثبتت في كل مرة قدرتها على العودة والصمود وقلب النتائج. صورة للتاريخ، صورة للذكرى، صورة لكي تخلد في سجلات دورة الألعاب الآسيوية تحديدا في رياضة البادل. كل التوفيق لقطر وماليزيا، كل التوفيق للمنتخب العنابي وفالكم الذهب. مواجهة بين ثنائي قطر يدخل النهائي بأفضلية الراحة والثقة والسجل النظيف، وثنائي ماليزي يدخلون بالخبرة، خبرة المباريات الطويلة، خبرة الروح القتالية الكبيرة. لكن قطر تثبت، أو خلنا نقول أصح أنهم احنا نبحث عن تتويج تاريخي للبادل القطري والعربي والخليج. وماليزيا أيضا تلاحق المجد نفسه وتسعى إلى كتابة أكبر إنجاز في مسيرة ماليزيا. اليوم ما نشوف يعني حساب البكرة ولا مجال للتعويض، مباراة واحدة تفصل أحد الفريقين عن الميدالية الذهبية وعن دخول التاريخ من أوسع أبوابه. دائما نقول إحنا إذا رجعنا للتاريخ ونذكر الأسماء نبدأ بأول بطولة، فما بالك أنك تمتلك الآن الفرصة آخر خطوة، آخر مباراة، لأن تحفر اسمك بالذهب من بوابة آيتشي ناغويا من اليابان في رياضة البادل. يقول لك اي والله الثنائي القطري راشد ومشاري في اول ظهور في البادل هم اصحاب الذهبيه، خلاص يعني تستمر يعني تكتب التاريخ.
بشاري وراشد أمام كريستيان وإيدان يونس، قطر أمام ماليزيا، والذهب الآسيوي ينتظر صاحبه. نهائي تاريخي، أجواء جماهيرية رائعة، نشوف الجماهير القطرية ونشوف الجماهير الماليزية الحاضرة لمؤازرة المنتخبين، وترقب كبير داخل الملعب وخلف الشاشات. نتمنى لكم متابعة وممتعة، ونتمنى أن نشوف أيضا نهائي يليق باسم دورة الألعاب الآسيوية، ويليق أيضا برياضة البادل بحكم دخولها كأول مرة في التاريخ دخولها كمنافسات رسمية في دورة الألعاب الآسيوية، انتشار لرياضة البادل بشكل كبير وسريع، وهذا يخدم الرياضة الآسيوية والبادل الآسيوي أيضا. مشوار قطر إلى النهائي، ثناء القطري ما خسروا أي مجموعة خلال المشوار، دور 16 الفوز على الكويت 6-1 6 لا شيء، ربع النهائي فوز على المنتخب الإماراتي 6-2 6 3، نصف النهائي الفوز على المنتخب الإيراني أمام أريا روغاني وغولستان 6-4 6-2. حصيلة قطر قبل النهائي 3 انتصارات 6 مجموعات فوز 0 مجموعات خسارة، فازوا ب36 شوط وخسروا 12 شوط فقط. مشوار قطر جمع بين النتائج المقنعة والقدرة على التعامل مع الضغط وتحت الضغط، خصوصا في النصف النهائي أمام المنتخب الإيراني كان هو التحدي الأقوى في مشوارهم لليوم. هذا من جانب المنتخب القطري. إذا تحدثنا قليلا عن مشوار الماليزي إلى النهائي، ماليزيا خاضت الطريق الأصعب وجميع مبارياتها امتدت إلى 3 مجموعات، دور 16 الفوز على كازاخستان 6-2 3-6 6-3، ربع النهائي الفوز على الفلبين 6-3 3-6 6-3، نصف النهائي الفوز على الإيراني المنتخب الإيراني فرسات شاهي وأمير محمد جمشيدي 1-6، خسارة في المجموعة الأولى ومن ثم 6-4 6-1. مباراة كانت طويلة، مباراة كانت ممتعة، لكن الثنائي الماليزي أثبتوا جدارتهم. حصيلة ماليزيا 3 انتصارات، لعبت 9 مجموعات كاملة، فازت في 3 مجموعات فاصلة، عادت في النصف النهائي بعد خسارة المجموعة الأولى 1-6. تخيل يعني خسارة المجموعة الأولى 1-6 وأنك تعود تفوز 6-4 6-1، هذا يبين لك مدى قوة الذهنية والصلابة الذهنية لدى هذا الثنائي الماليزي والرغبة الواضحة للذهب. هذا يوضح أن الثنائي الماليزي لا يستسلم أيضا في المباريات، ويصبح أكثر خطورة عندما تدخل المباراة في مراحلها الأخيرة، وعندما نشوفهم متأخرين في المجموعة هذا لا يعني حتى بنتيجة 1-6 اللي شاهدناه في نصف نهائي، لا يعني أن المباراة انتهت، لا يعني أن الأمور حسمت، الأمور لا تحسم إلا مع كسب الماتش بوينت. قطر أكثر راحة بدنيا بحكم لعب 6 مجموعات فقط مقابل 9 لماليزيا، لكن ماليزيا أيضا بالمناسبة يعني النقطة الإيجابية لهم والقوة، ماليزيا اعتادت المباريات الطويلة ولا تتأثر بسهولة بخسارة المجموعة أو

كرة سريعة كروس كورت مثالية. كرة ممتازة بترك الكرة 15-30. يا سلام على القراءة الصحيحة، النظر بشكل سريع على تقدم لاعب ماليزي. سماشات سماشات مشاري الممتعة في البطولة 40-30. عودة ممتازة. يا السلام على تنبيه راشد، ويا جمالك يا مشاري على هذا الانهاء الثاني. واحد لا شيء، دائما البدايات مهمة، دائما خصوصا صاحب الارسال يجب عليهم المحافظة على الارسال والابتعاد عن وجود اي كسر مبكر، والابتعاد بشكل عام عن وجود اي كسر في هذه المباراة، مباراة لا تتحمل الاخطاء. كريستيان ديديه إيدان يونس خطأ أول من قبل تشين كريستيان ديديه تشين، لكن تحسب للمنتخب الماليزي ولرياضة البادل في ماليزيا بالوصول للنهائي الأول التاريخي في رياضة البادل. محاولات ممتازة من راشد، محاولات البروك، لكن عديان يونس في إنهاء قوي من على الشبك. دون ملامسة، كانت محاولة دون ملامسة من راشد. 30-15. Thank you.

0: يا سلام على هذه القتالية، على هذه الروح العالية، على الرغبة الواضحة من راشد ومشارفي. الذهب واضحة منذ البداية. شوف الدايف اللي حصل من راشد، والانهاء والقراءة والتمركز الرائع من مشاري في الكونترا تاك بشكل ولا أجمل. قتالية رائعة من راشد ومشاري في هذه النقطة، والرغبة واضحة في وجود كسر مبكر.
1: وبعد

0: يا سلام على هذه التبادلات الفولي الرائع اللي شاهدناه من قبل اللاعبين الأربع. لكن في الأخير الأهم من هذا كله محاولة البريك بوينت الأول لصالح منتخبنا القطري. سماش سماش سماش قوي. كريستيان ديدييه بشكل مميز. 40 الجميع. ذكية من راشد في محاولة تغيير لكن لم تأتي بالشكل الصحيح. أدفانتج فيرز أدفانتج لمنتخب الماليزي. إذن واحد الجميع شوط لشوط. هذا الدخول الممتاز. كرة سهلة ما كان فيها قوة فقط فورهاند في المنتصف. شيء 30 بنفس أسلوب وسيناريو الشوط الأول في المجموعة في بداية المباراة. لكن شفنا عودة لصالح المنتخب القطري. نتمنى نشوف العودة أيضا في هذا الشوط بعد وجود أي كسر صالح منتخبنا القطري. لا في المجموع لا في المباراة بشكل عام. لو بتصير من مشاري لكن هنا انهاء مميز بدون تردد من على الشبك. إديان فرصتين لكسر. إديان يعني أخطأ في مثل هذه الكرات أكثر من مرة، فالتركيز يجب عليه أن يكون بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. سال مميز. سوء الحظ كسر أول لصالح المنتخب الماليزي أمام منتخبنا الوطني. لكن إن شاء الله العودة تكون موجودة، تكون عودة سريعة. سوء الحظ هنا بلعمسة الكرة الجزء العيوب من الشبك. شوف الهدوء الآن مهم في نهائيات البطولات الكبرى، لا تحسم بالقوة وحدها، يعني لازم تكون في القدرة على إدارة اللحظات، قراءة الكرات. نعم قطر تدخل بسجل نظيف، لكن من الجانب الآخر المنتخب الماليزي يدخلون بروح العودة. كل نقطة اليوم تلعب هتصبح جزء من تاريخ البادل الآسيوي. تخيل يعني مدى أهمية هذه المباراة. مشاري وراشد أمام فرصة العمر، لكن أيضا الثنائي الماليزي أثبتوا جدارتهم وأثبتوا أنه ما راح يغادرون أي مباراة بسهولة بحكم المشوار منذ بداية طلاقة المواجهات في دورة الألعاب الآسيوية. إرسال لدى إديان. سماش قوي ممتاز، سماش قوي ممتاز خارج أرضية الملعب. تنبيه ما كان بالشكل السليم في اللقطة السابقة. أربعين لا شيء، يمكن راح نشوف أفضلية الكسر والتقدم. شوط نظيف صالح المنتخب الماليزي، 1-3 وتأكيد الكسر وتأكيد أفضلية التقدم في المجموعة الأولى. الهدوء مطلوب وإنهاء الكرات باختيار قرارات المثالية أيضا مطلوب. ذكية من مشاري، ذكية من مشاري، كروس كورت على الشبك الجانبي، 30 لا شيء. شوط نظيف وسريع، 3-2، الفارق كسر 1 بشكل رسمي لغاية الآن. الجماهير القطرية، الوفد القطري موجود لمؤازرة المنتخب وراشد ومشاري داخل أرضية الملعب لمحاولة كسب الذهب. شوف يعني اليوم المواجهة ما هي بين أربع لاعبين فقط، بين مدرستين وطريقين مختلفين. يعني أسلوب راشد ومشاري مختلف تماما عن أسلوب كريستيان وآيدن. نعم، قطر وصلت بطريق مثالي وماليزيا وصلت عبر الطريق الأصعب، لكن التاريخ ما يذكر لك هذه الأمور، التاريخ يقول لك البطل. كرة مثالية بترك الكرة، عدم الاستعجال، خطأ مباشر 15 الجميع. ثاني مرة على الشبك، ثاني مرة على الشبك كرة الماليزية. Thank you. انهاء مميز، انهاء قوي، 30 الجميع. يا سلام على هذه الفخاذة القوية، كرة قوية لا تصد ولا ترد، الاعتذار موجود. ديان يا سلام على التنبيه، ويا جماليتك يا راشد على إعادة الكرة بالتأني بالخبر، هذا اللي يقول لك الخبرة. أي والله صغير في السن كبير في الملعب. 40 الجميع. فيك سماش في توقيت مثالي من مشاري، محاولة بريك مهمة يا شباب، محاولة بريك لمحاولة تعديل مبكر. يا سلام على السماش، ويا سلام على إيدين على العودة والخروج. اي والله جميلة جميلة، شوف السماش لكن شوف اسلوب الخروج وانهاء الكرة من بعد اعادتها من خارج ارضية الملعب. شوف شوف شوف شوف الاعادة، شوف الماليزي غير سكن ديوس. ولكن مشاري لديه رأي آخر، رغبة الكسر موجودة لكن نتمنى الكسر يحضر في هذا الشوط. اي نعم حضر الكسر مع هذا السماش الخاطئ، يعود الثنائي القطري لمجريات المباراة. 3 الجميع، 3-3. لكات ممتازة واختيارات مثالية للأمانة من قبل المنتخب الماليزي. يشوف الاختيارات باستغلال تقدم راشد من على الشبك. الهدوء، الهدوء مطلوب أيضا من قبل راشد ومشاري. في بعض الكرات. 40-30. انهاء قوي. كريستيان سماش قوي. 40 للجميع. عطاء قال اللاعب اليمين احسن من اليسار. عطاه قال له وجابها مشاري.
1: Thank you.

يا سلام، أولا على التأني وعلى القراءة وعلى الصبر وعلى إعادة الكرة بشكل مثالي من قبل مشاري، وهنا إنهاء مميز وارتقاء وقراءة مثالية، كونتر أتاك من قبل راشد، وفوز في هذا الشوط، فوز مهم، فوز العودة، فوز إعادة الأمور لمجرياتها الطبيعية. الثقة الآن لدى راشد ومشاري، خلنا نقول ترجع وتزداد ويزدادون قوة وثقة. أفضل وقت لكسر هو الآن يا راشد ومشاري، نأتي بكسر في هذا التوقيت نتيجة 5-3 ثم سيرفينج فور ذا سيت، هذا أفضل سيناريو. لكن هل لدى منتخب الماليزي رأي آخر؟

0: أولى النقاط لا شيء 15. حركات الممتازة تضع المنتخب الماليزي في موقف صعب في اختيار واتخاذ القرارات.
1: لا

0: محاولتين لكسر مهم مهم جدا. هذا الشوط هذا الشوط يبين ملامح المجموعة الأولى أكثر. يا سلام على هذا البولي، على هذا التبادل وهذا الكسر في التوقيت المثالي. السيناريو 5-3 الآن، سيرفينج فور ذا ست، يعني تحط خطوة أولى للذهب.
1: منتخب الأوروغواي هنا في ويمبلي بذكريات ما حدث في مونديال 66 وبذكريات ما حدث في مونديال 2014 في أرض البرازيل. شهيد الكرة والتسديدة من علامة الجزاء فيدريكو فالفيردي، هدفه التاسع في مباراة 72 رفقة منتخب السيليستي. مارسيلو بيلسا يسعد، وكما أنها تأهل ولحظة تأهل إلى الدور القادم في المونديال، هدف فيدريكو فالفيردي وفرحة الأوروغوايانيين أبطال العالم في مرتين. أرضية أوروغوايانية راسية، فرصة داروين نونيز، يا عين يا سلام يا سلام على كرة بتعود مرة أخرى، تنتفض الأوروغواي في هذه اللحظات بينما الإنجليز يدافعون للكرة يشتتون ويبعدون، وصافرة الألماني هنا تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء ما بين الأوروغواي وإنجلترا في تاريخ ويمبلي. قال التاريخ بأن أول مباراة في هذا الملعب ما بين المنتخبين انتهت بالتعادل، أيضا هنا تنتهي بالتعادل، تلك أصفار وهذه فيها هدف في كل شبكة. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

سانتياغو برنابيو وريال مدريد ينتظران العملاق الألماني بايرن ميونخ. لقاء يمهد لما هو أبعد ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دور أبطال أوروبا. الثلاثاء 7 أبريل حصرياً على بي إن سبورت 1.

0: My name is Karina LeBlanc, and this is Vancouver. Vancouver has everything. We have the water. We've got the mountains. You can have the best food in the world. There's nothing we don't have. And the save by LeBlanc. This game has made me the woman that I am today. Let's go! The fact of bringing the world to this country, that's huge. But in Vancouver, where we have so many different backgrounds, we have so many different types of people who live in this city, I think this city's going to connect in a whole different way because they'll see a lot of them on that field. And most importantly, those athletes that come from around the world to this city will see a lot of them in the stands. This game is so important beyond winning and losing. It's the people that you meet, and it's the way that it makes you feel. And this game made me feel.
1: Federico Valverde على التنفيذ. Valverde على التنفيذ بقدمه اليمنى القوية. Federico فعلها. نعم. منصة إطلاق الصواريخ لا تتوقف. أهدافه أبدا لا تتوقف من كل مكان.
2: تفصل مشاري وراشد عن كتابة التاريخ. الضبط الآن ينتقل إلى الجانب الماليزي، لا بديل له غير الفوز في المجموعة الثانية، والمطلوب من الثنائي القطري هو الاستمرار بنفس الإيقاع دون تغيير وعدم التفكير بالذهب، نفس الأسلوب بدون تغيير. محاولات مستمرة، لكن في الأخير خطأ مباشر. سماش ارتقاء لكن دون جدوى مع الارتقاء. سماش فيها ارتداد عالي للكرة 30 لا شيء. ثلاثين 15 البداية جاءت كما نهوى كما نريد، لكن المهمة لم تنتهي بعد. ردة فعل بشكل مثالي بالباك هاند، كرة ستريت بول سريعة مفاجئة لكريستيان. 30 الجميع. يا سلام على الضغط المستمر، كرة ستريت بول ومن ثم الفور هاند كروس كورت بشكل مثالي أمام تشير بريك بوينت. يا سلام على هذا التفاهم، على هذا النسق العالي، على هذا التركيز الممتع. شوف القراءة، هي ليست فقط من راشد، شوف القراءة. هنا الابتعاد من مشاري لمعرفة ثقته في راشد في محاولة الانهاء، ووقوفه وتحركه وتمركزه الرائع في الكونترا اتاك. هنا بريك مهم، والفرحة والارتقاء بالاحتفالية المعتادة من راشد في البريك بوينت. واحد لا شيء، كسر مبكر أول مهم لصالح المنتخب القطري مع التقدم السابق في المجموعة الأولى 6-3. الآن يجب عليهم التركيز لكسب هذا الشو للاستفادة من الكسر السابق المبكر وتحقيق الأفضلية في المجموعة الثانية أيضا. كرات قوية متتالية، كرة تلو الأخرى 30 لا شيء. احتمالية وجود شوط نظيف وسريع. يا سلام، استمرارية اللقطة بخادة قوية من مشاري. مستحيل على هذه الجمالية، مستحيل على هذه القتالية الرائعة. قطر تقدم حتى الآن نهائي يليق بطموح الذهب. يا السلام على القتالية، ويا جمالك يا مشاري. من وين يا مشاري كل هذا الأداء؟ سماش بتكنيك عالي للغاية، كرة خارج أرضية الملعب، والأمانة أداء جميل من اللاعبين الأربع. كرة لابس الشبك الجانبي تخادع فيها راشد في اللقطة السابقة 30 لا شيء.
3: Okay.

غلق المساحات بشكل رائع. الثنائي القطري غلق المساحات والتقدم على الشبك بتنظيم رائع، عدم ترك المساحات والمجال للثنائي الماليزي للعودة حتى وإن كانت النتيجة 30-15 للثنائي الماليزي لغاية الآن. ثلاثين الجميع دون تردد من على الشبك إذا حضر راشد ومشاري بالوضعية الهجومية من على الشبك. راح نشوف نقاط متتالية للمنتخب القطري. تغطية ممتازة. يا السلام على هذا الثبات وهذا البلوك. محاولة بريك مهمة أيضا، يجب عدم التراخي وعدم ترك المجال الثنائي الماليزي في التفكير في العودة. بالعقل بالعقل بالعقل والخبرة بالعقل والخبرة كسر آخر ثلاثة لا شيء. حضور ذهني مميز، لا تأثير بالأجواء ولا استعجال في إنهاء النقاط. تغطية مثالية، انشفنا ترك المساحة الفارغة من جانب، نشوف راشد يغطي وانشفنا مشاري ترك المساحة، نشوف راشد يغطي والعكس تماما، راشد يدرك المساحة مشاري يغطي. تحركات سريعة لهذا الثنائي، الله يحفظهم الله يحفظهم، يستمرون في هذا التألق ويحافظون على هذا المستوى الرائع والسيطرة واضحة وفرض الشخصية والهيمنة القطرية في النهائي في اليابان.

شوط مهم، شوط قطري مهم للغاية. ثبات المستوى طول البطولة مستمر، وفي أهم مباراة وأكبر اختبار لهم. تقدم بسرعة من بعد الإرسال على الشبك وإنهاء قوي. يا متعتك، يا هدوءك، يا جمالك يا أخي. يوم تجمع المهارة مع الانسجام والهدوء تكون النتيجة بهذا التألق القطري. أربعين لا شيء. خطأ مباشر، كروس كورت بالباك هاند على الشبك الجانبي. 40-15. لم تأتي من الأولى، شفنا ارتقاء ومحافظة من إيدن في الأولى ومن ثم الثانية في إنهاء بالباك هاند. كونتر أتاك جميل. 40-30. انهاء مميز، انهاء مميز، تعويض من قبل مشاري. 4 لا شيء. اقتراب اكثر واكثر من التاريخ. يا سلام على الكونترا اتاك، اعتقد فيها ملامسة ولا يقولك في ملامسة. راشد يقولك في ملامسة، يقولك ما لمست. يعني راشد انت منتصر، انت فايز، هدي وركز في المباراة. متألق مع مشاري، انسى الحكم، انسى النقطة. عشر الجميع. ممكن نقول المعنويات الماليزية خلاص
تقل أكثر وأكثر.

0: هذا القرار كانت قريبة. سوء الحظ، سوء الحظ يا راشد. قرار كان في محله لكن سوء الحظ. 30 للجميع. الأشواط لصالح المنتخب الماليزي في المجموعة الثانية، لكن لغاية الآن تقدم ممتاز، تقدم رائع، تقدم مستحق لصالح المنتخب القطري. الذهب، الذهب أقرب وأقرب، لكن الأجمل هي الطريقة اللي قاعدين يقدمونها راشد ومشاري في النهائي. قاعدين يقدمون أداء يليق بهذا المستوى وهذه البطولة وهذا النهائي بحجم بطولة دورة الألعاب الآسيوية، بحجم بطولة دورة الألعاب الآسيوية، تحديدا ظهور رياضة البادل كأول مرة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية. والأهم من هذا كله نشوف أكثر من مرة تحول من الوضعية الدفاعية إلى الوضعية الهجومية يتم بسلاسة وسرعة من قبل راشد ومشاري، وهذه نقطة القوة لديهم. حتى إن شاهدنا في أصعب لحظات النقطة يحافظ الثنائي القطري على التوازن والتركيز. الآن هذا الشوط شوط راح يبين ملامح المباراة، يبين ملامح الذهب، يقربنا للذهب. خمسة عشر لا شيء. جبارة قوية، كروس كورت بشكل ولا أجمل من مشاري. 30 لا شيء دون تردد. استغلال الباد لوب في المنتصف. أربعين بنفس الأسلوب من راشد ومشاري. 40 لا شيء من بعد الإرسال، تقدم فورهاند انهاء. هذا الخطأ يا مشاري، حرام عليك على جهد راشد في الخروج. كانت نقطة جميلة أن تنتهي لصالح المنتخب القطري. شوف الدايف، شوف الإعادة، شوف القتالية اللي شاهدناها، لكن
1: عادي
0: 40-15. تعويض يأتي مباشرة من مشاري. 1-5 أقرب من كذا ما في، أقرب من 1-5 ما في للذهب. خمسة عشر لا شيء في استمرارية التغطية على الشبك. صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة. 15 الجميع. ما أعتقد أن فيها ملامسة. خمسة عشر ثلاثين قرر الحكم نتيجة 15-30. دون أي ملامسة. خمسة عشر 40 ماتش بوينت. لا جولد ميدل بوينت، خلنا نسميها جولد ميدل بوينت، نقطة الميدالية الذهبية، نقطة الذهب. يا سلام، جولد ميدل بوينت. قطر بطل آسيا، قطر تكتب التاريخ في ناغويا. مشاري وراشد نواف يحسمان النهائي ويتوجان بأول ميدالية ذهبية لمنافسات زوجي الرجال للبادل في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية. من الدوحة إلى ناغويا رحلة قطرية اكتملت بالذهب. الثنائي القطري دخل البطولة بصفته المصنف الأول، وغادر من البطولة بطلا للقارة من دون أن يخسر أي مجموعة طوال مشواره. أداء استثنائي، ثبات كبير. شخصية الأبطال ظهرت في اللحظات الحاسمة مع الماتش بوينت الجميل اللي شاهدناه من راشد ومشاري نواف. يرفعون علم قطر على أعلى درجات منصة التتويج ويضعون اسميهما في الصفحة الأولى في تاريخ البادل الآسيوي. ذهبية قطرية عربية وخليجية، وإنجاز سيبقى خالدا في ذاكرة الرياضة. ألف مبروك لقطر، ألف مبروك لمشاري وراشد نواف. قطر أول أبطال آسيا في بادل الرجال. الذهب قطري والصفحة الأولى من تاريخ البادل الآسيوي قطري، تحمل اسمي مشاري وراشد نواف فرحة مستحقة. وهنا الفرحة فرحة الذهب غير، فرحة الذهب غير. راشد ومشاري ومحمد سعدون استحقوا، استحقوا استحقاق بكل جدارة، بكل جدارة الذهب. الذهب لا يذهب إلا لمن يستحقه، وقطر أثبتت استحقاقها من بداية البطولة حتى النهاية. رفعوا سقف الطموح، تحملوا ضغط النهائي وأنهوا المهمة كما يفعل الأبطال. من قلب اليابان رسالة قطرية واضحة، هنا بطل آسيا الأول. الأداء كان قوي، الشخصية كانت قوية وحاضرة، والنهائي جاءت ذهبية. هكذا تلعب النهائيات، وهكذا تحسم الألقاب، وهكذا يكتب التاريخ. أول نسخة، أول نهائي، وأول ذهبية، وكلها تحمل توقيع قطر.

هنا حضور لويجي كارارو رئيس الاتحاد البادل. هنا نائب الرئيس دورة العاب الآسيوية في آيتشي ناغويا 2026. إذن ألف مبروك للمركز الثالث الميدالية البرونزية إندونيسية نوفيلا بوتريا بياتريس غوموليا ثنائي الإندونيسي حقق البرونزية بعد الفوز على الفلبين 6-6. لويجي كارارو رئيس اتحاد البادل يتوج فائزات وبكل استحقاق وكل جدارة، كان من أحد أقوى المنافسات في بطولة دورة الألعاب الآسيوية

الميدالية الفضية تذهب أيضا لأندونيسيا. أندونيسيا لها نصيب كبير في حفل هذا التتويج من فئة السيدات، عندهم مباراة قوية ممتعة. هنا الميدالية الفضية في ترياني ساباتيني وفادونا كوسمواتي. دموع الفرحة، دموع الفرحة، اي والله بعد مباراة قوية تمثيل الوطن غير. ومنصات التتويج غير. ماليزيا او بالاصح اندونيسيا تثبت جدارتها في رياضة البادل الآسيوية فئة السيدات، لكن الميدالية الذهبية لأصحاب الأرض اليابان، كاي توكوموتو وساكي تسوكا موتو. الذهب لصاحبات الأرض والجمهور بكل استحقاق وجدارة، الفريق المصنف الثاني في هذه البطولة من أول مباراة، من أول نقطة لغاية المباراة النهائية اليوم، شاهدنا سيطرة واضحة ومؤازرة من الجماهير اليابانية في كل مباراة ومع كل نقطة. ألف مبروك لأندونيسيا المركز أو الميدالية البرونزية والفضية، وألف مبروك الميدالية الذهبية لليابان. الآن النشيد الوطني الياباني.

0: ألف مبروك الميدالية الذهبية لليابان كاي تاكاموتو وساكي تاكاموتو. صورة للذكرى، صورة جماعية للحظات تاريخية تاريخية، لأنها أول نسخة لرياضة البادل في دورة الألعاب الآسيوية، وكل اللي متواجدين يكتبون التاريخ لأنفسهم وأيضا لبلدانهم.
1: Gracias.

إذن ألف مبروك لفئة السيدات المراكز أو الميداليات الآسيوية البرونزية الإندونيسية والفضية الإندونيسية والذهبية اليابانية. انتهينا من فئة السيدات وننتقل الآن لمراسم تتويج فئة الرجال من رياضة البادل. اليوم الأخير من رياضة البادل هنا في آيتشي ناغويا 2026 في اليابان. ندخل الآن مع مراسم التتويج دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 في اليابان. تتويج فئة الرجال لرياضة البادل مع دخول اللاعبين

0: メダルの贈呈は、
1: シェイクトーン・ビンハマー・アルサイ、
0: シェイクトーン・ビンハマー・アルサイ、
1: プレゼントがオリンピック・スポーツ・エージェント・カモン、
0: アジア・オリンピック・競技会会長です。
2: تواجد سعادة الشيخ جعفر بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، تتويج المراكز الثلاثة من فئة الرجال لرياضة البادل، تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. هنا الميدالية البرونزية تذهب لصالح المنتخب الإيراني، فرساد شاهي أمير محمد جمشيدي الثنائي الإيراني فاز في مواجهة برونزية على مواطنيه حامي غولسان وأريا روغاني بنتيجة 6-3 6-4.

إذا ألف مبروك ميدالية البرونزية. هنا الميدالية الفضية تذهب لماليزيا كريستيان ديديه شين وآيدان يونس في مباراة مثيرة للغاية، في مباراة ممتعة كانت أمام المنتخب القطري أمام نهائي مثير

ألف مبروك إندونيسيا أو ماليزيا بالأصح، ميدالية الفضية كريستيان ديديه إيدان يونس. الآن أبطال الميدالية الذهبية لقطر مشاري نواف، راشد نواف. تتويج سعادة الشيخ جعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية في هذا الإنجاز التاريخي لقطر، وهذا الإنجاز يكتب باسم راشد ومشاري ولدولة قطر في أول ظهور لرياضة البادل في دورة الألعاب الآسيوية. الذهب يسجل باسم قطر باسم راشد ومشاري. ألف مبروك للأدعم، ألف مبروك لقطر، ألف مبروك لراشد ومشاري نواف الذهب الميدالية الذهبية. والآن النشيد الوطني القطري.

من مركز هيغاشي الرياضي في ناغويا نطوي الصفحة الأخيرة من منافسات البادل في ظهورها التاريخي الأول بدورة الألعاب الآسيوية. لكن نفتح في الوقت نفسه صفحة قطرية خالدة مشاري وراشد نواف يتوجان بالميدالية الذهبية بعد مشوار مثالي لم يخسرا خلالها أي مجموعة ليصبحا أول بطلين المنافسات زوجية الرجال في تاريخ الألعاب الآسيوية. ألف مبروك لقطر وللرياضة القطرية ولكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز. الذهب قطري والتاريخ كتب هنا في ناغويا. ألف مبروك لهذا الإنجاز. حضور محمد سعدون الكواري كابتن المنتخب القطري بعد مشوار وعطاء كبير في الرياضة القطرية. صورة للذكرى تحمل الكثير من المعاني. وهنا صورة للتاريخ تخلد في مشوار رياضة البادل. مشاهدينا ومتابعينا مع هذه الأجواء الرائعة نقول ألف مبروك لدولة قطر وألف مبروك لكتابة وصناعة التاريخ. ومن قنوات بين سبورت نقول لكم نلتقيكم على خير في أمان الله.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأربعاء حصريا على BN Sports 8. الخميس حصريا على BN Sports 8. الجمعة حصريا على قنوات BN Sports.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA الأربعاء حصريا على BN Sports 8 الخميس حصريا على BN Sports 8 الجمعة حصريا على قنوات BN Sports

هنا انطلاقة محاولة من جانب اللاعب رقم 10 أمامنا هو اللي بيشترك النهاردة دوانج لكن على طول برافو يا مروان قفل على طول مروان المساحة. فرصة الفوز وانتصار والعودة للثقة مع لقائين إن شاء الله هيكونوا أمام منتخب ملاوي في 11 و15 نوفمبر، ثم في 24 مارس إن شاء الله العام القادم لقاء أنجولا لقاء العودة، ثم نختتم يوم 28 مارس العام القادم إن شاء الله مباراة جنوب السودان. أدي أمامنا انطلاقة عن طريق اللاعب اللي بيتحرك أمامنا هو في هذا الجانب وياخد ركلة ركنية، نشوف ولا طلع بالكرة إلى خارج الملعب، المساعد بيدي ركلة ركنية. كرة عرضية من اللاعب جوزيف داتا، أخطر لعيب فيه هو رقم 20 جوزيف داتا اللي سجل في مباراة ملاوي، عنده 15 لقاء بلقاء اليوم، ركنية لصالح منتخب جنوب السودان. ركنية منتخب جنوب السودان من الجانب الأيمن اللي يعني هو مركزين عليه أكتر، الجانب الأيمن اللي طبعا هما مركزين عليه في الهجمات وفي المحاولات. كرة على طول المرة دي دوانج، كرة رأسية خطر الأطوال، خلي بالك من الأطوال. أدي رقم 2 ده 194 سنتي بنجامين لاكو، كرة خطر الفاتت دي من لاكو، ركنية استغلت، واحدة بالكرات اللي هي اتلعبت قصيرة هي وترفعت من جاكسون دوانج لاعب جورباهيا الكيني. حمد هاني، هيثم حسن، لازم يكون أنشط هيثم انتظار هيثم بالمستوى اللي ظهر بيه على فكرة، واللي كان سبب في انتقاله من ريال أوفيدو الإسباني إلى السلتيك. إمام، أحمد فتوح، إمام فتوح، راح فتوح، العب العرضية، أزبط فتوح، يا ولد أمامنا هو هو زيكو يتصدر المشهد في هذه اللقطة، أول أهداف منتخب مصر. حلوة فتوح، وزيكو يضعها في المقص، الزاوية صعبة جدا. 1-0 لمصر، هدف مصري في هذه اللحظات، والتوقيت مهم قوي في الشوط الأول. مصطفى زيكو يضعها، بس كنت شوف هنا جملة حلوة من إمام لفتوح، والمرة دي زيكو يا ولد مصطفى زيكو يلعبها حلوة قوي. الكرة بص عاملها ايه، طلقة ماجاك مايس أمامنا هو، ما شافهاش أمامنا، لكن بص بباطن القدم الشمال، شمال فتوح لشمال زيكو، اللي بيأتي بأول أهداف المباراة للمنتخب المصري. عن طريق هيثم حسن الثاني ادي الرأسية هنا، زيكو ترجع لإمام، يا ولد يا امام، لكن المرة دي التدخل من انجير، حلوة من امام، عمل الكرة ايه على الطاير امام في واحدة من اللقطات الحلوة، سجل في بلجيكا وسجل في استراليا في كأس العالم الماضية مع المنتخب المصري. واحد صفر لمصر، ممكن التاني في هذه اللحظات، مرة تانية زيكو التاني، لكن ضربة رأسية، والمرة دي يتصدى حارس المرمى. ادي شغل الأطراف، شوف الرقابة مش موجودة، فرصة النهار، فرصة اللي نفسه في حاجة يعملها، فرصة رغم أرضية الملعب، لكن المرة دي حارس المرمى ماويس ماجاك يتصدى للكرة اللي فاتت دي. بص رأسية، يا ولد يا زيكو. حسام عبد المجيد ورامي، حسام لم يسجل مع المنتخب، لكن على طول يلعبها كرة العالية، رامي رأسية، رامي مرة تانية يا رامي، لكن المرة دي لخارج الملعب، رأسية رامي ربيعة إلى خارج الملعب. شوط أول يعني بعد مباراة أنجولا وبعد الأحداث وبعد الأمور اللي بتحدث، يعني أعتقد النتيجة حتى الآن يعني مرضية للجماهير المصرية، في ظل رغبة كبيرة من جانب الجماهير أكيد لتحقيق الفوز والانتصار في مباراة اليوم، وبالتالي النهاردة منتخب مصر يعني متقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء، في ظل هذا الأداء الموجود في المباراة، هدف واحد فقط في جوبا جنوب السودان. فتوح، مروان عطية، عودة مروان مهمة حقيقة، مهند في المباراة الماضية حس يعني كان ينقصه شيء، وبالفعل عودة مروان عطية مع مهند لاشين
بتدي ثقل على مستوى وسط الملعب. رامي ربيعة بعقل قوي. مروان يبدأ على طول. مروان أكتر لاعب بتطلع منه الكرة في وسط الملعب. مروان هو دايما البداية من عند مروان عطية. مرة تانية مروان حسدناك مروان. قطعت مروان عطية ترجع مرة تانية استلام على الطريق جاكسون دواجا. جاكسون كرة أمامية للخطير جوزيف داتا. بص كل ما الكرة جيله لعب الجموس أمامنا. هو اللي بيحاول الجموس أمامنا والضغط المرة دي ضغط المرة دي المنتخب المصري. بص سهولة استرداد الكرة. هنا بقى التحول عمر مرموش. عمر يلا يا عمر. عمر انتظار الدعم مرة تانية جاله. إمام مرة تانية أمام. انتظار كتير. وخلي بالك الحاجات دي بقى الإصابات والتدخل المرة دي من جانب اللاعب أوتن ديل جاريجا أمامنا اللي طفتت. احتفاظ بالكرة لاستهلاك الوقت لكن برضو خلي بالك بالإصابات. دقيقتين وقت بدل ضائع. براندي ستيفاني الحكم الرابع من موريشيوس في مباراة اليوم. دقيقتين وقت بدل ضائع. شفناش أي كرة على مصطفى شوبير حتى الآن في المباراة. فيش أي اختبار مصطفى. إن شاء الله المباراة تستمر بهذا التفوق لكن مطلوب إن يجيبوا هدف تاني. هدف واحد لا يكفي في مثل هذه الملاعب في مثل هذه الأجواء الحارة الظروف اللي حضراتكم عارفينها يعني. حسام عبد المجيد رامي ربيعة مروان عطية في وسط ملعب المنتخب المصري. خلاص دقيقة الأولى لوقت البدل ضائع دقيقتين. إمام فتوح ترجع مرة تانية على طول. فتوح شفنا النهاردة فتوح في المساندة الهجومية ويمكن وجود هيثم حسن قافل شوية على محمد هادي في التقدم والمساندة لكن مطلوب برضو يعني عدم اندفاع الاثنين يعني لازم تقدم فتوح يتأخر هاني مع حسام ومع رامي ربيعة أمامية. المرة دي تقدير الكرة مهم قوي. أمام الضرة حلو. أمام ترجع مرة تانية عمر مرموش. عمر يحاول أن يقدم شيء في شوط الوقت الأول. إمام ولكن على طول الكرة تطلع أمامنا إلى خارج الملعب. بص الحرارة مؤثرة كتير قوي على اللاعبين. الحرارة بتأثر كتير. شوط أول واحد لا شيء حتى الآن مع محاولات مصرية لإضافة هدف تاني وركنية ثالثة في اللقاء. استحواذ مصري يعني ممكن ايه نقول 65-70%. مروان هيثم بص النقابة غايبة. هيثم يلعب العرضية رأسية. اصبت يا راجل اصبت. الفرص اللي بيجيلك دي ممكن ما تجيلكش تاني. مرة تانية هنا لمسة على طول من جانب إمام. حسام عبد المجيد محمد هاني. خلاص اخر كرات شوط المباراة الاول 1-0 عن طريق مصطفى زيكو سجل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الاول من هذه المباراة هنا في ملعب جوبا الدولي وما يلحقهاش امامنا الكرة لسه الكرة امامنا هو الله الحقيقة. ادي مهند وفاول لمنتخب مصر. اخر كرة شوط الاول من المباراة هل تستغل؟ ادي بص يا جماعة الجهد. ادي الجهد بص مهند 38 درجة يعني الوضع الطبيعي لكن خلي بالكم البدني في منتخب مصر في مباراة أنجولا ما كانش أحسن حاجة. هناك بعض اللاعبين ما لعبوش كتير في الدوري وكان نجومنا أغلبهم خارج نطاق الختمة لكن النهاردة أعتقد منتخب مصر قدم شكل أفضل. تقدم بهدف مقابل لا شيء مصطفى زيكو دي 36 هنا في ملعب جوبا الدولي في جنوب السودان مباراة الجولة الثانية مجموعة ثانية تصفيات أمم إفريقيا 2027. 1-0 لمصر. عودة إن شاء الله بعد قليل وشوط اللقاء الثاني.

ادي تبديل اول هنا لمنتخب جنوب السودان اللي يعمل اول تبديل لي في هذه المباراة. اول تبديل لمنتخب جنوب السودان. تبديل اول هنشوف اقول لحضراتكم اللاعب البديل اللي هيشارك في هذه اللحظات من جانب المنتخب جنوب السودان رقم 24. اول تبديل دي هيثم حسن. مصر دخلت بتشكيل مكون مصطفى شوبير حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيع، عصام عبد المجيد واحمد فتوح، وسط ملعب مروان عطيه ومهند لاشين ومعشور، امامهم مرموش وهيثم حسن وكذلك اللاعب طبعا اللي ظهر بصاحب الهدف هو اللاعب المميز جدا، اللاعب اللي قدم اداء ومستوى مميز في شوط اللقاء الاول مصطفى زيكو. يدخل اللاعب البديل اللاعب جودفري ديبيل امام جودفري ديبيل. اول تبديل يدخل جودفري ديبيل بديلا في هذه المباراه. اول تبديل لمنتخب جنوب السودان. ادي اول كره على طول جنوب السودان. ماويس ماجيك جاريجا انجير لاكو وباكو سورو، وسط الملعب دوانج وجاما وياك وداتا، امامهم طبعا كوتشول وكذلك اللاعب جوما اليون. حكم مباراة اليوم حكم هو أحمد امتياز هلالال من موريشوس، حكم لقاء اليوم، واللي كان انذار الشوط الأول كان لمروان عطية في شوط أول. استحواذ وصل حوالي 65% لمصر مقابل 35%، خمس محاولات مقابل 9، ثلاث محاولات لمصر بين العارضة والقائمين.

في الفترة من 2019-2021، واللي كان أيضا درب المنتخب الأولمبي وعمل في نادي فيتا الكونغولي، وكذلك أيضا في تدريب ناشئين أندرلخت في بلجيكا. لم يتمس بداية الشوط الثاني أمامنا، لم يتمس هنا، ومحاولة تطلع إلى خارج الملعب في انتظار هدف ثاني. منتخب مصر عشان يحسم الأمور يدلو درجة حرارة 38 درجة طبعا هنا في جنوب السودان وسط هذه الأجواء، الحضور الجماهيري كبير في ملعب اللقاء. أحمد امتياز هلال حكم اللقاء بعون رالف فابيان وإسويت ديروك بالإضافة لبراندي ستيفي الحكم الرمح. هذه اللاعب البديل دخل أمامنا، هو لاعب بيلعب في هيوم سيتي، بيلعب في استراليا، لاعب جودفري أمامنا، هو تاني مباراة للاعب اللي دخل كبديل. جودفري أمامنا، هو جودفري ديبل البديل رقم 24. كابتن والقائد هو لاعب ويليام جامع. محمد هاني رمى التماس على طول راسية من جانب اللاعب بنجامين لوك. هذه الانطلاقة، منتخب جنوب السودان لم يظهر الشوط الأول يعني بالشكل الملفت. دخل جودفري ديبل مكان طبعا اللاعب إلويا اللي خرج رقم 12. بنجامين لاكو ريهان أنجير رقم 14. حاولة الضغط أمامنا هنا، مهند نشيد خلص كرة حلوة، مهند يلا روح عليها ودوس أمامنا. انطلاقة مرموش، مرفوع، ينفض الغبار لكن يا ولد مهند لاشين وعمر مرموش يسجل بعد 8 مباريات صيام مع المنتخب المصري، منها طبعا لقاءات كاس العالم واللقاءات الودية ومباراة أنجولا. النهارده بيسجل بعد أن سجل آخر أهدافه في مرمى الأخضر السعودي 27 مارس الماضي مع المنتخب الوطني المصري، الهدف الثاني في توقيت حلو. المنتخب المضغط قطعت الكرة من اللاعب شانياك، ثم التمرير أمامنا هنا، هو فرق المهارة وفرق الإمكانيات. وبالفعل كما تحدثت في الدشو التاني قلت هل ينفد غبار عدم التوفيق فرصة اليوم، وعمر مرموش يترجم فرصة باختضار الحقيقة عشان يسجل هدف الثاني. رامي ربيعة قائد الدفاع المصري، حسام عبد المجيد، محمد هاني يرجع على طول، حسام، رامي، منتخب مصر ماسك كورة في لقاء عنوانه انضباط والتزام لاعبي منتخب مصر النهارده، والتعامل حتى الآن في حدود يعني مستوى المنافس. يعني ممكن مصر تلعب بشكل أفضل بكده بكتير، لكن يعني بيلعبوا الأداء اللي يتناسب مع المنافس ومع صعوبة أرضية الملعب والأجواء الحارة. إبراهيم عادل، إبراهيم، لكن المرة دي التحول السريع لفريق اللاعب مانجير ماجاك البديل يبحث عن الهجمة. بص التمريرة بعيدة، بص هنا التمرير بعيدة. اللاعب كركر أمامنا هو بيلعب في نادي أوفندال، بيلعب في استراليا اللي هو رقم 22. تمريرة راحت للاعب ماجاك مانجير لاعب المريخ طبعا، النادي المريخ بنتويا في جنوب السودان. إمام ماذا في طرف الملعب الشمال، عمر مرموش سجل، عمر خلاص نفسه اتفتحت، عمر تمريرة وحشة عمر. شوف تمريرة هنا لإمام ولكن لخارج الملعب، خلاص تحس عمر ايه خلاص جاب الهدف واستطاع انه يضع نفسه في اللقاء 57 النهاردة، والهدف للدوري 12 مع المنتخب، هدف دوري رقم 12 في مبارياته مع منتخب مصر. هذه الهجمة عن طريق اللاعب مانجير البديل، مانجير يعمل عرضية وحاولها، كركر أمامنا، ضيع كركر أمامنا، هو عدى كركر في مرور لكن رامي ودي التسديدة، وأول كرة تحس فيها بالخطورة عن طريق جودفري ديبل وتطلع إلى ركلة ركنية هي الثانية في اللقاء. كور الدبل بص أمامنا، شفنا كرة من مانجير أمامنا البديل ماجاك، والمرة دي بنشوف كرة من جودفري دبل، وادي الركنية اتلعبت سريعة أثناء الإعادة لكن شالها مصطفى. الركنية في الإعادة فجأة لقينا الكرة اتلعبت ومصطفى شوبير يشيلها إلى رمي التماس. منتخب جنوب السودان يظهر في هذه اللحظات، بن قاسي يصحح المدرجات، يطلع مصطفى، برافو مصطفى، يطلع أوفا يمسك على طول. ادي الهجمة بقى السريعة، اندفع هجوميا، يروح إمام يبحث

امام لمرموش حطها له صعبه قوي في سباق سرعه. خلي بالك يا مرموش داخل عليه. بص مرموش يا ولد يا ولد على المراوغه مرموش والثانيه والثالثه اوبا يبقى هدف عالمي يا ولد يا لعيب. حلوه حلوه مراوغه لانجير رقم 14 وخد في السكه معاه اللاعب جاريجا رقم 3

على طول كرة العالية، لكن على طول إبعاد من جانب اللاعب بنجامين لاكو. حسام عبد المجيد تاني، يا ولد استلام حلو قوي، بلمة حلوة، مروان يلعبها أمامية، إبراهيم عادل، روح إبراهيم حط كرتك على الأرض يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، هي فرصة، هي فرصة، فرصة، فرصة لاستعادة الثقة. إبراهيم عادل، إبراهيم عادل يسجل الهدف اللي إيه ليه قيمته وليه يعني، لكن تمريرة حلوة قوي الحقيقة، هجمة حلوة، والهدف الثالث عن طريق إبراهيم عادل. حلوة يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم. أمامنا بقول لحضراتكم موهبة، موهبة من المواهب المصرية اللي كانوا ظهروا بشكل ملفت قوي في الأولمبياد، وجاب 3 أهداف في أولمبياد باريس. بص الكرة طبت، هو بقى إيه يلعبها حلوة قوي على هاف فولي، حتة بقى بالشمال يا ولد يا لعيب، في الزاوية الضيقة لحارس المرمى ماجاكا، عشان يضيف إبراهيم عادل الهدف الثالث. استلام على طول المرة دي، لمسة من إمام، تمريرة حلوة قوي، ممكن هدف جديد، هدف جديد، هدف جديد، خلاص خلاص خلاص، نفض الغبار، نفض الغبار، ويظهر عمر مرموش بوجهه الحقيقي، الهدف الرابع الجميل. عمر مرموش أمامنا هو المراوغة وسعادته وفرحته، وهدف جميل قوي لعمر مرموش للمنتخب المصري في الدقيقة 82. حلوة حلوة عمر مرموش، يا عمر يا سلام، بقول لحضراتكم فرصة، فرصة النهار، لكن شوف الهجم، شوف الهجم أمامنا، وشوف يا ولد على التمرير، يا عيني على التمرير، يا عيني على التمرير. أقول لحضراتكم الإمكانيات موجودة والنجوم موجودين، لكن القصور من اللاعبين، وإذا كان هناك قصور فني في مباراة أنجولا، كان قصور أيضا من جانب اللاعبين النهاردة. إمام يعمل كرة بوجه القدم، تمريرة إيه، تمريرة إيه، تمريرة تدرس. وعمر مرموش حاجة بقى من الأهداف اللي خدها يعني في تاريخه، كان ليها تواجده هذا النجم الكبير. خلاص الدقيقة 88، مصر عندها مباراة ودية إن شاء الله يوم 4 أكتوبر الساعة 10 مساء في استاد القاهرة الدولي، في ختام يعني الفترة التوقف، يعني دامت 18 يوم مع استئناف وعودة إن شاء الله النشاط، ويكون بداية هتكون مباراة قمة ما بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري. هجمة لجنوب السودان، هجمة، لكن على طول بص مهند حكم اللقاء يدي فاول على مهند، جهد كبير النهاردة لمهند لاشين ومروان عطية، وكان واضح تأثير غياب مروان عطية في مباراة مصر وأنجولا، كان واضح جدا تأثير اختيارات اللاعبين، هي مسؤولية المدير الفني في المقام الأول، هو له الحق في اختيارات وفي التشكيل، قد يختلف البعض يتفق البعض، لكن خلاص تم الاختيار، نقفل الصفحة، نركز مع المنتخب، تركز مع كابتن حسام، انتظار بقى اللعيبة اللي ممكن تنضم الفترة القادمة، الترشيحات الزملاء الإعلاميين اللي بتطلع، ولكن إن شاء الله منتخب مصر النهاردة يحقق فوز مهم قوي خارج ملعبه بعد أداء متواضع أمام أنجولا، يظهر بشكل فيه انضباط وفي التزام، ودي يعني أهم النقاط الإيجابية، بخلاف طبعا النهاردة العودة للتهديف بتسجيل 4 أهداف في جوبا حتى الآن. فاول كركر أمامنا، تسديدة تغير اتجاه وتطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في الوقت البدل الضائع اللي هيعلن بعد قليل. هذه اللاعب البديل كركر أمامنا وبيلعب في استراليا، شوف عمالقة على فكرة، 4 دقائق، 4 دقائق، كرة ركنية اتلعبت قصيرة، خطر هنا المرة دي، لكن سهلة سهلة الكرة، سهلة من اللاعب بنجاسي بكاسورو في ايد مصطفى شوبير. الشوط الثاني يعني قلنا اسم مصطفى اكتر من مرة في كرات عرضية وفي الضربة الركنية اللي ابعدها في الكرة اللي فاتت من جانب اللاعب المدافع بنجاسي. مرة تانية هنا انطلاقة، اسامة فيصل لعبة حلو قوي، اسامة ابراهيم عادل، اظبط بقى مع حمزة، اظبط مع حمزة، اظبط مع حمزة، ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم طمع حمزة الفولو، ولكن على طول تصدى، برافو ابراهيم، ابراهيم عادل من اللعيبة بقول لحضراتكم اللي ايه اللي ننتظر منهم الكثير ان شاء الله، يعني زي ما بدأ بقوة يستعيد هذه القوة والانطلاقة والتوهج اللي كان عليه في بدايته، لكن لاعب مقنع، لاعب يعني شارك في أمم أفريقيا 2021 وظهر كمان في المشاركات في البطولات الإفريقية مع المنتخب المصري في بطولات الأمم. مرة تانية هنا وحاولة، أسامة فيصل، أدي حمزة، حمزة
حمزة عبد الكريم، أسامة فيصل البديل، وحمزة يسجل بألواد المنتخب المصري في لقاء الدولي الثامن. صاحب ال 18 عام الذي ظهر في لقاء روسيا والبرازيل، لكن كم عاده ومعاده يأتي هنا. حمزة عبد الكريم 5-0 للمنتخب المصري، 5-5 للمنتخب المصري. أسامة فيصل البديل، حمزة عبد الكريم يعني لسه بقول لحضراتكم كان ينزل بدري شوية، لكن هو بقى إيه، هو ربنا بيكافئه، لاعب اجتهد ووصل إنه يكون في نادي برشلونة، راح على سبيل التجربة، وراجل راح بإمكانياته وبقدراته ووصل إنه يكون ضمن قائمة اللاعبين وسط الكوكبة مع رافينيا ولامين يامال وبيدري وباقي الأسماء. ويأتي أمامنا هو نجم البرسا، نجم البلاوجرانا، نجم المنتخب المصري، حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم 5-0، الثقة تعود بالفوز والانتصار، تطوي صفحة، تقفل صفحة، تضع خط وينهي أمامنا. أحمد امتياز هايلالال أمامنا حكم اللقاء من موريشيوس هذه المباراة بفوز مصري بخماسية نظيفة، سجل الأهداف زيكو ومرموش هدفين وإبراهيم عادل، واختتم حمزة عبد الكريم الأهداف 3 نقاط، ترفع سيد مصر في صدارة المجموعة الثانية إلى 4 نقاط، وخسارة ثانية لجنوب السودان بعد خسارة ملاوي 1-2. شكرا لكم، لقاءات قادمة وإلى اللقاء.

0: الوحده دي اوحش حاجه في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريت هم لحقوني.
1: دي واحده في الاخر ما نعرفهاش جايه منتحره.
3: ادي فكره برضو للدكتور ان هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه. يا حبيبي
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي بقى التمثيل.
4: عملت الحاجه اللي بحبها ما عملتش حاجه غلط.
1: انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي.
5: انا اللي اسفه عشان انت ما تعرفنيش.
6: ده انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عز ابوها؟
2: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
5: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
7: عايزك ما تلطناش في قرفي.
8: انا اسفه. ما كنتش مبسوطه.
9: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
6: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
1: نور؟
8: ايوه.
1: وراكي حاجه بكره؟
10: 2 غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.

ستحتضن منافسات هذه البطولة. وكما ذكرت هناك في نيروبي وكذلك في تنزانيا بالنسبة للثلاث دول التي ستحتضن بطولة كأس أمم إفريقيا. كرة منقولة لمنتخب أوغندا، تمريرة حذار من كرة، حذار من فرصة لمنتخب أوغندا لكنها طالت، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء لمصلحة منتخب ليبيا. لمنتخب أوغندا انطلاقة تأتي هنا في اليسار، بحث عن تقدم من جانب هذا اللاعب السريع الخطير كايوندو، كايوندو العرضية يلعب لك كرة إلى الطرف الأيمن، منتخب أوغندا في محاولة عرضية ترسل عالية لكن وصول بالكرة بعد ذلك من فاضل والتشتيت بمبدأ السلامة، فاضل سلامة حولها إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمنتخب أوغندا. الرمية التماس آخر مباراة كانت في عام 2022، مباراة ودية انتهت بالتعادل ما بين المنتخبين، فرصة لأوغندا تسديدة لكنها تتحول إلى خارج الملعب ركلة مرمى. مهمة جدا هذه البدايات بالنسبة للمنتخب الليبي. تعود الكرة مرة أخرى علي يوسف، وصول في الجهة اليمنى، محمود عنده كرة يرسل كرة طويلة ممتازة بالرأس لمصلحة المنتخب الليبي. عزو يا عزو يا عزو يا عزو، خطيرة كانت، فرصة كان بالإمكان أن يسجل من خلال يا منتخب ليبيا. عزو التحرك، نعم هذا ما تحدثت عن منتخب أوغندا دفاعيا، يعني هناك معاناة على مستوى ترك بعض الفراغات ويجب أن تستغل هذه الفراغات. هذه الكرة الأخيرة بالرأس، عزو والتقدم، مطالبة كانت بوجود ركلة جزاء، تدخل من حارس المرمى دينيس باسينتي أونيانغو يتقدم مرور لكن مقطوعة. برافو برافو فاضل، الكرة تتحول مرة أخرى، سقوط من محمود، الكرة بتعود لمنتخب أوغندا، حذاري من كرة من الطرف الأيمن، سريع الكرة الآن في اليمين لمنتخب أوغندا، عرضية لكنها مرت بسلام، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الآن فول فول المدرب الذي تحدث عن أهمية هذه المباراة، هذه الكرة الأخيرة اللي تحولت إلى خارج الملعب. كرة طويلة تسلل، أعتقد تسلل، نعم تسلل، تسلل كان موجود في اللقطة الأخيرة. قبل كل شيء وقبل السقوط هناك تسلل واضحة كانت منذ البداية، علي يوسف من غطى في الكرة الماضية لكن أيضا تسلل كان موجود على هذا اللاعب روجرز ماتو. شاهدونا لحظة التحرك، حذار يا معاذ عيسى، أيمن في الاستعداد بينما الفرصة لا تأتي رأسية، علي يوسف تغطية ممتازة أمام القادم، هذا الواضح في الصورة هنا، يوسف غطى بينما فرصة ليبيا. يا عزو ماذا أهدرت، ماذا أضعت، كرة ما زالت لليبيا، خطيرة كانت. أوه يا عزو، عزو في كرة ولكن ما زالت لليبيا. حمدينيو، حمدينيو يا عيني، يو يا حمدينيو، رائعة كانت المهارة من حمدينيو في اللقطة الماضية. حمد الهوني في الوقت اللي كنا نشاهد فيه عادة لأوغندا، ليبيا كادت أن تتكلم بلغة الأهداف وهدف ليبي أول يضيع. عزو في الكرة الأخيرة بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه النقلة من حمد لعزو، تقدم وبعد ذلك التصدي من حارس المرمى. هذه المساحات اللي كنت أتكلم عنها في بداية هذا اللقاء كان بالإمكان أفضل. شاهدونا فاضل سلامة، وقف صح منتخب ليبيا، كل لاعب حافظ دوره كما ينبغي. كرة منقولة ممتازة من الطرف الأيمن، تصل هذه الكرة هنا في اليمين، عرضية لا تأتي لليبيا، خطيرة ولكنها سهلة عند الحارس زينيس ماسين. الاستمرار بهذا الشكل لابد من هدف سيأتي، الاستمرارية بهذا الشكل، لكن هنا كرة لمنتخب أوغندا، لمسة من الطرف الأيمن، حذاري من كرة عن طريق اللاعب أوكيلو، لكن برافو هنا عبد العزيز في التغطية، بتعود الكرة من جديد
لمنتخب أوغندا. تقدم في اليمين ومرور ممتاز وفرصة خطيرة لمنتخب أوغندا، عرضية لكنها سهلة، مرور ممتاز كان من لاعب منتخب أوغندا. السيمويب في الكرة الأخيرة، لكن هنا انطلاقة من حمدو. حمدو أراد المرور، أراد الهروب، تمريرة بينية سهلة عند حارس المرمى، محاولة التقدم هنا في اليمين، بعد ذلك الكرة بتعود للخلف، عرضية، كرة ترسل عالية، خروج من حارس المرمى أيمن في المرة الأولى، بعد ذلك معاد، وكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، صابت حارس المرمى أيمن أتيهار، ركلة ثابتة حذاري من طول القامة، عرضية ترسل عالية بالرأس، هنا تأتي والهدف الأول لأوغندا، الهدف الأول نعم لمنتخب أوغندا. أرنولد فولا هو من يمنح الأفضلية للمنتخب الأوغندي، الكرات الثابتة التي تصنع الفارق هنا لمنتخب أوغندا، وبالكرة الثابتة أتت الرأسية من جانب اللاعب أرنولد فولا اللي يمنح هدف الأسبقية لمنتخب أوغندا. هدف أول لمنتخب أوغندا، أرنولد فولا هو من سجل الهدف الأول في هذا اللقاء. أرنولد فولا يعطي الأفضلية الأسبقية لمنتخب أوغندا. من العرضية أرسلت بالرأس، هنا أتت ليسجل أرنولد فولا هدف السبق وهدف التقدم لمنتخب أوغندا. أوغندا هدف، أوغندا هدف، لا شيء، منتخب ليبيا

يتراجع منتخب أوغندا الاعتماد على التحولات السريعة على الكرات الثابتة. هذا ما يعتمد عليه منتخب أوغندا. لكن فرصة ليبيا تصويبة وين بعيدة بعيدة. عبد المنعم عكاشة عبد المنعم سدد كرة لكنها بعيدة. أيضا مسألة التسديد من خارج منطقة الجزاء أمر بالإمكان أن يرجح كفة منتخب ليبيا. تصل هذه الكرة على يوسف لمسة محمود شلوي نقلة في وسط تمريرة كانت خاطئة وهنا تدخل وخطأ مع أعتقد ستكون بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء على فاضل السلام. شاهدوا هي تمريرة خاطئة تسببت بهذا الخطأ وبهذا التدخل. خلاص يا فاضل يا سلامة بطاقة صفراء كانت مستحقة في اللقطة الماضية. نظيرة هذا التدخل تدخل موجود من فاضل السلامة. تدخل بالفعل كان موجود من فاضل السلامة في اللقطة الأخيرة وبطاقة صفراء. الآن منتخب أوغندا الاعتماد على التحولات السريعة والمرتدات بينما كرة لليبيا نستغل فرصة. هي فرسان كرة منقولة عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء. حمدينيو حاول فيها لكنها تتحول لمنتخب أوغندا. بتصل الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. تمرير في وسط الميدان ممتازة ممتازة من محمود ومحمود والتسديد لكن حارس المرمى أوميانغو يتصدر. رائع افتكاك الكرة رائع افتكاك الكرة من محمود الشلوي. عبد العزيز يمرر الكرة لمحمود شلوي نقلة إلى معاذ معاذ والعرضية عزو يا عزو يا عزو. سقوط لحمد الهوني. حمد كان يطالب بوجود خطأ. بعيد الكرة على عزو كرة معاذ عيسى إن كانت الإفريقية وحتى العالمية. كرة منقولة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. كرة منقولة سريعة فرصة لليبيا. عزو هي عزو هي يا عزو هي هي لكن التغطية موجودة التغطية موجودة وكرة إلى خارج الملعب ركلة ركنية. الآن أهبت رياح فرسان المتوسط وعلى الفرسان كرة في اليسار تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. عذاري من كرة مرت بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بعيد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. ملعب يتسع لأكثر من 20,000 مشجع أوغندا في هذه اللحظات. يعني لو بلو كيلومتر وخمسة وتسعين سنتي. عرضية ترسل فرصة تاتي لمنتخب أوغندا. الكرة تتحول يلا مرتدة يلا يا حمدينيو يلا يا حمدينيو. حمدينيو يتقدم حمدينيو راح حمدينيو عندك عزو أعطيها العزو عزو يا عزو عزو عزو عزو. طالت الكرة على عزو. عزو يعيد الكرة للخلف لمنتخب ليبيا. وين الكرة التصويبة لم تأتي لم تأتي التصويبة. الكرة تتحول من جديد لمنتخب أوغندا خط لمنتخب أوغندا خط مرتدة كان بالإمكان. منقولة كرة عن طريق أسامة. التقدم في وسط الملعب سيف ينقل كرة إلى حمدو الهوني عنده كرة حمدينيو راح حمدينيو تقدم سقط حمدينيو يطالب بركنية. الحكم يشير بأن الكرة إلى ركلة مرمى. وفرصة لبناء هجمة. كرة تصل من أسامة لاعب يلعب الكرات الطولية ممتازة. يلا يا حمدينيو يا حمدينيو حمدينيو تزيد ولكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية. يا حمدي أو يا حمدو يا حمدو حمدو كان بالإمكان أفضل في فرصة لكن عينك على تمريرة أسامة الطولية هذه الثانية بالمناسبة لأسامة. لكن كرة القدم أهداف. كرة القدم شباك تهتز. كرة منقولة من الطرف الأيمن علي علي علي يوسف يلعب كرة علي من جديد تمرير. يا سلام الله
يا عزو، هذا عزو ولا جاكسون؟ ما هذا؟ كيف؟ لماذا؟ لا ندري، لا ندري، لا ندري يا عزو كيف ضاعت هذه الكرة غريبة. لكن عينك على تمريرة علي يوسف، على نقلة علي يوسف. لا لا لا لا لا، مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعية هذه الكرة يا عزو. ماذا تريد أكثر يا عزو؟ يا عزو ماذا تريد أكثر؟ ينقل الكرة من الطرف الأيمن، يا عيني على المرور، تقدم منتخب ليبيا، ليبيا في فرصة، ليبيا في كرة، سقوط وخطأ. نعم خطأ موجود. أنا خليني أعود لكرة علي يوسف وتمريرة علي يوسف. يا سلام يا علي، يا علي، علي يوسف بنقلة ممتازة جميلة رائعة، كرة لاعب خط وسط وليست كرة مدافع، كرة علي يوسف. ولو أن الآن في في في في في كثير من المدافعين، ليبيا في كرة عرضية لا ترسل، خطيرة تأتي، التغطية من المدافع، هناك في مطالبة بوجود خطأ. علي يوسف سقط في اللقطة الماضية، هناك تبديل من اللي راح يغادر في تشكيلة منتخب أوغندا، دينيس أويدي يدخل بدلا من أوكيلو. والله منتخب ليبيا كان يستحق نتيجة أفضل، نعم، من دون عاطفة، بكل تجرد من العاطفة، منتخب ليبيا كان يستحق. أن يخرج بنتيجة أفضل. بشير تعودون به إلى ليبيا، أسامة والكرة الطولية، منقولة كرة ممتازة، ممتازة جميلة، كرة من أسامة لكنها طالت على أمجد الغشي، كرة الطولية من أسامة، أسامة والكرة الطولية، هذه الثالثة من أسامة. والله في لمحات، في لاعبين مميزين، كرة منقولة في وسط الملعب، لمسة حمدو، يلا يا حمدو، حمدو راح، حمدينيو، حمدينيو مر، حمدينيو، حمدينيو تسديدة، ولكن حارس المرمى أونيانغو هو رجل هذا اللقاء من جانب أوغندا. حمدينيو يا حمدينيو، انطلاقة رائعة من حمد الهوني، انطلاقة رائعة من حمد الهوني في اللقطة الماضية، بتصل هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب ليبيا. تمريرة من الطرف الأيمن سريعة، هذه الكرة هنا في اليمين، فاضل سلامة، فاضل سلامة، والعرضية ترسل، راسية لم تأتي، طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى، كرة بتعود مرة أخرى، بتصل هذه الكرة عالية لمنتخب أوغندا، لكن برافو التغطية هنا من عبد العزيز. حقيقة منتخب ليبيا قدم مباراة رائعة، لكن لم يكن محظوظ، نعم لم يكن محظوظ لمصلحة منتخب ليبيا. الدقيقة الأخيرة، ملعوبة كرة في الطرف الأيسر عن طريق سيف جدور، سيف عنده كرة، سيف لحمدو، يلا يا حمدينيو، سيف، عرضية ترسل، ليبيا، رأسية من أسامة، لكن حارس المرمى على مرتين يتصدر. أسامة، أسامة كاد أن يفعلها، أسامة الشريمي كاد أن يعدل النتيجة لمنتخب ليبيا، لكن حارس المرمى أونيانغو. كرة عالية تعود من أسامة لمنتخب ليبيا، بالرأس عزو، تمهيد حمدو، سلام حمدو، تقدم
حمدو كرة ترسل عالية، بعد ذلك الغشيم عرضية خطيرة من عزو، لكن في الأخير تبعد، تتحول الكرة مرة أخرى لليبيا. يلا يا سيف جدور وتزيد لكنها بعيد، بعيدة كرة جدور في الكرة الماضية، ركلة مرمى بعيدة كانت الكرة الأخيرة. في وسط الملعب لمنتخب أوغندا، حذر من هذا الارتداد السريع الآن لمنتخب أوغندا في المساحة تسديدة. يلا يا أيمن في المتناول، كانت عندها أيمن أتيهار، كرة لمنتخب ليبيا، تقدم في الطرف الأيسر مرة أخرى للمنتخب الليبي، كرة تدخل كان موجود، تدخل كان موجود، أنه يعدل الآن لغشيم والعرضية راسية تأتي، تتحول الكرة من جديد لمنتخب ليبيا، لليبيا عرضية راسية فرصة لكنها من المدافع حمدو الهوني والعرضية، الكرة وين؟ بالراس تأتي لها من المدافع إلى ركلة ركنية. أقل ما يستحق منتخب ليبيا أن يعدل في هذه اللحظات، ركلة ركنية لمنتخب ليبيا، ركلة ركنية. أمجد لغشيم على التنفيذ، لغشيم في كرة عرضية بالرأس وبعض الكرات العالية، بينما هنا التصويبة صدمت في مدافع أوغندا، سباق على الكرة تصل لمنتخب ليبيا، ما زالت لليبيا في وسط الميدان، لليبيا في الوسط، حذاري من خطة تكتيكي الآن، لاعب منتخب أوغندا يتدخل ويرتكب خطأ بالفعل، كرة تنقل، دقيقة واحدة تتبقى، حمدو مرور ممتاز، يا لعيب يا لعيب يا حمدو حمديني، والتسديدة الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ليبيا، لليبيا الأخيرة، لليبيا الأخيرة، لليبيا الفرصة، لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية نعم لمنتخب ليبيا، الأخيرة يا الفرسان، جماهير أوغندا تخشى من هذه الكرة، ركلة ركنية ستنفذ، حمد الهوني على التنفيذ، حمدو من أجل العودة، من سيعيد ليبيا؟ عرضية راسية ولكنها مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى، خلاص حقيقة منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة، عطفا على ما جرى، عطفا على ما حدث، عطفا على ما قدمه منتخب ليبيا في هذا اللقاء، منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة بتاتا في هذه المباراة. أوغندا هدف، ليبيا لا شيء، مباراة انتهت.

0: بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights. Calm within the chaos. A fraction, a shift, and the world comes undone. I am the spy. Empty your mind. Just be. I am the rain. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind.

برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس 1.

0: في قلب الدوحة وقبل أكثر من عقدين بدأت قصة مشروع رياضي طموح سيتحول لاحقا إلى أحد أهم أعمدة تطور الرياضة وكرة القدم في قطر. أنشئت أكاديمية أسباير بهدف اكتشاف المواهب القطرية وصقلها ضمن منظومة تجمع بين التعليم والتدريب وعلوم الرياضة، وذلك داخل منشآت حديثة ومتطورة صممت لتطوير الرياضي بدنيا وفنيا وعلميا. وفي 17 من نوفمبر عام 2005 حمل افتتاح أسباير إلى العالم رسالة واضحة عن حجم الطموح القطري. فمن بين ضيوف حفل الافتتاح كان اثنان من أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ، الأسطورة البرازيلية بيليه والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا. وإلى جانبهما حضر عدد من أساطير الرياضة العالمية في بداية مبكرة لعلاقة أسباير بنخبة الرياضة الدولية. لكن قيمة المشروع لم تكن في منشآته فقط، بل في اللاعبين الذين تخرجوا منها. ففي كأس آسيا 2019 كان 14 لاعبا من أصل 23 في قائمة المنتخب القطري من خريجي أسباير، منتخب توج في النهاية بأول لقب آسيوي في تاريخ قطر. ومن هذه المنظومة برزت أسماء كثيرة مثل أكرم عفيف والمعز علي.
1: المعز يلا الله

0: ثم جاء كأس العالم في قطر عام 2022 لتقديم رقم أكثر دلالة. 18 لاعبا من أصل 26 في قائمة العنابي كانوا من خريجي أسباير، أي نحو 70% من المنتخب. ولم يتوقف التأثير عند ذلك، فعندما احتفظت قطر بلقب كأس آسيا على أرضها عام 2024 ضمت قائمة المنتخب مرة أخرى 18 خريجا من الأكاديمية.
1: هذه الكأس هنا، كأس آسيا بطولة القارة، هم يغنون ويتغنون شيل شيل شيل يا هيدور شيل.
0: وبالعودة إلى كأس العالم 2022، كانت أسباير حاضرة بقوة في قلب الحدث، فالمنطقة التي بدأت كمشروع لبناء الرياضي القطري أصبحت جزءا من البنية التشغيلية لأكبر بطولة لكرة القدم في العالم. استخدمت منتخبات قطر وأستراليا وغانا أسباير زون مقرا لتدريباتها خلال البطولة، وتحول مستشفى سبيتار إلى مركز خدمات طبية لنجوم المونديال، وساعد على تعافي العديد منهم. أما استاد خليفة الدولي الموجود في قلب المنطقة فاستضاف 8 مباريات مونديالية، من بينها مواجهة كرواتيا والمغرب لتحديد المركز الثالث. لكن إرث المنشآت لم يتوقف بانتهاء مونديال 2022، ففي نوفمبر عام 2025 أصبحت أسباير زون قلب أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة. للمرة الأولى شارك في البطولة 48 منتخبا، وخلال 25 يوما أقيمت 104 مباريات. نموذج مكثف سمح بإقامة ما يصل إلى 8 مباريات في اليوم داخل منطقة واحدة، والأهم أن قطر ستستضيف البطولة في 5 نسخ متتالية، لتتحول أسباير مرة أخرى من منشأة لإعداد اللاعبين إلى منصة تجمع أفضل المواهب الشابة في العالم. وبعيدا عن نجوم المنتخبات ومواهبها، وعلى مدار السنوات تحولت أسباير ومنشآتها إلى وجهة تختارها بعض أكبر أندية العالم للتحضير لمواسمها، لا سيما خلال العطلة الشتوية. فبايرن ميونخ جعلت دوحة وأسباير محطة متكررة لمعسكراته الشتوية، كما تدرب هنا باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، وظهرت على ملاعب أسباير أسماء كبيرة مثل نيمار ومبابي وزلاتان إبراهيموفيتش. خلال أكثر من 20 عاما تطورت أسباير من فكرة لاكتشاف الموهبة إلى منظومة كان لها دور واضح في صناعة جيل قطري جديد، ومكان أصبح جزءا من خريطة كرة القدم والرياضة العالمية. أسباير من صناعة اللاعب إلى صناعة إرث رياضي.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأربعاء حصريا على بي إن سبورت 8. الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. الجمعة حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: في قطر لم تعد البطولات مجرد مواعيد على الرزنامة، فمن الدوحة مر أبطال العالم وامتلأت المدرجات بالجماهير وارتفعت الكؤوس وتحولت الملاعب إلى مسارح لأكبر المنافسات. لكن كل هذه الصورة لها بداية.
1: أعلن افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 15 الدوحة 2006.
0: ديسمبر عام 2006، الدوحة تفتح أبوابها لآسيا بأكملها في النسخة 15 من دورة الألعاب الآسيوية.
2: محمد بن حمد الثاني يتوج إعلان افتتاح ألعاب الدوحة 2006.
0: كانت تلك أول دورة آسيوية تقام في الخليج، والرسالة واضحة: قطر لا تريد أن تكون مجرد محطة رياضية بل وجهة للرياضة العالمية.
3: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: 4 سنوات بعدها فازت قطر بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهو إعلان لانطلاقة التحدي الأكبر. لتأتي سنة 2011، قطر تستضيف كأس آسيا للمرة الثانية بعد نسخة 1988. وفي العام نفسه تحتضن الدوحة دورة الألعاب العربية لتتسع دائرة المنافسات التي تستضيفها البلاد من آسيا إلى العالم العربي. سنة 2015، هذه المرة الموعد مع بطولة العالم لكرة اليد للرجال. منتخبات العالم في الدوحة، وقطر لا تكتفي بالتنظيم بل تصل إلى النهائي وتحتل المرتبة الثانية. وفي العام نفسه استضافت الدوحة أيضا بطولة العالم للملاكمة، مؤكدة أن خارطة الرياضة القطرية أصبحت أكثر اتساعا. في العام الموالي كان الموعد مع استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية. ليأتي عام 2019، قطر تنظم بطولة العالم لألعاب القوى في استاد خليفة الدولية. لكن عام 2019 لم يكن مجرد بطولة واحدة، ففي العام نفسه استضافت قطر كأس العالم للأندية، والتي توج بها ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح. مع بداية عام 2021 عادت كأس العالم للأندية إلى قطر للمرة الثانية لتشهد تتويج نادي بايرن ميونخ الألماني بتلك النسخة. بطولة بعد أخرى، وكأن الدوحة كانت ترفع سقف التحدي مع كل عام. ففي أواخر عام 2021 بدأت الصورة التي ستقود إلى أكبر حدث رياضي في تاريخ قطر تظهر، فجاءت كأس العرب التي جمعت منتخبات عربية على ملاعب مونديالية بحضور جماهير من مختلف أنحاء المنطقة. فكانت البطولة اختبارا عمليا قبل كأس العالم في نسخة أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا. وفي العام نفسه دخلت قطر رسميا رزنامة الفورمولا 1 مع جائزة قطر الكبرى، قبل أن تعود الاستضافة في عام 2023. عام 2022 كل الطرق كانت تؤدي إلى الدوحة، الحدث الذي انتظرته قطر واستعدت له لسنوات، بطولة كأس العالم.
1: من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022.
0: لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، العالم كله في مكان واحد. ملاعب عالمية، جماهير من كل القارات وحدث صنع شهرا استثنائيا في تاريخ كرة القدم لتصبح الدوحة هي المشهد. لكن المثير أن القصة لم تنتهي مع صافرة النهائي، بل بدأت مرحلة جديدة.
4: سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر سيل.
0: جاء عام 2024، عادت فيه قطر لتنظم كأس آسيا للمرة الثالثة، وهذه المرة العنابي يتمكن من التتويج باللقب على أرضه. وفي نفس السنة استضافت بطولة العالم للألعاب المائية بمختلف منافساتها. أما في نهاية العام عاد كبار أندية العالم في نهائي كأس القارات للأندية في استاد لوسيل في النسخة الأولى من البطولة بصيغتها الجديدة وبمشاركة أبطال القارات على رأسهم ريال مدريد. عام 2025، هذه المرة الكرة ليست على المستطيل الأخضر بل على الطاولة في بطولة العالم لكرة الطاولة. 9 أيام من المنافسات العالمية شهدتها الدوحة. عام 2025 لم ينتهي حتى عادت قطر لتجمع العرب في ملاعبها في نسخة جديدة من بطولة كأس العرب. ولم تكتفي قطر باستضافة هذه البطولات فقط، فكان للتنس حضورا دائما فيها من خلال بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال وقطر توتال إنرجيز المفتوحة التي تستقبل في كل عام نخبة نجمات التنس العالمية، بالإضافة إلى بطولات البادل والإسكواش، دون أن ننسى منافسات السرعة وسباقات الموتو جي بي التي تشهدها حلبة لوسيل. وإذا كانت السنوات الماضية قد صنعت تاريخ الاستضافة، فالمستقبل يحمل فصولا جديدة، لأن عام 2027 ستشهد الدوحة استضافة كأس العالم لكرة السلة، وبعدها بثلاث سنوات ستعود دورة الألعاب الآسيوية إلى قطر، المكان نفسه الذي شهد انطلاقة هذه الرحلة في عام 2006 سيستقبل الألعاب للمرة الثانية. من أسياد 2006 مرورا بكأس العالم 2022، لا تبدو القصة اليوم وكأنها تقترب من نهايتها، بل تدخل فصلا جديدا، لأن قطر خلال 20 عاما لم تجمع البطولات فقط، بل ركمت الخبرة وبنت الملاعب واستضافت الأبطال وصنعت لنفسها مكانا ثابتا على خريطة الرياضة العالمية.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.

I need a Sunday to press the

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، حيث يتجدد الموعد مع مباريات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2026-2027 نظام المجموعات التصنيف الثاني، تحديدا اليوم المباراة أم المجموعة الثالثة اللقاء الذي سيجمع هنا في مدينة بريشتينا كوسوفو في مواجهة منتخب النمسا الذي يتصدر هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، كوسوفو 4 نقاط، إيرلندا برصيد 4 نقاط كذلك. هذه الوضعية الحالية في الترتيب العام للمجموعة الثالثة، النمسا التي تبحث عن ثالث انتصار لها في مشوار دوري الأمم الأوروبية هنا في أرض كوسوفو. كوسوفو انتصار وتعادل وخسارة، جمع رصيده 4 نقاط. نعم، ذكر مرة أخرى من خلال مواكبتنا لحدث دوري الأمم الأوروبية تحديدا التصنيف الثاني، الأول سيصعد مباشرة إلى المستوى الأول بينما الثاني سيلعب مباراة البلاي أوف من أجل الصعود. كذلك هذه الأجواء التي تسبق الانطلاق في ملعب فاضيل فوكري في مدينة بريشتينا. لحظات ونسجل دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان مع عزف النشيدين الوطنيين في البروتوكول الذي يصبع كل مباريات الخاصة بالمنتخبات. ملعب متوسط السعة بالنسبة لمنتخب كوسوفو بجماهير متوسطة، أيضا بأعداد التي تنقلت تتكلم هنا عن الجماهير النمساوية في عزرتها لرفقاء اللاعب غريغوريتش اليوم الذي سيكون أساسي قائد المنتخب النمساوي في مباراة اليوم. طبعا إضافة إلى وجود اللاعب شميت والايمير وفيمير وكذلك اللاعب شلاغير، أبرز الأسماء النمساوية اليوم من أجل انتصار آخر يعزز من خلاله هذا المنتخب مكانته في صدارة المجموعات الثالثة. إذن هنا نبقى مع دخول اللاعبين وعزف النشيد الوطني لكل من النمسا وكوسوفو.

إلى تشكيلة المنتخبين. كوسوفو بسايبي في حراسة المرمى، راتسي 2، كراتشنيكي رقم 4، ديلوفا 5، غالابيني 13، هودجا 20، عبدولاو رقم 23، فويفودا 15، زيغروفا 10، موريكي القائد 18، وزابيرجيا رقم 14 ليون كجناح أيسر. ستصلكم التشكيلة على الشاشة. هذه قائمة واختيارات فرانكو فودا بالأسماء المنتظرة، خاصة الثلاثي الأمامي زابريجا، موريكي القائد المنتقل حديث لنادي فينيرباتشي بعد موسمين رائعين مع نادي مايوركا الذي نزل إلى دوري الدرجة الثانية، ثم زيغروفا الجناح الرائع اللي ممكن اليوم يكون علامة فارقة في الجهة اليمنى وفي خط هجوم المنتخب الكوسوفي بصفة عامة. طبعا طاقم التحكيم اليوم الذي يقوده أنطونيو نوبري البرتغالي أمامنا على الصورة، الطاقم المساعد كذلك. بالمقابل اختيارات المدرب رالف راغنيك مدرب المنتخب النمساوي مع شلاغير في حراسة المرمى، بوش رقم 5، دانسو 3، باتشير 18، براس 22، شلاغير لاعب وسط الميدان 4، سيفالد رقم 6، لايمير القائد 20، شميد 10، فيمير 21، إضافة إلى الاسم المميز اليوم غريغوريتش في الخط الأمامي رقم 11. هذه الأسماء التي ستبدأ المباراة مع الإبقاء على شوكوي ميكا اليوم في دكة الاحتياط. طبعا أبرز اللاعبين اليوم في خط أو في دكة البدلاء مع فيليب مويني، إضافة إلى ساشا كالازيتش أيضا من الأسماء اللي ممكن يعتمد عليها رالف راغنيك خلال دقائق الجولة الثانية. إذا لاحظت ستعطى ضربة البداية. أذكر مجددا بأن منتخب النمسا هو من يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من خلال انتصارين والتعادل، انتصار طبعا على حساب منتخب كوسوفو في مباراة الذهاب، على اعتبار أن المنتخبين يتواجهان للمرة الثانية في هذه الجولة، نعم الجولة الرابعة بعد مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة النمسا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. بالمقابل منتخب كوسوفو اللي كان عنده فوز وحيد أمام إيرلندا، نتيجة أكثر من رائعة، حافز كبير بالنسبة لمنتخب كوسوفو من أجل الإطاحة بالنمسا بعد فوزهم على إيرلندا، ولما لا تصدر هذه المجموعة في صراع ثنائي على بطاقة مباشرة من أجل التواجد في المستوى الأول لهذه المسابقة. طبعا بعيدا عن التصنيف الثاني المستوى الأول، الصراع لازال متواصل من أجل التعرف على 8 الأوائل المنتخبات التي ستتواجد في دور ربع النهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية شهر نوفمبر. سنتعرف حتما على منتخبات التي ستتواجد رسميا في ربع النهائي دوري الأمم الأوروبية، ومن ثم الصراع يتواصل من أجل اللقب، اللقب اللي يحرزه البرتغال في مناسبتين، وإسبانيا في مناسبة، وفرنسا في مناسبة. طبعا الدول المتوسطية اللي كان عندها نصيب من الألقاب منذ بداية هذه المسابقة، نعم التي تلعب في نسختها الخامسة. مشاهدين الكرام، يا ترى لمن ستكون ولمن ستذهب هذه السنة وهذا الموسم في صيف 2027؟ ولكن هنا نتكلم عن الصراع حول البطاقات أو البطائق المؤهلة للمستوى الأول. طبعا متصدر يتأهل مباشرة، الثاني يلعب البلاي أوف، بينما الرابع يلعب البلاي أوف لتفادي النزول إلى المستوى الموالي. طبعا هذه القوانين المنظمة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. طبعا المسابقة التي تلعب بالموازاة مع الحدث الأكبر قاريا وكأس الأمم الأوروبية التي ستعود بعد سنتين من الآن 2028. إذا انطلقت المباراة مشاهدي الكرام، منتخب كوسوفو بيزي الأزرق بالمقابل منتخب النمسا. طبعا من مباراة لأخرى يغير قميصه اليوم اللون الأبيض، الزي الأبيض، متعودين على منتخب النمسا بيزي الأحمر. اليوم يلعب خارج أراضي في بريشتينا في كوسوفو، تحديدا في ملعب فاضيل فوكري، بينما انطلاقة نمساوية، التغطية بعد ذلك حاضرة من جانب دفاع منتخب كوسوفو. منتخب كوسوفو مشاهدي الكرام لتصنيفه العالمي 78، نعم في ترتيب الفيفا مشاهدينا الكرام، يعني فرق كبير على مستوى التصنيف بين المنتخبين. بينما الانطلاقة لمنتخب كوسوفو والتمريرة، موريكي ضيع، موريكي ضيع، ترجع مرة أخرى
لفائدة أصحاب الدار. منتخب النمسا 23 عالميا كامل المتواجدين في المونديال. وراسية من دانسو ينجح في إبعادة بعد ذلك. نعم لا أعتقد بأن مدرب راكنيك سيغير من سيستم اللعب 4-2-3-1. بداية حماسية هنا لمنتخب كوسوفو مع فويفودا ثم زيغروفا، لكن طالت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى، بينما فرانكو فودا الرجل الذي يشرف على تدريب منتخب كوسوفو فرانكو فودا تكلم هنا عن الاسم الألماني في هنا الإدارة الفنية، طبعا تكلم على الاسم اللي كان حاضر رفقة العديد من الأندية مشاهدينا الكرام، طبعا هو مانجر بالنسبة لي خبي كوسوفو. ترسل الكرة للأمام، هنا استلام البينية، ممكن المرور، موريكي بعيدة إلى التماس. نعم كرة بعيدة تماما إلى التماس. هذه ثاني سنة وثالث سنة بالنسبة لفودا كمدرب لمنتخب كوسوفو. طبعا بالمناسبة فودا سبق له أن درب منتخب النمسا، لأنه اليوم المواجهة استثنائية والمواجهة غير عادية بالنسبة لفرانكو فودا الذي سبق له الإشراف على المنتخب النمساوي على مدار 4 سنوات بين 2018 و2022. طبعا اسمه كمدرب ارتبط بشتورم غراز النمساوي وكايزر سلاوتن في الدوري الألماني. ترجع مرة أخرى لعناصر منتخب كوسوفو، تحضير بعد ذلك للخلف، سلام على طول عن طريق حارس المرمى سايبي. تكلمت عن راكنيك المدرب اللي يلعب بال4-2-3-1 مع بوش كظهير ايمن، لاينر على الجهه اليسرى. طبعا نتكلم على دانسو وباشير في محور الدفاع، ثنائي الارتكاز سيبالد وشلاغر، تنشيط الهجومي مع فيمر في الجهه اليمنى وفايمر براس على اليسار، شميد كاساني لعب خلف المهاجم غريغوريتش. باشير لمن يا باشير؟ زال يحتفي بالكرة، هيا لي دانسو. دانسو يتقدم مباشرة إلى لايمر، هذا هو لايمر قائد المنتخب النمساوي. ضيع الكرة الراتسي بعد ذلك يقطع هذه الهجمة، وصلت لمن؟ هنا غاليباني. غاليباني في وسط الميدان يلعب الوانتو مع زابيرتشيا، ولكن بعيدة تماما فقط إلى المدافع الحاضر أمامنا باشير في وسط الميدان. شلاغر هي بعد ذلك لدانسو. دانسو تدريجيا منتخب النمسا بدأ يستحوذ على الكرة بعد بداية حماسية نوعا ما، لكن دون خطورة على حارس المرمى شلاغر. دانسو استلمها من جديد، إيمانيا دانسو. منتخب النمسا كان من المنتخبات المتواجدة في نهائيات كأس العالم الماضية، طبعا المنتخب اللي خرج من دورة 32 أمام إسبانيا 3-0. طبعا النتيجة كانت متوقعة، يعني أقصى ما يمكن أن يصل إليه المنتخب النمساوي حظه أنه واجه المنتخب الإسباني في دورة 32 انطلاقة من الجهة اليسرى، ولكن الكرة طالت مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب كوسوفي. نعم منتخب كوسوفو اللي تطور أداؤه شأنه في ذلك شأن مجموعة من المنتخبات، خاصة مقدونيا الشمالية اللي صار يقارع الكبار في المنافسات الأوروبية سواء تصفيات اليورو أو في دوري الأمم الأوروبية. بينما انطلاقة هنا تأتي لمنتخب كوسوفو لمن وصلت إلى غاليبيني العرضية يبحث عن موريكي، عادت مجددا لكن تقطع بعد ذلك في خطأ، يقول الحاكم البرتغالي أنطونيو نوبري، ضربة حرة للنمسا. تلعب الضربة الحرة، بوش باشير يلعب الكرة لدانسو. دانسو لمن؟ زال يحتفظ بها، نسق بطيء جدا للمنتخب النمساوي.
طبعا يعرف بأن الأمور لن تكون سهلة اليوم، عليه أن يحذر أكثر من المرتدات. عندهم لاعب زي كروفا، لاعب سريع جدا ولاعب مهاري ولاعب اللي ممكن يعمل مشاكل لمدافعي المنتخب النمساوي. رايا دانسو، رايا دانسو، راوغ الأول، راوغ الثاني، كرة مقطوعة هنا في وسط الميدان، خطأ يقول الحكم لفائدة منتخب كوسوفو. شفنا المبادرة اللي قام بها دانسو، إذا ما راوغ الأول والثاني محاولة إيجاد الحل، لكن في النهاية يقطع اللاعب هنا أوتشا. كرة فيها منتصف في الميدان، عبد الله يرجع للخلف، كراتشنيكي تمشي لغاليبيني، غاليبيني يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية. نعم بوش هو من تدخل أمامنا على الصورة، بوش داير ليمن، ستيفان بوش لاعب نادي ماينسي. 70% طبعا، قول 70% من تشكيلة النمسا حاضرة في الدوري الألماني. طبعا حكم التقارب التاريخي والجغرافي والثقافي بين النمسا وألمانيا، الشيء اللي ممكن تخلي لاعب النمساوي يتأقلم بسرعة في أجواء الدوري الألماني. طبعا اسماء اللي تلعب لشالكي ولفرايبورغ ولماينس ولفيردر بريمن، هذه كرة عرضية مرة جانبية، مرة جانبية. الفرصة الأولى لمنتخب كوسوفو مشاهدي الكرام، الفرصة الأولى تأتي هنا، شكلت بعد الخطورة على مرمى شلاغر. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، سلامة غاليبيني على اليسار، ثم اللمسة الأخيرة في هذه الصورة. هوجا، هوجا كاد يفعل ويسجل الهدف الأول لمنتخب كوسوفو. في حين كنت أتكلم عن النمسا ومعظم الأسماء التي تنشط في ألمانيا، خاصة لايمر لاعب نادي بايرن ميونخ، تشوكويميكا الموجود اليوم في الاحتياط لاعب نادي بروسيا دورتموند. صراحة تفاجأت لي بقى تشوكويميكا في دكة البدلاء. لدينا كرة نمساوية، رانا بوش يرفعها في القائمة الثانية الرأسية، الكرة الأولى لغريغوريتش، والتصدي من أروع ما يكون للحارس سايبي إلى الركنية الأولى لفائدة المنتخب النمساوي. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، بوش يرفعها ثم غريغوريتش برأسية كاد يسجل الهدف الأول للمنتخب النمساوي. لا من ردة فعل، ممتاز ممتاز، سايبي إلى الركنية، تلعب هذه الركنية بسرعة، حاولت رفع عن طريق شميد، شميد شميد هيئة للخلف، شلاغر مرفوعة على القائمة الثاني بحثا عن المدافع دانسو. يصعد صاحب أطول قامة في تشكيلة المنتخب النمساوي، لذلك طبيعي يتواجد هنا في الكرات الثابتة. محاولة استغلال الضربات الرأسية، لما نتكلم عن الجودة طبعا منتخب النمسا يتوفر على الجودة ويتوفر على الخبرة ويتوفر على الأسماء اللي تتألق في ألمانيا. تكلمت على لايمير وتشوكويميكا اللي في الاحتياط، وأيضا السيفالد اللاعب اللي ينشط في نادي لايبسيك، إضافة إلى مويني لاعب نادي ماينس، ومع بوش لأن بوش أيضا يخوض تجربة حالية رفقة نادي ماينس، إضافة إلى غريغوريتش صاحب الخبرة مهاجم نادي أوسبورغ الذي يخوض المباراة رقم 181 مع المنتخب النمساوي. انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، هنا بدأ المنتخب النمساوي في الضغط عن طريق لاعب بوش، بوش يرجع، وصلت بعد ذلك لفيمير بوش، هنا العرضية ولكن تغطية دفاعية بقيادة كراشنيكي المدافع الأوسط الذي يقود الخط الخلفي مع الراتسي ومع ديلوفا. دانسو، دانسو مشي كورة باتجاه سيفالد على اليسار، اللمسة من لايمير، لايمير يرجع لشلاغير، دانسو، دانسو مباشرة، شلاغير تمشي مجددا، براس يحاول، وبعد ذلك الكرة تخرج إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب النمساوي. يلعب التمس، لايمير، دانسو في الاستلام، إيمانيا دانسو، عنده بوش يفضل باتشير، مجددا دانسو
زاد استحواذ منتخب النمسا. الأمور بدأت تتضح أكثر مع مرور الوقت. النمسا ستسيطر وستستحوذ وستبادر وستضغط. بالمقابل منتخب كوسوفو سيلعب على إمكانياته رغم أنه يستقبل على أرضه في بريشتينا، ولكن يعرف قدرات النمساويين ويعرف خطورة هجوم النمساوي، لذلك سيكون حذر وسيكون مدافع في معظم الأوقات مع الاعتماد على المرتدات والاعتماد بالأساس على الكرات الثابتة، لأن مصدر قوة المنتخب الكوسوفي الكرات الثابتة سواء الركنيات أو الضربات الحرة الجانبية، سيراهن عليها كثيرا وسيلعب عليها كثيرا من أجل تحقيق الانتصار في هذه المواجهة. مبدئيا منتخب النمسا هو المرشح للانتصار في المواجهة بالفوارق الفنية وبفوارق الخبرات وبفوارق دعوني أقول بين قوسين النجومية، هذا إذا اعتبرنا طبعا غريغوريتش وتشيكويميكا وفيمير ولايمير بمثابة نجوم في الدوري الألماني البوندسليغا. كرة في وسط الميدان، سيبالت، دانسو يمرر كرة للايمير، عنده براس ورايمير، مكشوف التمريرة هنا لمن؟ فقط لمدافعي منتخب كوسوفو. منطقية لما جرت القرعة، معروف بأن النمسا هي من ستتصدر هذه المجموعة، كوسوفو تلعب على المركزية الثاني من أجل بلاي أوف الصعود إلى المستوى الأول. طبعا المنطق يقول هكذا، ولكن في الميدان كوسوفو هو قادر على خلق المفاجأة والإطاحة بالمنتخب النمساوي. يعني شفنا مباراة الذهاب كان واضح الفوارق 3-1 لمنتخب النمسا، كان ممكن نتيجة تكون أكبر للنمسا بعدد الفرص التي جاءت لرفقاء لاعب غريغوريتش. ثاني الركنيات للمنتخب النمساوي، إذا الاستعداد للتنفيذ موجود سيفالد، ولكن على الخصوص المدافع دانسو سيفالد غريغوريتش، إضافة إلى دانسو على الصورة مرفوعة، الكرة بالصعوبة يتم إبعاده وفي خطأ، نعم الصافرة البرتغالية تشير إلى وجود مخالفة، ضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. ربع ساعة انطلاق المواجهة، 0-0 حتى الآن، فرصة وحيدة لكل منتخب الأخطر بكل تأكيد، رأسية اللاعب غريغوريتش. دانسو في منتصف الميدان، حاول طريق فيمار يايالي شميد وفي خطأ، يأتي نعم ضربة حرة لشميد على الصورة. إذن ننتظر تنفيذ الضربة الحرة المطلوبة، الصعود للمدافعين، طبيعي دانسو سيتواجد مرة أخرى في منطقة الجزاء وشلاغر ومن يستعد لتنفيذها، بينما شميد لازال ساقط على الأرض لأنه هناك كان في تدخل، كان أموره بخير. شميد هو من سيتكلف إذن بتنفيذ هذه الضربة الحرة المباشرة بحتة

فهذا الحماس وسرعان ما تراجع منتخب كوسوفو إلى الخلف باعتماده أساسا على التحولات السريعة، لأن منتخب النمسا طبيعي جدا مع التقدم والزيادة العددية سيترك مساحات في الخلف ممكن يستغلها رفقاء اللاعب موريكي. رجعت لدانسو، دانسو لمن؟ هيا الكرة ناحية سيفالد، سيفالد لازال يحتفي بها، هيا مباشرة لباشير، هنا يستلم الكرة سيفالد مع شلاغر، بعيدة بعيدة تماما، كان فيها سوء تفاهم وبالتالي إلى رمية جانبية لفائدة منتخب كوسوفو. يلعب التماس سايبي، سايبي هنا خاطئة رجعت للمنتخب النمساوي، لم تصل لغريغوريتش، هذه الكرات، هذه الكرات اللي ينتظرها زيغروفا، نعم لم تصل لأنها مقطوعة من دانسو. شوف الهدوء اللي عن دانسو والقراءة السليمة والتموضع الرائع للمدافع دانسو كيف قطع الكرة، عادت مجددا لفائدة المنتخب النمساوي. تفكير في الحلول الآن، البحث عن العمق، الأطراف كذلك بدأت تشتغل مع سعودي براس ولايمير في الجهة اليسرى، والكرة تقطع بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية. طبعا حتى لا ننسى مصدر الأمان، مفروض هو مصدر الأمان دانسو أمامنا على الصورة، اللاعب الجديد لنادي ساندرلاند. ترفع هذه الكرة راسية، فيمار، فيمار وغريغوريتش، ولكن الأقرب كان حارس المرمى سايبي، سايبي يمشي لي ديلوفا، زيغروفا، زيغروفا أو جيغروفا لمن يرجع إلى الخلف مباشرة لفائدة كراتشنيكي، هذا لاعب كراتشنيكي مدافع الأوسط، لمن يا كراتشنيكي يهدي اللعب، وصلت إلى الراتسي، الراتسي استلمها، لمن يا الراتسي، خطأ، فيها جول الآن، فيها جول، فيها جول، فيها جول، فيها جول، غريغوري لازالت هنا إمكانية التحضير، التسديد، التسديد وحارس المرمى. غريغوريتش لم يستفيد من هذا الخطأ، خطأ فردي فادح في محور الدفاع، هنا لم يستفيد منه المهاجم غريغوريتش، كان تباطؤ نوعا ما يا غريغوريتش، كان في تباطؤ منك يا غريغوريتش، في حين الحكم أعلن هنا عن وضعية التسلل عليك يا غريغوريتش، فعلا كنت متقدما وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لعناصر منتخب كوسوفو. خطأ فردي فادح كاد يكلف منتخب كوسوفو هدف في الدقيقة 17. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن، هنا زيبرجيا، زيبرجيا ضيع الكرة، تكاثروا عليا زيبرجيا وبالتالي خسرها، ترسل طويلة، هنا الخروج من التسلل واللعبة سريعة الآن من الجهة اليمنى، براس، براس، براس، براس يراوغ، براس، براس وسط لاعبين، ولكن الكرة تضيع مرة أخرى، عادت للمنتخب النمساوي. ماذا هناك؟ براسي طالب بوجود خطأ، براسي طالب بوجود خطأ في الكرة الماضية، هذه الإعادة، هذه الإعادة، وسط لاعبين هنا راوغ، هل كان في تدخل؟ هنا اللحظة اللي تدخل فيها ديلوفا، اللحظة اللي تدخل فيها ديلوفا، هل فيها خطأ وهل فيها ضربة جزاء؟ هل فيها خطأ وهل فيها ضربة جزاء؟ عموما الحكم يقول لقطة عادية والتدخل في حدود المسموح به، ولا ترقى إلى اتخاذ قرار ضربة الجزاء لتتواصل المباراة. النمسا أقرب إلى الهدف، النمسا أقرب إلى الهدف، دانسو هل تصل هذه الكرة مقطوعة بعد ذلك؟ كل لاعبي منتخب كوسوفو داخل منطقة الجزاء، أشك في قدرة منتخب كوسوفو على الصمود حتى نهاية المباراة. طبعا إذا بقي اللاعب هكذا كوسوفو يدافع بشكل متأخر جدا، معناه أنه معرض في أي لحظة لاستقبال الهدف، لأنه لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تنجح في مباراة تلعب فيها بهذا الشكل طيلة 90 دقيقة، مباراة فيها مراحل، مباراة يعني تدافع وتهاجم فيها، ولكن الدافع في معظم الوقت وبشكل متأخر، أنت تعطي المجال وتعطي كرة وتعطي فرصة اللعب والضغط عليك وخلق الفرص، وبالتالي منطقي جدا بأنك ستستقبل هدف بين الفينة والأخرى. كرة فيها تماس،

تلعب الجانبية لفائدة منتخب كوسوفو. رجعت، لاحظ بأن منتخب النمسا يسترجع الكرة بسرعة مجددا عن طريق لاعب كراتشنيكي. كراتشنيكي هيئة لمن تابيرتشيا. تابيرتشيا في خطأ، تابيرتشيا والحكم يصفر خطأ هنا. باشيرو من ارتكب الخطأ. هذه الإعادة مجددا، تدخل الماضي كان من شلاغر أو باشير. نعم باشير هو من تدخل، وبالتالي الترقى إلى بطاقة صفراء. الحكم اكتفى فقط بضربة حرة. شوف شوف الطريقة كيف يخسر الكرة لاعب منتخب كوسوفو. رجعت إلى سايبي، سايبي للراتسي. راتسي يرسل الكرة طويلة إلى الأمام. التحضير بهذه الصورة لمن؟ مراوغة ممتازة، مراوغة ممتازة تتهيأ لي. موريكي، موريكي، موريكي العرضية، فرصة التسديد الآن. لم يترك له المجال للتسديد. هنا هنا هنا هنا التسديد، ولكن جدار النمسا. نعم جدار النمسا. نعم لايمر تمشي مجددا لديلوفا. زيغروفا، زيغروفا، زيغروفا مرر بشكل ممتاز. هذه صعبة، هذه صعبة. دانسو، دانسو أمام موريكي. المواجهة الأولى بين هذين اللاعبين، دانسو المدافع مع موريكي المهاجم. دانسو يقطع في المكان المناسب، الوقت المناسب. لقطة صعبة بعد التمرير العرضية لغارابيني، لكن البداية كانت من زيغروفا. هذه أول هجمة منظمة لمنتخب كوسوفو منذ بداية المباراة في الدقيقة 23، حملت الخطورة على مرمى شلاغير. هذه الإعادة، هذه الإعادة. غارابيني بحث عن موريكي، لكن الأسبقية والتدخل من دانسو. ترسل الكرة طويلة للأمام عن طريق شلاغر لمنتصف الميدان. سيفالد بل هو شلاغر. طبعا اليوم شلاغر الحارس وشلاغر لاعب وسط الميدان. طبعا اليوم ثنائي ارتكاز شلاغر مع سيفالد. لايمر، سيفالد رجعت إلى الخلف مباشرة إلى باشير. باشيري هيئة، وصلت من جديد لدانسو. دانسو يتقدم يلعب الكرة لشلاغر. شلاغر يرجع لدانسو مجددا. جوا حماسية كبيرة في المدرجات بالمناسبة. جماهير كوسوفو الفخورة بمنتخبها رغم خسارته في لقاء الذهاب 3-1، لكن منتخب اللي يطمح لإطاحة الليلة بمنتخب النمسا. إذن ستلعب الجانبية، ننتظر التنفيذ بسرعة. سلام حاولت تقدم أكثر مجددا، وتسديدة. التسديدة، التسديد، ما أروع هذه التسديدة يا براس. لكن سايبي يتصدى. ثاني فرصة للمنتخب النمساوي. هذه أول تسديدة من خارج منطقة الجزاء. زيغروفا، زيغروفا أكثر اللاعبين مهارة وفنيات في منتخب كوسوفو لا شك أنه. زيغروفا البينية، لكن فيه قطع للكرة من ديلوفا. ديلوفا يمشي للراتسي، راتسي راوغ ممتاز. غارابيني، غارابيني يفتح اللعب. زيغروفا هناك على اليمين، زيغروفا بالكعب، لكن يقرأ بسرعة اللاعب لايمير. رجعت لعناصر منتخب كوسوفو. زيغروفا، زيغروفا، زيغروفا ضيع أول كرة يخسر اللاعب زيغروفا. مشاهدين الكرام، زيغروفا نقول إلى جانب موريكي الثنائي الأبرز في تشكيلة منتخب كوسوفو.
موريكي بالمناسبة كهداف تألق بشكل واضح الموسم الماضي رفقة نادي مايوركا رغم نزول مايوركا إلى دوري الدرجة الثانية، لكن موريكي قدم مستوى رائع خول له أنه يتلقى عروض وبالتالي انتقال إلى نادي كبير في تركيا. يتعلق الأمر بفينيرباخشي، خبرة كبيرة في المنتخب كذلك. المباراة اليوم 71 بالنسبة لفيدات موريكي صاحب 32 سنة، 71 مباراة يعني عدد كبير من اللقاءات اللي خاضها. طبعا هو الثاني في القائمة أكثر مشاركة بعد فويفودا اللي يأخذ اليوم المباراة 79، مدافع نادي أودينيزي الإيطالي. فويفودا تاريخيا هو أكثر مشاركة مع منتخب كوسوفو، اللاعب اللي انضم للمنتخب كوسوفو من 2017. هذه التسديدة تصدي من سايبي، كرة من جديد، يبقى موريكي هو الهداف التاريخي لمنتخب كوسوفو حتى الآن، وصل 33 هدف، يتقدم على الراتشيتسا صاحب 12 هدف. كرة للأمام لأفايدة منتخب كوسوفو، العرضية الدفاعية، تدخل كراتشنيكي، خرجها كراتشنيكي، يخرج الكرة دانسو مجددا، زيغروبا، هذا زيغروبا، هذا زيغروبا، الآن يتقدم يراوغ مر بعد ذلك، هيا كرة يسارا، نعم ممتازة فعلا. زيغروفا لما يتوصل الكرة تعرف أنه فيه تنسيق ورفع الريتم في هجوم منتخب كوسوفو. كرة إلى خارج أرضية الميدان، زيغروفا طبعا يعتبر نجم في المنتخب، لماذا؟ لأنه يلعب في مستوى عالي مع يوفنتوس. زيغروفا بالمناسبة رقم اليوم مميز، يخوض اللقاء رقم 50 مع منتخب كوسوفو، لاعب يوفنتوس الإيطالي. إذن ستلعب هذه الركنية الثالثة لمنتخب كوسوفو، مرفوعة في القائمة الأول، والدفاع يخرجها، دفاع يخرجها مباشرة إلى التمس. يلعب التماس، غاليبيني سلم الكرة، زيغروفا، مراوغة ممتازة، هذا ما قلت، أكثر مهارة زيغروفا، لكن دانسو أكثر من أبعد الكرات، هو اللاعب دانسو، تموضع ممتاز، هو من يقود دفاع منتخب النمسا. الآن بدأ يتحرك منتخب كوسوفو، الراتسي، موريكي يخسرها، موريكي أمام اللاعبية، شلاغير يتفوق عليه، شلاغير رجعت مجددا، لايمر دانسو، تتحول لباشير، بيدوروا لبوش، بوش رجعت إلى الخلف، باشير مجددا، دانسو في الاستلام، شلاغير مع سيفالت مجددا، تمشي لبوش، بوش يتقدم، لكن في تغطية. اليوم منتخب كوسوفو عنده دعم جماهيري كبير جدا، مؤازرة كبيرة تصلكم أصداء جماهير منتخب كوسوفو. رجعت مرة أخرى لسايبي، هذا زيغروفا اللي عمل مشاكل في جهة لايمر، لاعب المميز، لاعب اللي يرتكز عليه كثير المنتخب كوسوفو في الشق الهجومي. موريكي
واحد اثنين زيجروفا يطلبها، زيجروفا يطلبها فعلا وصلت الآن، زيجروفا استلمها، ماذا سيفعل زيجروفا؟ عنده دعم من فويفودا، لا لم يكن هذا هو الحل الأمثل يا زيجروفا، تمشي مجددا تسترجع لحظات الآن، بدأ يهاجم فيها منتخب كوسوفو، وهذا ما تكلمت عنه مشاهدي الكرام، لا يمكن أن تبقى تدافع ولا يمكن أن تبقى تهاجم، تحافظ على توازنك، في لحظات يجب أن تبادر عوض أنك تبقى متأخر في دفاعك وتترك منافسك هو اللي يبادر أكثر كما شاهدنا قبل حين. دانسو ملعوبة الكرة لشلاغر، دانسو مجددا يمر لي باشير، وصلت إلى فيمر، فيمر واحد اثنين مع بوش، بوش هنا في المساحة يلعب لي فيمر، خطيرة دي فيمر، فيمر والركنية، إبعاد من كراتشنيكي، إذن ركنية أخرى على كوزوفو أن تحذر من الركنيات خاصة مع وجود المدافع الأطول دانسو، فعلا دانسو الآن يتواجد في منطقة الجزاء، الرقابة المفروض الآن على كل اللاعبين، موجود أيضا باشير، فعلا باشير حاضر، يصعد سيفالت، إذن ستلعب الركنية لفائدة المنتخب النمساوي، مرفوع الكرة في القائمة الثانية الراسية، والدفاع الدفاع الدفاع بعد ذلك، آخر من لمسه هو دانسو، يعاد مجددا الراسية الماضية، وفي النهاية كان محظوظ منتخب كوسوفو، هذه ممكن كان ممكن تدخل للمرمى بالخطأ، ترسل طويلة للأمام، وصلت الكرة على الجهة اليسرى لفائدة اللاعب غاريبيني، بعيدة بعيدة تماما على تزابيرجيا، هذا هو لاعب تزابيرجيا مباشرة إلى التماس، من جديد كرة لعناصر منتخب كوسوفو، وصلت على جهتين اليسرى ناحية غاريبيني، مراوغة ممتازة ممتازة يهيئ لي تزابيرجيا، تزابيرجيا يتقدم، تزابيرجيا لا يمر لا يمر، عادت مجددا لعبد الله، تمشي لزيغروفا العرضية ولكنها سهلة إلى حارس المرمى شلاغر، فويفودا ومن حاول، مجددا لفائدة المنتخب النمساوي باشير، نبقى مع المنتخب النمساوي، وصلت الكرة لدانسو، دانسو لمن؟ زال يحتفي بها، هيئة بعد ذلك مباشرة إلى باشير، تحضير يأخذ بعض الوقت من لاعبي المنتخب النمساوي من خلال تبادل كروي في خط الدار بين دانسو وباشير، تمشي مجددا فيمر، يلعب الطويلة للأمام ولكن تقطع، كرات الطويلة معظمها تكون في مصلحة لاعبي منتخب كوسوفو، هنا الإحصائية الخاصة بعبد الله، المسافة اللي قطعها حتى الآن مشاهدينا الكرام بعد مرور 35 دقيقة، دانسو هي كرة لفيمر،
فيمار يتقدم، الهدف لم يأتي بعد، الهدف تأخر، هذه وصلت على الجهة اليمنى، بوش البينية ممتازة، مراوغة، تأتي العرضية الآن مرفوعة الكورة وتسديدة، ركنية، نعم ركنية مجددا. شلاغير كان في وضعية التسديد، نعم تلمس المدافع وتخرج بعد ذلك.

ركن ينام. حتى الآن لم يستفد المنتخب النمساوي من الركنيات. شميد شميد يستعد لتنفيذ الركنية. هل تكون هذه المرة صائبة يا شميد؟ هل تكون هذه المرة في المرمى يا شميد؟ بينما الحكم ينتبه لصراع جانبي خارج اللعب، تالي تهدئة الأمور خاصة مع وجود لاعب يمتاز بالضربات الرأسية. يتعلق الأمر بغريغوريتش. ستلعب هذه الركنية. شميد إذن يستعد لتنفيذ. شميد يرفع هذه الكرة في القائمة الأول، في القائمة الأول الدفاع يخرجها مرة أخرى، عادت إلى شميد. شميد داخل منطقة الجزاء ولكنها بعيدة عالية، مباشرة تتحول إلى ضربة مرمى. الفرص تبقى قليلة جدا، فرصتان للنمسا وفرصة وحيدة لمنتخب كوسوفو عن طريق هوجا في الربع الساعة الأول من المباراة. هنا الصراع الجانبي وهنا الرقابة اللصيقة المفروضة على مهاجم غريغوريتش. كرة للأمام، دانسو عادت مجددا، حاول فيها غريغوريتش. النمسا تكون أفضل لما تلعب الكرات على الأرض بعيدا عن التمريرات العالية اللي تكون عادة في مصلحة منتخب كوسوفو. مرة أخرى رجعت إلى شلاغر. شلاغر هيئة جاء اليسرى لايمر، تابع من شلاغر. سيفالد يطلب، نعم وصلت لي سيفالد. دانسو دانسو يتقدم. حتى الآن تكتلهم يبقى إيجابي. منتخب كوسوفو يمنع كل تمريرات اللي في العمق ويمنع أيضا التسديد. شفنا بعض التسديدات مرة واحدة نجح فيها المنتخب النمساوي في التسديد، لكن ردة الفعل صايبي كانت ممتازة. لايمر السلامة. لايمر ماذا سيفعل؟ لايمر مرفوع يا لايمر، كان في انتظار غريغوريتش الأقرب كراتشنيكي. زيغروفا يلعب الوانتو، السرعة الآن يجد المساحة الآن في اليسار، ولكن في باشير بهدوء. باشير يلعب لدانسو. سيفال مع شلاغر. بوش ريمر، بوش مجددا. دانسو في الاستلام. دانسو هذه المرة يلعب على اليسار. لايمر لايمر يحاول، عادت مجددا مباشرة إلى دانسو. النقلة في منتصف الميدان، صعود تدريجية لثنائي باشير ودانسو. دانسو في منتصف الميدان. هل هناك لمسة يد؟ هل هناك لمسة يد؟ حكم يأمر بمواصلة اللاعب، ليس هناك خطأ. انطلاقة، العودة سريعة من سيفالد. ممتاز ممتاز. سيفالد يرجع يقطع الكرة ثم العودة لحارس المرمى شلاغر. يبقى متحفظ جدا منتخب كوسوفو، أنه يعرف فتح اللعب أكثر أمام النمسا معناه استقبال أهداف، لذلك يبقى هنا دفاعيا متوازن أكثر، هجوميا في تحولاته يجد بعض الصعوبات، لكن ممكن ممكن تنجح واحدة من أصل أربعة أو خمسة، خاصة أن عندهم زيغروفا وموريكي. كرة في التماس. بوش يساعد التنفيذ. يلعب الكرة داخل المنطقة في اتجاه دانسو. سيفالد بعيدة بعيدة بعيدة يا سيفالد. هذه كرة إلى فيينا وليس إلى مرمى منتخب كوسوفو. لم تركز بشكل جيد يا سيفالد. في الكرات الثانية دايما الأفضلية تكون عند منتخب النمسا، الكرات الثانية عند نمساوين، ولكن لم يتم الاستفادة منها، وهذا نموذج لكرة كان ممكن استغلالها بشكل أفضل يا سيفالد. ترسل الكرة طويلة إلى الأمام، رأسية من دانسو. دانسو في المنتصف، عادت مرة أخرى لمنتخب كوسوفو. جاء اليسرى الآن،
خطأنا يتدارك الأمر لايمير وتسترجع مرة أخرى هنا زيغروفا ماذا سيفعل؟ هل يدخل؟ هل يراوغ؟ هل يمرر؟ زيغروفا هي الكرة العرضية في القائمة الثاني، لكن عالية على الكل، عالية الكرة على الكل في طريقة مباشرة إلى رمية جانبية. هناك دفع كم صفر خطأ لفائدة المنتخب النمساوي. هذه الإعادة مجددا، التدخل الماضي، يلعب التماس، مباشرة النقلة في منتصف الميدان. هنا ممكن المنتخب النمساوي يستغل المساحات، هذه العرضية تسديدة وعرضية نفس الوقت في النهاية، بعيدة تماما. براس اللي حاول في الكرة الماضية دفاعيا، حتى الآن يبقى منتخب كوسوفو ناجح على الأقل، لا يستقبل أهداف، إن لم يسجل لا يستقبل أهداف، لأن المركز الثاني في نهاية المشوار سيكون نتيجة إيجابية لمنتخب كوسوفو، وهذا سيسمح له بلعب البلايوف إن كان الطموح الأعلى هو الصدارة، لكن فذا الوجود النمسا صعب، وعلى ضوء كذلك نتيجة لقاء الذهاب بفوز النمسا 3-1. خطأ موريكي، ماذا فعلت يا دانسو؟ كدت تتسبب في هدف عن طريق اللاعب موريكي، محظوظ النمسا هنا بعد التدارك، خطأ فادح يا دانسو. الكرة الأمامية، أخطر المحاولات لمنتخب كوسوفو بعد خطأ فردي من دانسو. رجعت نمساوية الآن، هل يأتي الجول؟ هنا الواحد اثنين، غريغوريتش يتباطأ، سقوط أحد لاعبي منتخب كوسوفو، حاولت المرور، ممتاز المراوغة، طريق لاعب راتسي في المنتصف، هنا الاستلام اللاعب زابيرجيا تقدم، أين هو موريكي؟ أين هو زيغروفا؟ زابيرجيا، هل هناك خطأ أم لا؟ حكم يقول لا، ليس هناك مخالفة. إلعب أمام صيحات استئجان جماهير كوسوفو، عدم الإعلان عن خطأ في اللقطة الماضية، رجعت مجددا. إذن إصابة اللاعب زابيرجيا، لازال ساقط على الأرض، كرة في منتصف الميدان، هل يجب إخراج الكرة؟ بوش نهاية المطاف تمس، نعم حكم الآن مضطر لإيقاف اللاعب بعد إصابة اللاعب زابيرجيا. سنشاهد الإعادة، هل فعلا كان هناك خطأ؟ هذا مجددا، لا، بينما هنا الإعادة، ردة فعل ممتازة شلاغير في آخر لحظة، نعم سبق للكرة، تالي يتفوق على موريكي، هذه من زاوية أخرى، مهاجم فينيرباهتشي كاد يفعلها في توقيت رائع لمنتخب كوسوفو، لأنه لحظات وسينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي حتى الآن بين الطرفين. إذن سيتواصل اللعب مشاهدينا الكرام، الجولة الثالثة أو الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الثاني، الصراع من أجل الصعود إلى المستوى الأول، يلعب التماس عن طريق بوش داخل منطقة الجزاء، تغطية دفاعية، رجعت مجددا لعناصر منتخب النمسا عن طريق شلاغير،
شلاغير دقيقة وحيدة يتم احتسابها كوقت بدل ضايع، بينما زابيرجيا يتهيأ للعودة إلى أرضية الميدان. كرة مجددا فائدة المنتخب النمساوي. سيبالت شلاغير سيبالت مجددا يمرر كرة لباشير، باشير البينية غريغوريتش، والعرضية هنا تنتهي إلى ركنية لفائدة المنتخب النمساوي. آخر الكرات إذن، آخر الكرات في هذا الشوط الأول، آخر الكرات هذه الإعادة. مجددا كرة اللاعب شميد بحثا عن غريغوريتش، ردت فعل كراشنيكي. ستلعب الركنية، مرفوع الكرة هنا الرأسية صايبي تابع. إذن سينتهي الشوط الأول، صافرة البرتغالية تنهي 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الطرفين، على ما نشاهد فرص أكثر وأهداف خلال شوط المباراة الثاني. تمشي كرة من جديد، فعلا صافرة الختام للجولة الأولى، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. Thank you.

عندما وضعت دولة قطر الرياضة في مقدمة أولوياتها ووصلت بها إلى مستويات مهولة أرهقت من بعدها. قادها أناس رسموا الطريق لسنوات طويلة.

الثقافة الأولمبية مع التركيز على دور الرياضة في التنمية الاجتماعية وبناء علاقة مستدامة مع المجتمع. وتجاوزت إنجازات اللجنة الأولمبية القطرية في عهده حدود الملاعب لتشمل الجوانب الإدارية والمجتمعية، حيث تم انتخابه نائبا أول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك عن قارة آسيا، كما حصل على العديد من الجوائز أبرزها حصده لجائزة شخصية العام الرياضية العربية عام 2021 تقديرا لإسهاماته في تعزيز الرياضة إقليميا ودوليا. تحتل الرياضة حيزا هاما وهي في صلب رؤية 2030. لقد جعلنا من الرياضة محور

0: أساسيا في استراتيجيتنا الوطنية. بهذه الكلمات اختزل الشيخ جوعان مبدأ الدولة، عينها، مسيرتها ورؤيتها. فصحراء الأمس، واحة اليوم، باتت في ريادة الأحداث الرياضية والعنوان الأبرز لكل قصة نجاح. وقصة اليوم التي نرويها واحدة من تلك القصص. فالمثابرة ليست سباقا طويلا، بل هي سباقات قصيرة خاضها هذا الرجل باقتدار، جعلته ما هو عليه اليوم. هي ليست حكمة ستروى، بل قصة سترويها الأجيال، عن الطفل الذي بات عسكريا، والعسكري الذي بات قائدا، قائدا أضحى رئيسا لمجلس أكبر قارات العالم.
1: برنامج يلقي الضوء على

أضاؤه

مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. سريعا إلى ملعب فاديل فوكري في بريشتينا في كوسوفو، لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية بين النمسا ومضيفي كوسوفو في صراع مفتوح من أجل العودة إلى المستوى الأول، خاصة بالنسبة للنمساويين بالأسماء المميزة التي يتوفر عليها والذي يتطلع بكل تأكيد إلى العودة مجددا وسريعا إلى المستوى الأول. أذكر بنتيجة الشوط الأول 0-0 مع فرص قليلة جدا من المنتخبين في ظل غياب الأهداف في لقاء فترات كانت متوازنة مع أفضلية في دقائق استحواذ من جانب المنتخب النمساوي الذي يلعب بنفس العناصر ضمن اختيارات المدرب رالف راغنيك، الاعتماد على شلاغر في حراسة المرمى، بوش، باشير، دانسو، لايمير، شلاغر، سيبالد، فيمر، شميت، براس، إضافة إلى المهاجم غريغوريتش. في المقابل المنتخب الكوسوفي، كوسوفو بسايبي في حراسة المرمى، ديروفا، كراسنيتشكي، راتسي، غالابيني، هوجا، أفدولاو، فويفودا، زيغروفا، موريكي، إضافة إلى زابيرجيا الجناح الأيسر. أكثر الأسماء التي ظهرت وتألقت، زيغروفا لاعب مميز واللاعب المهاري طبعا يعتبر نجم بالنسبة لكوسوفو وجماهير كوسوفو، كونه طبعا مسيرته كانت مميزة جدا بين فرنسا وإيطاليا، حاليا وفي نادي يوفنتوس واحد من كبار الأندية في إيطاليا وفي أوروبا. يلعب التماس لفائدة منتخب كوسوفو، موريكي في وسط الميدان، هناك خطأ، هل ستكون التجربة لموريكي في تركيا تحديدا نادي فينيرباتشي مشابهة جدا لما حصل له رفقة نادي مايوركا في إسبانيا؟ الأهداف لموريكي الموسم الماضي لم تكن كافية لتفادي الهبوط بالنسبة لنادي مايوركا الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية والذي يأمل في العودة سريعا. كرة في وسط الميدان، صراع كبير الآن، هنا استرجاع من عناصر المنتخب خبي النمساوي، سيفالد هيا الكرة مباشرة لفيمير، بعيدة يا فيمير فقط إلى مدافعي منتخب كوسوفو بقيادة طبعا اللاعب ديروفا. واضح تماما بأن كوسوفو يلعب بثلاث مدافعين في المحور، راتسي، كراشنيكي، إضافة إلى ديروفا، ومع ذلك طبعا غالابيني الظهير الأيسر وفويفودا الظهير الأيمن. لما يخسر الكرة كوسوفو يصبح يلعب بخمسة مدافعين مع أربعة في الوسط وموريكي كرأس حربة صريح في الحالة الدفاعية، ولكن في الحالة الهجومية طبعا يصعد فويفودا وغالابيني على الأطراف مع الإبقاء طبعا على التوازن بوجود كراشنيكي وراتسي وديروفا في محور الدفاع، لأنهم يعرفون بأن المنتخب النمساوي عنده إمكانيات وعنده كذلك القدرة على التسجيل بالأسماء المتواجدة غريغوريش وشميد وفيمير إضافة إلى لاعبي براس. إذن انطلق الشوط الثاني مشاهدي الكرام منذ تقريبا 3 دقائق، الشوط الثاني نأمل أن يكون أفضل كنسق وكمحاولات وكأهداف أيضا. أذكر بأن مباراة الذهاب انتهت لفائدة المنتخب النمساوي ب3 أهداف مقابل هدف واحد، النمسا عند انتصارين والتعادل وبالتالي 7 نقاط في انتظار طبعا ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الليلة، وبالتالي النمسا انتصار معنا يقترب أكثر من المستوى الأول تحت قيادة راغنيك اللي تابعناه قبل حين. راغنيك رالف تجربته طبعا مع الأندية أكثر، مانشستر يونايتد وقبل لايبسيك، لأنه راغنيك تألق أكثر مع الأندية الألمانية، لا لايبسيك ولا نادي هوفنهايم قبل ذلك.
لأول تجربة لراكنيك على مستوى المنتخبات. يلعب التماس لفائدة المنتخب النمساوي، محاولة هنا للمرور لكن فيها تعطية وانطلاق الآن الهجمة المرتدة، والحكم ماذا يقول؟ لماذا يشير؟ يتواصل اللعب مجددا لفائدة المنتخب النمساوي على الجهة اليمنى. وصلت الكرة بهدوء للاعب سيبالد شلاغر، عادت إلى سيبالد مجددا. وصلت الكرة لباشير، دانسو يصعد، تبادل ممتاز، البحث عن الفجوة في اليسار، ولكن هناك وضعية تسلل أولى تسجل على منتخب النمساوي في هذا الشوط الثاني. نعم، حالة تسلل موجودة وضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو، عادت مجددا. لأناصر كوسوفو عن طريق راتسي، تاني حالة تسلل تسجل على المنتخب النمساوي. هذه كرة تتهيأ لشلاغر، شلاغر قوية وصعبة على فيمر. حتى الآن الجودة اللي عند اللاعبين النمساوي لم تنعكس إيجابا على الأداء وعلى واقعه في أرضية الميدان، لأن كنا ننتظر نمسا أقوى ونمسا أخطر ونمسا متقدمة، لكن اصطدمت اليوم بتنظيم دفاعي ممتاز لمنتخبي كوسوفو. زيغروفا في منتصف الميدان، لا تغييرات حتى الآن من جانب المدربين، الوقت لازال مبكر، مدربان حتى الآن مقتنعان تماما بما تقدم كل مجموعة على أرضية الميدان. تعادل في هذه الظروف أنا نقول بأنه سيكون إيجابي بالنسبة للمنتخب النمساوي، حكم أن المباراة هي خارج أرضية الميدان، حكم أن التعادل سيبقي منتخب النمسا في الصدارة، لكن العكس تماما، كوسوفو يبحث عن الانتصار. هذه كرة تتهيأ العرضية، زيكروفا تسديدة، ولكن الدفاع هنا، التسديدة الثانية، جول. وضعية تسلل تسلل موجود، نعم، في اللقطة الماضية، لكن هنا زيغروفا، عينك على الوضعية لزيغروفا، لا رقابة، وبالتالي هنا سدد، لكن في لايمر، والتسلل موجود، نعم، تسلل موجود. أول حالة تسلل هنا تسجل على لاعبي منتخب كوسوفو، هنا التسلل على اللاعب هوجا على الصورة، لاعب وسط ميدان منتخب كوسوفو. إذن هذه المبادرة الهجومية الأولى، وربما تكون حافز أكبر بإمكانية تكرار نفس الهجمات والوصول بالتالي إلى مرمى شلاغر. أنه في حال فوز منتخب كوسوفو سيتساوى المنتخبان في عدد النقاط، لكن الصدارة ستبقى بكل تأكيد المنتخب النمساوي. كرة في المنتصف مرة أخرى، مشوار دوري الأمم الأوروبية في هذا التصنيف ينتهي في شهر نوفمبر القادم، حينها سنتعرف على المنتخب أو المنتخبات الصاعدة إلى المستوى الأول، بحكم أنه في منتخبات يعني في الوقت القريب كانت مصنفة لكن نتائجها أجبرتها على خوض مباريات التصنيف الثاني لدوري الأمم الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لسويسرا، وكما هو الحال بالنسبة للنمسا، إضافة طبعا إلى الثنائي السويد وبولندا المتواجدان في نفس المجموعة. نعم، المجموعة الرابعة السويد هي من تتصدر، وبعد ذلك تأتي البوسنة والهرسك، وفي المركز الثالث بولندا، والرابع رومانيا. وأعتقد بأن هذه المجموعة الأقوى في التصنيف الثاني بتواجد خاصة السويد وبولندا، مع طبعا التقدير للمستوى المميز الذي يقدمه منتخب البوسنة والهرسك في السنوات الماضية. لكن مركز وحيد، مركز أول هو المؤهل مباشرة، بينما الثاني البلاي أوف
وبالتالي الأمور تسير على نحو جيد إلى حدود الجولة الثالثة بالنسبة لسويسرا، منتخب الوحيد اللي حقق العالم الكامل بالمناسبة في هذا المستوى الثاني. طبعا سويسرا 9 نقاط، زيغروفا الآن يراوغ، زيغروفا ممتاز، يدخل عرضية ولكن بعد ذلك التغطية الدفاعية مجهود الآن، مجهود فردي مبذول من طرف لاعب زيغروفا في الجهة اليمنى. لاحظ اعتماد كوسوفو على المكان اللي حاضر فيه زيغروفا. مرة أخرى استلم الكرة زيغروفا، يلعب 1-2، ممتازة، مرور جميل، التسديدة هي لحظات كوسوفو، هي دقائق كوسوفو، هي هجمات كوسوفو. 1-2 من أجمل ما يكون في الكرة الماضية بين هنا زابيرتيا وزيغروفا يسدد، ولو أنه استعجل لأنه كان ممكن يمرر الكرة، كان ممكن يتقدم، لكن التسديدة في منتهى الخطورة وردت فعل شلاغير هنا إلى ركنية تلعب عن طريق زيغروفا، رأسية والإبعاد. لحظات صعبة ولحظات فعلا يختبر فيها بشكل كبير دفاع منتخب النمسا. هناك خطأ وبالتالي الامتياز يبقى للمنتخب الكوسوفي، لأن كوسوفو بعد 10 دقائق هو الأفضل بكل تأكيد، هو الأقرب إلى الهدف. دقائق فيها حماس، دقائق فيها اندفاع، دقائق فيها رغبة وإصرار، دقائق فيها حلول فردية. نعم أتكلم على وجه الخصوص عن اللاعب زيغروفا اللي فعلا أظهر خطورته على دفاعات المنتخب النمساوي. فعلا النمسا تعاني الآن، النمسا تعاني في هذه اللحظات. بوش يبعد الكرة للجانبية، إذن تماس يلعب بسرعة مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء، خطأ في التقدير من لايمير. هنا الكرة العرضية راسية، شلاغر ينقذ مرمى النمسا، شلاغر أمام هوجا، يا سلام على العرضية. وهنا ارتقاء جميل من هوجا يتفوق على المدافعين، ويلا من ردة فعل لحارس المرمى شلاغر، يبقي النتيجة على حالها في لقطة ممتازة، في بنائها ممتازة وفي إنهائها ممتازة، ولكن أيضا النمسا لديها حارس. حتى الآن اليقظة موجودة والتصدي كان ناجحا من شلاغر. كرة للأمام مرة أخرى، أحلى دقائق يقدمها منتخب كوسوفو، تسديدة ولكن في متناول حارس المرمى سايبي. هذه الكرة الأولى التي تصل إلى سايبي منذ بداية الشوط المباراة الثاني، لكن عموما دقائق فيها حماس كما ذكرت، فيها إصرار، فيها انسجام، فيها عمل جماعي، فيها أيضا عمل فردي من زيغروفا. معنى ذلك أن هي مؤشرات، طبعا مؤشرات واضحة على أن كوسوفو نعم لديه المجال ليسجل الهدف الأول، ولما لا الإطاحة بالمنتخب النمساوي ورد دين مباراة الذهاب واللحاق بالنمسا في صدارة هذه المجموعة. الكرة تصل إلى تماس، إذن رمية جانبية تلعب بسرعة، فائدة منتخب كوسوفو طريق غاليبيني عبد الله، وصلت الكرة مشددة لديلوفا، ديلوفا على الطرف الأيمن، فويفودا دانسو، ماذا يفعل؟ كثير الأخطاء مدافعي منتخب النمسا مع بداية هذا الشوط، في بعض الفترات في ارتباك واضح. هل يستغل الآن؟ لم تصل لموريكي. سرجع نمساوية، خروج بالكورة الآن من شميدي، هيا اتجاه لعب بوش، مرسلة طويلة للأمام لكن بعيدة تماما. الكرة الماضية على اللاعب براس. هل يمكن أن أقول الآن حان موعد التغيير بالنسبة لمدرب المنتخب النمساوي؟ الأمور تغيرت نحو الأسوأ بالنسبة للنمسا. فويفودا يلعب التماس، موريكي ستلعب الجانبية، إذن
فائدة منتخب كوسوفو عن طريق فويفودا في اتجاه موريكي جددا

فويفودا كذلك، ديلوفا اللاعب اللي كان أبعد الكرة الماضية في حضور رقم 27 مع منتخب كوسوفو. نزينا مع المنتخب النمساوي، هنا البحث عن المرور، هنا البحث عن المرور، هذه صعبة، أرضية غريغوريتش والحكم يقول خطأ، حكم يقول خطأ عليك يا غريغوريتش، حكم يصفر خطأ وضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. هنا الخطأ المرتكب في حق اللاعب كراتشنيكي، تدخل كان موجود من المهاجم غريغوريتش. واضح الآن أنه في تغييرات قادمة في صفوف منتخب النمسا، وهذا ما تكلمت عنه، لأن رالف مطالب أنه يغير التشكيل الآن، لأن كوسوفو أصبح أخطر، كوسوفو أصبح هو المبادر أكثر، خلق فرص أكثر، وكان قريب من التسجيل الهدف، خاصة الرأسية لهوجا، كرة في التماس. إذن تلعب الجانبية بسرعة فائدة المنتخب النمساوي. شلاغير دانسو، يصعد دانسو الآن، دانسو هي كرة تقدم، حاولت المرور من جانب اللاعب لايمر لكن يخسرها، لايمر يخسرها، براس يسترجع، دانسو يتقدم. هنا شوف الوضعية لدانسو، أنت تغامر يا دانسو، لأن كوسوفو في التحول السريع ممكن يستغل المساحة، لأنه يعني خاصة نتكلم على زاغروفا، هذا اللاعب اللي تعطيه مجال يكون صعب، يكون خطير على مرماك زاغروفا موريكي. هذه الكرة وصلت إلى لايمر، لايمر يحاول في النهاية تخرج إلى رمية جانبية. هنا مواجهة مباشرة بين لاعبي يوفنتوس وفي المقابل لاعب بايرن ميونخ. هنا تبدأ التغييرات، نعم تبدأ التغييرات، فيمار، براس، شميد، ثلاث تغييرات يحدث المدرب رالف راغنيك. إذن يدخل لانك رقم 7، لدينا كذلك ساشا كالايجيتش رقم 9، ولدينا أيضا ثالث بديل ماركو غرول. إذن هذه الأسماء الثلاثة التي تدخل لتعزيز خط وسط ميداني وهجومي المنتخب النمساوي. هنا طبعا التركيز سيكون على ساشا كالايجيتش المهاجم، ساشا كالايجيتش اللاعب اللي ينشط في نادي لاسك النمساوي، والذي يحضر للمرة 29 مع منتخب النمسا. مرفوعة دي الكرة مرة أخرى، نمساوية داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا فيها إبعاد ناجح، تكتل دايما يكون منظم، يعني دفاعهم ليس بالعشوائي، منتخب كوسوفو فيه تنظيم وفيه انسجام وفيه تقارب كبير، لا على مستوى الخطوط ولا على مستوى اللاعبين، وهذا يعطي قوة وكتلة منسجمة تصعب الأمور أكثر على المنتخب النمساوي الذي يحافظ على نسبة الاستحواذ حتى الآن 60% نسبة الاستحواذ النمساويين. هذه العرضية والرأسية، زاغروفا الآن يرجع للخلف، هذا زاغروفا، زاغروفا يمر، لا يمر، الاسترجاع من لايمر، شوف لايمر يبقى في مكانه قريب، هنا يمرر كرة لشلاغر، شلاغر سيفالت، هيا كرة في الجهة اليمنى، تقريبا انتصف الشوط الثاني من عمر هذه المباراة، والنتيجة لا زالت سلبية بين الطرفين. الكرة وصلت، هنا إمكانية المرور، لكن في متابعة من الراتسي، ممتاز راتسي، ممتاز راتسي، تحسن كبير في أداء كوسوفو هجوميا. يلعب التماس عن طريق غاليبيني، ننتظر تنفيذ الجانبية، مرسلة طويلة في اتجاه موريكي، بالرأس يتدخل دانسو، دانسو رجعت مجددا، زاغروفا يطلبها، وصلت إلى فويفودا، فويفودا خاطئة التمريرة يا فويفودا، كان عندك زاغروفا، رجعت نمساوية في العمق، ولكن في كراتشنيكي يمرر لي راتسي، كراتشنيكي طويلة

للأمام، طويلة للأمام لكن تسترجع مجددا. باشير دانسو الآن بعد الدقائق السريعة والمميزة لكوزوفو، أرجعنا للنسق الأول، أرجعنا لاستحواذ منتخب النمسا ومبادرات منتخب النمسا بعد اللحظات الأولى اللي كانت فيها خطورة على مرمى شلاغير. تمشي الكرة للأمام، يخرج راتسي يقطع بعد ذلك. الآن سنرجع إلى الأسلوب المعتمد في الشوط الأول، النمسا تهاجم وكوسوفو تدافع وتعتمد في المقابل على المرتدات والتحولات السريعة اللي من الممكن أن تأتي بها الجديد. لكن هنا قبل ذلك النمسا هي صاحبة السيادة فوق أرضية الميدان وهي صاحبة الاستحواذ. الآن تبحث عن الحلول من خلال بدلاء المدرب رالف، ثلاث أسماء دخلت خاصة اللاعب ساشا. كرة وصلت إلى زيغروفا، زيغروفا يحاول، زيغروفا يراوغ لها كرة في التماس. على ما يبدو سيكون أول تغيير الآن في صفوف منتخب كوسوفو. صور على المخضرم موريكي، مهاجم الشرس القوي اللي تابعناه ينافس الهدافين الكبار الموسم الماضي عندما كان مهاجما لمايوركا، الآن تجربة في مكان آخر وفي دور آخر ومع نادي كبير اسمه فينرباتشي في دوري التركي. بينما هنا خطأ، إذن تغيير الأول، تغيير أول في صفوف منتخب كوسوفو، بل تبديلان على فكرة، تبديلان. ميلوت راتشيكا سيدخل، ميلوت راتشيكا، موريكي سيخرج فعلا تحت تصفيقات الجماهير. موريكي ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كوسوفو ويبقى حتى الآن الهداف التاريخي لكوسوفو. موريكي زابيرجيا يتركان أرضية الميدان والبديلان هما أصلاني وراتشيكا. أصلاني راتشيكا، أصلاني لاعب نادي هوفنهايم، وراتشيكا أيضا من الأسماء اللي تدخل، لاعب نادي بيشيكتاش. يخرج لاعب ينشط في الدوري التركي ويدخل لاعب آخر ينشط في الدوري التركي بين فينرباشي وبيشيكتاش. راتشيكا مهاجم بيشيكتاش في حضوره 67 مع منتخب كوسوفو. كرة مجددا، تمريرة أمامية، تغطية من الراتسي، الراتسي الراتسي الراتسي الراتسي، والكرة أوت، الكرة أوت، الكرة أوت. لا، الحكم يقول لم تتجاوز الخط وبالتالي تبقى فوق أرضية الميدان. حاول فيها الراتشيكا أول لمسة وهناك خطأ، هناك مخالفة لفائدة منتخب كوسوفو. هذه الإعادة، الراتشيكا أول لمسة، ميلوت راتشيكا. ننتظر هل هذه التغييرات قد تأتي بالجديد. راتشيكا وأيضا أصلاني، غاليبيني يسعى لتنفيذ التماس،

0: إعادة مجددا. الخطأ الماضي فعلا كان فيه تدخل واضح، لذلك الحكم البرتغالي نعم انتبه. تالي ضربة حرة للمنتخب النمساوي، دانسو جهة اليسرى، لايمير يرجع لي شلاغر، دانسو مجددا، من يا دانسو يتقدم هنا، دانسو يلعب البينية ذكية ممتازة داخل منطقة الجزاء، غريغوريتش تغطية من جانب الثنائية الدفاعية أمام تحرك غريغوريتش، زيغروفا يلعب قصيرة، واحد اثنين، مر مر مر مر وانطلق زيغروفا الآن مراوغة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مهارتي وفنيتي زيغروفا في خطأ. نعم كم يصفر ضربة حرة لزيغروفا، ولو أن زيغروفا بصراحة بالغ في المراوغات الأولى الثانية معلش، ولكن الثالثة زايدة والرابعة زايدة، لكن ممكن تلعب سهلة. شوف الإعادة هنا، راوغ وانتظر وزاد من المراوغة وصعب على نفسه المهمة، حسن حظ أن الحكم أعطاه ضربة حرة تلعب بسرعة. زيغروفا مجددا، سندخل العشرين دقيقة المتبقية، سلام على التبادل، الهرب الآن، الانطلاق الآن، الانسيل الآن، زيغروفا هو جول جول جول جول جول جول، يا لروعة الجول، أصلاني من أول لمسة، أصلاني من أول فرصة، أصلاني من أول كرة يضع في الشباك النمساوية. التحضير والصناعة أجمل من الهدف، التحضير والصناعة أجمل من الهدف، لأن كل شيء فعله زيغروفا هو اللي يحسب له هذا الهدف بصراحة. شوف واستمتع، زيغروفا والمثلث هنا في اليمين، مر مر مر زيغروفا وهي في طبق من ذهب، كما جاءت سدد أصلاني في الشباك. يا سلام على الجول، الصناعة جميلة والإنهاء أجمل، هدف اللاعب أصلاني يعطي الأفضلية لمنتخب كوسوفو في ظل التغطية الدفاعية السيئة والتموضع الأسوأ للمدافع دانسو من لمسة واحدة. هناك مجاة سددة البديل أصلاني، هذه تحسب للمدرب فرانكو فودا، هذه تحسب لي المدرب فرانكو فودا، دخل أصلاني، جاب الجديد، جاب الهدف بعد عمل رائع لزيغروفا اللي صنع الهدف. تبادل كروي من أروع ما يكون، تبادل كروي من أروع ما يكون، بمتلت وبتمريرات رائعة هنا في تنسيق وجملة تكتيكية من المستوى العالي تدرس قبل وصول الكرة لأصلاني. إذن 1-0 كوسوفو تتقدم مشاهدين الكرام في أرضها في بريشتينا وأمام جماهيرها. الهدف اللي يخلي منتخب النمسا الآن يرمي بكل ثقله من أجل العودة في نتيجة المباراة، الضغط سيكون على المنتخب النمساوي الآن. كرة في التماس، يلعب التماس الآن، دانسو السهل الممتنع عند الكوسوفو، اللاعب الجماعي الرائع، تبادل الكروي الرائع والانسجام الرائع تأكد من خلال طريقة الهجوم والبناء الرائع في الهدف الوحيد حتى الآن. مميز زيغروفا وأصلاني، تمشي كرة مجددا. أصلاني بالمناسبة مهاجم هوفنهايم في حضوره رقم 20 يسجل الهدف الخامس في مسيرته مع المنتخب كوسوفو. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن، تبدأ ردة فعل المنتخب النمساوي، لايمير لايمير لايمير مر لايمير، هي الكرة، يصعد اللاعب شلاغر، شلاغر يضغط عليه عبد الله، وصلت إلى لايمير، يراوغ لايمير، هي الكرة العرضية ممتازة، إمكانية لن، ولكن تخرج الكرة بسلام، تخرج الكرة بسلام وبهدوء من دفاعات المنتخب الكوسوفي. ترجع مجددا، طبيعي الآن منتخب النمسا سيزيد من ضغطه واستحواذه بحتا عن هدف التعادل، لأن الصدارة مهددة. إذا يفوز منتخب النمسا معناه أو منتخب كوسوفو معناه 7 نقاط بالتساوي مع المنتخب النمساوي، لكن دائما أفضلية المواجهات ونسبة الأهداف هي لمنتخب النمسا. دانسو، لكن الفوز يرفع من حدود كوسوفو للصعود المباشر إلى المستوى الأول. تمريرة بينية رائعة، رائعة الأجواء في ملعب في ملعب فاضيل فوكري في بريشتينا. والمرور المرور من الأول، دان سولان في التحدي، إمكانية تسديد، غول غير معقول غير معقول غير معقول، محظوظة يا النمسا في الكرة الماضية. القائم يتمنى هنا، القائم يمنع الجول، القائم يصد الكرة الماضية وينوب عن الحارس شلاغر. هذه الإعادة الراكشيكة في الزاوية البعيدة، محظوظ فيها يا شلاغر، بينما التسديدة الثانية وشلاغر من جديد. الكرة الأولى ضربت في القائم، والكرة الثانية يتصدى لها شلاغر وبالتالي للركنية. راكشيكا أعتقد بأن التغييرات اللي قام بها المدرب نعم أعطت قوة أكبر للهجوم. راتشيكا وأصلاني، الثنائي الذي دخل أصلاني سجل، وراتشيكا كان قريب من الجول الثاني لولا القائم الذي ينوب عن شلاغر. ترجع كرة مرة أخرى، مرسلة طويلة للأمام، الرأسية بعد ذلك مجددا تمشي لعناصر منتخب كوسوفو. فويفودا تم تغطية هذه الكرة في منتصف الميدان، دائما مع المنتخب النمساوي. كاد يحسم الانتصار منتخب كوسوفو لو سجلت الكرة الماضية عن طريق لاعب راتشيك دانسو. جاء اليمنى سيفالد، سيفالدي هي كرة في اليمين، تبادل الآن، شلاغر في وضعية السلامة، سيفالد مع شلاغر، نقلة بعد ذلك، واحدة اثنين ممتازة، لكن هنا العودة لأصلاني من جديد نمساوي. الكرة التسديدة بعيدة، بعيدة تماما، بعيدة دي الكرة عن مرمى صايبي. نمس لم تهدد ولا مرة مرمى صايبي في هذا الشوط، يعني شوط باهت جدا للمنتخب النمساوي. سايبي يلعب ضربة المرمى، كرة في منتصف الميدان مرة أخرى، تلقى من الجهة اليسرى الآن نمساوية. شوف الدفاع ممتاز بصراحة اليوم، دفاع أكثر من رائع لمنتخب كوسوفو. زيغروفا حتى زيغروفا يطلب منه يرجع للخلف. إذا دخلنا الربع ساعة المتبقية على نهاية المواجهة، 1-0 لمنتخب كوسوفو عن طريق اللاعب أصلاني. تبديل آخر في صفوف منتخب النمسا، روبير أمامنا على الصورة. نعم البديل في صفوف منتخب النمسا في هذه اللحظات. كرة في منتصف الميدان مجددا لفائدة منتخب كوسوفو، رجعت إلى دانسو بوبير، مجددا كرة نمساوية تتهيأ داخل منطقة الجزاء. زين مع المنتخب النمساوي، بوبير ليدخل إلى بلجية اليسرى، سترجع كرة مجددا. كثير من التمريرات والكرات الضائعة للاعبين النمساويين، واضح ذلك. رجعت مرة أخرى لفائدة شلاغر، شلاغر لم يجد الحلول المنتخب النمساوي، لم يجد الحلول تماما المنتخب النمساوي. وصلت الكرة مجددا، عرضية الآن، غريغوريتش تأخر غريغوريتش تمريرة من ماركو غرول في القائمة الثاني، غريغوريتش لم يلحق بها. شوف الإعادة، غريغوريتش
1: مودريتش هذه لو لمسها كانت هدف، لو لمس الكرة كانت هدف تعادل للنمسا. طريق اللاعب غريغوريتش، فويفودا، فويفودا تحت الضغط هنا من غرول، غرول وفويفودا، كيف سيتصرف فويفودا؟ في خطأ، في خطأ، في خطأ، نعم نعم من الأول في خطأ. الحكم تأخر البرتغالي لن يعلن عن ضربة حرة، فرصة كي يتنفس لاعبو منتخب كوسوفو بعد اللحظات، بعد الثواني، بعد مجهود الكبير بدنيا، عاملين مجهود رائع دفاعيا. هذه النوعية المنتخبات اللي صحيح لا تضم نجوم، لا تضم أسماء كبيرة يعني باستثناء زيغروفا، لكن قوتها في شراستها وفي عنادها وفي لياقتها البدنية وفي الروح الانتصارية وفي قوة الكتلة الدفاعية. أنا تتكلم على تنظيم بالأساس، يكون عندك دفاع منظم ومحاولة ربح كل الصراعات الثنائية بفضل الشراسة والقوة والإصرار، وهذه كلها سمات يتوفر عليها منتخب كوسوفو، خلت المنتخب يتقدم حتى الآن ولازال يحافظ على النتيجة، وبإمكانه أن يفعلها ويحافظ على السكور 1-0 حتى الصافرة النهائية. كل شيء ممكن لو أن الآن زاد زاد زاد ضغط النمسا، مسألة منطقية، مسألة طبيعية، كونك خاسر 1-0 أنت مطالب أنك ترجع. كرة وصلت يمينا الآن، محاولة للمراوغة، كان في دائما في تغطية، يغلقوا الممرات ويغلقوا الأطراف بشكل جيد عناصر منتخب كوسوفو. مرفوع الكرة، يبدو أن هذا هو الحل، الكرات العالية، العرضيات كذلك، الرأسية والإبعاد، زيغروفا في الكرة الثانية قبل وصول دانسو. كرة في منتصف الميدان، هناك صافرة وخطأ، هذا مجددا، نعم دفع كان موجود من دانسو في حق أصلاني. تغييرات أخرى في صفوف منتخب كوسوفو، سيدخل إيرمان كراتشنيكي مكان زيغروفا. ممتاز اليوم، هذا من صنع الهدف، زيغروفا، ويخرج كذلك هوجا، هوتشا، زيغروفا، يخرجان، يدخل كراتشنيكي وديماكو، ديماكو أيضا، فيسيل ديماكو رقم 19 في صفوف منتخب كوسوفو، بينما بدأ العد العكسي لنهاية المواجهة. 1-0 كوسوفو متقدمة عن طريق اللاعب أصلاني، ترجع كرة مجددا سايبي، عبد اللهو يلعب الكرة لغاليبيني، بعيدة يا غاليبيني مباشرة للحارس شلاغير. شلاغير هو اللي أبقى الأمل في المباراة للنمساويين، إثر التصدي الماضي لكرة اللاعب هوجا، وقبل الكرة اللي ضربت في القائم للراتشيكا دانسو. باشير مرر لبوش، مجددا استلام عن طريق لاعب غرول، واحد من البدلاء دانسو في الاستلامة، لمن يا دانسو؟ استحواذ يبقى سلبي من دون فائدة للمنتخب النمساوي إلى حدود هذه الدقيقة، تستخلص الكرة والحكم في تقديره يقول هناك خطأ لفائدة المنتخب النمساوي. هذه الشراسة اللي تكلمت عنها اللي أصبحت حاضرة بقوة في الدقائق الأخيرة، لأن منتخب كوسوفو يحاول أنه يحافظ على تقدمه بأي طريقة، حتى لو تطلب الأمر تدخل بهذا الشكل وحرمان المنتخب النمساوي من فرصة الاقتراب من منطقة الجزاء ومن مرمى الحارس سايبي. ستلعب الضربة الحرة أيضا، ثنائي خلف هذه الكرة، شلاغير وغرول، شلاغير غرول هو من يلعب العرضية والرأسية. لازالت الفرصة، وجدار أزرق لكوسوفو يمنع مرور الكرة، زر التغطية متواصل شلاغر. هيا كرة لي لايمر، ترجع لي شلاغر، وصلت بعد ذلك لي بوش. شلاغر داخل منطقة الجزاء، حاول الآن، ضيقوا لي المجال. إبلانغ تبقى نمساوية هنا بعيدة تماما، الهجمة المرتدة ممكن لمنتخب كوسوفو. كراتشنيكي، شلاغر، شلاغر مجددا، يلعب كرة للايمر، يدخل وسط الميدان لايمر، تتهيأ الكرة لجرول، ضاغطين عليه بالتالي، الأمور صعبة هنا، إبعاد إلى التماس، هكذا ستبقى الأمور. نمسا تهاجم وكوسوفو تدافع حتى اللحظات الأخيرة. عبد الله، شفنا المسافة اللي قطع ما يقارب 10 كيلومترات في هذه المباراة، لاعب الوسط عامل شغل كبير في الوسط، لاعب عبد الله. إذن دانسو سهل لتنفيذ جانبية، دانسو هنا الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، تعادل، التعادل هنا، النمسا تأبى الاستسلام، النمسا تأبى الخسارة، الرأسية تأتي بالجديد، هكذا كريستوف لانك يفعل برأسية بعد رمية جانبية مميزة من دانسو على المقاس. هذا لانك يأتي بالجديد، هذا لانك يعدل السكور، يعد مرة أخرى، لانك يفاجئ حارس المرمى، كان متقدم سايبي، كان متقدم بعد الشيء، وبالتالي هنا يستغل الموقف، لانك يضع في الشباك، هنا اللمسة الأولى، وبعد ذلك يأتي لانك براسية مركزة في منتهى الدقة، يفعل ويعدل تعديل النتيجة الآن، 1-1، 1-1، النمسا تفعل في اللحظات الأخيرة، لانك اللي دخل لاحر بين البدلاء، هم سجلوا أصلاني من جانب كوسوفو، واللانك البديل أيضا سجل لفائدة المنتخب النمساوي، ومن هيلوا الكرة اللاعب ساشا المهاجم الآخر بالرأس، غير مسار الكرة وهيئها للاعب لانغ، ننضم لهذا الهجوم لمنتخب كوسوفو الآن، العرضية والدفاع، نتيجة 1-1 طبعا في مصلحة المنتخب النمساوي لأنه سيبقى وحده في الصدارة. كان يتنبروا الآن، دخل في العمق، لازالت لكوسوفو، تسديد، لا عبد الله هنا كان بإمكانه يتعامل مع الكرة بشكل أفضل. أول ردة فعل لمنتخب كوسوفو بعد هدف لانك

توقف اللعب بسبب إصابة أحد لاعبي منتخب كوسوفو. دراتشي على ما يبدو نعم تعرض لإصابة، واضح أنها إصابة عضلية، بالتالي سيتم تغييره. نعم سيتم تغييره له، سيتم تغييره لحسن حظ المدرب فرانكو فوضى أنه تبقى له تغيير. هذه الإعادة، دانسو ساشا بالرأس ثم لانج، بعد ذلك هنا ينهيها بصورة رائعة. إذن راتشيكا لن يكمل المباراة. واضح واضح يجد صعوبة في المشي راتشيكا. تالي نتعرف على البديل الأخير في صفوف منتخب كوسوفو، سيلعب التماس. الآن سيتم تغيير، سيدخل لاعب كورينيتسا. كورينيتسا هو البديل القادم، بينما رمية جانبية. نعم كورينيتسا على الصورة، تغيير اضطراري مكان المصاب راتشيكا. يلعب التماس، إذن دخل اللاعب كورينيتسا مكان راتشيتسا. كرة للأمام، راتسي هو من أبعدها، رجعت للمنتخب النمساوي. برأيكم هل المنتخب النمساوي ممكن يقلب كل شيء ويسجل هدف ثاني في اللحظات الأخيرة؟ كل شيء جائز. هذه كرة جهة اليسرى الآن، تعادل طبعا يبقى لمصلحة المنتخب النمساوي. رجعت لدانسو شلاغر، باشر فتح اللعب الآن في الجهة اليمنى. لاينر، شوف غير مركز ولعب لاينر. باشر شلاغر، سيلمن شلاغر، لايمر، دانسو، شلاغر يتابع من يا شلاغر. إذا الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي من عمر مباراة تعرف التعادل، هدف مقابل هدف في هذه المجموعة التي يتصدر المنتخب النمساوي. الدفاع يتدخل، لايمر يسترجع مجددا لمن يا لايمر، يرسلها طويلة للأمام، الرأسية والإبعاد. يبعد ولكن يبقى الضغط، يبقى الضغط للمنتخب النمساوي. شلاغر، مرة أخرى كان يطلبها فوبير، عادت إلى الخلف. باشر مجددا لدانسو، شلاغر في المتابعة، شلاغر يرسل طويلة للأمام، هذه جول. أوه سدد ساشا، ساشا ولكن كان هناك راية وتسلل موجود، الراية ترفع والتسلل. أربع دقائق وقت بدل ضائع يتم احتسابها، طبعا أخذ بعين الاعتبار الإصابة اللي وقعت لراشيتسا، تالي خد تقريبا دقيقة، لذلك تم احتساب أربع دقائق كوقت بدل ضائع في هذه المواجهة التي تسير نحو التعادل واحد مقابل واحد. وبالتالي إذا ظلت النتيجة على حالها فالنمسا سترفع رصيدها إلى 8 نقاط في الصدارة، وكوسوفو في مركز الوصافة برصيد 5 نقاط. هذا إلا إذا كان هناك جديد في اللحظات الأخيرة، لأن المباراة لا زالت ملعوبة وهناك تقريبا 3 دقائق و30 ثانية. هناك خطأ، إذن ضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو.
فويفودا في منتصف الميدان. أصلاني مجددا عناصر منتخب كوسوفو حاولت الانطلاق الآن. قد تكون هذه من آخر الهجمات. دانسو يقوم بالتغطية السيئة. يا دانسو شلاغر ماذا تفعل؟ شلاغر ماذا تفعل؟ دانسو يتدارك. دانسو كاد يتسبب في الهدف. دانسو كاد يتسبب في هدف قاتل. دانسو كاد يتسبب في هدف في الوقت بدل الضايع. حكم هنا يشير البطاقة الصفراء. نعم احتجاج الزايد يا ديلوفا. مصيرك الكرت الأصفر. لدائر التوتر في هذا الوقت. دائر التوتر في هذا الوقت. إنذارات قد تبعدك في الموائد القادمة. بينما اليادة هنا دانسو الكرة الأولى اللي أساء تقدير فيها. بعد ذلك جاءت التسديدة. لا دانسو يتدارك. اخطأ وصلح الخطأ المدافع على وسط دانسو. ستلعب الضربة الحرة. إذن آخر كرات على الأرجح للمنتخب النمساوي. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. النمسا الآن في الهجوم. معظم اللاعبين متواجدين في منطقة الجزاء. ترفع كرة الرأسية ممكن دانسو. لكن في عبد الله يلعب طويلة للأمام. شلاغر في تأمين الكرة. يرجع لشلاغر. شلاغر المدافع وشلاغر حارس المرمى. من شلاغر لشلاغر. هذا شلاغر يرسل طويلة للأمام. الراسية والإبعاد. كرة عالية يتفوق فيها عناصر منتخب كوسوفو. تمشي ريلانج حاول يمر. هنا ضغط من الجهة اليمنى لكن في كثافة عددية. الخروج بالكرة راية والمرتد الآن ممكن. الكرة طويلة مرسلة لمن فقط؟ إلى حارس المرمى شلاغر. دور كبير قام به الحارس بالمناسبة. لو نشوف خطورة الفرص الكرات لكوسوفو فعلا حارس مميز. كرة مرسلة طويلة إلى الأمام مجددا. خاطئة عملية الإبعاد. رجعت لي النمسا في عرضية. ساشا وغريغوريتش ولانغ الثلاثي متواجد داخل منطقة الجزاء. رجعت مرة أخرى تموي راية. عبدالله يلعب أصلاني. لمسة زميله. رجعت مرة أخرى المنتخب النمساوي. الحكم يصفر خطأ فعلا. ستكون آخر كرة في المباراة لمنتخب كوسوفو. لعبت الضربة الحرة بسرعة. نقلة للجهة اليمنى الآن في اتجاه كراتشنيكي يتحصل على الجانبية. التماس الآن. يلعب التماس. الكرة سترفع على مشارف منطقة الجزاء. البينية ممتازة. لا يمر في هذه اللحظات. الحكم البرتغالي يعلن على نهاية المواجهة بالتعادل. هدف مقابل هدف أصلاني لكوسوفو. لانغ لمنتخبي النمسا. الوضعية تبقى على حالها. النمسا في الصدارة بثمان نقاط. كوسوفو في الوصافة برصيد 5 نقاط. مشاهدة كرام شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم في موعد قادمة إن شاء الله. سلام.

برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز، الثلاثاء على بين سبورتس 1.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطيتنا مستمرة عبر بين سبورتس من بطولة دوري الأمم الأوروبية في مواجهة منتظرة وكبيرة تجمع كل من البرتغال والنرويج. تأتيكم هذه القمة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، أسعد الله مساكم بكل خير ونرحب بكم في تغطيتنا المستمرة لأكبر الأحداث الرياضية والكروية، وأهلا بكم في الاستديو التحليلي الخاص من بطولة دوري الأمم الأوروبية. قبل التفاصيل نرحب في المميزين في استديو اليوم محلل قناة بين سبورتس نجم الكرة التونسية حاتم الطربرسي. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا فيك شير كبير،
0: حياك الله منور. الله يسلمك. نجم الكرة السورية عمر السوم، أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: حبيبي مشاري، مساء
0: الخير، حياكم الله.
2: الله يخليك.
0: اليوم الاستوديو راح يكون ممتع وشيق ومثير كذلك معنا
2: من قبل الاستوديو، ولا على
0: هو نقاش تحت الهواء انعكاس لنقاشات كثيرة، لكن الأكيد نحن في هذه الأمسية معكم مشاهدينا الكرام مع موعد كبير لمواجهات مثيرة منتظرة تشاهدونها من بطولة دوري الأمم الأوروبية، تأتيكم في توقيت 10:45 بتوقيت مكة المكرمة. البرتغال قمة كبيرة مع النرويج في مواجهة منتظرة، ويلز والدنمارك اليونان كذلك حديث هذه النسخة من دوري الأمم الأوروبية في أداء مميز لليونان تستضيف ألمانيا، هولندا وصربيا. كل هذه المواجهات تأتيكم حصريا عبر قنوات بين سبورتس. نذكركم في ترتيب المجموعة الرابعة من المستوى الأول، البرتغال قبل مواجهة النرويج في الصدارة، كذلك الدنمارك تأتي ثانيا بنفس المعدل النقطي مع النرويج وويلز. كذلك نذكركم في المجموعة الثانية من المستوى الأول، اليونان حديث هذه النسخة بأداء مميز ممتع ومثير في صدارة المجموعة بسبع نقاط، ثم هولندا بخمس نقاط، ألمانيا بأربع نقاط في انتصار أول في الجولة السابقة وكتاب التاريخ ليورغن كلوب، وصربيا متذيلة الترتيب بالمركز الرابع. حادثة كريستيانو رونالدو وجيسوس هي حديث الساعة، وهي حديث الإعلام، وهي حديث الجميع. تقرير يغربنا أكثر من تفاصيلها، نتابع.
3: Qualquer jogador, como eu também fui jogador, quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum.
4: لم تكن مجرد إجابة عابرة في مؤتمر صحفي، بل كانت الشرارة التي فجرت الأوضاع في معسكر البرتغال.
3: Depois eu como treinador, decidi, não entrava. Não é caso, pá.
4: جورجي جيسوس خرج علنا ليطلق الكلمات الثقيلة، تصريح ناري لم يتأخر زلزاله ليعلن مع أذان المواجهة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو كليا عن المنتخب. فتيل الأزمة انطلق في الواقع من مقاعد البدلاء حينما أبقى جيسوس الدون سجينا للدكة طوال 90 دقيقة كاملة دون أن يمنحه دقيقة واحدة. صدمة تكتيكية لم يتقبلها كبرياء التاريخ، تلاها إعلان المدرب بوضوح أنه لن يشركه أساسيا في اللقاء التالي، ليفجر الدون الموقف، حزم حقائبه، غادر البلاد وترك عرشه شاغرا في ليلة تاريخية لا تحتمل غياب الكبار. ورغم أن برازيل أوروبا نجحت في اختبارها الماضي واقتنصت الفوز بغياب قائدها، إلى أن غياب الدون يترك فراغا معنويا وفنيا لا يعوض. رونالدو ليس مجرد هداف، بل هو القائد الذي يمنح زملائه الهيبة داخل أرض الملعب. غياب جعل المدرب جيسوس تحت مقصلة الانتقادات، فالفوز بغياب كريستيانو يمر هادئا، لكن أي تعثر الليلة سيجعل المقارنات تنفجر في وجه المدير الفني. كيف لا ونحن نتحدث عن إرث إعجازي وتاريخي كتبه الدون بقميص البرتغال. هذا الثقل التاريخي هو ما دفع الدبلوماسية البرتغالية للتدخل السريع، حيث يقود رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو بالتعاون مع الاتحاد البرتغالي تحركات مكثفة لعقد اجتماع مصالحة طارئ الأسبوع المقبل لإيجاد صيغة تفاهم تعيد القائد قبل بدء التحضيرات لمونديال 2030. بين كبرياء الهداف التاريخي وعناد المدرب المتمسك بأفكاره، تدخل البرتغال الليلة بدون هويتها المعتادة لتواجه السؤال الأكبر: هل كشف تصريح جيسوس عن كتابة الفصل الأخير في رواية رونالدو الدولية، أم أن حنكة الدبلوماسيين ستعيد القائد إلى سفينته؟
0: أزمة كريستيانو رونالدو وجيسوس في تصاعد وفي توسع، كيف تابعت المشهد؟
1: ولاحظت تابعت العديد من ردود الأفعال، خاصة بالنسبة على مستوى الصحافة، على مستوى ردود الأفعال المحللين فيما حدث ما بين جيسوس ورونالدو. قطعا نحن لما نأتي نتكلم على تاريخ رونالدو فالتاريخ أكيد محفوظ لهذا اللاعب وما قام به، فنحن لا نستطيع أن نمسه ونتكلم عليه من هذا الجانب الفني وما قام به على مدى تاريخه 20 سنة وحصوله على ألقاب متتالية كأحسن هداف وأكثر كثير من الأشياء الإيجابية. لكن لابد أن نتكلم على عقليات مختلفة، لأنه شاهدت أنه في مقارنات ما بين الأرجنتين كيف تتعامل مع ميسي وبرتغال كيف تتعامل مع رونالدو. لابد أن نتكلم على عقليات مختلفة جدا ما بين نتكلم على ساوث أمريكا ونتكلم على عقلية الأوروبية. سأعطيك مثال، مثلا لما وضعت مصلحة برشلونة وميسي، فرت برشلونة في ميسي وقدم مصلحة برشلونة على ميسي، لأن مصلحة برشلونة هي الأهم. لما وضع مدريد ورونالدو مدريد في الأخير، بيريز قدم مصلحة مدريد وأن وفرت في رونالدو لليوفي، تم بيعه لأن مصلحة مدريد من أسر كسب للأموال. واليوم جيسوس، ولا ننسى أن رونالدو على المستوى الفني تراجع قليلا، لم يعد كسابق عهدي على المستوى الضغط وعلى المستوى ما يتطلب ما يريده المدرب من هذا اللاعب. ولذلك أنا أرى أنه من المفروض أن يصير الإخراج أو الخاتمة أن تكون أفضل مما شاهدناه. خاتمة لاعب عظيم في طريق البرتغال، من المفروض أن يكون النهاية أفضل مما شاهدناه في الأخير بالنسبة للمدرب وبالنسبة للاعب. أنا كذلك لم يعجبني كذلك أن رونالدو غادر المعسكر بدون تنسيق، لأنه هو كان قادر أن يبقى ويبقى على المدارج، بمعنى أنه يبقى في المعسكر، يعني نتكلم على قائد فريق ثم رئيس الاتحاد، يعني لا أعرف سياسيين يتم تدخل ويتم فض الموضوع بشكل ودي. لأنه اليوم لما تخرج هذه إلى الجماهير تعرف جدا أنه سيتم تأويلها بشكل الإيجابي وبشكل السلبي، وهذا ليس جيد في حق رونالدو لأنه ترك الفريق. اليوم هل المدرب بالنسبة ليه أنه فيه الآن في الوقت الحاضر أنه فيه لاعب على المستوى الفني قادر أن يعطي أكثر؟ قطعا أنه فيه لاعبين لا أتكلم بنفس القيمة لكن بنفس فنيا بدنيا في الوقت الراحة. اليوم لما نتكلم على الأرجنتين، لاحظ اليوم إنزو من أعلى الصفقات موجودا في الدوري الإنجليزي، ومع هذا لما يأتي يتكلم على ميسي يقول لك أنه ميسي كذا وكذا، هذه عقلية. جواو نيفاز يقول لك رونالدو هو لاعب من اللاعبين، هذه عقلية ثانية، هو لاعب كسائر اللاعبين، هذه عقلية أخرى. ولذلك واضح أنه رونالدو في كثير والكثير من اللاعبين لا يحبذونه في الفريق ولا يحبوه، هذا إشكال كبير، لأنه هذا ما يدل على ردة فعل الذي شاهدناه من لاعبين، تدخل نوعا ما العائلة في التصريحات بالسلب اتجاه لاعبين معينين في المنتخب البرتغالي. هذا الكل أثر على علاقة رونالدو مع لاعبين البرتغال.
0: بكل صراحة عمر السومة، في هذه الحادثة وتفاصيلها للأسطورة كريستيانو رونالدو وللمدرب الخبير جيسوس، من المخطئ، جيسوس أم رونالدو؟
2: لا يعني في حلقة مفقودة بالموضوع ممكن تظهر للإعلام بعد ما يخلص التوقف الفيفا دي. الموضوع بشكل عام يعني هو فنيا ما نختلف، مثل ما تكلم الكابتن حاتم، رونالدو مو رونالدو القديم ولا اللي قادر يخدم المجموعة ولا يخدم حتى المنتخب، لكن الطريقة اللي خرج فيها يعني مو حلوة، لا بحق رونالدو ولا بحق المنتخب ولا بحق اللاعبين. يعني في، أنا تكلمت مع الكابتن حاتم، يعني مشكلة رونالدو من 2022 مونديال الدوحة أول مشكلة صارت لرونالدو مع المنتخب، نفس الطريقة حطوه على دكة البدلاء واحنا نشوف لما لما لما رونالدو ما يتواجد مع اللاعبين يلعبون افضل.
5: صحيح
2: يلعبون افضل بكثير، يعني شكل الفريق يتغير لما يتواجد رونالدو. يعني في احيان الكرات احنا نجوز نحس فيها، المشاهد ما يحس فيها، في بعض اللاعبين ما راح نذكر اسماء يتعمد ويغير طريقه اللعب، يكون رايح باتجاه رونالدو لا يغير هجمه مرتده رونالدو ممكن.
0: يعني المشكله من اللاعبين، في
2: انا اشوف اللاعبين
0: خسر اللاعبين
2: ما اعرف هل في مشكله شخصيه بيناتهم او شيء، لكن رونالدو له عقليه خاصه من ايام مانشستر يونايتد. انا اللي المعلومه اللي عندي انه رونالدو ما عنده صديق مقرب بالمجال، يمكن فيرديناند وكاسيميرو، هذول الكواريزما عفوا كواريزما، هذول اصدقاء فقط خارج المستطيل الاخضر.
6: بس
2: هو ما يحس ما اعرف
6: هذا الشيء. انتبه عمر، يعني انت والكابتن حاتم يعني لا تعطون احقيه وشرعيه لجسوس في تصرفه مع كريستيانو رونالدو.
2: طبعا
6: انا تكلمت في موضوع جسوس المستوى الفني، قد يكون من مونديال قطر هنا وملاحظات ان كريستيانو رونالدو ليس ككريستيانو السابق، لكن موضوع اليوم وتعامل بتاريخ باسطوريه كريستيانو رونالدو، هذا الامر مقبول؟
2: لا طبعا لا، يظل رونالدو اختلفنا من الكابتن حاتم
6: إيه؟
2: على الرقم واحد.
6: إيه اختلافك وين؟
2: هو ميسي. رونالدو بدت مشكلته، أنا أشوف قائد الحملة ضد رونالدو بالمنتخب
5: برونو.
2: من المشكلة اللي صارت مانشستر يونايتد في مقطع فيديو انتشر لما رجع أجع المعسكر بعد المقطع الفيديو اللي طلع فيه رونالدو مقابلة وتكلم فيه الحقائق اللي كانت مانشستر، أجا برونو ما سلم عليه، مقطع فيديو موجود.
6: أمس برونو أثنى على كريستيانو رونالدو
5: المؤتمر
6: الصحفي.
2: هذا الكلام 2022.
6: نعم صحيح.
2: أمس المؤتمرات اللي صارت أمس إن كان من مدرب ولا من برونو غير الكلام اللي والنبرة اللي طلعوا فيها بالمؤتمر المباراة اللي قبل.
6: طيب شنو تفسير هذه؟
2: تفسير الحملة اللي صارت.
5: برافو عليك.
2: الحملة اللي صارت عيونهم خايفين.
5: بالمؤتمر فقط.
2: خايفين.
5: ليس نبرة.
2: الحملة اللي صارت كبيرة. اليوم على موضوع الاستثمارات الاتحاد البرتغالي خسر
6: ضرر اقتصادي
2: تحدث عنه وزير الماليه، احنا متعاقدين معاكم عشان رونالدو، لكن في حلقه مفقوده بالمشكله.
6: طيب
5: في شيء
6: من اجابتك على الحمله هل هي مستحقه ام لا؟
5: لا في في في شيء، انا كنا لاعبين اليوم عمرو لا يزال يلعب، انا كنت لاعب واعي جيدا لما يكون لديك قائد فريق ويكون في تصريحاته ايجابي اتجاه الفريق وان كان هو رقم واحد، رقم واحد بمعنى في التسجيل في العطاف. فأنت اليوم لما تسأل أنه قائد الفريق يتكلم عليك بالإيجابي ويتكلم كمجموعة ويتكلم أنه إحنا إذا فزنا فإحنا مجموعة وإن كان أنه هو الأهم، ستبقى أنت في الملعب تريد أن تدافع عليه وتريد أن تعطيه كل ما عندك من أجل أن يبقى في القمة. أنا لا أشعر هذا في البرتغال، يعني في البرتغال لاحظ تصريحات رونالدو، وأنا سأعطيك بعض التصريحات. البرتغال كان قبل ولا شيء بي أنا فاز، هو صحيح لاحظ هو صحيح، لأن البرتغال قبله لم تفز مع رونالدو لأنه هداف وهو نسبة مئوية، لكن ليس وحيدا أكيد في دفاع وفي كذا، لكن نتكلم عنده النسبة الأكبر لأنه كتسجيل الأهداف، لأنه لاعب استثنائي، لأنه هو غير لاعبين، لكن تصريحاته تستفز زملائه ولذلك لا تشعر أن زملائه يحبوه. أنت تريد مثلا سيتم الإسقاط، وأنا قلت لك في مقارنات صارت ما بينه وبين ناسي، لأنه الصراع الذي كان إلى غاية الآن هو عنده 500 مليون متابع والثاني عنده 600 مليون متابع، فالمنافسة لا تزال موجودة على السوشيال ميديا على كل شيء. ناسي لا يقوم بهذه التصريحات، ناسي دائما يتكلم عن المجموعة، يتكلم أنا حتى لما يفوز يخرج بصورة مع المجموعة، على عكس رونالدو الإيجو عالي هو ما يستحق، لكن التصريحات ضرت به مع مجموعة، ولذلك تجد أنه برونو لا يحبه. تكلم عمر على شيء مهم جدا، تفاصيل دقيقة في المباراة وهذه تلاحظها لما يكون رونالدو يقوم بال
6: يعني غير مرغوب من زملائه.
5: نعم
6: غير مرغوب من الزملاء
5: قطعا.
6: طيب وين الكلام في مانشستر في الفتره الاولى وفي ريال مدريد؟ ما لم نشهد في نجوم اكبر.
2: رونالدو. ها رونالدو كان يخدم نفسه اكثر من الوقت الحالي هذه
6: طيب
2: الفتره.
6: طيب ميسي
2: ذكر ما حسب
6: ذكرته ميسي ختام يليق باسطوريه وتاريخ وانجازات الفرديه والبطولات وامام جمهوره وفي بلاده، واليوم كريستيانو رونالدو في طريقه معاكسه من الباب الخلفي.
5: اولا نتكلم عن العقليات، العقليه الاوروبيه مغايره العقليه الاوروبيه ليس فيها تمجيد كثير، لا في ليس في التمجيد. يعني احنا مثلا العقلية العربية عندنا زينا التمجيد بمعنى اللاعبين كبار نبقى نتكلم عليه 100 سنة. الأوروبيين ليس مش كيفنا, ليس لديهم هذه بالرغم أنه رونالدو يستحق. أمريكا لغاية الآن تكلموا الأرجنتين على مارادونا والهدف 86 وتكلموا عليه لغاية الآن, وميسي سيبقى لغاية بغداد. الأوروبيين مغايرين في عقلياتهم. أكيد أن رونالدو قدم, لكن في جيل جديد, لا أحد يتكلم, في جيل جديد سيعقل وسيتكلم وسيحقق إنجاز. فهذا لابد أن نفصل, لابد أن نتكلم على العقليات الموجودة. لا نستطيع اليوم أن نأتي مثلا ما يقوم به الجمهور الأرجنتيني اتجاه وما حدث لما ميسي اعتزل والرئيس طالب وكل طالب بعودة ميسي. هذه لا تحدث يمكن في البرتغال ولا تحدث في فرنسا, لا مع مبابي ولا مع أي لاعب ولا مع يمين جمال مثلا إذا تألق مع إسبانيا. هذا واقع لابد أن نتكلم عليه.
6: جميل. جيسوس اليوم تخدم النتائج في ظل غياب كريستيانو رونالدو بعد وعده له في أن يشارك في آخر نصف ساعة في مواجهة النرويج, لكن بعد أول سقوط قد تظهر هذه المشاكل, خصوصا أن هناك انقسامات واختلاف بالرأي. ولا ننسى أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال وصاحب الرقم القياسي في المشاركة الدولية. يمكن مع أول سقوط تعود ثاني من جديد المشاكل, وكذلك الاحتقان يعود بصورة أكبر.
2: وخيسوس عارف أن الفريق يلعب أفضل بدون رونالدو, هو عارف هذا الشيء ولا ما يخطي هاي الخطوة.
7: صحيح.
2: هو عارف أنه أنا فريقي ولاعبيني, وأنا متأكد في مجموعة من اللاعبين متكلمين مع المدرب بهذا الموضوع أنه رونالدو مثلا ما يساعدنا بحالة الدفاعية, دائما أحيانا نحتاج نعطيه كرة بالمساحة ما يركض لها, ما يروح لعندها, يريد الكرة مثلا.
6: زين, هذا التصرف رأيك فيه؟ يعني نضرب بالمثال وأنت قائد, لو صار هذا الأمر معك يعني بالنسبة لك وأنت نجم, كان يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للنجم قائد الفريق؟ هذا الأمر بالنسبة لك مقبول؟
2: في معاملة خاصة, لكن النجم نفسه يحترم نفسه, يحترم زمانه.

0: فنيا البرتغال افضل بدون رونالدو،
1: صحيح
0: افضل بكثير، وما في رغبه من عند اللاعبين. اللاعبين احنا شفناهم كاس العالم حتى بالتصفيات ومونديال قطر، ما لما رونالدو موجود بالملعب وين الانطلاقات؟ نونو مانديز وكانسيلو جواو فيليكس، غريب يعني جواو فيليكس معاه بالنصر المفروض يساعده.
1: في اضافه كذلك
0: صعبه يعني
1: اليوم انه يكون لي لاعب هو رونالدو الايجو عالي لا يقبل ان يبقى على دكه الاحتياط، وهو لما يبقى على دكه الاحتياط صار الضغط كبير ولا يرضى. لاحظ انت فقط قام بالاحماء ولم يدخل، صار هذا كل المشكل. اسم كبير وتاريخ لا احد يستطيع حجبه، يعني واقع
2: شاهدناه مسيره. يا حاتم بس في نقطه وضحها في بيان كريستيانو رونالدو، وضح نقطه جوهريه واضحه وصريحه ان هناك اتفاق في عدد دقائق معينه في لعب مع جيسوس، وكذلك انا اجلس ولا العب في مباريات كثيره،
1: بس هو اتفق
2: وهم من لم يلتزم بالاخر.
1: لاحظ
2: سؤال مباشر جيسوس.
1: لا انا اتفق مع عمر، سأقوم بإدخاله بعد يعني نصف ساعة الأخير. طيب. كمدرب في هذه كرة قدم، هذه ليست شركة، في بعض الأحيان تحدث أشياء، فأنا أستغنى عن عمر اللي في أشياء في المباراة تحدث مجريات.
2: بس عمر أسطورية وتاريخ عمر وأرقام كريستيانو ظاهر أمامك، هذه هي الأرقام التي فرضت هذه المكانة.
0: أنا عندي رأي ثاني.
1: نعم
0: تفضل كابتن حاتم. أنا اليوم كنت موجود مع المنتخب وأنا ماني جاهز، مباراة ودية، لكن هاي مباراة رسمية. أنا اليوم أتفق معك أنه أنا راح ألعبك النص الساعة الأخيرة في حال احتاجك الفريق، لكن الفريق ما احتاجك، أنا فايز، أنا فريقي ربحان، فهذا ألعب مهاجم أنا؟
2: يعني يجب أن يتقبل كريستيانو رونالدو،
0: لازم رونالدو يتقبل.
2: طيب وشاهدنا في التغريد تصريح جيسوس أن لا لاعب ولا كريستيانو رونالدو ولا مدرب ولا رئيس نادي ولا رئيس اتحاد، الجميع صفر. هذا أمر مقبول أن يذكر على قائد الفريق؟
1: هو لأن لا هو لاحظ غير مقبول، لأنه تجاه رونالدو لابد أن يكون نوعا ما التصريح فيه نوعا ما من ال لا يكون بنفس به بطريقة الحدة الموجود فيها، لكن أنا كمضمون أكيد بدون الحدة، لكن أكيد أن المدرب هو له الحق في التصرف في الفريق. من سيسأل إذا الفريق خسر؟ رونالدو هو المدرب، أكيد رونالدو سيحمل مسؤولية الخسارة قطعا لأنه هو لاعب نجم كبير، لكن في الأخير هو المدرب سيتم الاستغناء عنه، ففي الأخير هو المدرب هو المسؤول على الفريق. لكن أنا معاني لما يكون لدي نجم كبير مثل رونالدو أن يكون في تفاهم، لكن حتى مع التفاهم أنه سيلعب نص ساعة، في بعض الأحيان مجريات المباراة تجبر المدرب على التغيير هو في ذهنه سيقوم بإدخال.
2: طيب يا حاتم، أنت نجم، أنت عمر السومة ويعني مشاركته تعد
1: لا
2: في نجم في تونس ونجم في سوريا. لا المدرب بالأمس وشو شاهدنا أن رونالدو رمز للبرتغال وتاريخ البرتغال، تصريح أمس وين قبل أربع أيام وهو خلق هذه المشكلة.
1: أنا في ضغط جماهيري كبير، في ضغط على اللاعبين، ولذلك تغيرت من أجل احتواء الإشكال، لكن الأمر قد تتخذ، وأنا أراه في تصريح نوعا ما أميل إليه أنه جيسوس كان رافض رونالدو، استدعى رونالدو، أنا أميل إليه التصريح، نسيت من ثم لما تم الضغط عليه فهم مع رونالدو وعدم إشراكه فيه استفزاز لأنه يعرف ردة فعل رونالدو من أجل أن
0: يخلص
1: من رونالدو، لأنه حمل ثقيل ومن الصعب التصرف مع رونالدو، صعب يعني تكلموا على نجم، لا تسمع نجم على مستوى ليس نجم، هم كلهم نجوم الموجودين في البرتغال، كلهم نجوم، لكن الثاني أعلى من الجميع، أعلى من الجميع، لكن كيفية التصرف معاه في بعض الأحيان أنه تحدث أشياء في الغرف المغلقة يمنح للمدرب كيفية التعامل، كما أتكلم مثلا سلوت مع محمد صلاح، يمكن سلاك منح نوعا ما من التصرف مع محمد صلاح من أجل استفزازه من أجل
2: ممتاز خروج. نختم هذا الملف. عمر السومة قدوة كريستيانو رونالدو، الحل الأمثل عاطفيا واقعيا بالنسبة لك؟
0: هو موضوع رونالدو موضوع
1: حزين
2: من نبرة الصوت.
0: أنت اليوم تتكلم عن رونالدو خدم البرتغال
1: صحيح
0: أكثر من 20 سنة المنتخب، كل الأرقام حطمها، قامة كبيرة، رقم واحد مع ميسي، هو ميسي حاليا استثنائي ما عاد يتكرر رونالدو، يعني اعتقد حتى الناس اللي ما هي مع رونالدو ما تشجع رونالدو ما هم محبين رونالدو حزينين على الشيء اللي صار.
1: لكن هو سؤال انا ساتكلم معك في النقطه هذه، لماذا رونالدو لم يعلن الاعتزال بعد كاس العالم؟ انا هنا لماذا لم يختار التوقيت؟ لانه انا متفقين احنا في رونالدو اسطوريته،
0: رونالدو بزنس بزنس الاتحاد
1: لا خلينا من الاتحاد البرتغالي. البزنس هو راضي يتكلم فنيا،
0: هو راضي يعتزل
2: ترى طلعت تصريحات انه بعد كأس العالم راضي اعتزل. اجتمعوا مع خيسوس مع رئيس الاتحاد.

0: طيب. من افضل في كاس العالم، ميسي ام رونالدو؟
1: ميسي.
0: خلاص ميسي معناه بعد تفكير عميق قام بالاعتزال ونظم مباراه دوليه
1: واصغر من رونالدو،
0: واصغر من رونالدو. وفي الاخير انت اذا قمت بهذا رونالدو سيستقبل هذا بنوعا ما من القبول الكبير لدى الجماهير العالميه، وتكون لك مباراه رسميه وخروج مشرف. لماذا انا دائما النجم الكبير، ونحن نتكلم نجم فوق غير عادي مع التوقيت، معنى الشم انه في نوعا ما انه في عدم رضا وعدم قبول لدى اللاعبين موجود حتى في كاس العالم واضح.
1: هو رونالدو اليوم موضوع التسجيل، شوف هدف
0: يريد ألف هدف
2: يوصل الى
1: الهدف، شوف الهدف اللي الغي امام
0: ويلز قادر يسجله مع النصر.
1: لا ما تعرف جوز ما يقدر
0: لا يقدر
2: لكن كمان هو جميل. النقاش مستمر في هذه نقطة، يمكن يعني أن تتفق عمر بنعم أو لا أن يجب أن تكون معاملة خاصة للأساطير والنجوم الكبار، ميسي المجموعة أم كريستيانو، وليس على حساب المجموعة.
1: ترجع اللاعب نفسه لازم يقدر.
2: ممتاز. نعود مرة أخرى إلى حاتم، اختيارات جيسوس، التشكيلة الأساسية في رحيل كريستيانو رونالدو.
0: يعني في الأخير هو معنا دفع براموس، معنا راموس أكيد أنه هو اليوم المهاجم للفريق، لكن نبقى كوستا في الحراس مرمى، كانسيلو، دياس، وفييغا، ومينديس، دايليسر، بالينو، فيتينيا، جوا فيليكس، بلاي ميكر، كونسيساو سريع على الطرف، وبرونو على الطرف الأيسر، وراموس في الهجوم. أنا أرى أنه الفريق إلى غاية الآن بالعالم الكامل الفريق يسير بشكل جيد على المستوى التنظيم. مباراة الأولى الذي لعب لم يكن هو الطرف الأفضل على المستوى الاستحواذ أمام نورفيج، لكن في الأخير هو قام بالمطلوب وانتصر في المباراة. أعتقد أنه الفريق نوعا ما فنيا يؤدي بشكل جيد، في كلام أنه جيزوس وإمكانياته الفريق تقبلها على المستوى وتتعقلم الفريق بشكل جيد مع المدرب، لكن يبقى مباراة مهمة للفريق.
2: نرويج كذلك واحد من المنتخبات التي فرضت نفسها بالفترة الأخيرة، اختيارات المدرب للتشكيل الأساسية عمر.
1: اختيارات أنا أشوفها يعني كمباراة خارج الأرض ضد البرتغال طريقة اللعب، فإحنا كنا عارفين أنه السلاح الأقوى لمنتخب النرويج هو هالند، بالإضافة إلى أوديغارد كصانع ألعاب لهالند، لكن طريقة مناسبة استغلال نوسا بالجناح اليسار، فمع خط الوسط تقفيل المساحات عدم يعني اليوم البرتغال راح تحاول دائما تخلي الكرة داخل أرض الملعب النرويج، على النرويج أن يستغل المساحات اللي راح يخلفها الأظهرة الموجودين عند البرتغال، لكن نشوفها طريقة مناسبة. ممكن النرويج على الورق البرتغال أفضل، لكن ممكن النرويج يفاجئ.
2: جميل. من هذه المواجهة إلى قمة المجموعة الثانية، اليونان متصدر المجموعة كما نتابع معكم. اليونان قدمت نفسها بأداء مقنع، بأداء مميز، متصدرة المجموعة أمام ألمانيا كلوب بسبع نقاط، وألمانيا ثالث هذه المجموعة.
0: من فترة أنا مشاهد اليونان بهذا المستوى حقيقة، يعني من فترة يعني السابقة اللي فاز باليورو، يعني الفريق كان غاب ومشاكل، الآن يضم عديد من العناصر الجيدة بالنسبة لليونان، تنتصر على ألمانيا خارج ديار، كانت ألمانيا في حالة تجديد، هذا يدل أنه هذا الفريق جيد. الأسلوب اليوناني المعروف، الدفاع بشكل جيد، ثم اللعب الهجمة المرتدة، ونعرف حماس الكرة اليونانية كذلك. لا ننسى أنه في أسماء جيدة، بافليديس على مستوى الهجوم، في توليس لاعب كذلك الأرسنال، في العديد من الأسماء
2: الجيدة. يعني تتفق أن اليونان اليوم تملك أعظم مواهب مقارنة بأفضل المنتخبات في أوروبا؟
0: أن النتائج الإيجابية لا تأتي صدفة، دائما تأتي جراء عمل قاعدة الأندية التي تعمل، كذلك تصدير لاعبين إلى المستوى الأوروبي الجيد، قادر أن يدور على البلد يعني كاليونان بشكل
2: يورغن كلوب في تحدي كبير، انتصار أول في الجولة السابقة، اليوم تحدي كبير لانتصار ثاني أمام خصم متصدر المجموعة بأفضلية وأداء مميز. اليونان
1: منتخب ألمانيا منتخب كبير، وكلوب يعني عنده أسلوب خاص للمباريات. اليونان مثل ما تكلم الكابتن حاتم، احنا من زمان يعني انا اذكر 2002 او 2003 كانت لما فازوا على البرتغال بالنهائي،
0: بالنهائي 2004
1: 2004 فمنتخب اليونان صار له فتره طويله يعني تقريبا غايب عن هذا المشهد، انه اليوم متصدر لكن ممكن اليوم ألمانيا يخطف منه الصدارة. ألمانيا يظل منتخب كبير، فمباراة يعني مو سهلة على اليونان. ممكن اليونان يكسب النقاط ويوصل للنقطة العاشرة وتتسهل عليه الأمور للتأهل.
2: واحد من اللاعبين الممتعين سابقا هو مدرب هولندا تشافي، اليوم بصمته واضحة مع هولندا، أداء مقنع، أداء مميز، لاعب سابق كان ممتعا، واليوم كذلك بصمة إسبانية كتالونية على هولندا بالكرة الشاملة.
0: أنت تعرف أني أنا لعبت في هولندا، يعني المنتخب الهولندي يعني أتمنى دائما أن يكون ناجح.
2: وأنا أعرف أن تشافي كذلك له مكانة خاصة في قلبك.
0: وتشافي لا، وتشافي أنا كمدرب ظلم، أنا أعتقد أنه لأنه لما استلم برشلونة أعتقد في فترة كانت صعبة للغاية، مع هذا فاز بالدوري مع برشلونة، وظلم لم يمنح الفرصة كاملة. على كل حال، بمعنى أنه هذا المدرب الشاب، لأنه إحنا نتكلم عن مدرب ليس لديه تاريخ كبير باستثناء برشلونة في الدوري القطري مع السد القطري، ثم الآن في هولندا، فنجاحه أكيد مع يبدأ بخمسة نقاط من انتصار وتعادلين. أظن أن مباراة اليوم هولندا لابد أن تحقق العلامة كاملة لتستمر في الضغط من أجل تأهل يا مركز أول يا مركز ثاني. منتخب هولندي منتخب كبير، اسم كبير، لكن يبقى بدون ألقاب كبيرة بما إذا غايت الآن نتكلم على الفترة الحالية باستثناء فترة خليت الذي فازوا باليورو.
2: هل هولندا قادرة على استعادة البطولات نحس النهائيات مع تشافي يكون هو الحل في عودة شخصية هولندا وكذلك عودة البطولات؟
1: والله منتخب هولندا يعني من أكثر المنتخبات اللي دائما يقهر محبينه وجماهيره، يوصل مع ثلاث نهائيات كأس عالم، يعني مجموعة اليوم من أقوى المجموعات. ده هولندا دائما ولادة للنجوم، تصدر لاعبين لكل الدوريات الأوروبية. فتشافي يعني كلنا عارفين أسلوب لعب تشافي اللي هو الاستحواذ والتكتاكا وتقارب الخطوط، ممكن هذا الشيء اللي كان ينقص هولندا ممكن ينجح معاهم. لكن اليوم احنا يعني الشيء اللي عمله اليونان بالمجموعة لخبط الأمور عند محبين وجماهير ألمانيا وهولندا. يعني اليوم انت إذا اليونان تأهل أو اليوم عمل نتيجة مع ألمانيا فأنت راح تخسر هولندا أو ألمانيا بالمجموعة. لكن تشافي إضافة لهولندا وأعتقد أنه ينجح معهم، لكن هل راح يستمر لكأس العالم 2030؟
0: احنا
1: نتائج هو هاي اللي يعني المجموعة اللي موجودة تنجح وتنجح أي مدرب.
2: نعود مرة أخرى إلى قمة اليوم من بطولة دوري الأمم الأوروبية، البرتغال أمام النرويج. النرويج كذلك باختبار صعب، يملك الأسماء، يملك النجوم، يملك الإمكانيات، يملك كثير من الحلول في ملعب صعب في قمة كبيرة. الحلول بالنسبة للنرويج في مواجهة البرتغال؟
0: أعتقد لما نشاهد كأس العالم وما قام به النرويج أعتقد بداية أن تكون موافقة جدا في في في في النيشنز ليج بانتصار ثلاث نقاط بهزيمتين، مع أنه كم النجوم الموجود في الفريق يكفيه أنه موجود هالاند هداف أكيد المنتخب وهداف كذلك في الدوري الإنجليزي، وديغار تكلموا على لاعبين حقيقة لديهم إمكانيات كبيرة على مستوى الأطراف، لديهم أروقة السرعة. لكن مع هذا نعتقد المباراة الأولى النرويج كان أفضل من البرتغال، لكن لم يكن موفق، أهدار كثير من الأهداف منها هالاند، أضاع العديد من الفرص السهلة، وهذه كرة القدم بمعنى لا نستطيع أن نقول أنه من يصنع الأهداف الأكثر هو الذي يفوز في الأخير. إذا استطعت أن تكون أذكى وتدافع بشكل جيد وتستغل نقاط خصم ضعف خصمك فأنت اليوم تحقق النتيجة الكاملة كما حققها البرتغال. أظن اليوم لأنه احنا نتكلم على تأهل فنرويج مطالب بأن يحصل على أقل شيء، لا يخسر المباراة أقل شيء، لأنه في منافسة. إذا نتكلم على البرتغال 9 نقاط، الدنمارك ستلعب أمام الويلز، إذا فازت سيكون يعني نتكلم عن مباريات، ففي حاجة النرويج على الحصول على النقاط، يعني أقل شيء تعادل من البرتغال المنتشي بالنتائج الإيجابية. فالمباراة ليست سهلة، لكن أعتقد أن النرويج لديها إمكانيات وفريق يلعب بالشكل المطلوب، شاهدناه حقيقة في كأس العالم أمام الفرق التي تستحوذ من الفرق الجيدة، وعنده كونتر أتاك، لديه سرعة على مستوى الرواقيين ولديه هداف. فأظن أنه مباراة فيها تكافؤ كبير، أفضلية للبرتغال، لكن أعتقد أن النرويج لديها كل الفرص للمفاجآت البرتغال.
2: قمة كبيرة منتظرة ستلعب بعد قليل، البرتغال تستضيف النرويج في واحدة من أكبر مواجهات هذه النسخة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. تغذيتنا مستمرة وحديثنا الفني مستمر في هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي أن، اشترك الآن.
1: نذكركم مشاهدينا الكرام في المواجهات المباشرة بين البرتغال والنرويج بتسع انتصارات عمر للبرتغال مقابل انتصار وحيد للنرويج بتعادلين، وكذلك نسبة الأهداف والتصنيف العالمي لمصلحة البرتغال حسب ما نشاهد للنرويج تفوق واضح للبرتغال تاريخيا. لكن السؤال اليوم، ماذا تحتاج البرتغال مع جيسوس من أجل أن تتصل اليوم على النرويج؟
2: البرتغال يعني عامل الأرض الجمهور، غياب رونالدو يعطي اللعيبة دافع أكبر لأن هم هيك حابين. فأنا أعتقد البرتغال يعني مع التشكيل اللي بدأ فيه المدرب راموس، فيليكس على اليمين، كونسيساو مع فيتينيا وبرونو بالوسط، خلفهم بالينا. المشكلة البرتغال نقطة القوة اللي عنده بنفس الوقت هي نقطة ضعف الأظهرة اللي موجودين عندهم، كان نونو مينديز ولا كانسيل، الاثنين يحبون يزيدون بالهجمة ويعملون إضافة عددية بمنطقة الخصم، لكن المساحات اللي يخلفونها
3: فاستن كانسيلو،
2: كانسيلو يدخل أكثر على العمق حتى مو، فإذا استغلوها النرويج ممكن تختلف النسبة اللي احنا حاطينها للبرتغال. النرويج فريق ما نسهل، شفنا كأس العالم كيف طلع البرازيل، لكن مباراة يعني مو سهلة لا على البرتغال ولا على النرويج. أعتقد النرويج إذا قدر يستغل المساحات خلف الأظهرة وقدر توصل الكرة لأوديغارد وهو مرتاح، أي لحظة ممكن يحط هالند أمام المرمى، وهالند من المهاجمين اللي ما يحتاج أكثر من فرصة، ممكن من نصف فرصة يسجل.
1: جميل، نذكركم مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات الكبرى من جولة اليوم من بطولة دوري الأمم الأوروبية بتوقيت واحد بقنوات مختلفة ضمن التغطية المستمرة لقنوات بين سبورت المختلفة. نعود مرة أخرى لمواجهة البرتغال كما نتابع أفضلية لصدارة المجموعة في تواجد جماهيري، في دعم، في إثبات للاعبين أنهم قادرين على الاستمرار بالعلامة الكاملة والانتصار.
3: هو أولا لا توجد مباراة سهلة، وإن كنت فزت خارج ميدانك اليوم لإمكانيات ولاعبين على مستوى عالي على أرضية ميدانك أو خارج ميدانك، بالنسبة للعديد من اللاعبين أصبحت عادية جدا، في بعض الأحيان يلعب خارج الميدان من أفضل وأحسن. لكن أكيد البرتغال تضم عناصر على مستوى عالي تريد أن تؤكد أنها تستحق المركز الأول في الحقبة الجديدة، ومدرب جديد يريد كذلك أنه يضمن التأكيد التأهل إلى حق الانتصار. من طرف الآخر يواجه فريق النرويج من أفضل اللاعبين الموجودين في تاريخ النرويج على مر التاريخ في هذه الفترة، خاصة بدايه أكيد لديهم العديد من الأجيال، لكن نتكلم على الفترة الحالية، فترة إيجابية جدا من تحقيق نتائج وكأس العالم الأخير الربع نهائي، وخسرته من إنجلترا فيها عديد نقاط استفهام، منها الهدف التي ارتطمت الكرة بالكاميرا، أعتقد فوق كان من المفروض أن يلغى الهدف. أنا يمكن النرويج لم تكن محظوظة في في في في مباراة إنجلترا، لكن على كل حال وصلت إلى مستوى يعتبر محترم جدا. أعتقد اليوم تريد أن تدافع على حظوظها، كذلك النرويج في التأهل ولا تريد أن تدخل كذلك في بعض المشاكل كما شاهدنا مباراة الأمس كرواتيا وهزيمتها المذلة بسبع أهداف. وأعتقد بعض أحيان التغيير الذي حدث لكرواتيا أضر وسيأخذ بعض الوقت لغاية عودة كرواتيا إلى مستوى التي عدناه مع زلاتكو، لكن ما أعتقد أن النرويج سنشاهد مباراة فيها ندية وسنشاهد مباراة فيها مستوى فني جيد جدا.
1: نعيش هذه الأجواء الجماهيرية قبل قمة البرتغال والنرويج.

0: إذن مشاهدينا الكرام، تتبقى لي أن أشكر حاتم طربلسي وعمر السومة على الآراء الفنية المميزة والتفكير من كلكم متابعة جميع هذه المواجهات: اليونان وألمانيا، هولندا صربيا، ويلز الدنمارك. أما المواجهة الرئيسية لهذا اليوم وهذه الأمسية الكروية الممتعة المثيرة في تفاصيلها، نتوجه بكم لمتابعة أحداث ومجريات شوط أول مواجهة البرتغال والنرويج بصوت الزميل علي سعيد الكعبي. علي، مساء الخير، تفضل لك الكلمة في الوصف والتعليق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السيدات والسادة في كل مكان، متابعي دوري الأمم الأوروبية في هذا المساء، مباراة منتخبي البرتغال أمام النرويج. البرتغال بالعلامة الكاملة والنرويج بنقاط 3 من فوز وحيد على الدنمارك في الفترة الماضية، لكنها مباراة في البرتغال، حيث الحدث ليس مباراة في كرة القدم، ولكن الحدث الأكبر هو طبعا انسحاب الأسطورة كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب البرتغالي. ومع ذلك فإن المنتخب البرتغالي كما نشاهد الآن طبعا واصل الطريق، فاز في مباراة الدنمارك بالأربعة، وقال بعد ذلك طبعا جيسوس الذي ربما كان جزءا من المشكلة معك في الصورة، طبعا كان جزءا كبيرا من المشكلة عندما قال لقد قدمنا المباراة الأفضل في مشواري مع منتخب البرتغال مدربا، اليوم يحطون الرحال البحارة مع الياو. ما صدق الياو رقم 7 يا رجل، يا رجل، شيئا من الاحترام للرجل التاريخي في كرة القدم، وحتى وإن يعني كان ذلك لزاما، حتى وإن كان ذلك بالأمر فعليك أن تقول لا، هذا الرقم هو رقم كريستيانو رونالدو، لا زال أسطورة في تاريخ البرتغال. وعندما يقول كلمة بعد ذلك وتقول الحقائق بعد ذلك كلمتها، ربما بعد غياب طويل أو بعد فترة طويلة، عليك ربما أن ترتدي هذا الرقم. لكن الأجواء تبدو مثالية تماما، ولدينا هذا الفايكنج، هذا التاريخي في منتخب بلاده، إنه الأسطوري. هنا الحديث عن طبعا هالاند، اللاعب الذي سجل أكثر مما لعب مع منتخب بلاده. والنرويج ربما قدمت كأس عالم جيدة، ولكنها على مستوى هذه المسابقة طبعا ليست جيدة حتى الآن في هذه المسابقة، بفوز وحيد فقط على الجارة الدنمارك بمباراة الأهداف 5. هنا طبعا دخول طاقم التحكيم لهذه المباراة في مباراة الليلة التي فيها البرتغال وفيها النرويج وفيها جيسوس وفيها ربما البلد، أصبحت منقسمة كما يعلم الجميع. هناك من يرى بأن رونالدو كان يجب أن يحترم أكثر في الفترة الماضية، وهناك من يرى بأن القافلة يجب أن تستمر، وبأن منتخب البرتغال ربما الآن في مرحلة أخرى من مراحل التاريخ الكروي، مباراة في الطريق لأن تبدأ الآن في دراغاو. ولكن قبل ذلك كله سنستمع للنشيد النرويجي أولا، وبعد ذلك طبعا هو ابن هذا الملعب، الحديث عن دييغو كوستا.

كان ذلك النشيد للنرويج، والآن علينا أن نستمع لنشيد البلد المستضيف لهذه المباراة، البرتغال.

شعب عاشق لكرة القدم عندما يتعلق الأمر بالبرتغال، عاشقون مدمنون لكرة القدم، رجالا شبابا نساء أطفالا في البرتغال يتحدثون عن كرة القدم وكأنها هي جزء من طقوس الحياة، يتحدثون قبل ذلك كله وبعد ذلك كله، سيتحدثون دوما ودائما عن أسطورة خلدتها البرتغال. انطلقت من هنا من البرتغال من سبورتينغ لشبونة لتغزو بعد ذلك اليونايتد المان، ريال مدريد، يوفنتوس، وبعد ذلك استقر بها المطاف في العاصمة السعودية الرياض. سيتحدثون كثيرا عن أرقام يبدو بأنها أصبحت في عداد المستحيل أن يقترب منها أحد عندما يتعلق الأمر بالغائب الأبرز، ربما الرجل الذي أقول كما قلت قبل قليل، هل هو الخروج الذي قسم الأمة البرتغالية؟ هل نحن أمام خلاف عابر أم بداية لنهاية لحقبة لا تتكرر في تاريخ كرة القدم البرتغالية؟ لدينا ماوريسيو مارياني حكم المباراة الإيطالي الذي سيدير مباراة اليوم. أذكر بأن المباراة في أدراغاو في ملعب التنين في بورتو، حيث المدينة التي تستضيف هذه المواجهة أيضا ما بين المنتخبين. البرتغال كما ذكرت بالعلامة الكاملة، بينما الفايكنج النرويجي مع أوديغار طبعا نجم الأرسنال، المباراة بالفعل في الطريق، ويبدو الملعب كامل العدد عندما يتعلق الأمر عن سعة هذا الملعب الذي بالمناسبة لم تخسر فيه أو على أرضه في ميدانه البرتغال سوى مرة واحدة، كان ذلك في افتتاح اليورو 2004 عندما سقطت أمام اليونان بهدف لهدفين. بعد ذلك لعبت 25 مباراة وكانت ولا زالت تلك الخسارة الوحيدة في تاريخ البرتغال عندما تلعب في هذا الملعب. الفريقان المنتخبان في أرضية الملعب، أذكر بأن هذه المجموعة هي المجموعة الأولى مع الدنمارك وويلز اللتان تتقابل الآن في هذا التوقيت. أوديغار مع بقية الأسماء النرويجية مع هالند، بينما روبن دبعا دياز يأتي الآن يعطي التعليمات لزملاء في مباراة أخرى، ربما من المرات القليلة النادرة التي تلعب فيها البرتغال في البرتغال. وعبر 23 سنة كاملة مكملة لا يبدأ فيها الأسطورة كريستيانو رونالدو بقائمة المنتخب البرتغالي. البرتغال اليوم بكوستا في المرمى، كانسيلو، دياز، فيجا، مينديش، كونسيساو، فيتينيا، بالينيا، برونو فرنانديز القائد، وهنالك غونسالو راموس وجواو فيليكس والصافرة الإيطالية عن طريق هذا الرجل ماوريسيو مارياني. تعلن بداية أحداث المباراة البرتغال بالألوان الحمراء المعتادة، بينما الفايكنج المنتخب النرويجي الذي يبدو جريحا في هذه البطولة طبعا بنقاط الثلاث بعد الفوز على الدنمارك الجارة بثلاثة أهداف لهدفين بخسارتين طبعا أمام البرتغال في السواء أمام ويلز قبل ذلك. المباراة تنطلق ومنتخبي طبعا النرويج بإيجل سيلفيك بالمناسبة الحارس الذي يبدأ مباراة الأولى في هذه طبعا البطولة، هذه مباراة التاسعة اليوم طبعا إيلاند الحارس الذي لعب في المباريات الثلاث لا يبدأ أساسيا بعد الأخطاء السابقة في المباريات الماضية. لدينا أورسنز، لدينا إير، لدينا أوستيغار، ولدينا وولف في مباراة هذا المساء. هنالك أيضا شيلدراب، هنالك أوديغار القائد، هنالك بيرغ وبيرغ آخر، ساندر بيرغ وباتريك بيرغ ونوسا، أنطونيو نوسا، وأخيرا وليس آخرا لا يعرف عندما يتعلق الأمر طبعا رجل الأرقام القياسية في تاريخ كل إسكندنافيا وليس النرويج، حديث عن هالاند الذي ب 65 هدفا بالتمام والكمال في 58 مباراة. انطلاقة المباراة، هذا نونو مينديش، هذه الكرة في هذا المكان تذهب الآن وتصل إلى فيتينيا، تنقل بعد ذلك لروبن دياز. تريد البرتغال أن تقول كلمة في مباراة دراغاو هذا المساء بأن هناك ربما حياة بعد رونالدو، بعد كريستيانو رونالدو، ولذلك الفوز على الدنمارك
بأربعة أهداف لهدفين في كوبنهاجن. هذه مباراة أخرى، هذه انطلاقة في هذا المكان، الكرة تلعب ولكنها تبعد من أمام الظهير الأيسر مينديز في اللقطة الماضية. هذا إير كريستوفر، طبعا نشاهد أسبوعيا في برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدينا سول باكن المدرب طبعا الذي يعلم بأنه يقابل المنتخب الأصعب في هذه المجموعة، المجموعة الأولى. كرة من جانب روبن دياز، الكرة في الجهة اليمنى لصالح منتخب البرتغال عن طريق كونسيساو. الوالد كان قد لعب وارتدى شعار منتخب البرتغال كثيرا طبعا، والآن الابن أيضا يأتيها الدور لأن يكون أيضا على خطى الوالد. لدينا محاولة كرة باتجاه كونسيساو الذي لم يلعب المباريات الماضية، يبدأ مباراة اليوم ويبدأ كما ذكرت طبعا عن مكان بيدرو نيتو الموجود في قائمة البدلاء. بعض التغييرات في المنتخبين هنا وهناك، المصنف السابع عالميا، انطلاقة لكونسيساو في الكرة الماضية، تعود للبرتغال، الكرة تلعب عالية وبالرأس في هذا المكان كان والإبعاد، والكرة بعد ذلك تبعد وتلعب وتعود لصالح المنتخب النرويجي الذي يتقدم الآن. كرة في المكان الخطير، هذه محاولة عن طريق أوديجار، يبدأ هجماتهم ويبدأ محاولاتهم، والنرويجي وضعية خطيرة، ولكن ريناتو فيجا في المكان المناسب أبعد. طبعا سلامة اللاعبين هي الأهم، واللاعب الذي سقط هنا طبعا تبدو الصورة، الله يسر. نعم هذه اللقطة هنا وهنا بعد ذلك طبعا هذه اللقطة من هذه الزاوية، وجرية حكم مباراة تخوف، جرية اللعيبة كلهم حتى لعيبة النرويج بالمناسبة أيضا في ردة الفعل. لكن سيرجيو كونسيساو في أو فرانشيسكو، أنا أقول سيرجيو، لا سيرجيو الوالد، هذا فرانشيسكو كونسيساو في اللقطة الماضية طبعا بالقدم اليسرى. عندك هذا الشاب الصغير في العمر 23 سنة، طبعا لاعب اليوفي في إيطاليا مباراة رقم 23، ولكن يبدو سليما مشافى معافى. طبعا الحديث عن مينديش، الحديث عن ربما أيضا عن عملية الإحماء مستمرة من جانب الجميع، لكن مينديش طبعا الذي يعده البعض ربما الآن بأنه أفضل ظهير أيسر في العالم في اللقطة الماضية في الانطلاقة الأولى للمباراة. المباراة تبدأ بشكل إيجابي. هذه اللقطة اللي كانت فيها طبعا الإصابة في اللقطة الماضية، ولكن يبدو بأنه مشافى معافى عن طريق طبعا شيلدراب، احتك مع شيلدراب في اللقطة الماضية. ولدينا جيسوس طبعا إيغور جيسوس الرجل البرتغالي الذي أعاد النصر السعودي للتتويج بدوري الدوري السعودي للمرة الأولى منذ عام 2019. طبعا 2019 كانت مع مدرب برتغالي بيتور، أيضا مدرب الوصل الإماراتي الحالي طبعا، والآن أيضا وبالتالي أيضا يعني نشوف ما بين آخر بطولة النصر في 2019 مع مدرب برتغالي وبطولته في الموسم الماضي مع أيضا جيسوس جورجي جيسوس أيضا مع مدرب برتغالي. لكن المباراة في البرتغال، المباراة في دراغاو، المباراة في ملعب التنين، الكرة لصالح أوديجار بانتظار مباراة كبيرة لا شك في ذلك. هذه محاولة تعاد إلى الخلف الآن من جانب أورسنس، في المباراة الماضية لعب في خط الوسط، اليوم يلعب في مركز الظهير الأيمن. نعم عن طريق أورسنس في هذا المكان، محاولة المرور لكن كرة تلعب ولا زالت لصالح منتخب النرويج، يحاولون طبعا أن يعودوا بفوز في مباراتهم السابعة في الأراضي البرتغالية، ما عندهم ولا فوز بمناسبة، ست مباريات سابقة قابلوا البرتغال في الملاعب البرتغالية، عندهم تعادل وحيد فقط، خمس هزائم، وبالتالي الأمور لا تذهب جيدا عندما يتعلق الأمر بالنرويج أمام البرتغال. في البرتغال هذه الكرة العرضية من أورسنس، وهنا لدينا الكرة طبعا عاصفة من التصفيق عندما سمح لنونو مينديش بالعودة مرة أخرى لأرضية الملعب. الكرة لضربة ركنية، هذا أورسنس، ولدينا أوديجار اللاعب الذي بدأ مع منتخب بلاده في 2014 مباراة ودية انتهت 0-0 أمام منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة. الحديث عن هذا اللاعب، الحديث عن أوديجار، الكرة من ضربة ركنية لعبت الآن
وعادت ووصلت هنا نقلت عالية، هذه خطيرة، وهنا الحضور بعد ذلك الإبعاد في اللقطة الماضية. لازالت رأسية والرأس تحضر، ولكن لدينا مرتدة للبرتغال فيها سرعة كبيرة، الآن فيها انطلاقة، تحضر الكرة لنونو مينديز والكرة بعد ذلك في المكان الخطير والتسديدة هنا حضرت، ولكن الإبعاد إلى أوديغار. يا للسرعة في البداية الأولى، يا للسرعة في الانطلاقة الأولى، الكرة بالخطأ وربما تدفع الثمن لأن فيتينيا الآن استحوذ على الكرة وجاء بالكرة. يا لها من انطلاقة مثيرة جميلة سريعة في البداية الأولى، الكرة لمنتخب البرتغال وعن طريق كانسيلو الذي جاء بهذه الكرة التي لم تكن تسديدة ولم تكن عرضية كذلك بالشكل المثالي، ولذلك وصلت سهلة لحارس مرمى يلعب طبعا بعد غياب. حديث عن مباراة الدولية التاسعة للحارس البديل طبعا إيجيل سيلفيك، حارس مرمى بريستال الفرنسي بالمناسبة، عنده أرقام جيدة في الدوري الفرنسي، عنده رقم جيد ممتاز عندما قابل بريست باريس سان جيرمان وخسر بهدف نظيف وتصدى لست محاولات في منطقة الجزاء من أصل سبع كرات طبعا لعبها لاعبو باريس سان جيرمان في مباراة في الدوري الفرنسي. الحديث عن لاعب أو حارس مرمى طبعا يلعب مباراة التاسعة، وبالمناسبة المعلومة اللي ربما تحفز عشاق النرويج بأنه عندما يلعب هذا الحارس فإن النرويج لم تخسر إطلاقا، ثمان مباريات مثل فيها النرويج لم تخسر في أي من المباريات الثمان. يأمل النرويجيون أن تكون الأمور كذلك في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب عن طريق كانسيلو الذي يلعب مباراة رقم 77 بقميص البرتغال، هذا فيتينيا، هذه كرة في هذا المكان من جواو نعم الله الله الله، يا للعبة الجميلة من جواو فيليكس، يا للمرور، يا للمرونة، يا للرشاقة اللي كانت عند جواو فيليكس في اللقطة الماضية. لا زالت لجواو فيليكس كرة تلعب الآن، يبدو منتخب البرتغال حتى الآن في أفضلية في البداية الأولى عن طريق كونسيساو، تأتي الكرة لفيتينيا، سدد، هذه سهلة، هذه سهلة، هذه سهلة يا فيتينيا في اللقطة الماضية. نعم فيتينيا في مباراة رقم 47، لكن العمل كل العمل كان من جواو فيليكس طبعا في اللقطة الماضية. هو يقول بعد مباراة الدنمارك وتألق تلقى مكالمة من طبعا صديقة من كريستيانو رونالدو في الفترة الماضية، لكن لا شك البرتغال منقسمة هذه الأيام، يعني الحديث في الصحافة، الحديث في كل مكان في البرتغال عن انقسام كبير طبعا بين من يرى بأنه كان من المفترض سولباكن مدرب منتخب طبعا النرويج يريد العودة ولن يجد أفضل من ملعب دراغاو ومباراة البرتغال، لأن يقول بأنني قادر على العودة مع منتخب بلادي بعد بداية ليست جيدة. هذه اللقطة الجميلة، هذه المرور الأجمل، هذه الكرة اللي كانت من أمام جواو فيليكس أبعدت في اللقطة الماضية، وبالتالي ضاعت فرصة في طبعا بصورة إيجابية لطبعا جواو فيليكس. هذه محاولة كرة لصالح المنتخب البرتغالي، طبعا البرتغال على الورق هي المرشحة للفوز في هذه المباراة، لديها العلامة الكاملة، فازت على ويلز، فازت على الدنمارك، وفازت أيضا على النرويج نفسها عندما تقابلوا في أوسلو، وبالتالي الآن يعني يريدون العلامة الكاملة، يكون عندهم 12 نقطة من أربع مباريات، يغردون وحيدا في هذه المجموعة الأولى. هذا مندش البلد الصغير، نتكلم عن 11 مليون نسمة فقط سكان البرتغال، ومع ذلك ربما الدولة التي تصدر أكبر قدر من المدربين واللاعبين طبعا الكبار لكل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، هذا فيتينيا، هذه لعبة الآن من جواو فيليكس في اللقطة الماضية، كرة تعود لصالح المنتخب النرويجي، تعاد للخلف، تصل في هذا المكان، محاولة من جانب أوديغار، متحرك إيجابي، وهذا الوضع الطبيعي للاعب يملك خبرة كبيرة كما طبعا نعلم. حارس المرمى يلعب القدم اليسرى بالمناسبة سيلفيت، بينما كرة في الجهة اليسرى عن طريق وولف، حاول ولكنه عرقل في اللقطة الماضية،
ولدينا صافرة ولدينا خطأ على فرانشيسكو كونسيساو، ولدينا انذار يبدو لي الأول في هذه المباراة على كونسيساو. كونسيساو طبعا شاب 23 سنة، يبغي أيضا لا الخطأ كان على كانسيلو عفوا وليس على أو الانذار على كانسيلو، الانذار المستحق على كانسيلو جواو كانسيلو في اللقطة الماضية، طبعا لاعب سابق في الهلال عير لبرشلونة، وبعد ذلك طبعا انتهت فترة الإعارة وأصبح لاعبا برشلونيا يتصدر الليغا ويقدم المستويات الخيالية. طبعا الحديث عن جواو كانسيلو. شوط المباراة الأول 13 دقيقة بدون أهداف، كرة تلعب الأمام باتجاه هالاند، هذه المحاولة الأولى، صافرة هنا، صافرة هنا لا يبدو راضيا. نعم على طبعا اللعبة الماضية، هذا زميله في السيتي حافظ منه طبعا يلعبون في السيتي، وروبن دياز مع هالاند رفيقان في السيتي، ولكنهم على مستوى المنتخب الوطني كل واحد منهم. الانذار على جواو طبعا سيغيب عن المباراة القادمة في هذه المسابقة. البرتغال يذكر بأنه بطل هذه المسابقة مرتين، 2019 في المرة الأولى، 2025 في المرة الثانية، في أربع نسخ البرتغال بطل مرتين لطبعا هذه المسابقة. ضربة حرة مباشرة، لا زال يتحدث مع الإيطالي ماوريسيو مارياني حكم المباراة. الضربة الحرة المباشرة، دائما أوديغار على التنفيذ، دائما أوديغار على التنفيذ، يأتي الآن يرسل كرة الأمام في المكان الخطير، الكرة الماضية لكن لدينا صافرة ولدينا خطأ يحتسب بعد ذلك في اللقطة الماضية. تقدم هذا المدافع طبعا العملاق أوستيغار، ليو أوستيغار يلعب في نادي جنوى الإيطالي، بينما سولباكين هنا استالة 59 سنة مثل بلادة في كأس العالم 98 في فرنسا، وبعد ذلك طبعا عادهم لكأس العالم، لكن هذه المرة مدربا حديث عن المونديال الأخير طبعا في أمريكا والمكسيك وكندا، عنده 8 دوري بالمناسبة عندما كان مدربا لنادي كوبنهاجن، ودرب أيضا في الدوري الإنجليزي مع ويلبرهامبتون، ودرب في ألمانيا في الفريق الآخر نادي كولون الألماني. خارج أرضية ملعب اللقطة الماضية، شوط حتى الآن بدون أهداف. جيسوس مباراة الرابعة مع منتخب البرتغال، العلامة الكاملة حتى الآن، ودائما المدرب إذا فاز إذا استمر في الفوز فهو الصح، يعني دائما تكون الأمور المقياس على أي مدرب في النتائج، نتائج حتى الآن ممتازة، فاز خارج أرضه مرتين. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن وتصل إلى فيتينيا، يأتي بكرة ويأتي الإبعاد بعد ذلك إلى أوديغار هنا في هذا المكان عن طريق أورسنس، كرة تلعب عالية خارج أرضية الملعب، رمي التماس، المواجهة رقم 13، أفضلية كبيرة بالمناسبة لصالح منتخب البرتغال. البرتغال في 12 مواجهة سابقة فازوا 9 مرات، تعادلوا المنتخبين مرتين وفوز وحيد فقط كان في 2010 لمنتخب النرويج وديا في مباراة ودية أقيمت في أوسلو، فازوا 1-0. ما عدا ذلك فإن الأرقام، كل الأرقام تقول لنا بأن البرتغال لا تعاني تقريبا عندما تقابل النرويج في المواجهات الـ 12 الماضية، لكن طبعا هي مباراة الأسئلة الكثيرة، الأسئلة الكبيرة. كرة في هذا المكان الآن لصالح ريناتو فيغا، تأتي الكرة لمندش، محاولة في المرور لكنه ما نجح في ذلك، تعود إلى أوديغار، مميز حتى الآن أوديغار مميز منتخبي النرويج، الكرة لأورسنس يأتي بمرور ناجح في الأولى، الكرة بعد ذلك اللي بالفعل تعود وتصل هنا لبيرك ساندر بيرك، عندك اليوم بالمناسبة 2 بيرك في خط الوسط، وساندر بيرك رقم 8 وباتريك بيرك رقم 6، واحد يلعب في فولام والثاني يلعب في بودو غليمت، بينما لدينا محاولة عن طريق هذا اللاعب إير كريستوفر، لا زالت الكرة للنرويج ولا زالت المحاولة مستمرة، ولا زال أوديغار يأتي بالكرات يصنع الكرات بصورة راقية، فيها محاولة مرور ولدينا صافرة وخطأ في اللقطة الماضية، صافرة وخطأ في اللقطة الماضية. الشوط الأول من المباراة
والمرور كان جيد من جانب نوسا، أنطونيو نوسا يلعب في لايبزيج. خمس تغييرات للنرويج عن مباراة الماضي، بينما أربع تغييرات للبرتغال عن مباراة الماضية. هذه الضربة الحرة المباشرة، برونو فرنانديز اليونايتد وأوديغار أرسنال، والصراع الكبير التقليدي، لكنهم هذا المساء أيضا كلاهما يلعب بفانيلة منتخب بلاده. جورج جيسوس هنا، ما تصدق أن عمره 72 سنة، لا زال رشيقا، لا زال وكأنه طفل صغير عندما يقفز، عندما الضربة حرة مباشرة في هذا المكان، كرة تلعب عالية وخطيرة وحارس المرمى يبعدها بقبضة يد اليمنى، كرة بعد ذلك تعود في المكان السليم، تعود أيضا للخلف. النرويج تؤدي مباراة مختلفة ربما، وليس أمامها إلا أن تفعل ذلك. عالية للأمام، حاول النوسة ولكنها طالت عليه. نحن في ملعب بورتو، ملعب تاريخي طبعا. لاحظ الكرة الماضية باليد اليمنى، بالقبضة اليد اليمنى أبعدها ديوغو كوستا، لعب بورتو أيضا. يعني هذا الملعب يعرف كل شبر فيه، وبالتالي ليس بغريب عليه. لكن محاولة استقبال جميل معتاد من جانب، نعم الله على نقل الكرة، الكرة لنونو مينديش، مرف الأولى، الثانية بعد ذلك تأتي لفيتينيا، عنده حلول لاعب خط الوسط، لاعب حلول، كرة في المكان السليم، فيتينيا مرة أخرى. شوف اللاعب البرتغالي دائما اللاعب عنده جودة في قدمه، جودة في فكرة، جودة في تفكيره، جودة في سرعة القرار. كرة تعود للخلف الآن وتصل مرة أخرى لفرانشيسكو كونسيساو، مرة أخرى اللعبة جميلة، لازالت عرضية لكانسيلو، يأتي بالعرضية، يأتي الإبعاد بعد ذلك، والكرة تلعب وتعود وتصل، استقبال جميل هنا عن طريق بالينيا لعب بنفيكا للخلف الآن، تعود بعد ذلك 19 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة التي فيها حتى الآن شد وجذب في شوط المباراة الأول. لكن الغائب الأكبر، من شغلهم 23 عاما، من رفعهم، من قدمهم، من كان سلاحهم الفتاك، من كان رايتهم التي ارتفعت معها البرتغال، من كان بطلهم في أشد الأزمات، ومن كان رجلهم في أصعب الأزمات، الحديث طبعا عن كريستيانو رونالدو، لا شك أنه الحاضر الغائب عن هذه المواجهة. الكرة لكونسيساو، مرور، عرضية خطيرة هنا في هذا المكان، لكن يأتي الإبعاد بعد ذلك، الكرة باتجاه هالند، يبدو معزولا، يبدو وحيدا. الكرة لبالينيا الآن، هذا بالينيا مرة أخرى، برونو فرنانديز، فقط اطلب كرة القدم وستجدها أمامك عندما يتعلق الأمر ببرونو فرنانديز. كرة كان يطالب بلمسة يد، هذا لم يحدث من جانب حكم مباراة، والحديث هنا عن طبعا جواو فيليكس. كرة الأمام في المكان السليم، هذه فكرة جيدة لكن لم تقرأ جيدا، وصلت للخطير، وصلت الآن لهالاند، لكن مين اللي أمامه؟ أمام روبن دياز زميلة في السيتي في محاولة مرور، كرة كانت خطيرة ولكنها بعد ذلك أبعدت عادت الآن، وصلت هنا في هذا المكان عن طريق برونو فرنانديز الذي قال طبعا كل ما أتمناه أن لا تنقسم البلاد، وكريس كان وسيبقى أيقونة البرتغال العظيمة عبر كل التاريخ، هذا ما قاله طبعا برونو فرنانديز. هذه انطلاقة العرضية هنا، والخطورة هنا، والكرة من جواو فينيكس، ولا زالت خطيرة، أقرب البرتغال لهدف أول ربما الآن، لكن كرة فيتينيا عالية. حلوة المباراة، بالمناسبة بعض المباريات بدون أهداف نعم، ولكنها جميلة، لأن كل شيء فيها جميل حتى الآن، وأعتقد أن الأهداف قادمة لا محالة. هذه لعبة طبعا جواو فيليكس الأولى، الثانية اصطدت في المدافع، تعاني النرويج حتى الآن في البداية الأولى، لأننا أمام منتخب برتغالي لا يخسر هنا في بورتو إلا مرة واحدة. الله الله، ألم أقل لكم بأن
هدف المباراة الأول ربما مسألة وقت، ليس إلا جواو كانسيلو يتناسى بل يتمرد على كون مدافع ظهير أيمن، بل إنه مرعب عندما يتقدم، بل إنه يكون في قمة الإجرام عندما يسدد الكرات. شاهدناه يسجل كثيرا عندما يتعلق الأمر بجواو كانسيلو. كرة لضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، هدف ربما يجعل انقسام البلاد في قضية كريس، يهدئ الأمور. ضربة ركنية، نفس طويل من كونسيساو، كرة تلعب عالية ويأتي الإبعاد في اللقطة الماضية، والبرتغال تستعيد الكرة عن طريق مينديش لحارس مرمى دييغو كوستا، حارس مرمى بورتو في مباراة رقم 52 على المستوى الدولي. طبعا تذكرون بأن بورتو قدم أيضا فيتور باهية، حارس أيضا كبير لا شك في ذلك، فيتور باهية بطل دوري أبطال أوروبا مرتين 87 مع رابح ماجر، وبعد ذلك 2004 مع طبعا الظاهرة طبعا المدرب السيد جوزيه مورينيو. على ذكر 87 بطولة لبورتو، أيضا الفريق الآخر اللدود في البرتغال بنفيكا أيضا يملك 87 بطولة، وأشوف التسديدات 5 للبرتغال لا شيء للنرويج على المرميين حتى الآن في مباراة فيها أداء كبير من جانب البرتغال في مباراة الرابعة، تريد العلامة الكاملة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، الفكرة جيدة ولكنها ما مرت، عادت الآن وصلت، محاولة لصالح باتريك بيرغ للخلف لأوديغار قائد منتخب النرويج، تذهب هناك لأوستيغار، ليو أوستيغار، هذا ما لعب المباراة الماضية، لعب مكان هيجن، بينما طبعا دائما الخسارة تفتح الكثير من الأسئلة والجروح، وأيضا تعطي المدرب ربما فرصة لفتح نافذة أخرى. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعود الآن أيضا لصالح شيلدراب، كرة تلعب للأمام ولكن أقرب لحارس المرمى الذي يبدو هنا في الصورة. الحديث عن كوستا، هذا ملعب بالمناسبة صعب جدا على الضيوف، يعني كما ذكرت فوز فقط منتخب واحد فقط فاز هنا على البرتغال، وكانت اليونان مع أوتوريغ هاجل المدرب الألماني الكبير 2004 في يعني بمجرد افتتاح الملعب، ما عدا ذلك فإن هذا الملعب يعني في دراغاو 14 مباراة لعبة البرتغال، 10 فوز 3 تعادلات والخسارة اللي تكلمت عنها فقط، بما في ذلك أيضا المنتخبين تقابلوا هنا في 2016 من 10 سنوات البرتغال والنرويج، وفازت البرتغال 3-0 في هذا الملعب، ملعب دراغاو، وبالتالي ذكريات ليست جيدة إطلاقا لمنتخب النرويج في زيارات البرتغال، وكذلك في زيارته الوحيدة السابقة في 2016 لهذا الملعب خسر بالثلاثة. هذه كرة تلعب الآن وفيها وولف يتقدم للأمام، وصلت إلى نوسا، هذا الخطير، هذا الأسمراني، هذا النرويجي، الآن ربما تكون الكرة أكثر خطورة. الله، حلوة حلوة، أول تهديد مباشر من جانب النرويج، لكن دييغو كوستا، دييغو كوستا من نوسا، نوسا نوسا هنا ركن كرة بهذه الصورة الجميلة، والكرة بعد ذلك تذهب وتصل لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. لدينا ضربة ركنية، هذا الحارس دييغو كوستا، بينما هذا نوسا اللي سددها بصورة إيجابية جميلة، وكانت التهديد المباشر الأول على المرمى نوسا، بينما أوديغار على تنفيذ ضربة ركنية الآن لفائدة منتخب النرويج، عالية خطيرة بالرأس في هذا المكان، يأتي الإبعاد خارج أرضية الملعب، لا زالت خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، وحكم مباراة الإيطالي ماوريسيو مارياني، دائما سلامة اللاعبين هي الأهم عندما يتعلق الأمر طبعا بالاستدامات. ولدينا أوديغار،
حتى الآن في بورتو في دراجا وفي ملعب طبعا التنين. حتى الآن نشاهد النرويج ثابتة، الشباك لم تهتز، الرغبة واضحة على الوجوع عندما يتعلق الأمر بأوديغارد وبإيرلينغ هالاند. رمي تماس تكون عالية، هي كذلك يأتي الإبعاد في اللقطة الماضية، ولدينا الصافرة، ما في صافرة، كرة مستمرة نعم تصل الآن وترقل للأمام، لا وجود لخطأ، كرة مستمرة بالفعل لفائدة منتخب النرويج، واحد من أفضل لاعبي المباراة. الحديث عن أوديغارد بالقميص رقم 10 بالقدم اليسرى لمنتخب النرويج، لحارس المرمى إيجل سيلفيك، يأتي بكرة عالية للأمام، محاولة مستمرة في هذا المكان. النرويج بدأت بالفعل طريق العودة الآن ربما للمباراة، ولدينا محاولة، كرة مستمرة فيها سرعة كبيرة، فيها تسديدة من جانب هذا اللاعب، اللاعب نعم باتريك بيرك سددها، ما كانت قوية بالمناسبة، وأيضا كان بالإمكان أن تزعج اللاعب أو حارس مرمى دييغو كوشتا في اللقطة الماضية. شوط المباراة الأول نعم بلا أهداف عند 27 دقيقة 28 دقيقة على زمن هذا الشوط الأول من المباراة، ولكننا أمام مباراة جيدة حتى الآن تقدم بصورة مثالية من جانب المنتخبين. نعم فرص البرتغال أكثر، نعم استحواذ البرتغال أكثر، لكن أيضا شاهدنا النرويج في اللحظات الماضية تصل تهدد عن طريق برونو فرنانديز، ممتع الكرة ما بين أقدامه، ممتع جدا، بل إنه ربما يسبق الآخرين بخطوة عندما يتعلق الأمر بقراءة ما يدور في كل شبر من أجزاء هذا الملعب. من جانب فيتينيا، محظوظ المدرب اللي عنده فيتينيا، وعنده أيضا طبعا برونو فرنانديز، وعنده أيضا ظهير بقيمة نونو مينديش. الكرة في هذا المكان تصل الآن على طريق طبعا القائد الجديد لمنتخب البرتغال، كرة تلعب وتعود وتصل من جانب بالينيا، تنقل في الجهة اليمنى عن طريق كانسيلو، بينما كونسيساو خطيرة، الله حاول أن يخدع الجميع، أن يفاجئ الكل في اللقطة الماضية. هذه العادة، العادة أن تأتي العرضية، العادة أن تأتي العرضية، لكنه فضل التسديد المباشر في اللقطة الماضية. هو نعم هو يطلب منا ذلك، يقول له هذه تكون عرضية، بينما جيسوس هنا ولدينا كانسيلو في اللقطة الماضية، هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ محاولة مستمرة، كرة من جانب برونو فرنانديز، تصل جواو فيليكس.

دقيقة مرت انقضت على زمن الشوط المباراة الأول بدون أهداف. وكل مبارياتهم بالمناسبة يعني الحديث عن 6 مواجهات في البرتغال، كما ذكرت 5 مرات البرتغال فازت، تعادل وحيد فقط هنا. وبالتالي البرتغال تريد في مباراتها 7 أن تسجل فوزها 6 عندما يتقابل المنتخبان في الأراضي البرتغالية. كرة من جانب برونو فرنانديز وصلت إلى فيتينيا، يأتي بكرة سليمة للأمام، محاولة قائمة لجواو فيليكس، نونو مينديش للخلف، تعاد تنقل تلعب وتصل يسدد وحارس المرمى يأتي بالإنقاذ في الكرة الماضية. عادة البرتغال لأن تكون الأفضل، الأخطر، الأكثر استحواذا، الأكثر تهديدا والتقدم من جانب فيتينيا. فيتينيا خذوا هات، فكر في ذلك، قرر، لكن الكرة مستمرة، اللعبة قائمة وحارس المرمى يتألق هنا في لعبة غونسالو راموس. غونسالو راموس كان في باريس سان جيرمان وأصبح الآن ميلاني، لكن هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة القوية هنا، وهنا التصدي الذي حضر في اللقطة الماضية في لعبة كانت في غاية الخطورة. هذه لعبة برونو فرنانديز الأولى، هذه الأولى ما عنده حلول كثيرة حارس المرمى. تشعر بأن الأمة متوحدة، تحدث عن الأمة البرتغالية، لأنهم يعلمون بأن الأشخاص راحلون وبأن المنتخب هو من يبقى، هو من يستمر. الكرة لضربة ركنية، برونو فرنانديز، كل الكرات ثابتة، اختصاصي، الكرة تلعب عالية، ولدينا كرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. البرتغال بالمناسبة لم تخسر سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة، عندها 8 فوز، عندها 3 تعادلات، خسارة وحيدة فقط في آخر 12 مباراة للبرتغال. كرة في الجهة الأخرى تعود إلى فيتينيا، فيتينيا في الجهة أيضا الموجود فيها كونسيساو. فيتينيا مرة أخرى على مستوى الاستحواذ والنقلات، طبعا البرتغال فارقة في المباراة في الشوط الأول. كرة جميلة تلعب الآن، تنقل وتعود من برونو فرنانديز، وتأتي الكرة من ريناتو فيجا وتصل إلى نونو مينديش، هنا محاولة. الله الله، شوف من يصنع خطورتك حتى الآن، الظهيران، الظهير الأيسر مينديش، وقبل ذلك الظهير الأيمن كانسيلو. يكون عندك ظهير أيمن وظهير أيسر، كل واحد يقول الزود عندي، كل واحد منهم يقول الزود عندي، فأنت أيضا مدرب محظوظ، أنت مدرب محظوظ. كرة إلى ضربة ركنية، الصيحات تتعالى، الركنيات 5-3 للبرتغال، كرة لازالت قائمة، هذه محاولة وهذه قوية، هذه عالية من جانب طبعا برونو فرنانديز الذي يلعب مباراة رقم 96 بقميص البرتغال، عنده 29 هدف، حاول في اللقطة الماضية أن يسجل هدف رقم 30 بقميص المنتخب البرتغالي. خارج أرضية الملعب، التعليمات تحضر من جانب جورجي جيسوس، ولدينا برونو فرنانديز، بينما سول باكن حتى الآن صامد، الشباك لم تهتز، هذا الشيء المهم، بينما يحاول أيضا هالاند في اللقطة الماضية. كرة تلعب من جانب ريناتو فيجا، تأتي الكرة والصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية لصالح نوسا، خطأ لصالح نوسا. شايف هذه اللقطة؟ طبعا أذكر بأن منتخب النرويج عند حالتي طرد، يعني هذه نسبة عالية، حالتي طرد في 3 مباريات، حالتي طرد في 3 مباريات. بينما سول باكين، هذا نوسا أنطونيو نوسا لايبزيج، بينما لدينا روبن دياس حكم مباراة ماريان الإيطالي. الضربة الحرة المباشرة عند 35 دقيقة على زمن شوط المباراة الأول بدون أهداف. رب الله، ليست بدون أهداف،
وإنما بهدف خيالي خيالي.

0: ليست بدون أهداف، لأن إير حتى زملاء ممصدقين، حتى زملاء ممصدقين هذا مدافع يسجل بهذه الروعة، مدافع يسجل بهذه الروعة. يا للروعة، هنا هنا هنا الاستقبال. الله الله الله، واحد من أجمل أهدافه ربما في مسيرته، وربما الأجمل، ربما الأجمل. هكذا استقبلها، هكذا سددها، هكذا اهتزت شباك البرتغال. هدف المباراة الأول للنرويج، النرويج، النرويج. هنا يسكت جماهير دراغاو في ملعب التنين، يتقدمون بالهدف الأول، ونظرات شاردة حزينة من ديوغو أكوستا عندما سجل إير بهذه الروعة، هذه الدقة، هذه القوة. هدف المباراة الأول. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ الهدف يحتسب طبعا، ما فيها شيء، ما فيها شيء، الهدف يحتسب. ونعم النرويج تتقدم، وجيسوس هل ألغى الهدف؟ لأن يبدو، لا يبدو راضيا. لا، الهدف يحتسب، الهدف يحتسب، والنرويج تتقدم بهدف المباراة الأول. والنرويج بالفعل لم تصل كثيرا لمرمى البرتغال، لكن عندما وصلت هذا المدافع كريستوفر إير جاء وأرسل تحفة، بل هذه الكرة المذهلة جدا لأن يسجل الهدف الأول في المباراة، وتتقدم النرويج بالهدف في هذا التوقيت. 37 دقيقة، هدف في المباراة الآن. هذا سيغضب طبعا البرتغال، هذا سيغضب البرتغال، وهذا سيجعلهم أكثر شراسة وأكثر رغبة للتعادل في الشوط الأول على أقل تقدير. نحن في 8 دقائق أخيرة من شوط المباراة الأول. رمي تماس، نونو مينديش يأتي بتنفيذ رمي تماس، كرة قوية. الله، يمكننا الإبحار حتى في غيابي قبطاننا التاريخي، يمكننا الإبحار والذهاب بعيدا، نحن البرتغال. الله الله يا كانسيلو، لا لا لا تقول لي هذا ظهير أيمن، إنه يأتي بالعجائب في كرة القدم. جواو كانسيلو في واحدة من روع. الله الله الله الله، على كل شيء، كل شيء في اللعبة الماضية، في الهدف الماضي، القوة، الدقة، الجمال، الروعة، التوقيت. جواو كانسيلو يعيد البرتغال، وأي عودة، يعيد البرتغال، وأي عودة، عودة من الباب الكبير. جواو كانسيلو، تصد، هذا مدافع عنده 14 هدف دولي، هذا مدافع عنده 14 هدف دولي، هذا 14. مباراة الشوط الأول، مباراة المتعة، كل هدف من الهدفين، كل هدف يقول أنا الأجمل، أنا الأحلى، أنا الأروع. وقد سجلت طبعا النرويج أولا بعد دقيقتين، ليس إلا الهدف التعادل للبرتغال يأتي من الرائع جواو كانسيلو. شوط أول مثير للغاية، هدف هنا وهدف هناك في شوط المباراة الأول. طبعا المذيع الداخلي يردد اسم كانسيلو، واحد واحد في مباراة مستمرة في الإثارة. نستمتع حتى حكم مباراة مارياني، حكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، بينما لدينا محاولة من جانب جواو فيليكس، كرة لصالح المنتخب البرتغالي. تعتقد وتعتقدون معي بأن هي لن تقف عند الهدفين. هذه محاولة، كرة أنطونيو نوسا يترك الكرة الماضية أن تكون إلى ضربة مرمى بالفعل في اللقطة الماضية. 40 دقيقة ما شعرنا فيها إطلاقا، لأن هي مثيرة جميلة، سريعة. هلا جواو فيليكس. موسم خيالي مع النصر طبعا السعودي في الموسم الماضي، توج بدوري روشن، لعب لا شك انه هو، انا قلتها في مناسبات كثيرة ان النصر اعاده للابتسامة. هذه محاولة كرة تعود الان، اللاعب الذي اشتراه طبعا فريق نادي أتلتيكو مدريد ب 120 مليون يورو من فريق نادي بنفيكا، وكان على اعتبار انه بعد ذلك يتحول لطبعا ظاهرة في كرة القدم، ولكن طبعا بعد ذلك اعارات كثيرة حتى استقر به المطاف كما تابعنا في النصر السعودي، اعادت له الابتسامة مع العالمي بصورة كبيرة، والان ايضا يواصل التألق، شاهدناه مميزا في المونديال الاخير، ونشاهد ايضا مميزا الان مع منتخب بلاده في طبعا في هذه البطولة. هذه انطلاقة في اللقطة الماضية، وجود خطأ لنوسا، لعب إيجابي متحرك سريع مراوغ، صح أول محاولة للنرويج في المباراة، كما ذكرت يلعب في لايبزيج في ألمانيا، بينما المباراة رقم 34، بينما لدينا هالاند، إيرلينغ 65 هدف في 58 مباراة، الأجواء حارة شوي، 24 درجة حرارة اليوم في بورتو، وكما يعلم الجميع طبعا بورتو على المحيط، دائما الرطوبة حاضرة عندما يتعلق الأمر بالصيف، ولكن بدأ الشتاء. هذه انطلاقة في هذا المكان، إبعاد من جانب أنونو مندش خارج أرضية ملعب شوط المباراة الأول، رمي تماس عن طريق أورسنس فريدريك نرويجي ولكنه يلعب في البرتغال في بنفيكا في لشبونة، رمي تماس تكون عالية من أوستيغارد، عالية بالفعل في هذا المكان، وبعد ذلك اللمسة بالقدم اليسرى من جانب إيرلينغ هالاند اللي عنده 5 أهداف في مباراة الفوز على مولدوفا 11-1، أصبح أفضل هداف في تاريخ كل إسكندنافيا محطما رقم الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش الذي وقفت أهدافه وتوقفت أهدافه عند 62 هدفا بينما تخطاها طبعا إيرلينغ هالاند في سن 26 سنة فقط، أصبح الآن برصيد 65 هدف لأن يكون أفضل هداف في تاريخ كل بلاد إسكندنافيا. تلعب للأمام شوط المباراة الأول 43 دقيقة، هذه محاولة تلعب تصل من فيتينيا لبرونو فرنانديز، تأتي الكرة تذهب الكرة تعود الآن إلى غونسالو راموس في الكرة الماضية، نعم جميلة لكانسيلو، إبعاد تعود إلى برونو فرنانديز لبالينيا فيتينيا البرتغال يا للجودة، بينما الكرة في المكان الموجود في كونسيساو يتقدم ممكن يسدد في اللقطة الماضية، مستمر في العمل كذلك لنونو مندش للخلف الآن عن طريق ريناتو فيجا لاعب فياريال في الليجا مشاهدة أسبوعيا، بينما محاولة قائمة عن طريق فيتينيا، الكرة تلعب في الجهة اليمنى وتصل إلى كانسيلو، جواو يهي فورما يهي فورما يعيشها نعم الحديث عن كانسيلو، بينما هذه الكرة في هذا المكان الكرة لريناتو فيجا تصل وهنا عن طريق فيتينيا، محاولة ذكية كانت من جانب برونو فرنانديز لمندش، لكن بعد ذلك استرجاع الكرة من جانب لاعبي منتخب النرويج، يحسب للنرويج هذا الصمود في الشوط الأول من المباراة، بل إنهم سجلوا أولا وربما الآن يريدون مفاجأة أيضا منتخب البرتغال عن طريق أوديجار، من يصنع كل محاولاتهم نوسا، المرور جميل في الأولى الثانية، بعد ذلك يأتي الإبعاد، وبين الحينة والآخر يعني بين الفينة والأخرى أن يشاهد منتخب النرويج لا يركل للدفاع نعم ويتقدم، هذا الهدف هنا، الله الله الله على الاستقبال، الله على النهاية، الفرحة كبيرة، لكن بعد ذلك عينك هنا على كانسيلو الذي سجل تحفة أيضا وأدرك التعادل بعد فقط دقيقتين. ولدينا دقيقتان كذلك على الشوط الأول من هذه المباراة التي فيها التعادل الإيجابي 1-1، ولكن لدينا مباراة كبيرة تقدم الآن في بورتو في دراغاو في شوط المباراة الأول. للأمام عالية يلعب في الدقيقة الأولى من أصل دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع عن طريق جواو فيليكس. عندك فرانشيسكو كونسيساو تعاد للخلف إلى بالينيا، هذه محاولة من روبن دياز، تأتي الكرة لفيتينيا تعود لروبن دياز، بعد ذلك المحاولة لبالينيا. منتخب برتغالي قوي بما يكفي لأن تكون البرتغال بالفعل واحد، وهي كذلك من كبار القوم في أوروبا خارج أرضية ملعب بطلة أوروبا 2016 في قلب باريس في سان دوني عن طريق إيدير. طبعا تشعر أن بعض اللاعبين ولدوا في بعض البطولات ثم اختفوا بعد ذلك، الأمر ينطبق على من أهداهم كأس أوروبا 2016 في سان دوني على حساب الفرنسيين. إيدير سجل ذلك الهدف أسعد أمة بأكملها، وبعد ذلك لم نشهد الكثير من جانب إيدير. السيد جورجي جيسوس يقول أنا مقتنع بما أفعله، وإذا أخطأت فسأخطي برأسي وليس برؤوس الآخرين. هذا الرجل أيضا يقول على المدرب أن يكون مبدعا مثل الرسام. شوط المباراة الأول في لحظات الأخيرة، كرة تعاد لحارس المرمى دييغو كوستا في المكان الموجود فيه كانسيلو، للخلف تعاد عالية وصافرة إيطالية من جانب موريسيو مارياني تنهي شوط أول في غاية الرقي والفخامة ما بين المنتخبين. كانسيلو أدرك التعادل بقذيفة لا تصد، وقبل ذلك أيضا قذيفة لا تصد من جانب كريستوفر إير. ينتهي الشوط الأول في هذه المباراة في دراغاو بمتعة كبيرة. أيها السيدات والسادة شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا للزميل علي سعيد الكعبي. إذن شوط أول بأهداف جميلة مثيرة ممتعة، البرتغال والنرويج تنتهي في شوطها الأول بأحداثها ومجرياتها بنتيجة إيجابية. ويلز الدنمارك ما زالت مستمرة سلبية، اليونان ألمانيا كذلك بنتيجة سلبية، هولندا تشافي بتعادل إيجابي هدفا لهدف أمام صربيا. إذن مواجهتنا الرئيسية بأهداف جميلة، حديث مستمر وتغطية مستمرة كذلك مشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA الأربعاء حصريا على BN Sports 8. الخميس حصريا على BN Sports 8. الجمعة حصريا على قنوات BN Sports.
1: نذكركم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا المستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مواجهة كبيرة منتظرة كذلك. فرنسا زيدان الممتع تستضيف بلجيكا في مواجهة، في كل ما ننتظر من هذه المواجهة تأتيكم غدا الاثنين في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. شوط الأهداف الجميلة. سؤال يفرض نفسه لحاتم ولعمر، أي هدف أجمل من الآخر؟ هدف النرويج أولا أم هدف كونسيساو والبرتغال ثانيا؟
2: ما الهدفان حقيقة مستوى جيد وعودنا نشاهد في هذه، لكن هدف الحقيقة هدف يعني وإن كان يعني غير متوقع، لكن تسديده واخذ القرار بمعنى الكرة بعد الروبوند اللي قام فيها على رد قام بالتسديد ولم تعطي مجال لحارس المرمى بمعنى للتفاعل أو للقيام بردة فعل، حقيقة فيها نوعا ما تلتف وتعود إلى القائم البعيد، فأظن أنه هدف جميل جدا. لكن هذا معنى بعد الهدف ردة فعل البرتغال كانت سريعة بعد رمي التماس من منداس اللي حقيقة لعبها بشكل جيد، ولم يكن هناك لاعب من النرويج كانسيلو حقيقة سجل هدف ويمر بفترة إيجابية مع برشلونة وكذلك مع البرتغال سجل هدف تعادل.
1: من هذه كذلك تعادل إيجابي حاضر في هولندا والصربية. عمر
3: 1-1 يعني مثل ما تفضلت تعادل إيجابي، أيضا مدافع اللي سجل لهولندا، صربية عدلت النتيجة. الشوط الثاني أعتقد هولندا لازم يكون عندها ردة فعل، تلعب على أرضها وبين جماهيرها، لا بديل عن الفوز مع مباراة اليونان وألمانيا، يعني ضروري هولندا اليوم تفوز عشان تقترب من الترتيب، لأن اليوم إذا اليونان فازت على ألمانيا راح يصير في مشكلة كبيرة بالترتيب وبالتأهل للدور المقبل.
1: عمر سوما بأهداف جميلة لك انت شخصيا بباكورد بأكثر، تهرب نوعا ما من الإجابة وتحب الأهداف وسجلت أهداف حلوة، أي هدف أجمل بإجابة صريحة؟ لأن حاتم لم يجاوب.
3: لكن في هدف صعب وفي هدف جميل. الهدف النرويج صعب لأنه زاوية يعني من عند زاوية 16 ومدافع، لكن الهدف كانسيلو هو طريقة الهدف، أنت شوف مين اللي صنع الهدف من أوت، ما حد توقعه ولا لاعب من اللاعبين النرويج، كانسيلو تعامل معاه وهذه كرة يعني هذه كراته، يعني شفنا مع برشلونة سجل بأكثر من هدف نفس الطريقة. لكن أنا بالنسبة لي
1: إيه الأجمل
3: النرويج لأنه أصعب،
1: يعني لأنه أصعب هو الأجمل.
3: أنا بالنسبة لي لأنه أصعب، شوف أنت الزاوية ومدافع،
1: الشباب يقولون كانسيلو أصعب كذلك، يعني جاية من
3: لا كانسيلو مواجه الباب مواجه المرمى، فأسهل له الجول عنده مكشوف، عنده أكثر من زاوية يقدر،
1: يعني تكنيك الكرة. هدف النرويج أصعب من
3: هو نفس التكنيك، استخدموا اللاعبين نفس التكنيك، لكن أنا أتكلم عن زاوية التسديد. أنت اليوم هدف النرويج عندك حل واحد، الزاوية البعيدة، كانسيلو مثلا كان عنده حلين،
1: بعدين مدافع قلب دفاع،
3: اثنين هم مدافعين.
2: على فكرة هدف كانسيلو في
1: أجمل
2: الأجمل، أنا أرى أنه هدف النرويج أجمل
1: الأصعب،
2: هذا أصعب لأنه لاحظ أنه هدف النرويج عن الكرة عن قام بالكنترول اشتطمت بالعشب عن الروبون ثم سدد، هذه لا مباشرة الكرة قادمة، معناها لازم أنه في تكنيك والحساب أن يكون سليم مع أخذ الكرة هي قادمة، لأنه في الغالب أنه العشب مبتل في يعني في تعرف أنت في أوروبا، فالتايمينج تكون أسرع، فالتايمينج متى تستلم الكرة للتسديد حقيقة تدل على إمكانيات كانسيلو العالية، على إمكانياته الفنية، لأنه أنا دائما ألومه في استديوهات كثيرة في برشلونة على مستوى الدفاع، لأنه هو عنده بعض المشاكل الدفاعية خاصة في مباريات الكبيرة على مستوى التغطية، لكن هجوميا هو ولا لاعب وسط ميدان،
3: لكن بالفترة الأخيرة متألق ويعيش موسم رائع، يسجل أهداف كذلك مع
2: برشلونة.
3: لا أكيد رائع جدا. شيء شيء شيء يذكر عبر السومة الأهداف تذكرنا بالغائب الحاضر على طريقة كريستيانو رونالدو، كذلك الأهداف دائما ما يسدد بنفس الطريقة.
4: رونالدو قليل أنا أشوف إنه أهدافه بهاي الطريقة، لكن رونالدو دائما كرات متحركة. لكن أنت تتكلم اليوم عن الهدفين مثل ما تفضل الكابتن، أنا بالنسبة لي هدف النرويج أصعب لأنه الزاوية الزاوية زاوية اللاعب ومدافع، وأنت تعرف المدافعين يعني كانسيلو إحنا متعودين عليه يسجل، لكن مدافع أنا أول مرة تسجل بهذه الطريقة
2: كل 10 سنوات تسجل،
4: لكن رونالدو أنت تلف وترجع يا مشاري تريدني أرجع على رونالدو.
3: لا أنا لا يعني بما أنه هو حديث ورونالدو سجل رونالدو أنت قلت الأصعب هني صح؟
4: أنا أشوف أصعب لأنه الزاوية التسديد تشوف من وين، لكن احنا
3: عمر انت مهاجم الكرة عمر انت مهاجم الكرة في تكون يعني في حالة في حالة يعني قد تكون سكنها وماخذها على على على على على الراحة، لكن كانسيلو ما فيها ايقاف ما فيها كنترول.
4: لا بس كانسيلو اخذ
3: لمسة واحدة
4: اخذ وقته كامل وشايف الكرة ووجه هنا كنترول وضايق المدافع وما كان عنده حل غير التسديد.
3: يعني انت بتفهمنا ان التسديد بلمسة واحدة أو بلمستين باستقبال تكون أسهل، في فرق ولا لا؟
4: هنا كانسيلو كاشف الجول ومثل ما تقول مقشرة جت وصلت لعندي.
3: حاتم أنا وصلت الفكرة،
2: أنا رانو كانسيلو وصل أصعب من ناحية لأنه الكرة فيها سرعة واللاعب التكنيك العالي أكيد، أنه الثاني استعمل أكيد الكنترول، لاحظ قام بالكنترول روبون سدد، أكيد التسديد كان فيها تكنيك وفيها يعني الكرة معنا قامت بالالتفاف عليه أكيد، هنا نتكلم على صعوبة التسديد، لكن نتكلم وأنا في حالة الحالتين الاثنين، الكرة لما تتك مباشرة وتسددها مباشر هذا يتطلب تكنيك عالي وإمكانيات وقراءة للوضعية متى الكرة تصل متى التسديد، هذا اللي نتكلم عليه. فكانسيلو هو أكيد موهوب أكيد إمكانياته أعلى من آير على مستوى الفني وهجوميا وكذا، وحكي هدف جميل، لكن يعني الاختلاف أكيد هنتكلم على المهاجم كبير أكيد ويعلم يعني إمكانيات
4: كانسيلو. هون الكرة جاية لعنده من لمسة أسهل له لكن تكلم على
3: ما زال مصر عمر
4: نزل الكرة بصدره
3: عمر يسجل الهدف.
4: دوران الكرة لما تكون جاي لعندك وتشوتها حتى قوتها تصير أكثر، لكن أنت لما تعمل كنترول الكرة وتنزلها تحتك
2: هي عاملة روبوت
4: وتاخذ وقت بالتفكير وتحطها بالزاوية اللي بدك إياها، أنا أشوفه أصعب.
3: جميل، إذن تغطيتنا مستمرة وكذلك النقاش ممتع مع عمر وحاتم، والأكيد أن الأهداف هي الأمتع والأجمل في شوط أول. تغطيتنا مستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: I never lost the dream to play professional rollerball. Where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium. Ow! But there's only one problem.
1: Small tennis ball.
0: You want to bet?
2: Wish I was a baller.
3: Owned by a goalie.
4: You might be exactly what this team needs right now.
5: Ready to meet the team?
6: You're signing a goat?
7: Hey!
8: I'm just gonna eat.
9: نذكركم مشاهدينا الكرام في تغذيتنا المستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. إيطاليا مانشيني، إيطاليا التاريخ، تواجه تركيا غدا في تمام الساعة 10:15 إلى ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة حصريا. تأتيكم هذه المواجهة وجميع مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية حصريا عبر بين سبورتس. أهلا وسهلا بكم من جديد. من أجل أن تتفوق تكتيكيا فنيا، ماذا تحتاج البرتغال من مدرب جيسوس لإعطاء أوامر فنية يترجمها اللاعبون في شوط ثاني؟
10: هو أنا أظن عن مستوى الانتشار البرتغال كانت منتشرة أكثر، كانت أكثر استحواذا. وحقيقة أنه لما نتكلم على المدرب يعني عن مستوى الهجوم، هو أكيد أنه يبدو بالأربع مدافعين، لكن باولينيا دائما في لما يكون في بناء الهجمة باولينيا يعود كلاعب ثالث كثلاثي دفاع ليعطي أكثر حرية الكانسيلو على الطرف، ويكون هو ثلاثي الدفاع بين دياز وفييغا ومنديز على المستوى الصعود. فيتيني أكيد أنه البلاي ميكر مع راموس، وفيليكس يدخل كمهاجم ثاني ولديه الحرية. حقيقة في حرية في وسط الميدان لدى اللاعبين مع كانسيلو في بعض الأحيان على حسب الحالة، تستوجب كانسيساو أن يكون على طرف أو برونو. البرونو يمكن أقل مرات أن نشاهده في هذه المباراة، لكن في الإجمال أنه في البرتغال كان جيد، كان أكثر استحواذا، أكثر انتشارا، لكن شاهدنا النرويج خطيرة يعني في الأخير.
9: النرويج وكذلك وحن نشاهد فرص منتخب البرتغال تحتاج إلى أن تسجل بنفس النسق بنفس الأسلوب. تفضل عمر أن تستمر في شوط.
11: أنا أعتقد النرويج راح تستمر نفس الأسلوب، الهجمات مرتدة، استغلال المساحات بالخلف. لكن اللي صار واللي نجح النرويج الشوط الأول هو تقفيل المساحة على جواو فيليكس وعلى برونو. أن اليوم إحنا عارفين من جناح اليسار،
9: بس هناك فرص ما نحن نشاهد البرتغال في شوط أول،
11: بس ما معرف يعني مثلا هاي لهي شوطة ولا هي عرضية من كانسيلو، ما إحنا عارفين هاي شوطة العرضية صعبة. يعني أنت اليوم بدك تعرض بالأرض، شوف
9: وخطفها بقوة، قال ممكن حتى مدافع يعني
11: صعب يعني هو حتى ما معاه مدافع. لكن أنا أشوف أن البرتغال يحتاج جناح يسار، الياو أو نيتو ينزل الشوط الثاني عشان كونسيساو ياخذ راحته أكثر بالجناح. اليوم لما نشوف احنا جوا فيليكس وبرونو دائما داخلين على العمق، فأنت كل ما دخلت على العمق ضيقت المساحة على نفسك أكثر. اليوم أنت تحتاج جناح يسار يفوت نفس ما مثلا نفس كونسيساو أو كانسيلو يعمل عرضيات، ما شفنا عرضيات من الجهة اليسار. نونو مندز يمكن يعني من أقل الأشواط خطورة على المرمى أو بصناعة الفرص، مع أنه هو اللي صنع الهدف، بس صناعة الهدف كانت من أوت، يعني ما هي كرة متحركة. لكن أنا أشوف أنه يحتاج جناح نيتو أو الياو الشوط الثاني البرتغال راح يتغير شكل الفريق.
9: النرويج بالمقابل ماذا تحتاج؟ بنفس النهج بنفس الأسلوب أم بتغيير البدلاء أم تغيير الشكل والأسلوب في ناحية فنية تكتيكية في شوط ثاني؟
10: يعني حقيقة تراجع مستوى النرويج مقارنة بما شاهدناه في كأس العالم. هذا يعني يمكن نتفاهم في بعض الأحيان، لا يزال المنتخب عودة الفريق لم يندمج بشكل مطلوب، وإن كان يعني سدد، لكن حقيقة كان قليل صنع للفرص في الشوط الأول، وحتى هالاند لم تصله الكرات. أكيد أنه هالاند لا يهمه بعض الأحيان أن تصله كرة وحيدة قادرة أن يسجل وينهي المباراة، لكن أنت لديك السرعة موجودة. لما نتكلم على نوسا وكذلك شولدر رابط على الطرف الأيمن، فلا بد استغلال المساحات التي تترك في الخلف. لم أرى أن النرويجي يستغلها بشكل المطلوب، بل بالعكس البرتغال كانت أفضل وكانت مسيطرة على المباراة. ننتظر أكيد أن التغييرات ستلعب دور كبير في لكل المنتخبين.
9: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام قبل انطلاق مواجهات كبرى من هذه المواجهات، اليونان ألمانيا كانكم متابعتها على بين سبورتس 3، ويلز الدنمارك على بين سبورتس 2، كذلك هولندا صربيا على بين سبورتس 4 بنتيجة إيجابية هدف لهدف. وأتوجه بكم لمتابعة هذه القمة على موعد كبير في شوط ثاني من هذه المواجهة البرتغال أمام النرويج. من جديد الكلمة للزميل علي صدق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لزمن شوط المباراة الثاني في دراغاو في بورتو في البرتغال لنتابع الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرتغال والنرويج. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. شوف طبعا المدرجات الجماهير وقد أطفئت الأنوار وقد أضيئت الهواتف. طبعا هدف يا له من رائع يا لها من تحفة. أولا عن طريق إير المدافع الذي سدد على طريقة المهاجمين الكبار وبعد ذلك كانسيلو جاء وقدم أيضا لوحة الفنية الراقية في ملعب راقي في بورتو. حيث الشوط الثاني الآن تحت أنظار جواو فيليكس لاعبو المنتخبين ولا يبدو بأن هناك تبديلات. لا زال طبعا برونو فرنانديز بقية الرفاق في أرضية الملعب من أجل شوط ثاني في هذه المباراة الآن. وطبعا النرويج ربما تقدم الأداء الأفضل أعتقد ذلك قياسا طبعا إلى قيمة المنافس. المباراة في ملعب البرتغال والصافرة الإيطالية من ماوريسيو مارياني تعطي بداية أيضا شوط المباراة الثاني. المتعة كانت حاضرة في شوط المباراة الأول وبانتظار متعة مشابهة في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا يعني في كثير من الحالات اليوم هالاند يبدو غير راضي. طبعا وضع طبيعي أن يراقب وضع طبيعي أيضا أن تكون الرقابة أيضا مشددة من جانب لاعبي المنتخب البرتغالي وخاصة من زميله في السيتي روبن دياز. كرة تلعب الأمام الآن خارج أرضية الملعب. طبعا مع قادم الدقائق سنشهد كم من التبديلات. هذا روبن دياز بنفيكا سابقا ولكنه الآن طبعا في السيتي في رمي تماس عن طريق وولف ديفيد مولر لعب هامبورغ الألباني. تلعب أيضا لهالاند. الشوط الأول التكافؤ كان على مستوى النتيجة ولكن الأداء كان أفضل للبرتغال. يحسب للنرويج أيضا الصمود في أوقات صعبة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. ولكن الآن نحن أمام شوط ثاني. كل مدرب قال ما يجب أن يقول للاعبي منتخب بلاده فيه ما بين الشوطين والآن نحن طبعا في شوط ثاني. كرة تلعب في هذا المكان تبعد من جانب نونو مينديش وبعد ذلك تعاد لحارس المرمى سيلفيك. أنا قلت بأن إيجل سيلفيك ما خسر أبدا كحارس مرمى عندما يلعب مع منتخب بلاده 8 مباريات لم تخسر النرويج مع هذا الحارس. والآن المباراة التاسعة أيضا لا تخسر النرويج مع حارس مرمى البديل إيجل سيلفيك حارس مرمى بريست الفرنسي عنده بالمناسبة أرقام جيدة عندما كان يلعب في الدوري الفرنسي في أول 5 مباريات تصدى لمجموعة من الكرات بالمناسبة في مبارياته الأولى يعني تصدى ل 15 تسديدة من أصل 23 تسديدة في أول 5 مباريات في الدوري الفرنسي مع نادي بريست الفرنسي. هذه كرة عالية لبرونو فرنانديز يتركها لرامي تماس. رامي تماس هذا لعب شيلدراب أندرياس يلعب في بنفيكا يعرف البرتغاليين يعرفون البرتغاليين جيدا. والكرة من ريناتو فيجا للاعب باليليا. الدقائق 3 الأولى على انطلاقة شوط المباراة الثاني عن طريق فيتينيا للبرتغال في الجهة اليمنى. نونو مينديش مرة أخرى لفيتينيا. باليليا أقرب نعم إلى باليليا وبعد ذلك جاءت الكرة في هذا المكان محاولة من جانب كونسيساو. الابن أسرع من الأبو طبعا. هذا أفضل ما فعله والده بالمناسبة عندما سجل 3 أهداف كاملة في مرمى ألمانيا في مرمى بودو أليجنر وكانت الأولى والأخيرة اللي سجل فيها طبعا سيرجيو كونسيساو هاتريك في مسيرة دولية. أن تفعل ذلك في مرمى بلد عملاق كألمانيا. فلا شك أن ذلك الذكرى سترافقك العمر كله. الحديث عن الوالد طبعا سيرجيو كونسيساو، الرجل الذي عندما درب الاتحاد السعودي لم ينجح معه طبعا، ولدينا محاولة كرة في هذا المكان كاد أن يخطئ، لكن المدافع بعد ذلك صلح الأمور، أعاد الكرة. الشوط الثاني لدينا أوستيغار كما ذكرت يلعب مكان هيجيم في مباراة اليوم، بينما فيتينيا روبن دياز للبرتغال في هذا المكان عن طريق كانسيلو. روبن دياز لبالينيا، ريناتو فيجا البرتغال أكثر استحواذا وأكثر انتشارا، نونو مندش في الجهة اليسرى، محاولة قائمة، سريع متقدم حاول ولكنه فقد كرته أيضا وذهبت لأن تكون إلى رمية تماس في اللقطة الماضية. مثل برتغالي، ما دمت لم تبلغ غايتك بعد فلا تسترح، طالما أنت ما حققت أهدافك لا توقف. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب كوسيساو، يا له من مرور، انطلاقة العرضية، الركنية للبرتغال، ركنية للبرتغال. إبعاد كانت عن طريق أورسنس فريدريك، وهذا هو فرانشيسكو كونسيساو، بينما لدينا برونو فرنانديز قائد البرتغال الجديد. الضربة الركنية، صمت في المدرجات، صمت كبير بانتظار ربما حدث كبير. كرة في هذا المكان تلعب تبعد وتعود الآن، فيها محاولة قائمة في منطقة الجزاء، الكرة مستمرة نعم، ولكن هالاند يتراجع وصافرة لوجود خطأ لهالاند في اللقطة الماضية. هالاند نعم وجود خطأ، بالمناسبة هالاند حطم رقم يورجن يوفا والذي ظل صامدا منذ عام 1937 في أن يكون أفضل هداف في تاريخ منتخب النرويج. هذا اللاعب الذي أن تنتظر منه شيئا جديدا مثيرا فهو المعتاد عندما يتعلق الأمر بمنتخب بلاده، يسجل أكثر مما يلعب، لكن في مباراة اليوم ما سجل. في هذه التصفيات أيضا قليل الأهداف مقارنة بأهدافه، لكن لدينا محاولة. اللاعب الذي قتل البرازيل طبعا، أخرج البرازيل مع النرويج في كأس العالم الماضية، حكم مباراة الإيطالي يشير لوجود خطأ في اللقطة الماضية. البطل في نسختين البرتغال تريد لا شك لقب الثالث في النسخة الخامسة أن تفعل ذلك. طبعا هذا برناردو سيلفا الكبير جدا لا شك في ذلك. الحديث عن برناردو سيلفا الآن مع ريال مدريد، هذه الكرة للأمام، كانسيلو، تأتي الكرة يفقدها المنتخب البرتغالي، لكن يقاتل مرة أخرى يسترجعها وتعود الله الله الله. كانسيلو أنت أكثر من مجرد ظهير، أنت أكثر من مجرد كونك مدافع. كرة في المكان السليم، لا زالت البرتغال أفضل على مستوى الاستحواذ في الشوط الثاني، لكنها تريد الأهم من ذلك كله هو أن تسجل هدف ثاني في ملعب دراغاو. كرة قوية، الله، حلوة الفكرة، التنفيذ ربما من جانب برونو فرنانديز في اللقطة الماضية كان قريبا من أن يسجل هدف رقم 30 على المستوى الدولي، لكنها مرت هنا وتحولت لأن تكون لخارج أرضية الملعب. خارج الملعب برونو فرنانديز، طبعا أن تكون قائدا لمنتخب بلادك مكان لاعب أسطوري فهذا لا شك يحملك الكثير من الضغوطات، ولكن أيضا الشرف الكبير لا شك في ذلك أن تكون قائدا لمنتخب بقيمة البرتغال. كرة في المكان السليم، بالينيا برتغالية، هذا كانسيلو، هذا بالينيا عن طريق فيتينيا، تذهب وتعود وتصل إلى ريناتو فيجا برتغالية، نونو مينديش في الجهة الأخرى يعرفون قيمته ولذلك يتراجعون. كرة خطيرة تلعب الآن ورمي تماس، والبرتغال تقترب نعم البرتغال تقترب، لديها خطورة كبيرة، لديها خطورة متناهية، لديها كرات وعرضيات. هذه لعبت طبعا اللاعب غونسالو راموس في اللقطة الماضية تعود إلى بالينيا. لم نشهد من جانب النرويج شيئا كبيرا يذكر في الشوط الثاني من هذه المباراة. في المقابل لدينا السيطرة، استحواذ، تنقلات ونقلات من جانب لاعبي منتخب البرتغال. كرة من ريناتو فيجا فيتيليا، هذه كرة جميلة من برونو فرنانديز تصل في هذا المكان، استقبال جميل، استقبال، الترويض، الترويض، الكرة تلعب وتبعد وتعود مرة، الله الله الله، كم هي محظوظة البرتغال بك يا كانسيلو، كم هي محظوظة البرتغال بقيمة لاعب بقيمة كانسيلو. كانسيلو كانسيلو كانسيلو هنا سددها، هنا حارس المرمى قال لا، قال لا في اللقطة الماضية، لكن يعيش فترات الأفضل وربما الأجمل. الحديث عن كانسيلو، الشيء الوحيد اللي زعل في كانسيلو إن عمره بدأ في التقدم 31 سنة، لكن كرة من جانب نونو مينديش، شوف يعرفون قيمته ولذلك دائما لاعب قريب منه. محاولة التقدم، مينديش يمر في الأولى، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود لفيتينيا، تنقل هنا، هذا كانسيلو ويتقدم ويأتي بكرة أيضا لكوسيساو، ممكن يسدد، سدد، اصطدت في المدافع، لا ما اصطدت في المدافع، ما اصطدت في المدافع، هذه كانت عالية من جانب كوسيساو. ولدينا جورجي جيسوس، ولدينا ربما عملية الإحماء. شوف الأسماء الموجودة يعني خارج الملعب يتمناها أيضا كثير من المدربين، الحديث عن لاعبين البرتغال الموجودين في قائمة، هذا مينديش طبعا، هذا جواو نيفيش، عندك أيضا نيفيز لاعب الهلال، والتسديدات 13-5 في المباراة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، التسديدة من جانب كونسيساو ولكن تبعد وتعود، ولدينا محاولة والضغط أيضا يحضر هنا، لكن أيضا خيار جيد من جانب اللاعب باتريك بيرغ، يسترجعها المنتخب البرتغالي بسرعة كبيرة في الكرة الماضية من كانسيلو للخلف الآن عن طريق بالينيا في هذا المكان لفيتينيا، جميلة لكونسيساو، ولكن أيضا المدافع أقرب في التغطية، تصل بعد ذلك إلى ضربة مرمى. المباراة رقم بالمناسبة المباراة رقم 29، هذه لعبة كونسيساو، استقباله في اللقطة الماضية، لعب اللي يعرف هذا الملعب جيدا، لعب بورتو السابق طبعا، لعب يوفي حاليا. البرتغال مباراة رقم 29، عنده 17 فوز، عنده 6 تعادلات، عنده 5 هزائم، 61 هدف سجلت، بينما انطلاقة للنرويج، النرويج لا تصل كثيرا، لكن بالإمكان أن تهدد، لا تصل كثيرا، لكن إن وصلت بالإمكان كما فعلت في الشوط الأول من هذه المباراة وسجل إيير هدف الخرافي المذهل. هذه طبعا اللقطة ما بين هالاند والمدافع ريناتو فيجا، وهذه لعبة نوسا اللي سدد فيه روبن دياز خارج أرض الملعب. شوط ثاني مثير، نعم أفضلية للبرتغال، لكن أيضا لا ترك للدفاع. الحديث عن النرويج وعندما تحيل الفرصة فإن هي تريد انتهازها، الوصول، الكرة لضربة ركنية، أوديغار على التنفيذ، أوديغار على التنفيذ، الركنية تلعب عالية ويأتي الإبعاد بعد ذلك، من المرات القليلة بالمناسبة اللي نشاهد فيها في الشوط الثاني البرتغال تدافع والنرويج هي من تتقدم للأمام في هذه المباراة. يطمئن حكم مباراة الإيطالي موريسيو مارياني في لاعب ساقط في أرضية الملعب في اللقطة الماضية. هذا نوسا، بالمناسبة النرويج عندها هداف هذه المسابقة، والحديث عن هالاند طبعا 19 هدف مع سولباكن، لعب خط الوسط السابق في منتخب بلاد النرويج. بينما لدينا السيد جورجي جيسوس يقول أن النرويج واحد من أفضل المنتخبات، واحد من أفضل 5 منتخبات في أوروبا. واحد من أفضل خمس منتخبات في أوروبا، هكذا يرى السيد جيسوس منتخب النرويج الذي يقابل هذا المساء، والمنتخب اللي فاز عليه يوم ما قابل في أوسلو العاصمة النرويجية بهدفين لهدف واحد. هذه كرة تلعب الآن عن طريق هالند في اللقطة الماضية، تعود الآن لفيتينيا، لا زالوا هم الأكثر استحواذا على الكرة. هذا بالينيا، لعب سابق في بايرن ميونخ ولكنه لاعب الآن في فريق نادي بنفيكا، يبدو غاضبا في مباراة اليوم، ربما لأن الكرات لا تصل بصورة كبيرة، ربما أيضا لأن الرقابة أيضا المفروضة عليه لا شك أنها هي كبيرة وفاعلة في مباراة اليوم. هذا فيتينيا لا يفقد كرة بسهولة، تأتي الكرة في هذا المكان عن طريق أيضا جواو فيليكس، كرة تنقل أمام خارج أرضية الملعب، شوط ثاني من المباراة، المحاولات تقريبا في اتجاه واحد، والحديث هنا طبعا عن اتجاه المنتخب البرتغالي الذي يبدو بالفعل يضاعف من الضغط. كرة لحارس المرمى ديوغو كوستا لأريناتو فيجا، اصطدت في لاعب النرويج، عادت الآن للمنتخب النرويجي، ولدينا كرة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، بينما هي المباراة رقم 28 للنرويج في هذه المسابقة، 15 فوز 4 تعادلات 8 هزائم، سجلت 46 استقبلت 29. كرة عند حارس المرمى سيلفيك، إيجل سيلفيك، أن تبقى حارس مرمى لمنتخب بلادك وأن تلعب كل المباريات وأن تبقى بلا خسارة مع منتخب بلادك في كل المباريات فهذا لا شك إنجاز. هذه محاولة، كرة في المكان السليم للنرويج، خطيرة، الخطير، الله، زائر الشباك المعتاد، كان قريبا من مفاجأة البرتغاليين في تراغاو، من المرات القليلة اللي أخذ فيها راحته وكاد أن يعاقب روبن دياز رفيقه في السيتي في اللقطة الماضية. كرة في غاية الخطورة، في غاية نعم، هذا البرتغالي يقول ما قلته، وإن كانت ما قاله ليس بالكلمات وإنما بالإشارة، يقول ما قلته بأن هذا اللاعب نعم الجلاد كان قريبا في اللقطة الماضية من إدراك هدف ثاني ومعاقبة البرتغال. أقول معاقبة البرتغال لأن البرتغال هي الطرف الأفضل، هي الأكثر استحواذا، وإن كانت الشوط الثاني للأمانة بلا فرص حقيقية على المرمى. هذه كرة تعاد من جانب جواو فيليكس، كانسيلو، بالينيا، تعاد للخلف، تمركز جيد من جانب لاعبي منتخب النرويج في المباراة. الدقيقة 62، مرت ساعة ودقيقتان من عمر هذه المباراة الآن، كرة من جانب كانسيلو، يمر يأتي بكرة لكن طالت على كونسيساو، وأخذ حكم مباراة الإيطالي معه أيضا في اللحظة الماضية كونسيساو. ولدينا أولف، خروج أولف، دخول نيفيز، دخول دالوت البرتغال، خروج كانسيلو، دخول دالوت، خروج لاعب برشلونة، دخول لاعب اليونايتد، ودخول لاعب الهلال روبن نيفيز طبعا في مباراة رقم 73 عند هدف دولي وحيد بقميص منتخب بلاد البرتغال. وفي الهلال دائما يقولون أن يكون جواو نيفيز في أفضل حالاته، فإن الهلال سيكون بخير، الهلال يكون بخير طالما أن يكون لدينا نيفيز ولدينا سافيتش طبعا النجم الصربي الكبير. كرة مستمرة، مباراة مستمرة، البحث عن هدف ثالث في المباراة إما لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب، فالأمور مستمرة، كرة في تلعب الآن وتعود إلى نوسا، محاولة التقدم من جانب نوسا، يفقد كرة، غضب هنا من جانب سولباكن، وكأنه كان يرى بأن هناك خطأ، طبعا سدد الكرة بقوة، ضربت في راسه، هذه طبعا اللعبة اللي كانت حاضرة، لكن البرتغال تعود تستحوذ أكثر في المباراة الآن. لدينا كرة تعاد للخلف، هذا السيناريو تقريبا هو السيناريو اللي شاهدناه منذ شوط بداية شوط المباراة الثاني. شلباكين هنا يراقب عن كثب، يرى بأن التحركات البرتغالية مزعجة خطيرة، كرة تلعب نعم تصل لكوسيساو في المكان السليم، تأتي الكرة ويسدد، اصطدت في المدافع، فقدت قوتها، ذهبت لضربة ركنية، ركنية لصالح المنتخب البرتغالي في هذا التوقيت شوط ثاني. نستطيع القول وبكل وضوح بأن البرتغال أفضل، أخطر، أكثر وصولا، أكثر استحواذا، لديها ضربة ركنية الآن ولديها هذا النجم الكبير فيتينيا، ضربة ركنية عن طريق كونسيساو، لم تلعب عالية، لعبت أرضية، ربما الآن تأتي العالية، لكنه فكر بعد ذلك، العالية الآن خطيرة هنا من ريناتو فيجا المدافع الذي جاء من بعيد من أجل أن يقرب ربما المسافات بين البرتغال وبين النقاط الثلاث في مباراة هذا المساء خارج أرضية الملعب من دالوت البرتغالي الذي جاء طبعا مكان كاسيلو في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا هو ريناتو فيجا كما ذكرت يلعب في فريق الغواصات، فريق اللي كان في يوم من الأيام عند ريكلمي، طبعا الساحر ريكلمي اللي ما شاف ريكلمي فاته شيء كبير في عالم كرة القدم، خوان رومان ريكلمي. هذه كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك وتصل للخلف لريناتو فيجا، لا يصل كثيرا لكنه إن وصل يكون خطير. الفايكنج نعم الكرة الماضية خارج أرضية الملعب، هل يطلب التبديل؟ هل يطلب التغيير؟ الإشارة تقول ذلك، الحديث عن هالاند، هل يطلب دخول أحد الزملاء أم أنه يبدل؟ لا، يبدو المصاب يتحمل على نفسه طبعا هالاند. ونعم سنشهد تبديل في جانب منتخب النرويج في المباراة الآن، صاحب القميص رقم 11 يورغن ستراند لارسون، هذا يلعب في كريستال بالاس، يلعب في الدوري الإنجليزي، بينما كرة تعادي حارس المرمى. شوط ثاني بلا أهداف، شوط الأول حضور كبير جميل وكل هدف لا شك أنه كان في قمة الفخامة والرقي، خرج من سجل هدف البرتغال، حديث عن كاسيلو. والتبديلات دائما في عرف كرة القدم، في عرف المدربين، التبديلات من أجل تغيير الصورة، طبعا التغيير للأفضل. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنونو مينديش، تعود للنرويج، تحسن أداء النرويج بصورة كبيرة في الشوط الثاني من هذه المباراة، خاصة بعد البداية اللي كانت في أول ربع ساعة للبرتغال، لكن بعد ذلك أصبحنا نشاهد تقريبا مباراة متكافية بصورة كبيرة. سيخرج يبدو لي يعاني من إصابة، هذا خبر مزعج أيضا لعشاق السيتي، لأن الدوريات ستعود في الأسبوع القادم ودوري الأبطال أيضا في الأسبوع القادم، في مباريات كثير جميلة لا شك في ذلك، منتظر أيضا عبر بي إن سبورتس جماهير النرويجية الحاضرة في بورتو. ودخول هذا اللاعب يورغن ستراند لارسون في مباراة رقم 33 على المستوى الدوري، 6 أهداف سجلها لمنتخب بلاد النرويج، يدخل مكان النجم الكبير أفضل هداف في تاريخ طبعا النرويج عبر كل التاريخ. وجود خطأ نونو مينديش، الحديث ما بين الإيطالي وما بين النرويجي، لكن الكرة فيها مرور، العرقلة حاضرة في اعتقادي، وهذا نونو مينديش في دوري الأمم حتى الآن التعادل في هذه المباراة، طبعا بالتعادل أيضا تبقى البرتغال كمتصدرة لهذه المجموعة وستصل إلى النقطة رقم 10، بينما بالتعادل إن حدث فإن النرويج ستكون عند النقطة الرابعة، بدري الحديث عن طبعا هذه الأمور لأن المباراة لا زالت في أرضية الملعب. كرة جميلة، مرور أجمل، مرور أجمل، أحلى للأمام، الكرة الآن لضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية، برونو فرنانديز، نونو مينديش، نونو مينديش تقدم واصل استمر، لكن بعد ذلك المدافع أبعدها حولها لضربة ركنية كريستوفر إير. ضربة ركنية في ملعب بورتو كما ذكرت، المواجهة 15 للبرتغال في هذا الملعب. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن، برونو فرنانديز، المحاولة قوية ولكنها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة اللقطة الماضية أعتقد من نونو مينديش، أو نعم من نونو مينديش، سددت قوية لكنها بعيدة كل البعد كل البعد. في يفكر عميقا طبعا جيسوس، يفكر عميقا هذا الرجل. طبعا في المملكة العربية السعودية من القلائل من دربوا كبيري العاصمة، الحديث عن الهلال والنصر، درب الهلال فاز معه بألقاب، درب النصر أعاده للفوز بالدوري بعد غياب السمر منذ عام 2019 طبعا. وبالتالي نحن أمام مدرب كبير لا شك في ذلك، الآن يدرب منتخب بلاده، طبعا هذه المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب منتخب وليس نادي. الكرة لرمي التماس عن طريق دالوت، ديوغو، روبن دياس للخلف إلى ريناتو فيجا، روبن دياس، هل هي إلى تعادل أم أن الأمور إلى ربما إلى تقدم منتخب في قادم اللحظات؟ لدينا هذا البديل طبعا اللي دخل في اللحظات الماضية يورجن ستراند لارسون، ورمي تماس، لا زالت البرتغال الطرف الأفضل على مستوى الاستحواذ، بينما هذا ليس مهما في كرة القدم، المهم النتيجة، هكذا تراهن النرويج حتى الآن في المباراة. بيتينيا يملك كرته ويملك أيضا النظرة المعروفة عنه، كرة لصالح البرتغال عن طريق روبن دياز، الكل يتقدم في جانب المنتخب البرتغالي، ولكن هذا ربما يكلفهم مرتدة، عليهم أن يكونوا حذرين. لدينا محاولة من جانب ريناتو فيجا وصلت إلى برونو فرنانديز القائد البرتغالي، تذهب الكرة، تأتي الكرة، تنقل الكرة لجواو فيليكس ولكن يفقدها، يراهنون على ذلك على مرتدة لكن يفقدون الكرة الماضية في هذا المكان، محاولة فيها تقدم سريع لأيضا كونسيساو، تأتي العرضية وتنقل ولكنها مرت من الجميع ووصلت الآن لبيرك الذي يأتي بكرة عالية، ريناتو فيجا تعود لنوسا، هذه مرتدة لصالح منتخب النرويج، كرة للأمام وحارس المرمى ديوغو كوستا أو كوشتا.

دالو روبن دياز تأتي الكرة للمنتخب بالفعل البرتغالي صافرة وخطأ لا الصافرة نعم الآن الصافرة الآن على وجود خطأ في اللقطة الماضية ودخول روبن نوفيز طبعا في خط الوسط من أجل أن يعطي الإضافة أكثر في خط الوسط يلعب طبعا مع فيدينيا يلعب مع أيضا برونو فرنانديز ضربة حرة مباشرة لصالح البرتغال لازالت الأمور في دراغاو في ملعب التنين عند تعادل إيجابي وعند حارس مرمى إيجل سيلفيك يتقدم ريناتو فيجا ويقيس الملعب يقيس المسافات يرى الزملاء أين يتواجدون وما عليه أن يفعل ما عليه أن يفعل يأتي بالكرة للأمام والكرة من روبن نيفيز فرصة كانت متاحة لنجم الهلال في اللقطة الماضية لأن يسجل لبلاده هدف التقدم كرة وصلت بهذه الصورة ولكن يركنها عالية روبن نيفيز لعب اللي كان في ولفرهامبتون في الذئاب كان بعد ذلك من الذئاب إلى الزعيم بينما دخول لهذا اللاعب الآن النرويجي أوسكار بوب خروج نوسا قدم مباراة جيدة للأمانة نوسا دخول بوب الآن والتبديلات كما ذكرت تفعل الآن بصورة أكثر عندك محاولة لصالح المنتخب النرويجي يحاولون ويسعون على الأقل بالخروج بالتعادل في هذا الملعب إن فعلوا ذلك فإنها ربما بداية تصحيح الأوضاع عند منتخب النرويج شوف التسديدات 6-3 على المرميين في مباراة هذا المساء حتى الآن عندك محاولة لدينا كرة لخارج أرضية الملعب ولدينا نوسا الذي يتحدث مع الزملاء وعندك شوط ثاني من المباراة شوف لياو يتحدث مع كانسيلو طبعا أسماء كبيرة في جيل حاضرة في قائمة البدلاء في منتخب البرتغال بينما كرة في هذا المكان تعود الآن وتنقل من روبن نيفيز تصل وتأتي من دالو أيضا في المكان اللي يحضر فيه الآن كونسيساو يتقدم حاول المرور فقد كرته لازال مستمر الآن كونسيساو هنا في هذا المكان لأدالو بعد ذلك ليك بالفعل والكرة فيها مرور أعتقد أيضا دخل ترينكاو نعم لعب أهلي جدة أعتقد أنه أشرك الآن ترينكاو بصاحب الشعر الطويل بينما انطلاقة نعم تحضر سهلة عند حارس المرمى في اللقطة الماضية شوط ثاني من هذه المباراة نتكلم عن ربع ساعة أخيرة هي كل ما تبقى من عمر المباراة كونسيساو هنا أو عفوا نعم كونسيساو فرانشيسكو يعتذر لمدربه السيد جيسوس بعد الكرة الماضية لكن شوط المباراة الثاني تقريبا بنفس السيناريو البرتغال الأفضل البرتغال أكثر استحواذا في المباراة ولكن حتى الآن لم تسجل الهدف المنتظر الهدف الثاني هذا هو طبعا وولف تبقى البرتغال بلا خسارة في آخر الآن 13 مباراة في هذه المسابقة عندك كرة في الجهة الأخرى عندك كرة اللي نونو مندش تعادل الخلف روبن نيفيز لروبن آخر روبن دياز محاولة قائمة من جانب عفوا بيتيني أنا ترينكاو لا ما أشرك ترينكاو لا هذه كرة جميلة لعبت نقلت وصلت فيها مرتفع

0: للأمام. طالت أسرع أسرع أسرع كانت أسرع كانت أسرع نعم كانت أسرع. الفكرة جيدة. سولباكن حتى الآن ناجح، ناجح في الحضور في المباراة، ناجح في إيقاف خطورة البرتغال. نعم البرتغال مستحوذة ولكن بلا فرص كثيرة، خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة، وعندما تفقد النرويج كما نشاهد الكرة يتراجع كل اللاعبين تقريبا الـ11 يتراجعون في وسط ملعبهم، وبالتالي لدينا حتى الآن الأمور تذهب بهذه الصورة. هذه محاولة كرة في هذا المكان عن طريق نونو مينديش، تعاد الخلف إلى فيتينيا. برناردو سيلفا سيحضر في قادم اللحظات الآن لمنتخب البرتغال في مباراة. برناردو سيلفا 115 مباراة ستكون بعد قليل، 14 هدف دولي للكبير. طبعا الحديث عن برناردو سيلفا واحد من رجال البرتغال الكبار عبر التاريخ. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تصل الآن، تنقل الآن وتصل بعد ذلك إلى كونسيساو. محاولة قائمة مستمرة لدالو. جواو فيليكس، جواو فيليكس بالمناسبة الشوط الثاني أقل من شوط المباراة الأول. الفكرة جيدة، المحاولة قائمة عن طريق نفس اللاعب لجواو فيليكس. جواو فيليكس لدالو للخلف لكرة من جانب جواو نيفيس. هذا فيتينيا، هذا فيتينيا، هذه الكرة. أوه الله، عاصفة دراغاو تهدي البرتغال هدفا ثانيا. عاصفة دراغاو تهدي البرتغال هدفا ثانيا. عمل كبير في لعبة الهدف الثاني. نعم، عمل كبير في لعبة الهدف الثاني للبرتغال. تناقلوها، وصلت إلى راموس، إلى غونسالو راموس، آخر ما وصلت يذهب للزميل. هكذا فيتينيا في المرة الأولى بعد الله الله الله الله. يا جواو فيليكس فكر في الزميل، الزميل موجود في المكان السليم، لكن فيتينيا، فيتينيا أي هدية قدمت، أي لعبة جئت بها، أي نظرة هنا كانت حاضرة، لكن جواو فيليكس هو أمام المرمى، لاحظ بأن زميله في المكان الأفضل الأسلم، أهداه الكرة. لكن عينك، عينك على عين البرتغال، عين البرتغال فيتينيا هنا. وبعد ذلك بالمناسبة جواو فيليكس احتفل قبل أن تدخل الكرة للشباك وكأنه كان واثقا. نعم، عاصفة دراغاو، البحارة لا يستسلمون، البحارة هذا لقب البرتغال تاريخيا، البحارة لا يستسلمون. لا، ما في داعي للجول تشيك لأن الهدف سليم، لم يكن إطلاقا متسللا جواو فيليكس، والهدف سليم وشرعي. طبعا مع كل طبعا الانتظار والترقب، لكن أعتقد أن الصافرة ستأتي وستعلن احتفالية ثانية. راموس يعيش أوقات جيدة بالمناسبة، يسجل أهدافا الآن. نعم نعم، الهدف شرعي لا خلاف على ذلك. وراموس الآن الذي انفجر في مباريات طبعا الميلانية، ودهم تنفجر في الدوري الإيطالي في الكالتشو. يا راموس يا غونسالو، الانفجار مع المنتخب شيء جميل، لكن أن تنفجر مع البيج ميلان وأن تقدم طبعا الأفضل والأجمل. لدينا تبديلان الآن، برناردو سيلفا الكبير، بيدرو نيتو أيضا الذي شارك في المباريات الماضية. هكذا تبدو الأمور حتى الآن في هذه المباراة. البرتغال بالعلامة الكاملة في 4 مباريات مع المدرب الجديد السيد جورج جيسوس، حتى الآن تذهب للعلامة الكاملة بالفوز في كل المباريات الأربع، فازت خارج الأرض وتفوز في أرضها أيضا، وبالتالي تجمع العلامة الكاملة حتى الآن. مباراة في الدقائق 8 الأخيرة أو 9 الأخيرة، لكن الأمانة، للأمانة هدف ثاني مستحق، هدف ثاني مستحق، لأن البرتغال يعني فعلت من أجل الهدف الثاني الكثير الكثير الكثير. استحوذت، وصلت، أجرت تبديلات، وغونسالو راموس نعم يستغل لعبة بل يستغل هدية الزميل طبعا جواو فيليكس ويسجل الهدف الثاني في المباراة الآن لأن تكون الأمور متقدمة طبعا البرتغال بهدفين لهدف واحد. هذه محاولة هذا جواو فيليكس في اللقطة الماضية. كرة تعود الآن لدينا محاولة قائمة ولدينا كرة تعود لصالح الآن منتخب طبعا النرويج في المكان الموجود في أوسكار بوب. تأخروا أو تقدموا بهدف، تعادلت البرتغال، تقدمت البرتغال، فهل يتعادلون الفايكنج المحاربين؟ كرة في المكان السليم، نعم تنقل، نعم تلعب، نعم تصل، وبعد ذلك لدينا انطلاقة، كرة تحضر للبرتغال، يبحثون عن هدف ثالث لقتل المباراة. الكرة من غونسالو راموس في اللقطة الماضية لكن يأتي الإبعاد، تعود البرتغال مرة أخرى أيضا للاستحواذ بصورة كبيرة، وتشعر بأن ربما استسلمت، تشعر بأنها استسلمت النرويج، خاصة بعد خروج طبعا هدافهم التاريخي إيرلينغ هالاند من أرضية الملعب مصابا. يتمنى طبعا عشاق السيتي أن لا تكون إصابة كبيرة لأن الأسبوع القادم أسبوع عودة الدوريات وكذلك أيضا عودة الدوري الأبطال. دوري الأبطال هناك موطن وحيد عندما يتعلق الأمر بدوري الأبطال طبعا في المنطقة العربية وهي هذه الشاشة بين سبورت. هذه كرة في هذا المكان، مباراة كبيرة منتظرة بالمناسبة، روما ريال مدريد، روما ريال مدريد في الأولمبيك، مجموعة من المباريات الكبيرة المنتظرة كذلك. أيضا عندك كرة في الجهة اليمنى، 7 دقائق أقل من ذلك، حاول أوسكار بوب لكن نونو مندش موجود، كرة تلعب للأمام فيها سرعة كبيرة وصلت لكونسيساو يتقدم الآن والكرة من أمامه تلعب ضيع الكرة الماضية نعم ويتألم الآن. أنا ما أعتقد فيها شيء، ما أعتقد فيها شيء، ولذلك الحكم الإيطالي نعم أشار استمرار الكرة الماضية. أوديغار يأتي بكرة خطيرة لشتراب، شيلدراب شيلدراب شيلدراب المرور، وأيضا هنا قال ما فيها شيء، وحدة بوحدة واحدة بواحدة والبادي كما يقولون أظلموا، لكن لعبة حالة طرد على من؟ حالة طرد على من؟ على أحد نعم على هذا اللاعب، على من؟ ابسط يا عم طرد وانت لا ما تجلس عندنا، لا ما تجلس، ما تجلس انت مطرود، ما تجلس مع البدلاء. حديث طبعا عن اللاعب البديل صاحب القميص رقم 18 هذا كريستيان ثورسفيت لاعب ساسولو الإيطالي. هذه اللقطة، هذه اللعبة، هل هناك تدخل من هذه الزاوية؟ ربما تعطينا انطباع مختلف في هذه الزاوية المختلفة لأكوسيساو، لكن ما يصير يطرد ويجلس فيه مع البدلاء، أكيد أنه راح يغادر. والتبديلات القادمة أيضا عندك طبعا هنا انذار، حالة طرد، حالة طرد على كونسيساو، شوف 3 حالات طرد على النرويج في 4 مباريات في دوري الأمم، بينما حالة طرد أولى على البرتغال. هنا اللقطة الماضية أعتقد تحدث مع حكم مباراة أخذ انذار، بعد ذلك جاء الطرد. وكونسيساو مباراة جيدة للأمانة لهذا الشاب 23 سنة، مستقبل أيضا ربما يراهن عليه جيسوس في بداية ربما عهد جديد لكرة القدم البرتغالية. تقريبا ما في دوري كبير في أوروبا ما في مدرب برتغالي، ما في لعيبة برتغالية، بلد صغير على مستوى السكان 11 مليون فقط. فرانشيسكو كونسيساو انذار ثاني، حالة طرد، قبل ذلك حالة طرد أيضا مباشرة على لاعب منتخب أيضا النرويج ولعب ساسول الإيطالي. الغضب يبدو هنا حاضرا، هذا الانذار الأول، تحدث مع حكم مباراة، قال له برافو، قال له أنت صح، أنت صح، طبعا لما تقول حق حكم مباراة أنت صح. فأنت وكأنك تقلل من طبعا اعتبار يعني تقلل من قيمة حكم المباراة. ولذلك الإنذار الثاني لسوء السلوك حالة طرد. السيد جورجي جيسوس كرة تعادل خلف الآن. كل منتخب أو المنتخب البرتغالي تحديدا يلعب بعشر لاعبين، لأن اللاعب اللي طرد من النرويج كان في قائمة البدلاء في هذا المساء حالتي طرد المباراة. كرة لصالح المنتخب النرويجي، تدافع الآن طبعا البرتغال للحفاظ على الفوز، للحفاظ على النقاط الكاملة، للحفاظ على 12 نقطة كاملة. استغلال مثالي للبرتغال لطبعا فترة التوقف الدولي. ليس سهلا بالمناسبة أن تلعب 4 مباريات في 11 يوم وأن تجمع العلامة الكاملة وأن تكون مع مدربك الجديد أيضا جورجي جيسوس تحصل على العلامة الكاملة. بالمناسبة أصبح أكبر مدرب يدرب منتخب البرتغال عبر كل التاريخ. في هل هناك حالة طرد أم في انذار على برونو فرنانديز؟ انذار على برونو فرنانديز وحالة ماذا هذه اللعبة؟ هل تصل، هل تستدعي الانذار؟ انذار، انذار، لكن المباراة تشعر بأنها هي اشتدت، توترت أكثر، دخلت في منعطف آخر في المباراة. في 3 أهداف البرتغال تتقدم، وسقوط لاعب برتغالي في أرضية الملعب البطل في نسختين 2019 في المسابقة الأولى وفي النسخة الأخيرة. البرتغال تريد لقبا ثالثا في النسخة الخامسة، وتريد أن تؤكد أنها هي سيدة هذه المسابقة. لاحظ هنا جواو فيليكس الذي سقط طبعا بعد الاحتكاك مع لاعب المنتخب النرويجي. الضربة الحرة المباشرة في هذا التوقيت، الدقيقة الأخيرة، كرة تلعب عالية والرؤوس التي هناك الآن والكرة مستمرة والإبعاد من جانب لاعبي منتخب البرتغال في اللقطة الماضية. ضغط كبير من جانب النرويج، وبالتالي عودة كل لاعبي المنتخب البرتغالي للحفاظ على الفوز الثمين والعلامة الكاملة. وبالتالي يا لها من بداية الآن. برونو فرنانديز هنا يحفز الكل، يطلب من الجماهير في دراغاو في ملعب طبعا بورتو تحفيز الجميع وتشجيع المنتخب البرتغالي في مباراة لم تنتهي بعد، في مباراة لم تنتهي بعد، لا زالت في أرضية الملعب ولا زالت المحاولات قائمة. الكرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لدينا كرة مستمرة ولدينا محاولة. شوفونا طبعا فيتينيا الذي ترك أرضية الملعب. يا للأجواء في مباراة هذا المساء. لدينا محاولة ولدينا كرة ولدينا 5 دقائق تحتسب كوقت بدل ضايع. هذا لا يعجب البرتغاليين كما نستمع الآن، لأن الأصوات القادمة تستهجن هذا القرار. لكن نعم، مباراة في 5 دقائق في الأوقات الأخيرة. كرة تلعب الآن وتصل إلى ضربة مرمى أو ضربة ركنية. هذا اللي سجل، هذا إير، هذا كريستوفر. نعم، هنا جاء بهذه الكرة التي حولها ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى على ما يبدو في اللقطة الماضية. سولباكن، بينما التبديلات تستمر، التبديلات تستمر في جانب المنتخب النرويجي. دييغو كوستا حارس المرمى في مباراة 52. التبديلات أيضا قادمة لصالح المنتخب البرتغالي. صاحب القميص رقم 5 في البرتغال نونو تافاريس، نونو تافاريس سنشاهد هذه اللعبة اللي كانت حاضرة كذلك أيضا من جانب اللاعب ثيلو إسكارد. يلعب في أندرلخت إيرلينغ هالاند مشغول بها.
1: مشغول بها، لأن أيضا الأوضاع بالنسبة لنادي السيتي كما يعلم الجميع الأوضاع القضائية مع الرابطة. جواو فيليكس عاصفة من التصفيق ولنقل من الحب كذلك أيضا لجواو فيليكس. دخول هذا اللاعب اللي هو نونو أتافاريس، خروج برونو فرنانديز وترينكاو. الآن ترينكاو لاعب أهلي جدة، فرانشيسكو ترينكاو. هذا هو برونو فرنانديز. مباراة كبيرة معتادة عندما يتعلق الأمر بواحد من خيرة من قدمت البرتغال. كرة تلعب الآن في لحظات أخيرة، الفوز أقرب للبرتغال، لكن محاولات الفايكنج لا يستسلمون لا يستسلمون. الكرة الماضية اصطدت المدافع، أبعدت نقلت الآن. نعم روبن نيفيز، روبن نيفيز من أبعد الكرة الماضية، وضع قدمه وأمامه وخلفه البرتغال، أمة البرتغال كلها لا شك كانت حاضرة في إنقاذ الكرة الماضية. كرة لضربة ركنية، ضربة ركنية، يا له من ضغط رهيب. أوديغار يأتي بالكرة العالية الرأسية في هذا المكان، والضغط النرويجي الكبير، والكرة مستمرة، لكن يأتي الإبعاد كذلك من نونو تافاريس. مستمرة النرويج في الضغط، ومستمرة البرتغال في الدفاع عن الفوز الثمين والعلامة الكاملة. هذه كرة عبرت هنا وكأن هي جاءت لأن تكون بردا وسلاما على قلوب كل البرتغاليين. هذه اللعبة طبعا تصل غير موجود، لكن بيتينيا النظرة، وبعد ذلك اللمسة من جواو فيليكس، وبعد ذلك الابتسامة الفرحة من جانب غونسالو راموس، ولتكون بالتالي أول مرة يخسر فيها سيلفي حارس المرمى عندما يلعب مع منتخب بلاده مع النرويج. للأمام الدقيقة الآن الرابعة، البرتغال تقترب. هذا راموس، المباراة رقم 15 للبرتغال في دراغاو، يكون الفوز 11، 3 تعادلات وخسارة وحيدة فقط كانت في افتتاحية أمم أوروبا 2004 أمام اليونان. اليونان بالمناسبة فازوا على البرتغال في الافتتاح وفي النهائي، في الافتتاح في هذا الملعب 2-1، وفي النهائي كانت في لشبونة طبعا في المباراة النهائية هدف شهير لخارستياس، خارستياس مع المدرب الألماني التاريخي أوتوري هاجل. هذه كرة محاولة قائمة، كرة تلعب عالية خطيرة، لازالت مرت ووصلت لأن تكون لضربة مرمى. مباراة تقترب للبرتغال، علامة كاملة للبرتغال، فوتها لكن أيضا مرت ووصلت لأن تكون إلى خارج أرض الملعب. الدقيقة 5 تقترب، البرتغال تقترب، ودائما في النتائج المدرب نتائجك ممتازة، أنت مدرب ناجح في عملك. هذا الأمر ينطبق حتى الآن على السيد جورجي جيسوس الذي في مباراة الرابعة مدربا للبرتغال في سن 72 سنة، حتى الآن نعم يصل إلى العلامة الكاملة ويتصدر هذه المجموعة على حساب النرويج، الدنمارك وويلز. كرة تلعب الآن، خلاص انتهت الدقائق 5، بل أضاف حكم المباراة بعض اللحظات، وصافرة النهاية جاءت الآن من الإيطالي تعلن نهاية أحداث المباراة، المباراة التي ارتقبتها وترقبتها البرتغال وأهدت البرتغال أيضا علامة كاملة، الفوز الرابع. هذا الرجل سجل هدف الفوز كما كان متألقا في المباريات الماضية. البرتغال بالعلامة الكاملة، وسولباكن مع النرويج يبقون فقط عند 3 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقيكم دائما وأبدا هذا إذا كان في العمر بقية عبر هذه الشاشة بين سبورت. شكرا لكم مرة أخرى، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
2: شكرا للزميل علي سعيد الكعبي. إذن البرتغال تنتصر على النرويج وتصل للعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات بأداء مقنع ومستوى مميز كما تابعنا، بالعلامة الكاملة 12 نقطة للبرتغال، وضمنت التأهل رسميا من بطولة دوري الأمم الأوروبية مع هذا الرجل جيسوس، نعيش هذه الأجواء.

إذن البرتغال مع جيسوس بالعلامة الكاملة من هذه المجموعة بانتصار مقنع في هذه القمة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبنفس المجموعة ويلز تخسر من الدنمارك على ملعبها. الدنمارك تنتصر انتصار ذات أهمية بثلاث نقاط من نفس المجموعة لإبقاء حظوظها في مسألة التأهل.

إذن الدنمارك بانتصار ذات أهمية من هالمجموعة إلى مجموعة أخرى، هولندا تشافي المقنعة المميزة تحت قائد المنتخب فان دايك تنتصر على صربيا بهدفين لهدف وتتساوى مع اليونان في صدارة المجموعة. هولندا تشافي ذات طابع خاص تذكرنا في متعة تشافي وانعكاس المستوى الفني والتكتيكي لهذا المنتخب، منتخب هولندا من بطولة دوري الأمم الأوروبية. المباراة المئة لفان دايك قائد الفريق بانتصار مستحق لهولندا على حساب صربيا، وكذلك اليونان ألمانيا بتعادل سلبي باستمرار اليونان ذات الأداء المميز بعدم الخسارة، وتعادل آخر لألمانيا تحت قيادة يورغن كلوب. إذن مواجهات ذات أهمية، مواجهة كسبت من خلالها اليونان احترام الجميع بعدم الخسارة بانتصارين وتعادلين، وألمانيا تحت قيادة يورغن كلوب بانتصار وحيد بالجولة السابقة وكذلك بتعادلين وخسارة. إذن اليونان وألمانيا بتعادل سلبي، وهنا يورغن كلوب والتأثير النفسي على اللاعبين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، تغطيتنا مستمرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس واحد.
1: نذكركم مشاهدين متابعين سبورتس في القمة الكبيرة، كلاسيكو الأرض، كلاسيكو المتعة والإثارة، برشلونة يستضيف ريال مدريد من بطولة الدوري الإسباني، مواجهة ذات أهمية كبرى في تغطية استثنائية وحصرية تأتيكم في 25 من شهر أكتوبر الحالي حصريا عبر قنواتكم بين سبورتس. إذن جيسوس مع البرتغال بعلامة كاملة، بانتصار مقنع، بانتصار رابع، بتأهل حاتم، لما شاهدنا بأفضلية واضحة.
2: أكيد في الأخير النتائج مهمة بالنسبة للمدرب، أكيد نتكلم عن حقبة جديدة بالنسبة لجيسوس، يعني بعض النجاحات أكيد ذكروا أنه كان في الدوري السعودي ونجح مع فريقين عريقين من الهلال إلى النصر، ثم مرور هذه بداية المباراة 34 و35 دقيقة سجل آير الهدف الأول، لكن هذا الهدف لم يصمد طويلا ولم يستطع النرويج الدفاع على هذا الهدف، يعني بعد دقائق معدودة، وإن كان الهدف جميل وفيه أسلوب المدافع كان صعب على الحارس قيام بالدفاع، هذه يعني الأوت وكانسيلو سجل هدف خطير كأجمل، يعني نتكلموا على جمالية كذلك كانسيلو الهدف، وإن كان يتحمل لاعبين وسط ميدان اللي يحمون الدائرة أمام الدفاع ما يتحمل المسؤولية، لكن في الأخير البرتغال استطاعت بأن قيام برد فعل. فيتينيا كعادة هذا اللاعب ممتاز، صاحب رؤية عالية جدا، ثم العمل الجماعي الذي من فيتينيا لجواو لراموس اللي يسجل هدف الانتصار، فأعتقد أن هناك عمل جماعي كونسيسا وحقيقة، وإن كان في ركل جزاء بالنسبة لي أنا في ركل جزاء في هذه الحالة بالذات، لكن على كل أحوال في فار وفي حكم حسم الأمر، لأنه منحوا كرت أصفر ثم قيام كونسيسا بردة الفعل بإشارة للحكم، فالحكم منحوا الكرت الأصفر الثاني، وعلى اللاعب أن لا يستفز الحكم ولا يقول مثل هذه اللعبة.
1: جميل، الدنمارك تنتصر في ملعب ويلز، هدف لا شيء. عمر،
3: خسارة ويلز ضربة جزاء يعني ابتعدت كثير عن التأهل.
1: هويلند من سجل ركلة الجزاء،
3: صارت يعني مع النرويج 3 نقاط لسه في مباريات، يعني ويلز راح يقابل النرويج وراح يقابل البرتغال.
1: من هذا الانتصار إلى انتصار هولندا والمباراة 100 حاتم ليفان دايك.
2: يعني فان دايك أكيد مدافع ممتاز جدا، مدافع يقدم في أداء مع المنتخب كقائد الفريق وحتى مع ليفربول، هذا اللاعب لديه إمكانية كبيرة، كوبمينيرس يسجل الهدف الأول ثم يأتي هدف التعادل، سيفيكوفيتش يسجل الهدف وإن كان نوعا ما تمركز الدفاع استغله كان هدف التعادل. هولندا تعلم أهمية هذه المباراة تحت قيادة تشافي، لرى هذا المنتخب سيتطور وتحسن على جميع المستويات، يعني الفكر الهجومي ثابت لدى شافي وكذلك الكرة الهولندية، لاحظ يعني التناقل الكرة ثم يأتي دور زيركسي ويسجل الهدف الثاني. هذا الانتصار سيعطي نوعا ما ثقة متبادلة تكون بين الجماهير الهولندية وكذلك النقاط في هولندا والمدرب شافي، لأنه في نوعا ما من الكلام على المدرب، لأنه يعني يفتقد نوعا ما من الخبرة، ليس لديه يعني بعض اللي يتكلموا ليس لديه الإمكانيات التي يمكن سبقت المدربين السابقين، لكن أنا أعتقد الانتصارات النتائج دائما هي أهم شيء، هي أكثر من تدافع على المدرب. النتائج
1: وهي ترد على المدرب، وكذلك انتصار جيسوس تعطيه كذلك الثقة وتعطيه الاستمرارية وتخفف الضغوط الإعلامية. انتصار مستحق لما شاهدنا بتشكيلة متوازنة بعمل فني تكتيكي كذلك داخل الملعب، وكذلك من خلالها اقتنص هذا الانتصار بالعلامة الكاملة والانتصار الرابع.
3: صحيح، انتصار رابع التوالي أهله على الدور المقبل. كلنا عارفين ان المشكلة اللي صارت بالاسبوع الماضي كان ممكن تخلق ضغط كبير على المدرب وعلى اللاعبين، لكن احنا اليوم شفنا المنتخب البرتغال يلعب نفس الاداء ما تغير فيه ولا شيء، يعني كانوا واضح انه اللاعبين بعيدين عن
1: بتركيز اعلى
3: بتركيز اعلى، يعني مباراة يعني كانوا البرتغال من أول دقيقة لآخر دقيقة يعني ماسكين المباراة، عرفوا كيف يدورونها. الهدف الثاني يعني جملة تكتيكية رائعة من فيتينيا لجوا فيليكس، جوا فيليكس بالعرض لراموس، لكن بالنهاية ثلاث نقاط أهم، والتأهل أهم من المباراة اليوم على أرضه بين جماهيره. أعتقد راح يكون صفحة موضوع رونالدو لتوقف الجاي.
1: الاستمرارية، وذكر حاتم أن هي خير الانتصارات، تشعر الجميع أن في بيئة مثالية، وهي من ترد على عمل المدربين، خصوصا أن انتصار رابع مع مجموعة مميزة كما ذكر عمر حاتم في الطريق الصحيح.
2: هو البرتغال يضم عناصر ممتازة جدا، هذه إمكانية كبيرة. نتكلم على فيتينيا وأفضل لاعب في مكانه، وأن نتكلم على فيتينيا من أفضل اللاعبين في هذا المركز في العالم، برونو من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، راموس نعرفه منتقل الحديث أنه كان في
1: راموس حاليا مع ميلان،
2: مع ميلان نعم. أكيد كان باريس سان جيرمان لم يحظى بوقت لعب كثير. نتكلم على الظهيرين خاصة مينديز، مينديز يعني من أفضل ظهير أنا أراه، ظهير أيسر على مستوى العالم. نتكلم عن إمكانيات كبيرة لدى البرتغال، إمكانيات كبيرة. ولذلك اليوم جيزوس يمكن أفكاره بدأت تطبق بالشكل الذي يريد، وفي تنوع لاحظ، وفي نوع ما لكل مباراة يستعمل بعض اللاعبين، وفي فكر متى لاعب الارتكاز يعود للخلف، متى أن الفريق يهاجم عن طريق الأظهر، متى كونسيساو كذلك لاعب للطرف أو برونو يكونوا فاتحين الملعب، متى يدخل عمق الملعب. في عمل للمدرب والفريق يؤدي بشكل مطلوب. الآن بعد حسم التأهل بالنسبة للبرتغال والأداء الجيد بالنسبة لهذا المنتخب، أنا أعتقد لابد أن يحدث التواصل ما بين المدرب أو الاتحاد البرتغالي ولاعبه التاريخي رونالدو، فلابد أن تحدث التواصل يكون إيجابي، ويتم تنظيم مباراة ودية، مباراة أكيد تليق بقيمة هذا المدرب. أكيد الهدف جميل جدا يعني، مع الإعادة هدف ممتاز، بمعنى فيتينيا إلى جوا فيليكس إلى إلى إلى راموس. لا أحد، إحنا نتكلم على رؤية اللاعب، أنت رؤية اللاعب الرؤية والتنفيذ، أنا أنت لا يكفي فقط الرؤية، لابد مع رؤية التنفيذ. أنا هذه ركلة جزاء بالنسبة لي، ركلة جزاء.
1: لكن جزاء. برجع لك، لكن شوف الحركة عمر بعد الحكم ما أعطاه ظهره واضح، وهني يأشر لا تدخل، ثم قرار الحكم وتصرف، رأيك؟
3: هو شوف التطبيق القانون الجديد، هو خلاص اللاعب اعترض، فالحكم لازم يعطيه انذار اصفر. بعد الانذار الاصفر شوف الحركه اللي قام فيها،
2: اشار بيدي صحيح،
3: اشار له اشاره اوكي، ما في
1: قله احترام،
2: قله احترام،
1: وحكم ايطالي وكونسيساو مع اليوفي،
3: وكان في تقريبا لسه 10 دقائق للمباراه، يعني انت كونسيساو كنت ممكن
1: الحكم قراره صحيح،
3: قرار صحيح بالقانون الجديد، انت ما يصير تعمل اشاره للحكم بهذه الطريقه، انه انت مو عاجبك القرار الحكم او تتمسخر او
2: صحيح،
3: فعلى طول اعطاه انذار ثاني.
1: طيب رايك التحكيمي في هذه الحاله التحكيميه عمر، قبل ان اخذ راي حاتم؟
3: انا اشوف انه اللاعب المدافع لمس الكره قبل رجل اللاعب،
1: يعني ما فيها ركله جزاء،
3: انا اشوف ما في شيء.
1: ها حاتم، عمر يقول ما في شيء،
2: في اعاده،
1: في اعاده،
2: في اعاده،
1: هذه الاعاده، شوف بالإعادة إفادة، شوف
2: بيلنتي،
1: في لمس من كونسيساو على رجل المدافع،
3: في إعادة،
2: هو حاب يعمل بلوك، لكن في
3: إعادة من الكاميرا الخلفية، المدافع لمس الكرة، من هون مبين انه لمس رجل اللاعب،
2: لمس رجل اللاعب، اي
3: بالكاميرا الخلف اللي من
1: عمر، المدافع لمس الكره،
3: اي بالكره بالكاميرا
2: اللي من خلف، على المدافع،
3: انا شفته بالمباراه،
2: على المدافع،
3: المدافع في
2: لا ليست هذه ليست ركله جزاء.
1: طيب هذه لقطه ثانيه،
3: هذه
1: ما فيها شيء،
2: هذه سباحه حره،
3: لكن انا اتكلم على كونسيساو، على لقطه كونسيساو
2: سباحه حره، لا يوجد شيء، اتكلم على الاولى، فيها
3: لقطه كونسيساو،
1: في لقطه كونسيساو موجوده
3: مو من الجنب، من الخلف،
1: من الخلف
3: اللي خلف المرمى، واضح اكثر ان المدافع لمس الكره. انا اعتقد يعني بهيك حالات في بار، يعني مستحيل يكون
1: ولا طرد احد لاعبي النرويج على دكه البدلاء،
2: نعم
1: الحكم طرد لاعب النرويج، اي نعم
2: هو اكيد ان الحكم له صلاحيه بالقيام، يعني
1: حكم ايطالي،
2: اي الحكم اكيد ملم باشياء، والمساعد كذلك، والحكم إيه؟ الرابع اكيد يعلم الحكم بما يحدث من اشياء يمكن تغيب عنا، بمعنى إيه؟ ردود افعال، كلام خارج عن نطاقه، اتجاه الحكم، اتجاه
1: انت مع الحكم الشديد اللي دائما يكون صارم،
2: الحكم من ضبط الامور، لابد من ضبط الحكم، لابد أن يكون حازم على اللاعبين، لأنه في مباريات كبيرة إذا الحكم يتساهل فيها تهرب المباراة منه ويفقد السيطرة على المباراة. حكم لابد أن يسيطر على المباراة من البداية للنهاية، خاصة المباريات التي تكون فيها تنشن عالي، يعني مباريات الديربي، مباريات التي ترتقي المستوى، مستوى العالي، كما تكلمنا على الكلاسيكو التي سيحدث مباراة القادمة بين برشلونة وريال مدريد. فالحكم لابد أن يسيطر على المباراة من البداية كي لا يكون بعدين يفقد السيطرة ويصبح معنا في كثير من المشاكل، لكن سيطرة مع ذكاء، لأنه قادر المدرب الحكم أن ينزل المباراة كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر، فيفقد بعدين نصف الدخل قادرا يحرم الجمهور من متعة إذا يستحق. أكيد معنى إذا في من يستحق كارت أحمر أو طرد، لا أنا أتكلم على هذا، لكن في حكام يتعجل في في في منح الكروت، لابد أن يكون ذكي كلا يفقد من المباراة هبتها، وكذلك أن يكون حازم في المباراة.
1: عمر السوم، منك مهاجم اليوم، المهاجم صاحب التأثير، هالند ليس بحالة مثالية، ليس هالند الذي نعرفه مع مانشستر سيتي في آخر فترة مع منتخب النرويج، ذهب إلى صراعات بدنية في المواجهة، لم يكن في حالة مثالية.
4: لا، اليوم احنا تكلمنا من قبل المباراة أنه هالند متى ما وصلت الكرة داخل الصندوق يتصرف معها بالطريقة، اليوم هالند معزول. يعني النرويج خلينا نكون صريحين، المباراة الأولى ضد البرتغال كانوا أفضل من البرتغال، أفضل بكثير. اليوم النرويج ما قدم المباراة اللي كانت مطلوبة منه.
1: يعني لما المباراة يعني تكون صعبة في إيصال الكرة للمهاجم يكون هذا وضع هالند؟
4: أي مهاجم اليوم، يعني مثلا خلينا نتكلم على رامس، اليوم احنا ما شفناه له بلقطة الهدف مثلا طول المباراة، ما وصلت لكرات، كان دائما الكرات وكانوا عاملين
1: عليه. راموس اليوم نجم مع ميلان وسجل هدف، يعني
4: انا معاك، انا اتكلم على المهاجم بشكل عام، متى ما وصلت الكره للمهاجم داخل الصندوق يتصرف معه بالتمويل الموجود عنده من اللاعبين الخلف. اليوم احنا البرتغال كلهم كانوا يشتغلون على ايصال الكره للمهاجم، ما وصلته.
1: شوف الالتحامات، وشوف والغريب انه من طلب التبديل هالند
4: اليوم احنا شفناه بس بالكرات الطويله، دائما كان يظهر بالمباراة أو بالشاشة عندما تكون كرة طويلة. يعني اليوم كان النرويج كان ضعيف كثير بالخروج من الكرة من الخلف، فكان يضطر لكرات طويلة لهالند كمحطة. فهالند اليوم كان متوتر وشغال ضرب بالمدافعين.
1: شوفني طلب التبديل، يعني خلاص الظاهر تركيز.
4: كنت أتكلم من الكابتن الحاتم، قلت له شوف هالند طفشان، تذكر؟ قلت له طفشان، ما وصلت له ولا كرة.
1: نسمع تبرير حاتم لحالة هالند.
2: هو أولا هالند اتفق مع الكابتن، لأنه هالند هو ليس لاعب مثلا، ليس هاريكين. هاريكين لما لا تصل الكرات يخرج لعمق الملعب ويستلم في نص الملعب ويبدأ اللعب من خلف، وهو لاعب مهاري ولديه إمكانيات كبيرة حقيقة، هو قادر أن يكون بلاي ميكر وقادر أن يكون هداف، تجده في 18 في البوكس هداف، تجده خارج المنطقة لاعب جيد ويلعب بشكل أكثر من ممتاز. لما لابد أن نتكلم على مواصفات المهاجم، مواصفات هالاند هداف فقط، هداف تحسن مقارنة ببداياته مع سيتي، تحسن على المستوى الفيرست تاتش، اللمسة الأولى تحسن كنترول باس ثم يتحرك فقط، أنت لا تنتظر من هالاند دريبلينج ولمسات سحرية.
1: ذكر أن القوة في الشعر وقص الشعر.
2: لا، زلاتان إبراهيموفيتش يمكن كلاعب أفضل، لكن يمكن سنشاهد في آخر مشوار الكروي هالاند سجل أكثر من إبراهيموفيتش.
1: وأنت نعيم اليوم يعني محلق الشعر يعني.
2: أنا لم يكن شعري طويل اليوم، يعني بالأخير يعني لم تكن شعر طويل.
1: تميز في كل حالاتك.
2: لكن أنا أتكلم على هالاند، لا أحد في فريق لا يتمنى أنه هالاند موجود، يعني وأنت في الأخير ستضمن ما بين 20 و25 هدف موجودين في الموج، لكن لابد أن يكون خلفه عشرة لاعبين قادرين أن يوفروا له ظروف الجيدة.
1: وتأكيد لكلامك، فرصة وحيدة قد نشهد للنرويج، دليل عدم إيصال كرات تسببت في غياب التركيز والحالة الذي ظهر فيها هالاند.
2: هو لابد أن نتفق أن النرويج أقل بكثير من الفترة، من فترة الصيف التي كان فيها
1: من كأس العالم
2: أو فترة التصفيات أو الفترة التي كان فيها متميز، وهذا قادر أن يحسن الدروب لأي منتخب لعديد من الأسباب. أتمنى أن يكون مشاكل سيتي كذلك، لا كذلك لا تنسى أن المشاكل التي يتعرض لها سيتي قادر أن تضغط على اللاعبين، ما بدون لا انت لا تستهين بمعنى الاشكال انه يمكن في عقوبه للنادي، يمكن اللاعبين ينزلوا، يمكن لا ينزل، يمكن هذه بعض المشاكل القادره ان تؤثر على بعض اللاعبين الموجودين الان في وسط النادي.
1: طيب بما ان نشاهد مدرب النرويج الحالي، يستحق منتخب النرويج مدرب باسم اكبر ام
2: هو حقا
1: يملك مواهب ويملك اسماء؟
2: هو في الاخير انه الحكم على مدرب لا ياتي من مباراه او من يعني من لعب مجموعه، هو قادر ان يخرج في هذه المجموعه، لكن يعني النجاحات لهذا المدرب الذي حققها الان وتاهلوا لكاس العالم وكاس العالم الممتاز، الحكم لا ياتي من اجل مباراه. هذا يمكن لدينا احنا في العالم العربي نحكم على مباراه ونحكم على نتيجه ونطرد مدرب من اجل
4: تمرين مباراه،
2: صحيح؟
4: لا احنا نحكم عليه بتمرين احيانا.
2: لا لا هذا حقيقه موجود لدينا، احنا نطرد مدرب من اجل انه اخفق في نهائي كاس او اخفق، لكن هنا لما نتكلم على المدرب هنا ياتي التقييم، هل في تطور؟ هل المنتخب حصل على نتائج لم يكن يحصل عليها في الماضي؟ هل في اليوم لاعبين ومشروع يقوم به اتجاه هذا المنتخب وفي طريق سليم؟ يعني إذا كانت هذه الأمور تسير باتجاه جيد فأعتقد أنه سيواصل. نعم. إذا كانت في بعض المشاكل أكيد سيتم التفريط.
1: من مشاكل مدرب النرويج إلى علامة كاملة، 4 مواجهات ب4 انتصارات، أنهى التوقف الدولي، أنهى 4 جولات من بطولة دوري الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة. جيسوس اليوم تفوق على نفسه وتفوق ووصل بحالة مثالية بعلامة كاملة ب4 انتصارات.
4: بالضبط، يعني أنت اليوم منتخب البرتغال أي مدرب يجي عليه في عناصر يعرف يتعامل معهم، هو بالنهاية عارف المنتخب البرتغالي، فأنت 4 مباريات 12 نقطة. فأنا شوف رغم المشكلة اللي صارت، يعني ترى المشكلة اللي صارت مو سهلة لا على المدرب ولا على المجموعة، مشكلة اللي صارت مع رونالدو ترى ممكن تلخبط أي منتخب إذا صارت مشكلة مثل هذه المشكلة، لكن اليوم احنا شفنا خبرة جيسوس مع اللاعبين بأرض الملعب ما كان فيه تأثير، خرجوا شوي بالأيام اللي راحت للإعلام، شفنا التصريحات كثيرة، لكن اليوم على أرض الملعب أنا ما شفت أي ردة فعل من اللاعبين، عم يلعبوا مرتاحين. ممكن شوي يعني أنا عندي ملاحظة على جيسوس بالمباراة اليوم، التبديلات كابتن
2: يعني كانت متأخرة قليلا،
4: كثير متأخرة،
2: لكن أعتقد لما فكر لأنه نتيجة التعادل كانت تكفيه، نتيجة التعادل كان راضي به المدرب قبل تسجيل الهدف الثاني، ثم هو بدأ يحضر في التهديف وسجل الهدف الثاني، فأعتقد يمكن أنه غير حتى على المستوى الاستراتيجي،
4: ممكن ظروف المباراة هي اللي أخرت التبديل،
2: سيناريو المباراة هو الذي أجبر المدرب على السياق الذي شاهدنا فيه،
4: وعندما صار التبديل صار الطرد، حالة الطرد
2: صحيح.
4: بنفس اللحظة فتلخبطت عنده كل مكتر، أحيانا يعني المدرب يكون مخطط لشيء
1: يعني تأخر في تبديلات،
4: أنا أشوف تأخر بالتبديلات، يعني توقعت يعني يحاول أنه على القليل ينشط الجهة اليسرى،
2: هو راحت دائما، احنا تعلم جيدا في كرة القدم يعني تحدث يعني ما صار الآن محيك معنا مشكلة رونالدو والجماهير وردة الفعل والتدخلات التي كانت في الأونة الأخيرة في البرتغال، لكن اليوم المدرب يستطيع أن يجلس مع رئيس الاتحاد مع وزير الرياضة ويقول هذه النتائج التي حصلت عليها، ففي الأخير المدرب النتائج التي تحميه، لا شيء يحميه، لا شيء يحمي المدرب، لا شيء اليوم على في أي مكان في العالم، في أي مكان في العالم لا يحميه ولا شيء للنتائج، هذا أولا. ثانيا الآن اتحاد البرتغالي لابد أن يعرف كيف يحتوي الإشكال الذي صار، بمعنى أنه لابد أن يصير تواصل ولابد أن يصير نوعا ما التواصل مع رونالدو بشكل إيجابي، لأنه أكيد أنه يعني
1: حالة مثالية ما بين القائد وما بين جيسوس،
2: يعني تعرف جيدا لابد
1: القائد الجديد
2: الكل لابد
1: ليس القائد الغائب.
2: اليوم لكل بداية نهاية، لكل بداية نهاية، ولو معناها كان معناها لبقت لمارادونا وبيلي، يعني في الأخير احنا نتكلم على سطير كذلك مرة في التاريخ، فما فرونالدو لا أحد يستطيع أن يبخس معنى حق هذا اللاعب ما قام به ولغاية الآن تاريخ اللاعب، لكن النهاية الخاتمة لابد أن تكون طليق بسمعة المنتخب وبسمعة اللاعب، فلابد أن يحصل تواصل وأن تكون هنالك مباراة ودية على مستوى عالي يتم فيها استدعاء لاعبين ويتم فيها استدعاء استقرار رونالدو لكي يحصل هذه الخاتمة التي تريدها تشاهدها جماهير خاصة الذي أحباء رونالدو.
4: ما أعتقد راموس عمر السومة ما أعتقد يوافق رونالدو على هذا المقترح.
1: من الذي لا تعتقد؟
4: رونالدو انا ما اعتقد انه يوافق على هذا المقترح انه خلاص هو برا المنتخب ومباراه وديه تكريم لرونالدو. ما اعتقد رونالدو.
1: اذن الايام هي كفيله بايجاد الحلول وكذلك كشف ما هو مخفي. غونزالو راموس نجم نادي ميلان ونجم المنتخب البرتغالي تحدث ووصل الى هدف الثاني عشر. نتابع ماذا قال.
5: حققنا الهدف المطلوب وهذا أمر في غاية الأهمية أن نحقق التهاؤل. فزنا بأربع مباريات وهذا ما كنا نرغب منذ البداية. والمدرب كذلك، هل تؤمنون بأفكاره وما يقدمه؟ أعتقد بالتأكيد ما قام به والعمل واضح جدا. أربع مباريات، أربع انتصارات، أعتقد أن النتائج تتحدث عن نفسها وكذلك من العمل الذي نقوم به. المدرب كذلك كان له أفكار واضحة وكذلك كان له بعض التغييرات المهمة. نتحدث عن مدرب رائع جدا وبالتالي كان من المهم جدا أن نحقق الانتصار اليوم.
1: إذن أكبر مستفيد من غياب رونالدو بحضور مميز وتسجيل الأهداف وحسب ثلاث نقاط
4: تحسب له ثلاث مباريات ثلاث أهداف. ترى أي مهاجم مكانه ينضغط أنه أنا اليوم إذا ما قدمت الجماهير ومحبين المنتخب البرتغالي راح يطالبون بعودة رونالدو، لكن المجموعة ساعدته وهو ساعد نفسه. يعني أنت شوف طريقة التحرك، جواب فيليكس راح احتفل قبل ما تدخل الكرة بالمرمى، لاحظت جواب فيليكس راح احتفل خلاص عرف أنه المهاجم يخلص، مع أنه ممكن خانته شوي الأرضية يعني ما تعامل مع الكرة بالشكل الصحيح، لكن بالنهاية هي جملة تكتيكية كاملة. لاحظ جواب فيليكس بعد ما مرر الكرة راح احتفل قبل لا تدخل الكرة بالجول.
1: حس هداف
4: خلاص. هي يعني جواب فيليكس هو سرعته بالتحرك بهاي المنطقة مع إمكانيات فيتينيا يعني فيتينيا مع برونو هم مميزين بهاي الكرات. احنا كنا قبل نشوف تشافي وإنيستا كانوا مميزين بهاي الكرات. يعني ترى المساحة صغيرة لا تشوفها عن طريق التلفزيون، على أرض الواقع إنك تحط الكرة بالمكان هذا صعبة. يعني تتحرك جواب فيليكس مع راموس صراحة هدف جملة تكتيكية جميلة.
1: نعم، بهدف راموس تصل البرتغال العلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة. نشاهد معكم ترتيب هذه المجموعة، المجموعة الرابعة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. البرتغال مع جيسوس بالعلامة الكاملة، ثم الدنمارك بست نقاط، ويلز والنرويج بنفس المعدل النقطي بثلاثة نقاط، هولندا بانتصار كذلك مع تشافي. عمر تحدث حاتم، نريد أن نسمع وكذلك دائما نتفق أن الكرة الجميلة يتفق عليها الجميع باختلاف الميول. اليوم تشافي مع هولندا يقدم نفسه بطريقة مميزة بأداء مميز وكذلك بكرة مقنعة. انتصر من خلال اليوم على صربيا.
4: كابتن يعني حاتم إنه تشافي ما عنده الخبرة الكبيرة مع المنتخبات، يمكن أول منتخب يمرن يعني.
2: أكيد.
4: العناصر الموجوده بالمنتخب الهولندي تساعده، لكن اسلوب تشافي ممكن يكون جديد على على على منتخب هولندا. يعني ممكن بالايام الجايه راح نشوف منتخب هولندا متطور بشكل كبير، خاصه على على على مستوى الاستحواذ. يعني تشافي معروف يحب النظام الاستحواذي،
1: بس منتخب ترى ثقيل يعني كاسم تاريخ هولندا، لكن اليوم يقدم نفسه وينتصر وكذلك. نعم الحكم بدري، لكن قدم نفسه بطريقة كذلك جيدة.
4: المرحلة بدها وقت عشان يبان شكل الفريق مع تشافي ويبان عمل تشافي مع منتخب هولندا، لكن لسه يعني أعتقد يحتاج وقت زيادة. لكن منتخب هولندا يعني يساعد المدرب وأسلوب تشافي كمان يساعد اللاعبين بالتطور للمنتخب.
1: إذن منتخب الهولندي مع تشافي بأداء مميز، وياما كانت هولندا بأداء ممتع مقنع كحالها اليوم مع تشافي. نذكركم في ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول، هولندا في الصدارة متساوية بالمعدل النقطي بثمان نقاط، ثم ألمانيا بالمركز الثالث، وصربيا في المركز الرابع متذيلة ترتيب المجموعة الثانية. كما نذكركم أن تغطيتنا مستمرة عبر قنوات بين سبورتس من بطولة دوري الأمم الأوروبية في قمة كبيرة. فرنسا تستضيف بلجيكا اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة. وبنفس التوقيت إيطاليا تستضيف تركيا بعد انتصار في ملاعب وفي أرض تركيا. اليوم تستضيف تركيا في إيطاليا في نفس التوقيت 10:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تأتيكم كلا المواجهتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا الاستوديو من بطولة دوري الأمم الأوروبية. شكرا لنجوم هذا الاستوديو. شكرا حاتم الطربلسي.
2: شكرا مشاري.
1: شكرا عمر السوم.
6: شكرا مشاري.
1: الشكر الأكبر موصول لكم أنتم مشاهدي متابعين بين سبورت. تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين هنا في قنوات بين سبورت. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد. الدوري الإسباني، ريال مدريد فياريال. السبت حصريا على بي إن سبورتس. اثنان

السبت حصريا على بي ان سبورتس 5. الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي. السبت حصرياً على بي ان سبورتس 2.

عندما وضعت دولة قطر الرياضة في مقدمة أولوياتها ووصلت بها إلى مستويات مهولة أرهقت من بعدها. قادها أناس رسموا الطريق لسنوات طويلة، أضاؤوه بأحلام لم تلبث أن جسدت على الأرض حقيقة ملموسة. جوعان بن حمد بن خليفة الثاني واحد من هؤلاء الرجال الذين وضعوا الرؤية لمستقبل كان بعيدا قربوه منذ أن كان سفيرا لشعلة ألعاب الدوحة 2006. قطع بها القارة الصفراء شمالا وجنوبا معلنا عن ولادة اسم في الرياضة سيحفظه التاريخ طويلا. الرجل الذي تلقى تأهيل العسكري الرفيع نقل انضباطه إلى عالم الرياضة وقاد قطر إلى حقبة ذهبية في عالم التنظيم والتتويج. كان حاضنا للمواهب منذ نشأتها وصولا إلى وقوفها على أعلى المنصات مظهرا معادن الأبطال. فالنجاح ليس حظا تصيبه قد لا يتكرر، بل عملا تؤديه ويستمر. في السابع من مايو عام 2015

0: تولى الشيخ جوعان رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، وكان رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في نفس العام. شغل بين عامي 2018 و2022 عضوية اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تولت تنظيم مونديال قطر، وبعدها بعامين أصبح نائبا للرئيس ثم رئيسا للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030. انتخب رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي. في عهده حقق الرياضيون القطريون أفضل مشاركة في تاريخهم الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020. منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية نجحت قطر في الفوز بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، كأس العالم لكرة السلة 2027، وكأس العالم للكرة الطائرة 2029، والسجل لا يزال مفتوحا. تحت قيادة الشيخ جوعان أطلقت اللجنة الأولمبية القطرية استراتيجيتها من 2023 إلى 2030، والتي تهدف إلى ضمان التميز الرياضي وبناء جيل جديد من الأبطال عبر مؤسسة أسباير والاتحادات المحلية، فضلا عن تعزيز الثقافة الأولمبية مع التركيز على دور الرياضة في التنمية الاجتماعية وبناء علاقة مستدامة مع المجتمع. وتجاوزت إنجازات اللجنة الأولمبية القطرية في عهده حدود الملاعب لتشمل الجوانب الإدارية والمجتمعية، حيث تم انتخابه نائبا أول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك عن قارة آسيا، كما حصل على العديد من الجوائز أبرزها حصده لجائزة شخصية العام الرياضية العربية عام 2021 تقديرا لإسهاماته في تعزيز الرياضة إقليميا ودوليا. تحتل الرياضة حيزا هاما وهي في صلب رؤية 2030. لقد جعلنا من الرياضة محورا أساسيا في استراتيجيتنا الوطنية. بهذه الكلمات اختزل الشيخ جوعان مبدأ الدولة، عينها، مسيرتها ورؤيتها. فصحراء الأمس واحة اليوم باتت في ريادة الأحداث الرياضية والعنوان الأبرز لكل قصة نجاح، وقصة اليوم التي نرويها واحدة من تلك القصص. فالمثابرة ليست سباقا طويلا، بل هي سباقات قصيرة خاضها هذا الرجل باقتدار، جعلته ما هو عليه اليوم. هي ليست حكمة ستروى، بل قصة سترويها الأجيال عن الطفل الذي بات عسكريا والعسكري الذي بات قائدا، قائدا أضحى رئيسا لمجلس أكبر قارات العالم.
1: الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، لومون،

السبت حصريا على بي ان سبورتس واحد. الدوري الإسباني، ريال مدريد، فياريال. السبت حصريا على بي ان سبورتس. اثنان.

0: تشاهدون في هذه الحلقة من أسبوع الأبطال: كيف سطع نجم هاري كين في ألمانيا؟
1: لا يوجد أفضل منه.
0: وكيفين كيغان الفائز بالكرة الذهبية مرتين مع هامبورغ.
1: ستة وعشرون أكتوبر يوم تتويج الملك هاري في حفل الكرة الذهبية. مرحبا.
2: مرحبا جيسون، توقعات للكرة الذهبية وبعد الفوز بخمس أخب موسم ماضي؟ إما أنه قد حان الوقت لكفارة سيخيليا. أو أن تكون الثانية لديمبلي.
3: أحد نجمي برشلونة سيحصدها، المايسترو رودري أو لامين يامال. بطل كأس العالم والدوري الإسباني وقريبا أصغر لاعب في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية.
2: نجمنا الكبير، إنه يستحقها. مبابي يستحق الكرة الذهبية، سجل 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. حان الوقت ليحقق ما هو مقدر له، الكرة الذهبية لمبابي.
1: مقدر له؟ لدي إلى جانب لاعب فاز بالكرة الذهبية مرتين.
4: أتمنى أن يفوز بها، وفي جميع الأحوال فهو يستحقها.
5: اسمع، ربما حلق شعر رأسه لكنه لم يفقد قواه الخارقة. أفضل هداف على الإطلاق إيرلينغ هالاند هو من سيفوز بالكرة الذهبية.
1: المهاجمون الإنجليز في الأندية الألمانية النموذج المثالي للفوز بالكرة الذهبية.

0: Stanisic, Kane blüht und zwar komplett durch. Ein Fan-Tor. Harry
1: Kane. كنت أعلم أن التوقعات كبيرة والمطلوب مني هو التهديف كرقم 9. 65 مباراة، 73 هدف، وانت مرات مع الحذاء الذهبي الأوروبي. أحببت التوقعات والضغوط هنا وحب الفوز في كل موسم، لكن لازلت أرغب في تحقيق المزيد وتسجيل الأهداف. دوري الأبطال إحداها.
2: هاري ملكنا في ميونخ وأفضل مهاجم في العالم. أنا جيسون، ربما يعرفوني بعضكم على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرف باسم جيسون نوكاب. أنا أعشق هذا الرجل. إذا نظرنا إلى عدد الأهداف التي سجلها هاري في مواسمه الأولى مع بايرن ميونخ، فأنا أضعه ضمن قائمة عظماء النادي إلى جانب جيرد مولر ورومينيجي وروبرت ليفاندوفسكي. لكن من أنا لأخبركم بمدى براعته؟ دعوني أستعين بلاعب فاز بالكرة الذهبية. هيا يا كالي، أخبرهم.
3: أنا آخر لاعب من بايرن ميونخ يفوز بهذه الجائزة. إنه ليس واجهة بايرن ميونخ فحسب، بل واجهة الدوري الألماني بأكمله. يتمتع بحضور مميز، لكن في النهاية عاملان يحسمان الأمر: الأداء الفردي. أداء الفريق. هناك الكثير هذا العام ما يصب في مصلحة هاري كين.
1: الحكم على أدائي يعتمد أساساً على الأهداف التي أسجلها. الأدريالين والشعور بعد الهدف أمر لا يصدق.
3: لم يكتفي بتحقيق كل التوقعات، بل تجاوزها بفضل عدد الأهداف التي سجلها وجودتها.
2: يسجل الأهداف ويصنعها، يبذل جهدا كبيرا من دون كرة، ببساطة لا يوجد أفضل منه. آسف يا كالي.
1: عندما يكون الاعتماد عليك فقط وتمر فترات طويلة دون لمس كرة ومشاركة في اللعب ولا تسجل في النهاية، يتساءل الناس ما هي الإضافة التي قدمتها.
3: أعتقد غير أسلوب لاعبه بالكامل. لا يؤدي دور المهاجم الصريح بالطريقة التي كان يلعب بها جيرد مولر. أسلوبه يشبه أسلوبي إلى حد ما، لا يكتفي بالبقاء في الهجوم، بل يعود إلى الخلف ويساهم في اللعب، كما أنه يلعب بذكاء.
2: هاري لاعب فريد قادر على فعل أي شيء.
1: يمكن التأثير بشكل أكبر على مجريات المباراة عند لمس الكرة والمشاركة في اللعب والتحرك وخلق المساحات لزملائي.
3: يرسل تمريرات طويلة رائعة إلى الجانبين لمايكل أوليزي ولويس دياز ويشركهما في اللعب، ويجعل إيقاع المباراة أسرع وأكثر إثارة.
1: أبحث عن التمرير إلى الأمام بأسرع ما يمكن، ثم أرتب خياراتي كما يفعل لاعب الوسط في كرة القدم الأمريكية. الخيار الأفضل هو التمرير عبر العمق ووضع اللاعب في مواجهة المرمى. الخيار الثاني هو التمرير إلى الجانبين. الخيار الثالث هو تمرير الكرة إلى لاعب وسط أو أي لاعب آخر، أو إعادتها إلى قلب الدفاع ثم إلى الحارس. هذا يشبه لاعب خط الوسط في كرة القدم الأمريكية. لدي القدرة على تنويع التمرير والرؤية الجيدة، وكذلك الذكاء الكروي وفهم مجريات اللعب.
3: أرى أن تطوره كان مذهلا، ليس فقط بسبب أهدافه بل أيضا بسبب أسلوب لعبه.
1: هذه الجوانب تطورت بشكل كبير العامين الماضيين، وسيما هنا في بايرن ميونخ.
4: Kane! Es sind die kleinen Fehler, die sofort bestraft werden.
2: أقدم الكثير من المحتوى عن بايرن ميونخ، أتفاعل مع جماهير النادي، أدركت مدى أهمية هاري لهذا النادي حتى أنه أصبح جزءا أساسيا من حياتي.
3: ربما هاري أكثر لاعب إنجليزي حظي بشعبية في ألمانيا على الإطلاق وبفارق كبير.
1: استقبالي في ألمانيا كان رائعا، ليس فقط لي بل كذلك لعائلتي. كثيرون في ألمانيا أصبحوا يشجعون إنجلترا الآن، يريدون لي النجاح. لم أكن أتخيل قبل مجيء إلى هنا أن يحدث ذلك. هم يقدرونني كشخص وكلاعب، من جانبي أحاول فقط أن أكون على طبيعتي وأن أظهر بأفضل صورة ممكنة في الملعب وخارجه. علاقتنا قوية منذ اليوم الأول واستمرت تتطور عام بعد آخر.
3: إنه ليس لاعبا استثنائيا داخل الملعب فحسب، بل شخص استثنائي خارجه أيضا، ويتمتع بالشخصية التي نحتاج إليها.
2: بالضبط يا كالي، إنه يمتلك الشخصية التي نحتاج إليها للفوز بدوري أبطال أوروبا. هاري يحتاج إلى بايرن بقدر حاجة بايرن إليه.
1: في مسيرتي لم أفز بأي ألقاب جماعية، كان ذلك دائما دافعا لي وهو ما أسعى إليه مع الفريق. حتى الآن وبعد مجيئي إلى هنا والفوز بالألقاب لم يتغير شيء في طريقة تفكيري أو استعدادي لكل موسم، دائما أفكر في كيفية تطوير مستواي. هذه عقليتي دائما ستظل كذلك مهما حققت من ألقاب وإنجازات.
3: إذا فكرت في الأمر ستجد أن بايرن كان محظوظا كنادي. خلال السنوات 16 الماضية فزنا بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. إنها قصة استثنائية، وعندما تفكر في اللاعبين الذين أسهموا في هذا النجاح تدرك أن الفريق يحتاج دائما إلى عدد من القادة، وهاري هو قائد هذا الفريق.
2: عندما أفكر في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أتذكر باريس. ما زلت لم أتجاوز ما حدث. من المهم إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ميونخ.
1: الموسم الماضي كان رائعا من نواحي كثيرة. الألقاب الثلاثة هنا في ألمانيا جعلته موسما مميزا. هدفنا الأكبر دائما هو التتويج بدوري أبطال أوروبا. في الأدوار المتقدمة علينا الاستعداد واستغل الفرص في اللحظة الحاسمة. هذه خطوتنا التالية كفريق.
5: بعد الفاصل، كيفين كيغان الإنجليزي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين.

0: 10 لاعبين فقط فازوا بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة، من بينهم لاعب إنجليزي واحد. وقبل أن يتألق هاري كين في الملاعب الألمانية، كان هناك كيفين كيغن بطل كأس أوروبا وقائد منتخب إنجلترا وأحد رواد اللعبة.
1: مرحبا بكم مباشرة من استوديو راسل في هامبورغ.
2: في عام 77 فزنا بكأس الكؤوس الأوروبية في أمستردام على حساب أندرلخت. كان هامبورغ يشهد تطورا كبيرا في منتصف السبعينيات، وكان مديره العام بيتر كرون يمتلك رؤية واضحة ويسعى إلى جعل هامبورغ ناديا كبيرا.
3: صدمت كرة القدم الإنجليزية بخبر رحيل اللاعب كيفين كيغن، فبعد أيام فقط بفوزه بكأس أوروبا مع ليفربول أعلن اللاعب الرحيل.
2: وانضم قائد منتخب إنجلترا كيفين كيغن إلى هامبورغ في صفقة قياسية في ألمانيا، وكان هامبورغ قد أنهى الموسم السابق في المركز السادس بالبوندسليغا ولم يشارك في كأس أوروبا منذ عام 61، وأصبح كيغن أول لاعب إنجليزي يلعب في الدوري الألماني.
4: هامبورغ تحب الثقافة الإنجليزية. علينا أن نتذكر أن كيفين كيغن لم يكن أول من انتقل من ليفربول إلى هامبورغ. هذه الطريق لها تاريخ طويل، فقد سبقه فرقة البيتلز التي انتقلت من ليفربول إلى هامبورغ قبل 17 عاما. كان مثل نموذج مبكر لديفيد بيكام، كان نجما بكل ما للكلمة من معنى. بداية أصيب الجميع بالدهشة من قدوم نجم مثله إلى هامبورغ سيتي.
2: بالطبع كثر الحديث عنه. كنا قد شاهدنا مباريات كأس أوروبا ورأينا مدى براعة كيفين كيغن مع ليفربول. بالطبع فوجئنا بأن الفأر العملاق القادم من إنجلترا اختار هامبورغ من بين كل الأماكن.
0: بدأت تجربة كيغن في ألمانيا بصعوبات، فقد رحل مدرب يحظى بشعبية كبيرة في يونيو عام 1977، وكان هامبورغ يمر بمرحلة انتقالية.
1: أكره الحديث عن الأشهر الستة الأولى لي في هامبورغ، فقد كانت صعبة جدا. وجدت الجميع يتعاملون ببرود شديد ولم أصدق ذلك.
3: واجه صعوبة كبيرة في التأقلم هنا، لأن المدرب لم يمنحه الحرية التي تسمح له بتقديم أفضل ما لديه.
0: واجه كيغن صعوبات في هامبورغ، لكن في النصف الثاني من الموسم تحول اللاعب الإنجليزي الذي عانى في البداية من التأقلم إلى جوهرة هامبورغ.
2: إذا أردت الحديث عن كيفين كيغن فسأقول إنه أول لاعب محترف حقيقي عرفته.
1: ربما ترغب زوجتي في أخذ شيء، لكن بالنسبة لي
3: تأقلم وتعلم الألمانية وأصبحنا قادرين على التواصل معه. هناك لغة واحدة فقط داخل الملعب. كان بإمكانك تمرير الكرة إلى كيفين بأي طريقة سواء نحو قدميه أو صدره، كما كان مميزا في ضربات الرأس.
0: أنهى هامبورغ موسم 77-78 في المركز العاشر، لكن كيغان رغم قصر قامته كان تأثيره كبيرا وأصبح نجم الفريق الأول، وبحلول نهاية العام توج تألقه بالفوز بالكرة الذهبية.
1: إذا كان هناك عام أستحق فيه الفوز بها فهو ذلك العام، فقد قدمت مستوى لم أكن أصدق أنني قادر على تقديمه.
4: كرة القدم الألمانية لطالما تميزت بالروح القتالية، تعتمد كثيرا على القوة والقتال أكثر من سلاسة اللعبة، لكنه جمع بين الاثنين، السلاسة والروح القتالية، وهذا ما أحبه فيه جمهور هامبورغ.
2: نحب كيفن كيغان.
3: أتيت إلى الملعب للمرة الأولى عام 78 عندما كنت في 15 من عمري، وكنت محظوظا لأني ولدت في وقت أتاح لي مشاهدة كيفن كيغان يلعب هنا.
0: وجد كيغان مستواه في ألمانيا وقادت أهدافه 17 هامبورغ إلى لقبه الأول في الدوري منذ عام 1960، وكما فعلت فرقة البيتلز من قبله ترك الفأر الجبار بصمته في المدينة.
1: هنا يمكنكم رؤية الفريق الذي احتفل بالتتويج باللقب في الجولة الأخيرة، ومن بين لاعبي مانفريد كالتس وفيليكس ماغات وهما من أبرز زملاء كيغان، كان لهما أيضا دور كبير مع الفريق.
2: رفع كيفن كيغان هامبورغ إلى مصافي أندية النخبة في الدوري الألماني.
0: كان عام 1979 عاما استثنائيا لنجم هامبورغ، إذ توج بلقب وفاز بالكرة الذهبية للمرة الثانية، لكن بقي هناك إنجاز واحد كان كيغان يتطلع إليه، وهو الفوز بكأس أوروبا للمرة الثانية في مسيرته والأولى مع هامبورغ.
1: كنت محظوظا للغاية عندما انضممت إلى ليفربول، كان حلمي الفوز بالدوري، أما عندما جئت إلى هامبورغ كان حلمي الفوز بالدوري هنا. الآن أحلم بأن يفوز هامبورغ بكأس أوروبا العام المقبل.
0: بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي بدا حلم كيغان بعيد المنال، لكن الفأر الجبار أعاد الأمل وقدم واحدة من أفضل مبارياته الأوروبية، وقاد هامبورغ إلى الفوز بنتيجة 5 أهداف لهدف.
1: لم يسجل كيغان في مباراة نصف النهائي، لكنه قدم إسهاما حاسما إذ كان له الدور الأبرز في تسجيل الهدف الأول. دخلت تلك المباراة التاريخ باعتبارها واحدة من أفضل العروض التي قدمها هامبورغ على الإطلاق.
2: كانت ثقتنا بأنفسنا كبيرة آنذاك، وكنا نؤمن بقدرتنا على الفوز في النهائي أيضا والتغلب على نوتنغهام فورست. Join us at the right moment with the entry of the two teams for this 25th European Cup final. لكننا لم نقدم أفضل مستوياتنا في المباراة النهائية.
1: بالطبع كان سيكون رائعا لو أنهى مسيرته مع هامبورغ بالفوز بكأس أوروبا كما فعل في موسمه الأخير مع ليفربول، كانت ستكون قصة رائعة، لكن مجرد الوصول إلى النهائي كان إنجازا كبيرا بالنسبة لنا.
3: كان يومه الأخير مع الفريق في 31 مايو عام 80 لتنتهي بذلك رحلته مع هامبورغ. قبل أكثر من 40 عاما كان يجسد كل ما يمكن أن تتمناه في لعب كرة قدم. سيظل كيفن كيغان مثلي الأعلى حتى بعد وفاته، وبصفتي مشجعا لهامبورغ كان من الرائع أن أراه يرتدي قميص ناديا لمدة 3 أعوام.
4: عرفت ألمانيا من قبل نجوما كبارا في كرة القدم، لم يكن ذلك جديدا، لكن لم يسبق أن جمع لاعب بين كرة القدم وعالم الشهرة والنجومية كما فعل كيفن كيغان.
3: كان استثنائيا على المستوى الإنساني واستثنائيا على المستوى الرياضي وصديقا داخل الملعب وخارجه.
0: غادر كيغان ليفربول وهو في قمة تألقه وتغلب على الصعوبات ليفوز بلقب الدوري والكرة الذهبية مرتين، ورغم إخفاقه مع هامبورغ في تحقيق اللقب الأوروبي كانت ألمانيا المكان الذي تحول فيه إلى نجم عالمي واكتسب لقب الفأر الجبار.
2: لدي ذكرى مع كيفن كيغان تتجاوز كرة القدم، فعندما وصل إلى ألمانيا لم يأتي برفقة زوجته فقط، بل أحضر معه أيضا كلبين من سلالة إنجليش شيبرد القديم، وتزاوج الكلبان وأنجبا عددا من الجراء. أخذ مانفريد كالتس أحدها، وتبنيت أنا أيضا واحدا منها. وبعد رحيل كيفن كيغان ظل ذلك الكلب يذكرني به دائما. كان أيقونة.
5: هذا البرنامج قدم برعاية قطر إيرويز وفولو سكورز الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

الدوري الإسباني ريال مدريد فيا ريال السبت حصريا على بي إن سبورتس 2

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأربعاء حصريا على BN Sports 8. الخميس حصريا على BN Sports 8. الجمعة حصريا على قنوات BN Sports. الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب نيفيتشي في نيفيتشي أرينا في باكو العاصمة الأذربيجانية، ولقاء من لقاءات دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع المجموعة الثانية. أذربيجان تستضيف ليتوانيا في هذه المجموعة، مجموعة طبعا في صدارتها المنتخب الليتواني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل في أول مبارتين، بينما أذربيجان تعادلت في المبارتين مع كل من ليتوانيا بهدف لهدف وليختنشتاين بدون أهداف. هذا هو اللقاء الرابع في هذه المجموعة التي تضم 3 منتخبات، بعد ذلك ستبقى لقاءان أخيران في هذه المجموعة، ليختنشتاين مع أذربيجان وليتوانيا مع ليختنشتاين في شهر نوفمبر القادم بإذن الله، من أجل ختام

حته منتخبات ذات التصنيف الاقل طبعا، والمنتخبات التي هبطت من دور الامم الاوروبيه القسم الثالث لهاتين المجموعتين. ايضا منتخب اذربيجان هابط من دور الامم الاوروبيه القسم الثالث، وايضا ليتوانيا هابط من دور الامم الاوروبيه القسم الثالث لاول مره يلعب في دور الامم الاوروبيه القسم الرابع. المجموعه الاولى تضم مالطا، جبل طارق، اندورا. مالطا في الصدر 4 نقاط من فوز على اندورا وتعادل مع جبل طارق. ايضا اليوم بطوله في القسم الرابع. منتخب أذربيجان مشاهدينا احتل التصنيف رقم 126 على العالم. منتخب اليوم بقيادة أيخان عباسوف يدخل بثلاثة تعديلات على تشكيلة المنتخب التي لعبت أمام منتخب ليتوانيا في 27 من شهر سبتمبر الماضي على ملعب داريوس أند جيريناس في كوناس في ليتوانيا، في تواجد أكثر من 7000 متفرج. مباراة أدارها الحكم مينيلاوس أنطونيو الحكم القبرصي، وانتهت بالتعادل 1-1. سجل كوتشيس للمنتخب الليتواني من علامة الجزاء بعد 9 دقائق، وتعادل ماهر إمريلي بعد 14 دقيقة، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1. هنا جوستافو كوريا حكم هذا اللقاء مشاهدينا يستعد الآن للنزول إلى أرضية ملعب المباراة. لديه كذلك المساعدة في أندريا سوزا وأندري فيليبي نوغيرا دياس المساعد الأول لي. في غرفة التقنية تواجد برونو أليشاندري سيلفا إستيفيس وأنا كلاوديا سيلفا ريبيرو حكمة مساعدة في غرفة التقنية. اليوم لدينا 2 عناصر من السيدات، عنصرين من السيدات في طاقم التحكيم، أندريا سوزا المساعدة الفنية في لقاء اليوم وأنا كلاوديا سيلفا ريبيرو أيضا مساعدة حكم التقنية. ملعب نيفيتشي أو كي ام ستيديوم يستعد الآن لاستقبال لاعبي كلا المنتخبين. أولى مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع، أذربيجان هنا في طبعا باكو في ملعب نيفيتشي في نيفيتشي أرينا تلاقي منتخب ليتوانيا. أذربيجان نقطتين من تعادلين، والمباراة تمثل طبعا منعطف مهم لها من أجل التواجد والصعود إلى دوري الأمم الأوروبية سي. إذن مع مراسم تقديم هذه المباراة ومن ثم الناشدين الوطنيين لكلا البلدين، وبعد ذلك نستعرض وإياكم تشكيلتي المنتخبين.

عزف النشيد الوطني هنا في ملعب نيفيتشي في باكو، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. والآن نستعرض وإياكم كلا التشكيلتين، تشكيلة المدرب عباسوف مدرب منتخب أذربيجان الذي ثلاث تعديلات على هذه التشكيلة التي لعبت أمام منتخب ليتوانيا في اللقاء الماضي، بلايف في الحراسة وأمامه مامادوف وحسينوف ودجدميروف، وفي الوسط متاليموف على اليمين وعباسوف على اليسار، وفي مركز لاعب الوسط المدافع إيسايف وحبيب اللايف، وفي الأمام بايراموف ومهر إمرلي ومامادوف. طاقم التحكيم لهذه المباراة مشاهدينا غوستافو كوريا، أندري فيليب نوغيرا دياس وأندرياس سوزا، وتشكيلة المنتخب الليتواني ليتوانيا لديها أيضا ثلاث تعديلات على التشكيلة التي لعبت المباراة الماضية أمام منتخب أذربيجان. تلعب اليوم بتوماس جفيديكاوسكاس، أرمالاس، يوتكوس، ليكياتاس. كرة الضرب البداية لهذه المباراة ما بين القائدان حسينوف بدوي حسينوف، هذه الحكم أمامنا غوستافو كوريا وأندري فيليب نوغيرا دياس وأندرياس سوزا المساعدة الثانية، بينما برونو ستيفيس وكلاوديا سيلفا ريفيرو في غرفة التقنية. رقم 13 لاسيكاس كابتن منتخب ليتوانيا، هذه تشكيلة منتخب ليتوانيا. جفيديكاوسكاس في الحراسة، أرمالاس، يوتكوس، وليكياتاس، ليكوناس على اليمين، ولاسيكاس الكابتن على اليسار في خط الوسط، جينيتيس وفوربيوفاس وسليفكاس سليفكا وكوتشيس ودولشينيكوف في الأمام. بالثلاثة أربعة ثلاثة أيضا يلعب المدرب إدغراس يانكاوسكاس، المدرب اللي لعب 56 مباراة دولية حتى عام 2008 مع المنتخب الليتواني، ولديه 10 أهداف دولية، خامس الهدافين الدوليين التاريخيين للمنتخب الليتواني يانكاوسكاس، الذي لعب لبروج وريال سوسيداد ولعب لبنفيكا وبورتو في البرتغال، كان لاعبا كبيرا مدرب المنتخب الليتواني إدغراس يانكاوسكاس. أمامنا أوروج مامادوف مهاجم منتخب أذربيجان، وهذا هو جفيديكاوسكاس حارس مرمى المنتخب الليتواني توماس جفيديكاوسكاس. ولحظات ويطلق غوستافو كوريا، غوستافو كوريا الحكم البرتغالي، الحكم الدولي البرتغالي، يطلق صفرته ويعلن عن انطلاقة الشوط الأول في هذه المباراة. بالفعل ضربة بداية مع المنتخب الليتواني الذي يلعب بالأصفر ويبدأ في المباراة على يسار الصورة، بينما يبدأ المنتخب الأذربيجاني بالأزرق على يمين الصورة. منتخب أذربيجان والتعادل بهدف لهدف في اللقاء الماضي أمام ليتوانيا في كوناس عاصمة ليتوانيا في ملعب داريوس أند جيريناس في حضور 7500 متفرج في الجولة الأولى من مباريات هذه المجموعة. كرة في الخلف طويلة في الأمام، كانت مباراة في الجولة الثانية عفوا، مباراة الجولة الأولى كانت ليختنشتاين وليتوانيا، مجموعة بتضم ثلاثة منتخبات وبالتالي كل مجموعة بتلعب فيها مباراة واحدة فقط في كل جولة. مجموعة الثانية هذه إدغراس وعفوا أيخان عباسوف مدرب منتخب أذربيجان، واضح أمامنا يعطي توجيهاته من البداية، مباراة مهمة جدا لمنتخب أذربيجان. وهذه هجمة سريعة تأتي الآن وفرصة أولى تأتي في المباراة لمنتخب أذربيجان، تسديدة مرت بعيدة عن المرمى، أولى المحاولات الأذربيجانية تتاح الآن لأوروج مامادوف مهاجم منتخب أذربيجان. وهذه أمامنا الأسطوري طبعا يانكاوسكاس، لعب لأندية كبيرة يانكاوسكاس، روج كلوب روج في بلجيكا، ولعب كذلك لريال سوسيداد
ولعب أيضا لبنفيكا ولبورتو، لعب لبورتو الثلاث مواسم. يان كاوشكش كرة في الوسط من جديد، ملعب توفيق باهراموف أو ملعب نيفيتشي، ملعب اللي بتلعب عليه هذه المباراة في مدينة باكو الأذربيجانية. هجمة لمنتخب ليتوانيا لكن مقطوعة من دفاع المنتخب الليتواني. تيلور موتاليموف مدافع الأيمن أو الجناح الأيمن للمنتخب الأذربيجاني. تأتي الهجمة من جديد للمنتخب الأذربيجاني، تمريرة في الوسط لكن مقطوعة من جانب منتخب ليتوانيا. يشترك المنتخبان في أن كلاهما طبعا كبلدين كانا جزء من المنتخب السوفيتي السابق. وإن كان عباسوف مدرب المنتخب الأذربيجاني ومن نفسه بتحقيق الفوز الأول ليه في هذه المباراة. المباراة الماضية انتهت بالتعادل 1-1 وكانت أول مباراة رسمية في تاريخ المباريات ما بين المنتخبين، مواجهة الأولى الرسمية بعد ثلاث مواجهات كانت ودية فاز فيها منتخب أذربيجان في اللقاء الأول على ليتوانيا في ليتوانيا بهدفين لهدف في عام 98. بعدها بعشر سنوات التقى أيضا وديا في 2008 وفاز منتخب ليتوانيا بهدف مقابل لا شيء في ليتوانيا، وتعادل سلبيا في 2019 في مباراة كانت أقيمت في أذربيجان. والمباراة الماضية كانت في ليتوانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وكانت أول مباراة رسمية تجمع هذين المنتخبين. هجمة الآن للمنتخب الأذربيجاني مقطوعة وإلى خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس لصالح المنتخب الليتواني. عباسوف مدرب المنتخب الأذربيجاني، كرة تعود من جديد مشتركة الآن في وسط ملعب المنتخب الليتواني. أندرياس سوزا مساعدة الثانية للحكم جوستافو كوريا، وهذه الكرة في الخلف من جديد طويلة في الأمام، تشتيت بضربة رأسية ومحاولة في الوسط للمنتخب الليتواني لكن تعود للمنتخب الأذربيجاني. هذه استلام بتبريرة لكن قريبة من المدافع كانت التبريرة، عادت من جديد للمنتخب الأذربيجاني على جهة اليسرى، حاولت الخروج بالكرة من جانب لاعبي المنتخب الأذربيجاني. مقطوعة من أمام رحمان داش داميروف وخطأ لأرمانداس كوتشيس. أرمانداس كوتشيس كان سجل هدف في مرمى المنتخب الأذربيجاني في اللقاء الماضي اللي انتهى بالتعادل 1-1. كان سجل هدف التعادل ماهر إمريلي لاعب المنتخب الأذربيجاني. هذه كرة تعود من جديد لخط وسط المنتخب الأذربيجاني. بدوي حسينوف لإميل بلايف حارس مرمى نيفيتشي، تعود للمنتخب الليتواني. فورو بويوفاس موديستاس فورو بويوفاس لكن مقطوعة من جانب منتخب أذربيجان، حاولت الخروج بالكرة من وسط الملعب، تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الأذربيجاني. خروج بالكرة في مشكلة بالنسبة للاعبي المنتخب الأذربيجاني وخطأ وركلة حرة لمصلحة اللاعب تورال بيراموف. مهاري جدا هذا اللاعب تورال بيراموف، عرقلة جاءت من جانب اللاعب ليكياتاس روكاس ليكياتاس مدافع منتخب ليتوانيا. يوتكوس إدغاراس لجفيديكاوسكاس مرت إلى خارج الملعب، رمي التماس للمنتخب الليتواني.
فيديكاوسكاس يلعب في نادي كاونو تشالجريس، معروف هذا النادي الآن في ليتوانيا، كان شارك في دور المؤتمر الأوروبي. هجمة تأتي لمنتخب أذربيجان، تمريرة لكن بعيدة، مرت إلى ركلة مرمى، تمريرة كانت من ماهر ميرلي لتيلور موتاليموف جناح أيمن لمنتخب أذربيجان. ودي عباسوف أمامنا، حكم يبدأ العد على حارس المرمى شفيديكاوسكاس، حكم البوبرالا برتغالي غوستافو كوريا. سقوط لكوتشيس أرمانداس كوتشيس، ودي رحيل مامادوف مدافع المنتخب الأذربيجاني في هذه الكرة المشتركة، ورمي التماس للمنتخب الليتواني. طبعا أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني هو تورال بيراموف، وعلى الجانب الآخر فيداس جينيتيس هو أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب الليتواني. فيداس جينيتيس لاعب رقم 15 في تشكيلة المنتخب الليتواني، لاعب خط الوسط ولاعب تورينو الإيطالي، والأعلى قيمة سوقية أيضا ما بين لاعبي المنتخب الليتواني. يلعب لتورينو الإيطالي الذي 5 أهداف دولية في 34 مباراة حتى الآن لعبها قبل هذه المباراة مع المنتخب الليتواني. استلام تحت ضغط ولكن مقطوعة الكرة من أمام لاعب منتخب أذربيجان، تعود من جديد في انطلاقة، فيها محاولة استلام للكرة ولكن أقرب ليوتكوس اللي بيحصل على خطأ وركلة حرة. إدغراس يوتكوس يلعب في نادي الأخدود السعودي. إدغراس يوتكوس ينشط في الدوري السعودي مع نادي الأخدود.

التماس لمصلحة المنتخب الليتواني في وسط ملعب المنتخب الأذربيجاني. كرة تصل في الأمام على اللاجئ اليسرى في هجمة خطيرة تأتي الآن لمنتخب ليتوانيا. 10 دقائق على بداية اللقاء ولا تزال النتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي. هذه نقلة على حدود منطقة الجزاء لكن مقطوعة من دفاع المنتخب الأذربيجاني. تعود بضربة رأسية من جانب إدغار أسيتكوس، خلاصة كرة منقولة إلى الحارس جفيديكاوسكاس. يبدأ جفيديكاوسكاس في الخط الخلفي، حارس مرمى نادي كاونو شالغريس. لديهم بارتكوس يحرس مرمى الرفاع البحريني، هذا محترف جيوغواس بارتكوس يلعب في الرفاع البحريني في منتخب ليتوانيا. أيضا الجراس يتكوس يلعب في الخلود، دفع وخطأ وركلة حرة لمنتخب ليتوانيا، وصلت في الأمام لكن مقطوعة من دفاع منتخب أذربيجان. تعود لبدوي حسينوف، تصل الكرة في الأمام على اللاجئ اليسرى، مرت وصلت إلى رمي التماس للمنتخب الأذربيجاني. لدي مامادوف، لدينا رحيل مامادوف، ولدينا أوروج مامادوف. هذا هو أوروج مامادوف، يلعب عباسوف. عباسوف مدافع منتخب أذربيجان، رفعت عباسوف، تصل الكرة بالأمام للمنتخب الليتواني. أيضا دفاع جيد من جانب مامادوف، وكرة الآن في الوسط أذربيجانية. أوروج مامادوف، رحيل مامادوف يلعب مدافع، أوروج مامادوف يلعب مهاجم، عباسوف يلعب كرة في الخلف، رفعت عباسوف، تغيير لاتجاه اللعب من جانب أليكسي إيزايف لاعب الوسط في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني. ورمى تعود من جديد لداش داميروف، داش داميروف لعباسوف، حاولت إرسال الكرة في الأمام من جانب مامادوف لكن ضغط عليه من جانب لاعب المنتخب الليتواني، ورمي التماس ملعوبة سريعة لصالح منتخب أذربيجان. كرة في الوسط لحبيب اللايف، حبيب اللايف في الأمام، عبد الحق حبيب اللايف، تعود من جديد للحارس جفيديكاوسكاس، تصل إليه مرة أخرى من مدافعي المنتخب الليتواني. في الوسط كرة مقطوعة لكن هناك دفعة وخطأ وركلة حرة لمنتخب ليتواني. ركلة حرة وشتافو كرية، لعب سليفكا فيكتناس سليفكا يانكاوسكاس. يانكاوسكاس كان نجم كبير، إدغراس يانكاوسكاس 51 عام عمره. إدغراس يانكاوسكاس كلاعب طبعا حقق إنجازات كبيرة، لعب 58 مباراة دولية مع المنتخب الليتواني، كلاعب أيضا حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي بورتو عندما فاز بورتو بلقب دوري الأبطال في 2004 مع جوزي مورينيو، كان جزءا من هذا الفريق يانكاوسكاس، فريق الأحلام لبورتو بقيادة السبيشال والنا مورينو، حقق كذلك لقب كأس الاتحاد الأوروبي أيضا مع بورتو، مع بورتو البرتغالي، حقق لقبين كبيرين يانكاوسكاس، لقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2003 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2004. 14 دقيقة الآن مرت مشاهدينا متابعينا في كل مكان من زمن الشوط الأول في هذه المباراة، ولا زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي. بورتو كان فاز بلقب

دوري ابطال اوروبا مع مورينيو بعد الفوز في النهائي على موناكو الفرنسي في 2004 في فيلتنس ارينا او جيلسنكيرشن في المانيا. جيلسنكيرشن في تلك الليله التاريخيه. إدغاراس يانكاوسكاس في تلك المباراة كان على الدكة في هذه المباراة النهائية. لعب ديرلي ولعب كارلوس ألبرتو ولعب ديكو ثلاثي الأمامي في تلك المباراة، ويانكاوسكاس كان بديلا في تلك المباراة. كرة بعد بضربة رأسية تعود من جديد، دفع بيني مكارثي طبعا في الشوط الثاني مورينيو ولم يدفع بالليتواني في تلك المباراة. الخلف من جديد، اهداف الثلاثة طبعا لكارلوس ألبرتو وديكو وديمتري أليني شيف اللي سجل الهدف الثالث، وكان أعطى الهدف الثاني لديكو في تلك المباراة ديمتري أليني شيف. جيل تاريخي طبعا عصره هذا المدرب كلاعب مع نادي بورتو. كرة مرت إلى خارج الملعب. 2002 2003 كذلك تتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي على حساب سلتك الاسكتلندي بالفوز 3-2 في تلك المباراة. أيضا كان جزء من هذا الفريق يانكاوسكاس. كرة تعود من جديد على حدود منطقة الجزاء المنتخب الأذربيجاني. تسديدة قوية جدا وجفيدي كاوسكاس يتصدى. شفيدي كاوسكاس يرتدي قفاز الرجادة في هذه اللقطة وينقذ مرمى المنتخب الليتواني من هذا الفكين. ضغط يأتي من جانب لاعبي المنتخب الأذربيجاني، ودي عرضية خطيرة لكن مرت من بيراموف. بيراموف مهاجم المنتخب الأذربيجاني يضيع فرصة سهلة جدا بيراموف. هذه التسديدة اللي جاءت من جانب مامادوف، عمل كبير من جانب ماهر ميرلي. مامادوف، أوروج مامادوف 22 عام عمره، يلعب مباراته الدولية الأولى. أوروج مامادوف يبحث عن أول أهدافه الدولية. هذه كرة مقطوعة من جانب مامادوف. مامادوف يلعب كرة في الأمام على الجهة اليسرى لعباسوف. عباسوف وكرة مقطوعة من أمام ماهر إميرلي من أمام مامادوف. تصل في الخلف من جانب وروبيوفاس إلى الحارس جفيدي كاوسكاس. بدأ الهجمة على اليمين للمنتخب الليتواني. تعود من جديد للقائد بدوي حسينوف. مرت من عبد الحق حبيب اللايف وفي الخلف من جديد إلى توماس جفيدي كاوسكاس حارس مرمى المنتخب الليتواني. توماس جفيدي كاوسكاس على مهله. جفيدي كاوسكاس يلعب تمريرة طويلة في الأمام على اللاجئ اليمنى. يكسب المنتخب الليتواني رامي التماس من أندريا سوزا، بينما الساقط على أرضية الملعب لاعب رقم 13 يوستاس لاسيكاس. وتحذير يأتي الآن لموتاليموف، تيلور موتاليموف. هذه يانكاوسكاس يراجع هذه اللعبة. إدغاراس يانكاوسكاس، هل فيها كوع؟ هل فيها اعتداء متعمد من جانب تيلور موتاليموف؟ موتاليموف يلعب لفريق صباح الأذربيجاني، هذا الفريق اللي أصبح الآن ظاهرة، فريق صباح الأذربيجاني. صباح الأذربيجاني اللي حقق مفاجأة من العيار الثقيل وصعد ليلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة. لعب الجولة الأولى مع مانشستر يونايتد وخسر بأربع أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى مع مانشستر يونايتد. صباح الأذربيجاني
خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب الليتواني، دفع في ظهر اللاعب دولشنيكوف مهاجم المنتخب الليتواني أرتور دولشنيكوف، يلعب في الدوري التشيكي، ركلة حرة منتخب ليتوانيا، وبعد من دفاع المنتخب الأذربيجاني 20 دقيقة مرت الآن من عمر اللقاء مشاهدينا، ولا تزال النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف. جفيديكاوسكاس يلعب في نادي كاونو شالغريس، هجمة خطيرة وانفراد، الهدف الأول يأتي الآن لمنتخب ليتوانيا، لكن هناك راية وتسلل أو لمسة يد تسبع على مهاجم المنتخب الليتواني يانكاوسكاس أمامنا. إذن هدف جاء عن طريق دولوشنيكوف، لكن ألغال حكم جوستافو كوريا بداعي وجود لمسة يد. يانكاوسكاس حديث مع الحكم الرابع، ربما عودة للتقنية في اللعبة، لكن حكم المباراة كان متأكد من قرار، هو انتظر طبعا، خد الكرة بيده دولوشنيكوف، وبالتالي لمسة يد صحيحة من دولوشنيكوف، طويلة في الأمام، كرة تعود من جديد، مشترك الآن في وسط ملعب المنتخب الليتواني، باص المرة أخرى للمنتخب الأذربيجاني، شالغريس، طبعا شالغريس تواجد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الماضية فريق شالغريس، لكنه خرج من الدور التمهيدي الثالث في هذه النسخة أمام فريق أردا كاردازالي فريق البلغاري، أخرجه من الدور التمهيدي الثالث، وبالتالي لا يتواجد في هذه النسخة في دوري المؤتمر الأوروبي. هذه لمسة اليد الواضحة اللي كانت على اللاعب دولوشنيكوف مهاجم المنتخب الليتواني، ورمي التماس للمنتخب الأذربيجاني بدوي حسينوف، أليكسي سايف الخلف من جديد، حسينوف داش داميروف، طويلة في الأمام من جانب رحيل مامادوف، أرمالاس أمامنا، فيليوس أرمالاس ظهير ثالث يلعب على الجهة اليمنى، محترف في الدوري المجري مع فريق إمتيكي بودابست، يلعب مباراته الدولية 14 مع المنتخب الليتواني، لاعب عمره 26 عام من مواليد عام 2000، هذا اللاعب فيليوس أرمالاس، كرة تعود من جديد بضربة رأسية وصلت في الخلف إلى إيميل بلايف حارس مرمى المنتخب الأذربيجاني، إيميل بلايف حارس مرمى نيفيتشي، يلعب كرة طويلة في الأمام الآن مع وجود صباح، طبعا أصبحت المنافسة قوية خاصة هذا الفريق الجديد بعد مرور 6 جولات، صباح طبعا كان بطل الدوري وبطل الكأس في النسخة الماضية، بعد مرور 6 جولات نيفيتش لعب 6 مباريات خسر مباراة وحيدة، والصباح لعب 5 مباريات ولم يخسر ولا مباراة في الدوري حتى الآن. كرة في الخلف لعباسوف، عرضية رأسية، جول أول يضيع، لكن تعود من جديد، هدف أول يأتي الآن لمنتخب أذربيجان، هدف أول يأتي الآن عن طريق لاعب عبد الحق حبيب اللايف، عرضية في منتهى الروعة من اللاجئة اليسرى، انتهت بضربة رأسية أنقذ الحارس، تعود من جديد للاعب أذربيجاني كان متابع، وتعود إلى
عبد الحق حبيب اللايف يسكنها الشباك، لاعب رقم 6 في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني يسجل هنا أول هدف اللقاء. عبد الحق حبيب اللايف لاعب فريق صباح الأذربيجاني يوقع على أول أهداف هذه المباراة. احتجاجات تأتي من جانب لاعبي المنتخب الليتواني. إذن عبد الله حبيب اللايف هنا الضربة الرأسية الأولى والإنقاذ من جانب الحارس شفيديكاوسكس، وبعد ذلك المتابعة جاءت بهذه الطريقة من جانب عبد الله عبد الحق خايب اللايف. 1-0 للمنتخب الأذربيجاني. هذه شفيديكاوسكس في الإنقاذ الأول، لكن في المرة الثانية لم يصل للكرة، صعبة طبعا، وفي عودة للتقنية من أجل مراجعة الهدف. 25 دقيقة وتقدمت أذربيجان بأول هدف المباراة، لكن هناك مراجعة من جانب حاكم التقنية للهدف ومدية شرح طبعا للكابتن من جانب كلا المنتخبين لاسيكاس من جانب منتخب ليتوانيا. في برونو أليشاندري سيلفا ستيفس حاكم التقنية، مع أن كلاوديا سيلفا ريبيرو يشعر بالقلق. هاي كان عباسوف عبد الحق خايب اللايف لاعب المنتخب الأذربيجاني يلغى لي هذا الهدف. أول أهدافه الدولية مع منتخب أذربيجان. انتظار القرار يتم التأكيد على صحة الهدف، وتتقدم أذربيجان بهدف مقابل لا شيء عن طريق خايب اللايف. يسجل أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الأذربيجاني عبد الحق خايب اللايف لاعب فريق صباح الأذربيجاني. إذن 1-0 لمنتخب أذربيجان. كرة من جديد بعرض الملعب لمنطقة جزاء المنتخب الليتواني، تعود من جديد أخطر منتخب أذربيجان حتى الآن في هذا الشوط. كل المحاولات الخطيرة كانت من نصيب منتخب أذربيجان. مقطوعة للمنتخب الليتواني، تمريرة في الأمام، حاولت البحث عن دولوشنيكوف وكذلك أرمانداس كوتشيس، والكرة تعود للحارس شفيديكاوسكس. تألق وأنقذ مرمى من الكرة الأولى اللي كانت في كرة الهدف، كانت صعبة جدا ولكن أنقذها شفيديكاوسكس. بعد ذلك الكرة الثانية كانت خارج مقدرته في الوصول إليها، لم يكن يستطيع الوصول للكرة الثانية عن كاوشكش. هجمة الآن أذربيجانية وكرة عرضية، لكن إبعاد يأتي من دفاع المنتخب الليتواني. ترتد الهجمة من جديد لمنتخب أذربيجان في وسط ملعب منتخب ليتوانيا. حاولت مرور ولكن وسط حصار من ثلاثة من لاعبين منتخب الليتواني، لم يمر لاعب أمامنا. عبد الحق خايب اللايف صاحب الهدف يسقط في هذه الكرة المشتركة. عبد الحق مسجل الهدف يوقع على أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الأذربيجاني في مباراة الدولية رقم 12. يأتي بأول أهدافه الدولية لاعب فريق صباح الأذربيجاني عبد الحق. عبد الحق خايب اللايف في هذا الموسم في الدوري ليه هدف في 5 مباريات مع فريق الصباح، لعب 4 مباريات في دور الأبطال منها 3 في الأدوار التأهيلية. عبد الحق خايب اللايف، كرة تعود من جديد لصالح المنتخب الليتواني. مقطوعة
لكن وصلت إلى جفيديكاوسكاس 30 دقيقة لا من زمن الشوط مشاهدينا، ولا تزال النتيجة تقدم أذربيجان بهدف مقابل شيء. كرة في الأمام على الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب الليتواني، عرضية على القائم القريب، فصلت خطيرة وتسديدة من الوضع طائرة من جانب اللاعب سليفكا فيكتناس سليفكا، لكن مرت كرته بعيدة عن المرمى. هذه الإعادة من جديد، هنا كرة الهدف، كرة الهدف في الإعادة. مراجعة اللعب، هل كان متسلل في اللعبة الأولى اللاعب عبد الحق خايب اللايف وقت أن لعب زميله ماهر إمرلي الكرة بضربة رأسية، هل كان وضعيته سليمة أو جاء من وضعية تسلل؟ ربع ساعة متبقية الآن من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة مشاهدينا، ولا زالت النتيجة حتى الآن تقدم منتخب أذربيجان بهدف مقابل لا شيء على منتخب ليتواني. دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع، أذربيجان في 2026 ليها فوزين، ليها ثلاث انتصارات ودية، 6-1 على سانتا لوتشيا، 2-1 على سان مارينو، و1-0 على منتخب طاجيكستان. تعادلت مع ليتوانيا ومع ليختنشتاين، تعادلت مع سيراليون أيضا في 2026، خسرت أمام مالطا بهدفين مقابل لا شيء. خطأ وركلة حرة لمصلحة المنتخب الليتواني. أذربيجان تصفيات كأس العالم الماضية كانت في مجموعة فيها طبعا فرنسا وأيسلندا وأوكرانيا. هذه كرة تعود من جديد، مجموعة كانت بتضم أربع منتخبات احتلوا فيها المركز الأخير برصيد نقطة، من 6 مباريات حصدوا نقطة فقط في هذه المجموعة. نقطة التعادل كانت أمام المنتخب الأوكراني على هذا الملعب، كان سجل محمودوف طبعا الهدف للمنتخب الأذربيجاني، أمين محمودوف كان صاحب الهدف، أمين محمودوف. خطأ وركلة حرة وبطاقة صفراء أولى في اللقاء تأتي الآن لعبد الحق خايب اللايف صاحب الهدف، لاعب خط الوسط في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني، ينال بطاقة صفراء مستحقة على هذا التدخل على قدم اللاعب يوستاس لاسيكاس. أمين محمودوف موجود على الدكة طبعا، أمين محمودوف لدينا كذلك عبد الله زادة، دادا شوف، موسى جورباللي كذلك واحد من نجوم المنتخب الأذربيجاني موسى جورباللي. ركلة حرة وتسديدة قوية لكن ترتد من الحائط الثلاثي دورال بيراموف، خروج من جانب يميل بالايف وإبعاد وتفادي الركنية من جانب حارس مرمى المنتخب الأذربيجاني إميل بالايف. 33 دقيقة ولا تزال النتيجة تقدم منتخب أذربيجان بهدف مقابل لا شيء. هدف سجل عن طريق اللاعب عبد الحق خايب اللايف، تمرير الآن بعرض الملعب أمام منطقة جزاء المنتخب الليتواني، وصلت إلى رمي التماس بذكاء طبعا عباسوف يكسب رمي التماس. هذه مطالبة بخطأ وركلة حرة، سقوط على أرضية الملعب لأليكسي سيف، والكرة وصلت إلى جفيديكاوسكاس
يبدأ في الخط الخلفي لصالح المنتخب الليتواني. وصلت خطيرة في الأمام في وسط ملعب المنتخب الأذربيجاني، حاولة مرور بالكعب جميلة، تسديد والحارس إيميل بالايف يتصدى لهذه التسديدة الخطيرة اللي جاءت من جانب سليفكا. فيكتناس سليفكا كان قريبا من إدراك هدف التعادل للمنتخب الليتواني. لعب كاونو تشالجريس في ليتوانيا، سليفكا شفيدي كاوسكاس، أيضا لعب تشالجريس. استفاقة ليتوانية وعشر دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة. استحواذ ليتواني بنسبة 55% على الكرة حتى الآن في هذا الشوط، وبنسبة 45% استحواذ أصحاب الأرض منتخب أذربيجان. جفيت كاوسكاس حارس مرمى منتخب ليتوانيا. كرة طويلة الآن في الوسط، كوتشيس على اليمين، انطلاقة تأتي من جانب أدريان ليكوناس، مقطوع الكرة من أمامه عباسوف، تصل لمامادوف. الله على المرور من جانب مامادوف، حريف مامادوف لاعب المنتخب الأذربيجاني، يلعب مباراته الدولية الأولى هذا اللاعب مامادوف. يدفع به المدرب عباسوف في هذه المباراة، وحتى الآن يقدم مردود رائع في هذه المباراة مامادوف. هذه مرور رائع من جانب لاعب المنتخب الليتواني، وعرضية لكن غير جيدة، العرضية مر إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. يلعب في نادي شاماكس يفكي في أذربيجان اللاعب أوروج مامادوف، لاعب عمره 22 عام، ده اللاعب الوحيد المستدعى من جانب عباسوف، ولم يلعب أي مباراة حتى لما مع الحارس البديل رافان ميرزا ميرزامادوف. هو الحارس الثالث لم يلعبان أي مباراة حتى لما مع منتخب أذربيجان، لكن اليوم خلاص سجل مباراته الدولية الأولى مامادوف، وقدم حتى الآن في هذا الشوط عرض جيد جدا يقنع به المدير الفني خان عباسوف. كرة تعود من جديد، هذه المباراة تعتبر قمة مباريات هذه المجموعة مشاهدينا، تكون أو لا تكون. تعادل كان عنوان لقاء المنتخبين في الجولة الثانية، الآن في هذه الجولة الرابعة من يكسب النقاط الثلاث سيتصدر بالتأكيد هذه المجموعة، يعني وصول منتخب أذربيجان لخمس نقاط وصدارة المجموعة قبل طبعا مباراتهم الأخيرة اللي هتكون أمام منتخب ليختنشتاين. بدلوا مع منتخب ليختنشتاين على هذا الملعب، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي قبل ثلاثة أيام من الآن. كرة تعود من جديد، مقطوع بيراموف، لم يلعب كأساسي في المباراة الماضية أمام منتخب ليتوانيا، ولا مامادوف ينزلان أساسيان في هذه المباراة. عرضية للمنتخب الليتواني أبعدها المنتخب الأذربيجاني بصعوبة، لكن تستمر الهجمة لليكوناس، مقطوعة من دفاع المنتخب الأذربيجاني. تصل الكرة من جديد ليتوانية، حاولت إرسال كرة عرضية عادت لصالح المنتخب الليتواني في الأمام. فرصة الآن تأتي، تصل على اليمين من جديد لليكوناس، يتعاد بضربة رأسية والكرة من جديد عرضية، لكن تدخل من مدافعي المنتخب الأذربيجاني وهناك خطأ وركلة حرة
شوف او ركنيه اللي اعطاها خطا على مدافع المنتخب الاذربيجاني. عباسوف طبعا غاضب من هذه اللقطه. عباسوف هذه الكره في العالم لمسه يد تسبها لمسه يد لمسه يد ركله حره للمنتخب الليتواني من امام منطقه الجزاء ومكان قريب جدا من مرمى الحارس يميل بلايف على التنفيذ جينيتيس فيداس جينيتيس على تنفيذ الركله الحره بقدمه اليسرى. فيداس جينيتيس حائط من اربع لاعبين اللاعبين المنتخب الاذربيجاني. ادي اليكسي يسايف اصبحوا اربع لاعبين ولاعب خلف الحائط. وادي تسديد ارضية لكن توب عدى بير الحائط. حاولة كانت ذكية من جانب لاعب المنتخب الليتواني. تستمر الهجمة تشتيت من دفاع المنتخب الأذربيجاني. من جديد تعلق في بعد هذه الكرات العرضية من الجهة اليسرى الهجومية للمنتخب الليتواني. ومرة أخرى تصدي يأتي من جانب بدوي حسينوف ويبدو أنه هو المتميز جدا في ألعاب الهواء. عادت ليتوانية مرة أخرى على الجهة اليسرى محاولة مرور واختراق لمنطقة الجزاء. عرضية فيها رأسية لكن وصلت سهلة لبلايف. ينجح بلايف في السيطرة على كرته. ادي أرمانداس كوتشيس وعودة أيضا لروكاس ليكياتاس في الأمام. كرة مرت إلى خارج الملعب. رمي التماس للمنتخب الليتواني. 42 دقيقة الآن من زمن شوط المباراة الأول مشاهدينا. تقدم منتخب أذربيجان بهدف مقابل لا شيء حتى الآن على منتخب ليتوانيا. دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع. كرة في الخلف ليتوانيا تصل في الأمام. هاتو خد طلبة بخطأ لكن تستمر الهجمة للمنتخب الأذربيجاني. تعود مرة أخرى لصالح منتخب أذربيجان. مامادوف اكتشاف هذا اللعب. مامادوف يتسبب في بطاقة صفراء الآن للاعب منتخب ليتوانيا اللاعب فروب يوفاس. يتلقى إنذار مستحق فروب يوفاس. عباسوف يطالب لاعبيه بالهدوء في هذه الدقائق الأخيرة المتبقية الآن من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة. يانكاوسكاس كرة سهلة تعود إلى جفيتكاوسكاس. خط الخلفي للمنتخب الليتواني من جديد. خلاص 44 دقيقة من زمن الشوط الدقيقة الأخيرة الآن والتقدم للمنتخب الأذربيجاني بهدف مقابل لا شيء. سليفكا جفيتكاوسكاس في وسط ملعب المنتخب الليتواني. كرة في الخلف
فيها خطأ وركلة حرة لليكياتاس، ساقط لاعب أذربيجاني على أرضية ملعب المباراة. وقت الأصل يقترب الآن من نهايته مشاهدينا. شوط أول متقدم فيه المنتخب الأذربيجاني بهدف اللاعب عبد الحق خايب اللايف. شوف الوقت المحتسب بدل من ضاع دقيقتين في هذا الشوط. هجمة الليتوانية سريعة في الأمام مقطوعة، تعود من جديد للمنتخب الليتواني، نقلة بكعب القدم وعرضية لكن عودة من جانب أليكسي سايف لأداء الواجب الدفاعي. ودي كرة طويلة في الأمام في موقف في مدافع واحد في مواجهة ماهر إميرلي، لكن أتفوق المدافع على إميرلي. أتصل مرة أخرى من جديد في الأمام، لكن هناك راية وتسلل على منتخب ليتواني. ركلة حرة غير مباشرة، حالة تسلل على المنتخب الليتواني. بلايف يلعب بلايف كرة طويلة في الأمام، مرت إلى خارج الملعب. خارج الملعب مرة أخرى، ركلة مرمى للمنتخب الليتواني. خلاص دقيقتين أخيرتين انتهت الآن، وضغط من جانب لاعب المنتخب الأذربيجاني. وقت المحتسب بدل من ضاع تقريبا انتهى. هذه الكرة تعود من جديد ليتوانية، ربما تكون الفرصة الأخيرة للمنتخب الليتواني في هذه المباراة. ليكوناس وإلى خارج الملعب، رمي التماس وصفرت نهاية أحداث الشوط الأول. تأتي الآن من جانب الحكم البرتغالي غوستافو كوريا. الشوط الأول ينتهي بتقدم منتخب أذربيجان هنا في باكو في ملعب نيفيتشي بهدف اللاعب عبد الحق خايب اللايف، سجل في الدقيقة 25 أول هدف هذه المباراة. استراحة قصيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نعود ونلتقي بعدها في التعليق على أحداث الشوط الثاني.

0: دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA الأربعاء حصرياً على بي إن سبورت 8. الخميس حصرياً على بي إن سبورت 8. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.
1: عودة مرة أخرى سيداتي نساتي سادتي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان إلى ملعب كيم في باكو في أذربيجان. والتبديلات تلان لكل المدربين. من جانب منتخب أذربيجان يخرج تورال بيراموف وينزل بدلا منه وصال إسكندرلي. وصال إسكندرلي ينزل في تشكيل

أمامنا اللاعب رقم 5 في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني كيبراس كاتشوركوفاس. كيبراس كاتشوركوفاس على الجانب الآخر أيضا نزول للاعب رقم 16 لوكاس ميشيل برينيك. خروج لاعب رقم 6 ورويوبافس. ونزول لوكاس ميشيل برينيك ونزول كاتشول كولفاس. ويستعد الحكم البرتغالي كوشتافو كوريا لإطلاق صافرة بداية الشوط الثاني. شوط أول خرج منتخب أذربيجان متقدم فيه بهدف مقابل لا شيء على منتخب ليتوانيا. إذن فورويوباس ترك مكانه في تشكيلة المنتخب الليتواني ونزل ميشيل برينيك بدلا منه. وصال الإسكندرلي نزل بدلا من تورال أبراموف. كذلك خرج يوتكوس رقم 3 إدغراس يوتكوس ونزل كاتشو كولوفاس نزل بدلا منه اللاعب رقم 5 اللي أمامنا في هذه اللقطة كيبراس كاتشو كولوفاس. بداية الشوط الثاني مشاهدينا حتى الآن بهذه النتيجة منتخب أذربيجان في صدارة هذه المجموعة بخمس نقاط من تعادلين والتقدم حتى الآن في نتيجة هذا اللقاء أمام منتخب ليتوان. ليختنشتاين هزيمة وتعادل، هزيمة من ليتوانيا وتعادل مع أذربيجان بنقطة وحيدة من مباراتين. هنا المباراة الثالثة لهذين المنتخبين. كرة في الخلف من جديد هتكون متبقي مباراة واحدة فقط لكل منتخب بعد هذه المباراة. ليتوانيا تلعب مع ليختنشتاين وكذلك أذربيجان لديها أيضا مواجهة متبقية مع ليختنشتاين. خارج الملعب رامي التماس للمنتخب الليتواني لأجرى مدربهم يانكاوسكاس تبديلان مع بداية الشوط الثاني في هذه المباراة. بلايف إميل بلايف لعب كرة في الوسط. إميل بلايف مرت إلى خارج الملعب رمي التماس للمنتخب الليتواني. يلعب المنتخبان بنفس نظام اللعب بثلاث قلوب دفاع في الخط الخلفي. منتخب أذربيجان بالحارس إميل بلايف، مامادوف، حسينوف، دجدميروف، موتاليموف، وخايب اللايف، وإيسايف، وعباسوف. في الأمام خرج بيراموف ونزل فوزال إسكندرلي مع وجود إمريلي وخروج مامادوف اللي بيلعب أول مباراة دولية له. خرج تورال بيراموف لاعب رقم 7 من تشكيلة المنتخب الأذربيجاني. منتخب ليتوانيا يلعب بشفيدي كاوسكاس، بأرمالاس، بكاتشو كولوفاس وليكياتاس، أدريان ليكوناس وميشيل برينيك وجينيتيس ولاسيكاس وسليفكا وكوتشيس ودولشنيكوف. فلما كرة في الوسط للبديل كاتشولكوفاس. مرر كرة في الخلف تعود من جديد لدفاع المنتخب الأذربيجاني. رحيل مامادوف يلعب للحارس إيميل بلايف، يلعب كرة طويلة في الأمام إيميل بلايف، تعود في الخط الخلفي لدفاع المنتخب الليتواني. ضغط يأتي من جانب منتخب أذربيجان. خايب اللايف
بكرة في الأمام، استخلاص رائع، محاولة مرور لازالت من جانب إمريلي لكن ضاعت على ماهر. إمريلي لاعب عمره 29 عام، إمريلي يلعب في فريق راكوف في الدوري البولندي. إمريلي كرة تعود من جانب ماهر إمريلي للقائد بدوي حسينوف، لازالت للمنتخب الأذربيجاني في وسط ملعب المنتخب الليتواني. صاحب الهدف عبد الحق خايب اللايف، نقل كرة عرضية جميلة، استلام رائع، فرصة للتسديد، كان تمرير أفضل على الجهة اليسرى لكن فضل التسديد لاعب المنتخب الأذربيجاني، فارتد الهجمة من جديد. خايب اللايف يلعب كرة على يمينه، عبد الحق من جديد، عبد الحق نقل كرة في الوسط لماهر إمريلي، ماهر في محاولة لياتو خد، تعود من جديد فيها تسديد لكن ترتد من قدم المدافع وتعود مرة أخرى للمنتخب الليتواني، وخطأ وركلة حرة وبطاقة صفراء وطرد. طرد يأتي الآن لعبد الحق خايب اللايف، صاحب الهدف عبد الحق خايب اللايف يحصل على البطاقة الصفراء الثانية. سنرى في العادة هل كان هناك لمسة من جانب عبد الحق خايب اللايف، هل ادعى السقوط لاعب المنتخب الليتواني، لم يلمسه، لم يلمس لاعب المنتخب الليتواني عبد الحق خايب اللايف. هنا الإعادة من جديد، قد يتدخل حكم التقنية، قد يتدخل حكم التقنية، هو في محاولة الوصول للكرة. طبعا كان هناك مد للقدم من جانب عبد الحق اللي رفض تماما هذا الإنذار الثاني. إذن إنذار ثاني وطرد لعبد الحق خايب اللايف، هل يؤكد حكم التقنية صحة قرار حكم اللابوبرا أم ينتظر قرار حكم تقنية الفيديو؟ برونو أليشاندري سيلفا إستيفيس ينتظر عبد الحق قرار حكم الفار، أن كلاوديا سيلفا ريبيرو حكم المساعدة أيضا لحكم الفار، لكن يبدو في انذار أيضا لأحد مساعدي مدرب إيخان عباسوف بسبب الاحتجاج، أو هو إيخان نفسه كان يحتاج وربما حصل على انذار. ماذا قرر حكم اللابوبرا؟ هل قرر الذهاب لمشاهدة اللعبة؟ نعم الآن يستدعى من جانب حكم التقنية لمراجعة اللعبة. سيلفا إستيفيس، برونو أليشاندري سيلفا إستيفيس حكم التقنية في مباراة اليوم، يستدعي جوستافو كوريا لمراجعة هذه اللعبة. إنذار الثاني والطرد يكون مشكلة طبعا. هذه اللعبة في العادة حاولت الوصول للكرة، بعد ذلك لاعب المنتخب الأذربيجاني لم يتعمد لمس لاعب المنتخب الليتواني اللي ادعى السقوط في هذه اللقطة. القرار الأخير لجوستافو كوريا الذي يعود يستدعي أعتقد اللاعب عبد الحق خايب اللايف وسيلغى الإنذار، وبالطبع يلغى الكرت الأحمر بالرجوع للتقنية، يعطي إنذار كذلك لدولشنيكوف مهاجم المنتخب الليتواني. دولشنيكوف ينال إنذار على ادعاء السقوط في هذه اللقطة واحتسب عليه خطأ لصالح المنتخب الأذربيجاني. سبحان مغير الأحوال، دولشنيكوف يتلقى الإنذار ويحتسب الخطأ عليه. دولشنيكوف خطأ لمنتخب أذربيجان اللي كاد أن يكون في ورطة في الوقت المتبقي من عمر اللابوبرا بسبب
الطرد طبعا اللي جاء لعبد الحق خايب اللايف بالانذار الثاني، ولكن انذار ثاني كان غير مستحق، وبالرجوع لتقنية الفيديو عادت الأمور لنصابها صحيح. وادي أمامنا خطأ وركلة حرة، وأعتقد انذار للاعب المنتخب الليتواني. خطأ أم احتسب ماذا؟ حكم المباراة احتسب خطأ أم ماذا؟ احتسب رمي التماس للمنتخب الليتواني. مقطوع بدوي حسينوف، تعود من جديد لخايب اللايف بالكعب المنتخب الليتواني بانطلاقة تأتي الآن في وسط الملعب. هجمة ليتوانية لكن كرة مقطوعة، تمريرة كانت غير جيدة للاعب المنتخب الليتواني كاتشول كولوفاس. كاتشول كولوفاس كيبراس كاتشول كولوفاس. 10 دقائق على بداية الشوط الثاني مشاهدينا. هذه اللاعب رقم 20 روكاس ليكياتاس، مرة خطيرة للمنتخب الأذربيجاني، تعود من جديد لازالت خطيرة بعرض الملعب. فرصة الآن على اليمين، محاولة الآن من موتاليموف، تعود برأسية والحارس جفيدي كاوسكاس. جفيد كاوسكاس أرسل كرة في الأمام، ارتدت من جديد من جانب لاعب المنتخب الأذربيجاني مامادوف. تشجيع ياتي الان من جانب الجماهير الاذربيجانيه. داشداميروف رحمن داشداميروف بانطلاقه تاتي الان من جانب اللاعب داشداميروف. مقطوعه من كاتشول كولوفاس، وتعود من جديد للمنتخب الاذربيجاني بنقل الآن على اليمين للعب موتاليموف. تيلور موتاليموف ترتد الآن للمنتخب الليتواني، تعود مرة أخرى ليتوانيا قبل انضمامها طبعا الاتحاد السوفيتي، كان انضمت للفيفا عام 1923، لكن بعد ذلك كان انضمامها الثاني للفيفا عام 92 بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، وأيضا أذربيجان كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. الاتحاد الأذربيجاني تأسس في عام 94 قبل 32 عام، تأسس الاتحاد وانضم للفيفا في عام 94، وانضم للاتحاد الأوروبي أيضا في عام 94. رفشان نجف رئيس اتحاد كرة القدم الأذربيجاني. رفشان نجف كرة في الوسط من جديد، طويلة في الأمام في وسط ملعب المنتخب الأذربيجاني، لكن تعود إلى كوتشيس أرمانداس، تستخلص من أمامه من جانب القائد بدوي حسينوف. خايب اللايف على الجهة اليسرى، تعود للحارس جفيت كاوسكاس، ترتد مرة أخرى من منتخب أذربيجان إلى منتخب ليتوانيا. مقطوعة في محاولة تأتي من جانب اسكندرلي، وزار اسكندرلي يكسب ركنية الآن للمنتخب الأذربيجاني، ركلة ركنية. هذا اسكندرلي خد انذار فوزار اسكندرلي، لا ادري لماذا في هذه اللعبه حاول تضيع بعض الوقت فوزار اسكندرلي في هذه اللعبه، وبالتالي استحق بطاقه صفراء. ركنيه على القائم القريب تبعد، تعود مره اخرى. يلعب في كوسوفو، محترف في كوسوفو في نادي مالي شيفا في كوسوفو فوزال اسكندرلي. بدوي حسينوف، بدوي خطيرة كانت من جانب بدوي، لكن استطاع إعادة الكرة لحارس مرمى إميل بلايف. يلعب إميل في الأمام،
في وسط ملعب المنتخب الليتواني. تعود من جديد للمنتخب الليتواني أرملاس، فيليوس أرملاس، تقدم على الجهة اليسرى، جرب ليكوناس، جينيتيس أبرز لاعبي المنتخب الليتواني. ليكوناس كرة مقطوعة من أمامه، مرة أخرى كرة أذربيجانية على اليمين لماري ميرلي، لكن مقطوعة من أمام ماري ميرلي. ليكياتاس الوسط، جينيتيس، ليكوناس، جفيتكاوسكاس نقلها على اليمين للاسيكاس، يوستاس لاسيكاس، وصلت في الأمام الآن للمنتخب الليتواني. عرضية من جانب جينيتيس، عاد ودفاع جيد من جانب لاعبي المنتخب الأذربيجاني. ربع ساعة على انطلاقة شوط المباراة الثاني مشاهدينا، ولا زالت النتيجة تقدم منتخب أذربيجان بهدف وحيد حتى الآن في هذا اللقاء، ثاني لقاءات المنتخبين في هذه المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع. جينيتيس طويلة على اليمين لصالح المنتخب الليتواني، مرت الكرة من لاسيكاس كابتن المنتخب الليتواني إلى خارج الملعب. لاسيكاس يكسب ركنية، نزل طبعا كاتشور كوفاس كبديل لفوروبيوفاس، أعتقد في تبديل خروج يودكوس. كرة تبعد بضربة راسية ونزول كاتشول كولوفاس، طبعا التبديل اللي كان مع بداية الشوط الثاني، يأتي التنويه عنه من جانب مخرج اللقاء في هذه اللحظة. دي اللعبة اللي كان فيها بطاقة صفراء أصفرت عن طرد اللاعب عبد الحق خايب اللايف، وعودة الحكم في قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأن اللقطة لم يلمس قدم اللاعب الليتواني على الإطلاق. اللاعب استحق إنذار دولتشنيكوف فيما بعد. هذا الطرد الأول اللي وبالعودة للتقنية طبعا تم إلغاء الإنذار الثاني وتم إلغاء الطرد، ويبقى لديه إنذار فقط، يعني الإنذار الأول لم يلغى. عبد الحق خايب اللايف، هجمة ليتوانية ويبعد من الدفاع الأذربيجاني، والكرة تعود إلى جفيتكاوسكاس. جفيتكاوسكاس بدأ الهجمة في الخط الخلفي، مصلحة المنتخب الليتواني. تحركات جينيتيس لم تصنع الفارق حتى الآن مع منتخب ليتوانيا، هو اللاعب الأبرز في تشكيلة المنتخب الليتواني كفيداس جينيتيس، لاعب تورينو الإيطالي. أكثر لاعب لعب مباريات دولية في هذا الجيل حتى الآن أو في هذه التشكيلة سليفكا، لديه 75 مباراة دولية سليفكا. عرضية في منتهى الخطورة، مرت إلى ركنية للمنتخب الأذربيجاني. بعد إبعاد يأتي الآن من جانب ليكياتاس، ليكياتاس أبعد في اللحظة الأخيرة من أمام مامادوف اللي يبحث عن أول هدف ليه في أول مباراة دولية ألعبها مامادوف. كان عبد الحق خايب اللايف يتم استبداله، كذلك مامادوف. هذه عبد الحق خايب اللايف يترك مكانه لأن في هذه الأثناء نزول لاثنين من اللاعبين، دادا شوف أيضا ينزل. دادا شوف بدر من خايب اللايف، ركنية للمنتخب الأذربيجاني.

وكرة في الأمام، ماهري ميرلي مقطوعة من أمامه إلى ركلة ركنية للمنتخب الأذربيجاني. هذه إمريلي، ماهر، لعب راكوف البولندي، ماهر، ماهير، إمريلي أو ماهير ماداتوف. اللمسة الأخيرة كانت لمن؟ يبدو أنها لمست قدم ماهير ماداتوف. ماهير إمرلي ماداتوف، كرات في الخلف للمنتخب الليتواني. وسط ملعب المنتخب الأذربيجاني، حاولة مرور تأتي من جانب ليكوناس جينيتيس، قريب الحكم من اللعبة، لم يشير بوجود أي خطأ، واستلام بمرور رائع من جانب لاعب المنتخب الأذربيجاني ماهري ميرلي. ماهري ميرلي نقل كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة في استعجال كبير يأتي الآن من جانب فوزال اسكندرلي. ما هذه الرعونة من جانب فوزال؟ كان وحيدا داخل منطقة الجزاء، هجمة قدها ببراعة ماهري ميرلي، لكن استعجال لفوزال اسكندرلي في الانهاء. تفكيره كان جيد لكن تنفيذ صعب جدا، تنفيذ الانهاء بهذه الطريقة كان في منتهى الصعوبة من جانب فوزال اسكندرلي. رمي التماس ليتوانية، هل يدفع المنتخب الأذربيجاني ثمن إهدار هذه الفرصة الكبيرة؟ منتخب أذربيجان تبديلات تأتي الآن للمنتخب الليتواني، نزول اللعب رقم 22 أمامنا بوربا، ونزول اللعب رقم 11 كذلك لتشكيلة المنتخب الليتواني. خروج ليكوناس، نزول لبوربا، لعب رقم 21 أدريان ليكوناس يترك مكانه الآن لبوربا، كذلك نزول للاعب رقم 11 في تشكيلة المنتخب الليتواني بدون أي داعي. لاعب رقم 20 ليكياتاس يدفع لاعب المنتخب الأذربيجاني دادا شوف بهذه الطريقة. نزل أيضا يانكاوسكس، إريجيوس يانكاوسكس نزل الآن في تشكيلة المنتخب الليتواني. إريجيوس يانكاوسكس عمره 28 عام يانكاوسكس، ويانكاوسكس إيش اسم شهير لا علاقة له بالمدرب إدغاراس يانكاوسكس. إريجيوس يانكاوسكس لاعب عمره 28 عام، لاعب المنتخب الليتواني. خطيرة المحاولة الليتوانية، تعود من جديد، تسديدة قوية لكن أبعدها الدفاع، ومن جديد تسديدة مرت إلى خارج الملعب من جانب لاعب المنتخب الليتواني أمامنا رقم 13 لاسيكاس كابتن المنتخب الليتواني. هذه إدغاراس يانكاوسكس، ماهر إمريلي، وركلة مرمى للمنتخب الأذربيجاني. 69 دقيقة مرتنا من عمر البوبرا مامادوف، سقوط من لاعب المنتخب الليتواني وإلى خارج الملعب، رمي التماس للمنتخب الليتواني. المنتخب الليتواني أجرى مدربهم الآن تبديله الرابع في المباراة، متبقي ليه تبديل وحيد في هذه المباراة حتى الآن. منتخب أذربيجان عملوا ثلاث تبديلات، نزول فوزال اسكندرلي، ونزول رينات داشوف، ونزول إيميل سفروف. سفروف اللي أمامنا اللاعب رقم 13 في

تشكيلة المنتخب الأذربيجاني. سافروف يلعب في فريق نيفيتشي حاليا وتاريخيا من أكبر الفرق في أذربيجان، ولكنه حاليا يأتي في المركز الثاني بعد الصباح. طبعا صباح الأذربيجاني فريق دور الأبطال، فريق صباح الأذربيجاني. هذه كرة تعود من جديد، إلى خارج الملعب. رمي التماس للمنتخب الليتواني، وخطأ يأتي الآن لمنتخب ليتوانيا، خطأ على متالي موف. الفاول على اللاعب متالي موف، ركلة حرة. جماهير المنتخب الأذربيجاني، منتخب أذربيجان أفضل نتائجهم كانت في 2022 سواء في دور الأمم الأوروبية، فوز على بيلاروسيا وسلوفاكيا وكازاخستان وديا على مولدوفا ومقدونيا الشمالية، كان لهم 5 انتصارات في 2022 2023 فازوا على الأردن في مباراة ودية. خارج الملعب رمي التماس. 2024 في تصفيات اليورو فازوا 3-0 على منتخب السويد في باكو، فوز وحيد أو فوزين في 2024 على منتخب منغوليا ومنتخب كازاخستان. هجمة انطلاقة وكرة ملعوبة لكن تعود إلى الحارس جفيت كاوسكس. أسوأ نتائجهم كانت في 2025، تعادلين فقط وهزموا في 8 مباريات في 10 مباريات لعبوها في 2025، تعادلوا فقط في لقائين حتى الآن في 2026. هل يكون الفوز الرابع؟ ويصلوا طبعا بعدد انتصاراتهم في هذا العام لأربع انتصارات مع تبقي طبعا مباراة منتخب ليختنشتاين، والوصول لخمس انتصارات لتحقيق أفضل نتائج للمنتخب الأذربيجاني كما حدثت في 2022. أفضل نتائج كانت في 2022 هذا المنتخب. كرة مقطوعة من جانب المنتخب الأذربيجاني في محاولة خروج بالكرة الآن. على الجهة اليسرى تعود من جديد في وسط ملعب المنتخب الليتواني. 73 دقيقة الآن من عمر المباراة، منتخب ليتوانيا في العام الماضي لم يحقق أي فوز في عام 2025، لديهم 4 تعادلات و 5 هزائم في العام الماضي. هزموا من بولندا والدنمارك وبولندا وفنلندا، ومن بولندا طبعا مباراتين، من هولندا مباراتين، وتعادلين و4 تعادلات فقط في العام الماضي، لم يحققوا اي فوز منتخب ليتوانيا. لديهم فوز وديا في هذا العام على مولدوفا، وفوز وحيد رسمي على منتخب ليختنشتاين في هذه المجموعة في فادوش في ليختنشتاين. سيلعبون مع ليختنشتاين مباراتهم الأخيرة في طبعا كاونس عاصمة ليتوانيا. كرة في الأمام من جانب بالايف، نلعب في الدقيقة 75 من عمر المباراة. مشاهدينا يستمر التقدم المنتخب الأذربيجاني بهدف وحيد حتى الآن. هل يأتي الثاني؟ كرة لماهر إمريلي، إمريلي تسديدة قوية جدا من جانب إمريلي،
وإنقاذ يأتي من جانب شفيت كاوسكاس. شفيت كاوسكاس تعود من جديد لدادا شوف، لكن مقطوعة كرة دادا شوف. مرة أخرى تستمر المحاولات الأذربيجانية، منتخب أذربيجان من أجل تأمين انتصاراته ومن أجل تأمين تقدمه في هذه النتيجة حتى الآن. أين أنت غوربان غوربانوف؟ غوربان غوربانوف يرمينا محمودو، طبعا الهدف التاريخي ب 16 هدف تاريخي غوربان غوربانوف، 14 هدف غوربان غوربانوف. اعتزل طبعا نجم المنتخب الأذربيجاني غوربان غوربانوف. لكن أمين محمدوف طبعا ضرب رقم، وأمين محمد على الدكة في مباراة اليوم. أمين محمدوف هذه إنقاذ الحارس شفيت كاوسكاس لتسديدة ماهر إمريلي. ماهر إمريلي، ماهر الذي 7 أهداف دولية مع منتخب أذربيجان، لعب راكوف شيستي شوفا راكوف البولندي، راكوف شيست شوفا، نادي شهير في بولندا. راكوف شيستي شوفا لاسيكاس من منتخب ليتوانيا، لكن القائد بدوي حسينوف يقود هجمة الآن للمنتخب الأذربيجاني. نقل الكرة على اللاجئ اليسرى، حاول التقدم تأتي من جانب المنتخب الأذربيجاني في وسط ملعب المنتخب الليتواني. كرة في الوسط لأليكسي سايف، حولها لموتاليموف اللي نقلها في الأمام لكن بدون عنوان. تمرير موتاليموف، تيلور موتاليموف لاعب فريق صباح الأذربيجاني. خارج الملعب تيلور موتاليموف، تعود من جديد للمنتخب الليتواني. جينيتيس نقل كرة بعرض الملعب، هجمة ليتوانية خطيرة، نقل على اللاجئ اليمنى وعرضية والتعادل. يضيع التعادل على المنتخب الليتواني. دي من لاعبي المنتخب الليتواني أيضا تدخلوا في اللحظة الأخيرة وضاعت الفرصة بسبب هذا التدخل من جانب 2 من لاعبي المنتخب الليتواني. رامي تماس، السجام غير موجود والتفاهم غير موجود، الحديث غير موجود، وادي الكرة كادت أن تكون هدف ذاتي من رحيل مامادوف. لاعب برنار رحيل مامادوف في يد اللعب، رحيل مامادوف عمره 30 عام، يلعب مباراة الدولية رقم 30. رحيل مامادوف ركنية للمنتخب الليتواني، تشتيت من على القائم القريب، وكرة تعود من جديد. لازالت الهجمة خطيرة لمنتخب ليتوانيا، إبعاد يأتي الآن من دفاع المنتخب الأذربيجاني. مامادوف أو محمدوف، إنه مامادوف النطق السليم طبعا لمحمدوف. عباسوف مديرهم الفني، وهذه محاولة ليتوانية تأتي الآن من جانب دروشنيكوف يلعب عرضية، أبعدها الدفاع الأذربيجاني، عودة من جديد على حدود منطقة الجزاء، خطأ وركلة حرة للمنتخب الليتواني. 79 دقيقة من عمر اللقاء، وزار اسكندرلي ضيع فرصة لا تضيع، لعب مالي شيفا في كوسوفو. وزار اسكندرلي أهدر برونو طبعا داس على قدم جينيتيس، ولان تبديل للمدرب أيخان عباسوف. خروج أليكسي
كيس سيف اللاعب رقم 20 يترك بكر لاب في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني للاعب نورييف رقم 16 نورييف ينزل بدلا من نورييف ينزل بدلا من أليكسي سايف وركلة حرة للمنتخب الليتواني نلعب في الدقيقة 80 10 دقائق أخيرة متبقية على نهاية زمن الوقت الأصلي كرة خطيرة للمنتخب الليتواني دفاع جيد من القائم القريب تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الليتواني حاولت مرور ذات لم جرب دولشنيكوف خطيرة الرأسية مرت بعيدة عن المرمى كوتشيس أرمانداس كوتشيس كانت سهلة يا كوتشيس أرمانداس كوتشيس يلعب في سلوفينيا في نادي سيلي أرمانداس كوتشيس عنده دوري وكأس مع نادي سيلي السلوفيني ست مباريات لعبها مع النادي السلوفيني في هذا الموسم حتى الآن لم يسجل فيها أي هدف حتى الآن أرمانداس كوتشيس 10 دقائق متبقية من زمن الوقت الأصلي مشاهدينا أذربيجان 1 ليتوانيا لا شيء وهذه الكرة فيها رمي التماس للمنتخب الليتواني داش داميروف لاعب رقم 2 في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني الظهير الثالث ولاعب فريق صباح الأذربيجاني رمي التماس ملعوبة وصلت مرة أخرى لصالح المنتخب الليتواني خارج الملعب يا رمي التماس تعود من جديد على الجال اليمنى مرت إلى خارج الملعب تبديل أخير يأتي الآن لمنتخب ليتوانيا شوف هل يخرج لكياتاس يترك مكانه لفينتشكوس لكياتاس ينزل بدرا منه رقم 19 إغناس فينتشكوس نين وتمارين دقيقة ونص من عمر اللقاء مشاهدينا ورقة الأخيرة دفع بها المدرب جراس يانكاوسكس مدرب المنتخب الليتواني هذه الكرة تعود من جديد فريق صباح مبارياته في دور الأبطال من الدور التمهيدي الثاني والدور التمهيدي الثالث ثم البلاي أوف فريق بقيادة مدرب طبعا ليتواني دامبراوسكس لقصة طبعا فالداز دامبراوسكس القصة كانت منتشرة طبعا قبل بداية مشوار والتدريبي كان شارك في برنامج من سيربح المليون وبالجائزة التي حصل عليها ولم تكن مبلغ كبير من المال ذهب طبعا في رحلة إلى لندن انجلترا ودي تسديدة خطيرة للمنتخب الليتواني تعود من جديد فرصة لنا لتسديدة من خارج منطقة الجزاء مقطوعة نجرب حسينوف هجمة مرتدة سريعة تأتي لنا للمنتخب الأذربيجاني حول في الأمام لدادا شوف دادا شوف يعود في الخلف من جديد تحت قصة الهجمة المرتدة المحاولات مستمرة مدرب فريق صباح الأذربيجاني فالداز دامبراوسكس قلت له عندما فاز بجائزة من سيربح المليون
ذهب بهذه الجائزة المالية طبعا، ودرس هناك في انجلترا وعمل في أكاديميات الناشئين وفي الأندية الصغيرة، حتى أنه عمل كمدرب في أكاديمية مانشستر يونايتد وفي فولام كمدرب شباب وفي أكاديمية لندن تايجرز، مدرب منتخب ليتوانيا تحت 17-18 عام، مدرب ناشئين برنتفورد، بعد ذلك عمل كمساعد مع فالداس يوروبوناس في تدريب نادي إكراناس الليتواني، درب لودو غوريتس، درب هايدوك سبليت، درب أمونيا قبل أن ينتقل لتدريب فريق صباح الأذربيجان، فاز معهم بلقب الدوري ولقب الكأس وقدهم لتأهل تاريخي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. دامبراوسكاس، كرة مقطوعة من جانب منتخب أذربيجان، ممكن هجمة مرتدة سريعة تأتي الآن من جديد مع انطلاقة على اللاجة اليسرى، حاولة مرور وحاولة اختراق وعرضية لكن بعيدة عن دادا شوف، أصبحت هجمة من جديد لدادا شوف، يريد تضيع الوقت دادا شوف قبل 4 دقائق على نهاية زمن الوقت الأصلي، دادا شوف بذكاء يحصل على ركنية لكن قال المساعد أنها ركلة مرمى، شوف الإعادة من جديد، ورقة الأخيرة التي يدفع بها الآن المدرب أو عودة سريعة لعباسوف لأداء الواجب الدفاعي. عباسوف اعتقد أنه بديل ينزل سريعا من أجل دعم منتخب أذربيجان، لكن عباسوف يعود لمركزه الدفاعي بهذه الطريقة السريعة. عباسوف هجم الآن لدلوشنيكوف، إبعاد يأتي من داخل منطقة جزاء المنتخب الأذربيجاني، كرة تعود من جديد، تعلق في الإبعاد من جانب مدافعي المنتخب الأذربيجاني. مباراة الآن مشاهدينا تقترب من نهايتها، شوف 3 دقائق أخيرة متبقية على نهاية زمن الوقت الأصلي، بينما كرة الآن خطيرة والإنقاذ يأتي من جانب بلايف بعجوبة، أنقذها بلايف، كوتشيس وبلايف يرتدي قفاز الإجادة في هذه اللقطة، شوف الوقت المحتسب بدل المضاع، لكن هناك تبديل، خروج موتاليموف يترك مكانه للي بدلوف رقم 14 بدلوف، الورقة الخامسة للمدرب عباسوف، أيخان عباسوف يدفع بورقة اللاعب بدلوف في هذه الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، ركنية تأتي للمنتخب ليتواني. موسى جورفالي على الدكة لم يدفع به، خلاص أنها تبديلاته المتاحة في هذه المباراة. موسى جورفالي طبعا لاعب جيد أيضا، موسى جورفالي في تشكيلة المنتخب الأذربيجاني، لاعب فريق كاراباغا الأذربيجاني، ركنية مرت لازالت خطيرة خلفية ولكن الحارس إيميل بلايف. الدور الأذربيجاني لدينا طبعا 3 فرق شهيرة، نيفيتشي وصباح وكاراباغ، 3 فرق المتصدرة حتى الآن لهذا الدوري. صباح قلنا أنه بطل الدوري والكأس مع دامبراوسكاس في النسخة الماضية. كرة تبعد بضرب رأسية، براوسكس كان فاز أيضا بلقب الكأس قبل موسمين مع فريق تصب، وكان كاراباغ حامل اللقب للدوري في 2025. تاني للمنتخب الأذربيجاني في هجمة مرتدة واعدة لكن أنهاها دادا شوف بغرابة في متناول جفيتكاوسكس، تحولت الهجمة الآن لمنتخب ليتوانيا، دلوشنيكوف مرت إلى ركنية، مرت إلى ركنية للمنتخب الليتواني اللي بيشدد من ضغطه بيشدد من هجماته. غوستافو كوريا الحكم البرتغالي حكم هذه المباراة، ركنية
نفذت على مرتين من جانب لاعبي المنتخب الأذربيجاني. وهذه محاولة مرور والتحضير للتسديدة، لكن تمريرة تنتهي بمحاولة مرور من الجال اليمنى وإبعاد إلى خارج الملعب من جانب القائد أمامنا بدوي حسينوف. يانكاوسكاس يلعب رمي التماس، يانكاوسكاس للمنتخب الليتواني، إليوس يانكاوسكاس، إليتيوس يانكاوسكاس. مرة أخرى هجمة ليتوانية، جينيتيس، 6 دقائق وقت بدل من ضائع، هاتوا خد أمام منطقة الجزاء. 6 دقائق ستكون طويلة على جماهير المنتخب الأذربيجاني. كرة تعود من جديد على اليمين، طلاقة تأتي الآن لبادالوف، بادالوف يلعب عرضية، فيها انفراد، فيها فرصة للتاني الأهداف. دادا شوف كان في الإمكان أفضل مما كان يا دادا شوف هذه بطاقة حمراء يشهرها حكم المباراة لأحد مساعدي المدرب أيخان عباسوف. طرد يأتي لأحد المساعدين للمدرب أيخان عباسوف بناء على استدعاء من جانب الحكم الرابع. استدعى الحكم وأمره طبعا بطرد أحد المساعدين لأيخان عباسوف. تشتعل الأجواء في هذه المباراة. حكم الرابع نيجيل أندري مونتيرو، فونسيكا، دولوشنيكوف، وبطاقة صفراء لبادالوف. تشتعل المباراة في الأمطار الأخيرة مشاهدينا، وتتعدد الإنذارات، وحالة طرد تأتي لأحد مساعدي المدرب، مدرب منتخب أذربيجان. ركلة حرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء المنتخب الأذربيجاني، عادت من جديد للمنتخب الليتواني. خطيرة بعرض ملعب جانب دولوشنيكوف، كان في الإمكان أن يسدد في المرمى. دولوشنيكوف فضل إعطاء تمريرة دولوشنيكوف، ودي اللعبة اللي خد فيها إنذار بادالوف. رمي التماس لمنتخب ليتوانيا، جينيتيس، لعبة قوية تعود مشتركة، والحارس بالايف يمسك من أعلى نقطة. بالايف حارس مرمى منتخب أذربيجان بيعد عليه أمامنا غوستافو كوريا، بيلعب الآن قبل انتهاء الخمس عدات اللي بتأتي تقريبا بعد 3 ثواني من مسكه للكرة. يعد عليه الحكم 5 عدات، إن لم يلعب يحتسب ركنية. هذه كرة مرت في الأمام، ماري ميرلي، لكن مقطوعة من أمامه. إما يتعادل منتخب ليتوانيا أو يسجل منتخب أذربيجان هدف تاني في هذه المباراة وينهي الأمور تماما. لكن محاولات مستمرة الآن من جانب كلا المنتخبين. ليتوانيا تهاجم من أجل التعادل، أذربيجان تلعب على المرتدات من أجل هدف تاني، لكن لديهم طبعا الأولوية هي للتأمين الدفاعي. الآن منتخب ليتوانيا يضع في منطقة جزاء المنتخب الأذربيجاني الآن 4 لاعبين طوال القامة. هذه أمامنا الكرة من جديد طويلة في الأمام داخل منطقة الجزاء، خطيرة لازالت، عرضية وإلى الحارس بالايف اللي بيكسب خطأ وركلة حرة في هذه الكرة المشتركة. بالايف 3 دقائق أخيرة متبقية من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. بالايف حكم المباراة البرتغالي طبعا يقول انهض يا بالايف، سأحتسب كل هذا الوقت، قد يضيف دقيقة إن أضاع 30 ثانية بلايف، وبالتالي من مصلحته أن يعود ويستأنف اللعب سريعا. جماهير أذربيجان تريد فوز، تريد صدارة هذه المجموعة. الصدارة كانت قبل هذه المباراة لليتوانيا. أذربيجان ستتصدر ب5 نقاط لو انتهت المباراة بهذه النتيجة. كرة الآن لدروشنيكوف، يلعب على اللاجئ اليسرى جينيتيس دروشنيكوف، لكن عودة واستخلاص للكرة من جانب ماهر ميرلي.
ماهر دفع، لازالت الكرة لماهر، ماهر مر براعة من أمام دولوشنيكوف، يلعب كرة في الأمام إلى داداشوف، داداشوف ريناد داداشوف ريناد داداشوف ريناد داداشوف والحارس جفيتكاوسكس. احترف في أوكرانيا داداشوف. هجمة سريعة الآن وكرة فيها سقوط من جانب لاعب منتخب ليتوانيا. قل شيء جوستافو كوريا، هل هناك ركلة جزاء للمنتخب الليتواني؟ هل عودة للتقنية في هذه اللقطة في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل المضى؟ قل شيء حكم المباراة، قل شيء حكم المباراة، ليست ركلة جزاء. داش داميروف، حتى وإن كان هناك تدخل من جانب داش داميروف فكان خارج منطقة الجزاء. من جديد دولوشنيكوف، دولوشنيكوف يلعب كرة في الخلف، حاولت مرور تات لان جرب ميشيل برينيك، عودة ماهر إبريلي، يانكاوسكاس أمامنا بينما كرة في الأمام للمنتخب الليتواني. مرت إلى ركلة مرمى، مرت إلى ركلة مرمى، تيكاكات ما بين اللاعبين وتدخل الحكم، وهذه خلاص محاولات للتهدئة. دقيقة الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل المضاع المقدر بست دقائق من جانب الحكم البرتغالي. يان كاوسكاس يحتج مع الحكم الرابع. يان كاوسكاس يتحدث مع الحكم الرابع ميغيل أندري مونتيرو فونسيكا. عايكار عباسوف هيضيف دقيقة وقت بدل المضاع، لكن لم يضيف أي دقيقة. أنهى المباراة في هذه الأثناء جوستافو كوريا. أذربيجان تفوز على ليتوانيا بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب عبد الحق خايب اللايف، يعطي أذربيجان صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية القسم الرابع، وأول انتصار لمنتخب أذربيجان في دوري الأمم الأوروبية في هذه المجموعة بعد التعادلين. انتصار أول للمنتخب الأذربيجاني قبل الجولة الأخيرة طبعا في هذه المجموعة. أذربيجان ستلعب مع ليختنشتاين، وكذلك ليتوانيا ستلعب مع ليختنشتاين. تفوز أذربيجان على ليختنشتاين تتصدر هذه المجموعة وتعود لدور الأمم الأوروبية القسم الثالث. مبروك لمنتخب أذربيجان، هارد لك لمنتخب ليتوانيا. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات أخرى قادمة بإذن الله.

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Alice? What's wrong?